صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

هون صوت كل لبنان. صباح الخير، أطيب التحيات لكم أصدقائنا المستمعين مع بداية إرسالنا لليوم الخميس 27 آب 2026. نتمنى للجميع نهار موفق وناجح ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتدي 6:15 مع أول موجز للأخبار، 6:30 جولتنا على الصحف الصادرة ببيروت ضمن صاحبة الجلالة. بعد نشرة أخبار 8:15 صبحية ندى، و10:30 موقف مسؤول مع ريبكا أبو نادر. 11:30 حلقة جديدة من برنامج القانون versus السياسة مع المحامية حنان جواد. ومنتابع برامجنا الساعة 12:30 مع بودكاست دور، إضاءة على تحضيرات لحفل جوائز الميركس دور مع مي زيادة. 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، 2:15 نشر مفصل للأخبار. 3:30 بعد الظهر لبنان الحلم مع ريتا الخوند وضيفة الحلقة الإعلامية الزميلة وفاء شديا. 4:30 الحكي يوصل مع وليد عبود وضيف الحلقة النائب وليد البعريني. 5:15 راديو راما، و6:15 فترة من الأخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. نهار موفق للجميع ويسعد صباحكم.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن العاصمة روما ستستضيف الشهر المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في إطار المساعي الدبلوماسية لمواصلة الحوار بين الجانبين. وقال تاياني وفق ما نقلت عنه سكاي نيوز عربية إن استضافة المفاوضات في روما تسهم في دعم السلام في لبنان وبالتالي في منطقة الشرق الأوسط. أجرى قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة رسمية إلى إيطاليا، بحث في خلالها مع نظيره الإيطالي بتعزيز التعاون العسكري ودعم الجيش اللبناني، إضافة إلى مستقبل اليونيفيل والوحدة الإيطالية والبعثة العسكرية في لبنان. كما تناولت المباحثات المرحلة التي تلي مهمة اليونيفيل، والتقى هيكل مسؤولين إيطاليين وفاتيكانيين بينهم الكاردينال بيترو بارولان، واختتم زيارته بجولة في مركز للصناعات العسكرية الإيطالية. من دار الفتوى، أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى استمرار المفاوضات، مشيرا إلى تقدم المناطق النموذجية وأن تنفيذ الاتفاقيات يحتاج إلى وقت، وقال إن وقف الاعتداءات الإسرائيلية لم يحسم بعد، محملا حزب الله مسؤولية استمرارها بسبب عدم الالتزام بوقف إطلاق النار وتمسكه بالسلاح. وأوضح أن مفاوضات روما متواصلة بصيغة تقنية، فيما تخضع محادثات السيادة لمواعيد وآليات محددة، وأشار إلى إمكان التواصل مع حزب الله إلا إذا كان لديه ما يقدمه، مؤكدا أن واشنطن تريد لبنان آمنا ومستقلا. في الميدان الجنوبي، استيقظ الجنوب على استمرار التصعيد، 6 غارات على تلتي علي الطاهر والدبشي، وفجر غارتان على بلدة المنصور وعلى حي الصوان في بلدة ميفدون، فيما سجل فجر قصف مدفعي على أطراف ميفدون ودوحة كفر رمان وحداثة وأطراف حريص، فيما ألقت محلقات إسرائيلية جالونات متفجرة فوق بلدة المنصور. استضاف لبنان وفدا اقتصاديا إماراتيا انضم نحو 90 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين لبحث تعزيز التعاون والاستثمار، وتركزت المباحثات على البنية التحتية وإعادة الإعمار والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والطاقة. وشهد الملتقى توقيع 5 مذكرات تفاهم أبرزها إنشاء مجلس أعمال لبناني إماراتي مشترك، فيما أكد الجانبان أهمية تحويل العلاقات إلى شراكات ومشاريع عملية وتعزيز استثمارات في لبنان. يتوجه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران اليوم لبحث خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار، وتشمل مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين جهود الوساطة القطرية والتطورات الإقليمية، إضافة إلى ملف الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى طبيعتها. وأكدت الدوحة أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، معتبرا أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران تؤتي نتائجها، وقال إن مضيق هرمز أصبح مفتوحا بعد إزالة الألغام رغم استمرار تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران بسبب الخلاف حوله. وشدد ترامب على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي، معتبرا ذلك أولوية أساسية لواشنطن. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوتي كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في، واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الخميس 27 من آب 2026. نبدأ مع عناوين النهار. جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أيلول والتصعيد مفتوح. الزيارة الإماراتية تخترق أزمات لبنان.

يمثلون من بعد اقتصادي مهم، كما بمستوى الدلالات البارزة التي تعكس الدعم الإماراتي القوي لنهوض لبنان والدفع اللبناني الإماراتي المشترك نحو تعزيز العلاقات الوثيقة أكثر فأكثر. ولذا كان من البديهي أن ينكشف الانسداد السياسي أكثر أيضا، إذ أي تطور جوهري ملموس لم يظهر بعد في آفاق تحديد موعد نهائي للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في جولة روما الثالثة. ولعل المثير للاهتمام في هذا السياق إن بعض المعطيات الدبلوماسية والسياسية بدأت تلمح إلى ترحيل طويل نسبيا للجولة التفاوضية المقبلة. ووسط ضبابية المشهد الأمني واستمرار الجنوب تحت التصعيد الإسرائيلي من الغارات والتفجيرات إلى حرق المنازل والتمشيط واتجاه الأنظار إلى مصير تلال علي الطاهر، زار السفير الأمريكي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد لبنان بلدا آمنا ومستقلا. وإذ أكد أن المفاوضات مستمرة قال إن كلمة أيلول الأسود لا أحبها، ونترقب ما سيحصل من تطورات في علي الطاهر في اليومين المقبلين. وأشار إلى أن المناطق النموذجية تتقدم، موضحا أن كل ما يحدد على الورق يأخذ وقتا. في سياق موازن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، أوردت وكالة أخبار اليوم معلومات دبلوماسية تحدثت أنه يجري البحث في ترتيب زيارة يقوم بها وفد دبلوماسي لبناني لواشنطن، من المرجح أن يكون برئاسة وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي، على أن تشارك فيه سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى معوض حمادي وأعضاء من الوفد المفاوض. معطيات دبلوماسية وسياسية للنهار بدأت تلمح إلى ترحيل طويل نسبيا للجولة التفاوضية المقبلة في ظل الاقتراب من الانتخابات الإسرائيلية.

في أسرار الآلهة في النهار اليوم يلاحظ أن عددا كبيرا من السفراء العرب والغربيين يشاركون في مناسبات اجتماعية جبلية بعيدة من الأضواء والإعلام لظروف أمنية وتجنب نشر أخبار مثل هذه المناسبات. يجري تناقل معلومات في كواليس سياسية عن أن مباراة جرت في الأونة الأخيرة للسلك الدبلوماسي ورميت مغلفات الوسطات جانبا أمام المشاركين بعيدا من أي تدخل من كل المرجعيات والأحزاب والقوى السياسية، واعتمد مبدأ الكفاءة معيارا أساسيا لهذه المباراة. في أسرار الآلهة أيضا، تشهد انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية غدا منافسة مفتوحة أشبه باختبار انتخابي نيابي مبكر، علما أن الداعمين للائحتين المتنافستين لا يعطون المنافسة طابعا سياسيا، ولكن وقائع الاتصالات الجارية تظهر عكس ذلك.

نقرأ بعض العناوين في النهار. أيضا كتبت سابينا عويس تحت عنوان عودة فرنسية إلى لبنان من البوابة السعودية. في النهار أيضا أي احتمال أرجح في علي الطاهر، انسحاب الحزب أم اقتحام إسرائيلي؟ عفو بلا توافق وطعن على الأبواب، ماذا ينتظر قانون العفو العام؟ أي جهة تدفع باتجاه رد القانون أو الطعن فيه تعرف أنها قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الطائفة السنية ومعظم ممثليها سياسيين. وورد في النهار أيضا اليوم لبنان يعرض كفاءاته ومشاريعه والإمارات

تبحث عن شراكات قابلة للتنفيذ. الرسالة الإماراتية في الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي تبدو استعدادا لاختبار مشاريع محددة شرط الجدوى الاقتصادية.

نتابع مع نوين اللواء معلومات أمريكية عن شيء ما في علي الطاهر، وروما تعلن عن مفاوضات جديدة في أيلول. الملتقى اللبناني الإماراتي يفتح طريق الاستثمار العربي في لبنان. ترامب يعلن سيطرته على الوضع وبيزيشكيان يتمسك بالمفاوضات. الحرس الإيراني تقاسمنا مع عمان عائدة هرمز، ووزير خارجية قطر في طهران اليوم. نتنياهو يتعهد بزيادة الاستيطان في الضفة. الشارع وبوتين يبحثان مذكرة التفاهم حول حميميم. الكويت تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخها.

كتبت اللواء اليوم: أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن جولات جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما خلال أيلول المقبل، وأكد خلال جلسة حوار بعنوان إعادة بناء الأمل في أرض الأرز رغبة بلاده في مواصلة دعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل أواخر العام الحالي. وقال تاياني إن استضافة روما للمحادثات بين لبنان وإسرائيل تمثل مساهمة في بناء السلام، مشددا على أن السلام في لبنان سيسهم بشكل كبير في بناء السلام في كافة أنحاء الشرق الأوسط. وأوضح أن إيطاليا كانت ترغب بشدة في استضافة المفاوضات بين الجانبين، مشيرا إلى أنه طرح الفكرة على رئيس الجمهورية جوزيف عون بعد القصف الإسرائيلي لبيروت قبل أن يتواصل مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر. وكذا أن بلاده تعتزم الحفاظ على التزامها تجاه لبنان حتى بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، قائلا: نريد أن نكون حاضرين لضمان عودة السيادة لبيروت. وجدد دعم روما للرئيس عون والجيش اللبناني. وأشار تاياني إلى أنه وجه في روما محادثة مطولة مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وفي تطور بالغ الأهمية وينطوي على مؤشرات تخدم مسار الاستقرار في البلاد، استضافت الهيئات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت جبل لبنان الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي. وشكل المنتدى الذي انعقد في سيسايد أرينا محطة عملية لترجمة التقارب السياسي بين البلدين إلى مسار اقتصادي واستثماري أكثر اتساعا من خلال لقاءات مباشرة بين القطاعين الخاصين وتوقيع 5 مذكرات تفاهم وإطلاق مجلس أعمال لبناني إماراتي مشترك، إضافة إلى جلسات متخصصة تناولت الاستثمار في البنية التحتية وإعادة الإعمار وآفاق الشراكات الاستثمارية ودور القطاع الخاص.

ونصل إلى عناوين الأخبار. سفير ترامب في لبنان: التفاوض مع حزب الله ممكن. الإمارات تغزو بيروت، نريد المرفأ والمطار. كهرباء القوات من وعد 24 على 24 إلى توزيع العتمة. نهاية العقوبات على سوريا، أمريكا تكافئ التطبيع.

0: عن أزمة الكهرباء كتبت الأخبار اليوم بعد نحو سنة ونصف تبدو المسافة هائلة بين الوعود والواقع، إذ إن التغذية في مناطق كثيرة لا تتجاوز ساعتين يوميا وقد ترتفع إلى 4 ساعات في أحسن الأحوال، وقد يمر أكثر من يومين قبل عودة التيار إلى بعض المناطق، إلى درجة أن مواطنين أنشأوا مجموعات على واتساب مهمتها إبلاغ بعضهم لحظة عودة التيار واحتساب ساعات الانقطاع. إجت الكهرباء صارت خبرا يستحق إشعارا على الهاتف في بلد كان النقاش السياسي فيه يدور حول موعد الوصول إلى 24/24. لا يلغي ذلك أن أزمة الكهرباء متوارثة في السلطة التي عجزت عن تقديم العلاج، ثم أتت الحرب لتضاعف أسعار المشتقات النفطية، ما أدى إلى تقلص كمية المحروقات التي تستطيع كهرباء لبنان شراءها بالمبالغ التي تجبيها. لكن ذلك لا يلغي أيضا أن الوعود قدمت بسبب وجود هذه المشكلات، فبحسب معلومات الأخبار تعمل كهرباء لبنان حاليا عند الحدود الدنيا للإنتاج بقدرة تدور حول 500 ميجاوات كحد أقصى في محاولة لإبقاء المعامل والشبكة قيد التشغيل وتوفير أكبر كمية ممكنة من المحروقات لحين وصول الشحنة التالية. الآن يتوقع أن تصل الشحنة التالية في مطلع أيلول، بينما لا يكفي المخزون المتوافر لأكثر من 5 من أيلول المقبل. أما التعرفة فتفتح بابا آخر للدائرة المغلقة. تحتاج المؤسسة إلى إيرادات كافية لتغطية كلفة شراء الوقود، وخصوصا بعدما رفعت الحرب أسعار الطاقة، لكن رفع فاتورة كهرباء لبنان على المواطن يصبح أكثر صعوبة عندما لا يحصل في المقابل إلا على عدد محدود من ساعات التغذية، ويضطر إلى دفع فاتورة ثانية للمولد. وإذا بقيت إيرادات كهرباء لبنان دون حاجتها لا تستطيع شراء كمية أكبر من الوقود، فيبقى الإنتاج منخفضا وتتراجع التغذية ويزداد الاعتماد على المولد، وفي النهاية يبقى المواطن هو من يدفع ثمن الدائرة مرتين. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: خير، شو في؟
7: احكي لي، ساكت؟ عمين عم بتكذب؟
8: انطق، ليه بدعت لسانك؟
7: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
9: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا وعودة لمتابعة هذه القراءة في صحف اليوم. ونصل إلى عناوين الجمهورية: عون لا خيار إلا التفاوض ويحشد دوليا لوقف العدوان على الجنوب، من يلاقي السفير عيسى في وضوحه وصراحته. وورد في أسرار الجمهورية اليوم: علم أن جهات خارجية تواصلت مع حزب بارز ونصحته بالانفتاح على محاورة خصم لدود له. تحدثت مصادر قضائية عن أن اعتراضات سياسية على إجراء تدقيق جنائي في ملف هدر أموال في مؤسسة عانت من الفساد لسنوات طويلة يمكن أن تقرأ كدفاع مسبق عن مسؤوليات محتملة لوزراء سابقين. مرجع كبير قال لصحيفة الجمهورية إن الأمريكيين وغير الأمريكيين يقولون إن الضوابط المانعة لاتساع مساحة التصعيد وارتفاع وتيرته ما زالت سارية وممتدة من واشنطن إلى طهران. إلى ذلك أشار مسؤول رفيع للجمهورية إلى أن مماطلة إسرائيل أصابت صيغة الإطار بانتكاسة وتشل قدرتها على الاستمرار والوصول إلى النتائج التي يفترض أن تحققها.

ونصل إلى عناوين الديار. لماذا ترفض واشنطن معركة علي الطاهر؟ أمريكا تراهن على بديل للليكود، وإيطاليا تفاوض الحزب سرا. كواليس ساخنة حول علي الطاهر وقاسم أمام قرار دقيق الجمعة. القرى المسيحية الحدودية في خطر. ترامب: الحرب ستنتهي قريبا جدا. بيزيشكيان: واشنطن لن تحقق شيئا. سرقت أكثر من 200 تمثال ذهبي لموزار. صحيفة الشرق عنونت: ترامب: الحرب بين أمريكا وإيران ستنتهي قريبا جدا. نتنياهو ينعت الإيرانيين بالوحوش. أخطر 100 يوم في تاريخ المنطقة، بقلم عماد الدين أديب في صحيفة الشرق. إلى عناوين نداء الوطن: أمريكا تترك ساعة إيران بلا عقارب. ملتقى اقتصادي لبناني إماراتي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون. مثلث الصمود: شوكة في عين المحرضين.

نقرأ من نداء الوطن تحت عنوان الإدارة الأمريكية تستدعي باراك في الأيام المقبلة. كتبت الصحيفة لم تكن العاصفة التي أثارها توم باراك في بيروت الأولى من نوعها، فالرجل القريب من الرئيس دونالد ترامب نجح خلال أيام قليلة في إثارة حساسيات لبنانية وإسرائيلية في آن واحد، بعدما تحدث عن صعوبة معالجة الملف اللبناني من دون حزب الله وإيران قبل أن يدخل في سجال آخر حول الجولان، ما أعاد طرح السؤال داخل الأوساط الدبلوماسية: هل كان باراك يعبر عن سياسة أمريكية جديدة أم أن اندفاعه الإعلامي تجاوز الخطوط التي رسمتها واشنطن؟ مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية أكدت أن لا تغيير طرأ على الثوابت الأمريكية في الملف اللبناني، وأن حزب الله بقي بالنسبة إلى واشنطن منظمة مصنفة إرهابية. ولفتت المصادر إلى أن ما حاول باراك التعبير عنه انطلق على الأرجح من مفهوم البراغماتية الأمريكية، أي ترك كيفية معالجة وجود الفصائل المسلحة للدولة المعنية من دون أن يعني ذلك منح هذه الفصائل شرعية تفاوضية أمريكية. لكن المشكلة وفق المصادر نفسها لم تكن في الخلفية بقدر ما كانت في طريقة التعبير عنها، فقد أشارت إلى أن الولاية الثانية لترامب شهدت توسعا في إسناد ملفات دبلوماسية شديدة الحساسية إلى شخصيات آتية من عالم الأعمال أو من الدائرة السياسية والشخصية للرئيس، لا من السلك الدبلوماسي التقليدي. واعتبرت أن هذا الواقع أثار ملاحظات داخل وزارة الخارجية وبين دبلوماسيين محترفين. وفي هذا الإطار تحدثت مصادر دبلوماسية غربية عن تداول احتمال استدعاء وزير الخارجية ماركو روبيو لباراك خلال الأيام المقبلة إلى واشنطن لمراجعة سلسلة المواقف الأخيرة، من دون أن تجزم حتى الآن بما إذا كان الأمر سيؤدي إلى تغيير في مهمته أو في صلاحياته. أما التصحيح الذي أصدره باراك لاحقا فاعتبرته المصادر دليلا إضافيا على حجم الضجة، فقد عاد وشدد على أن الولايات المتحدة تتعامل مع الحكومة اللبنانية بوصفها السلطة الشرعية، وأن حزب الله منظمة إرهابية لا تفاوضها واشنطن، مؤكدا أن حديثه السابق كان توصيفا لتعقيدات الواقع وليس اقتراحا لطاولة تفاوض جديدة.

في أسرار نداء الوطن اليوم نواب ووزراء حاليون وسابقون لحزب الله تحت المجهر وتدقيق في تحركاتهم وشبكاتهم المالية وعلاقاتهم الخارجية، وتكشف أوساط مطلعة أن بعض الأسماء قد يكون موضع متابعة أمريكية بسبب شبهات حول تعاملات غير قانونية مع جهات مرتبطة بالحرس الثوري. في الأسرار أيضا تسود برودة في العلاقة بين زعيم سياسي حزبي ونجله في عديد من الملفات، وما ضعف من هذه البرودة أن الوالد يتدخل في كل الملفات بشكل لا يترك هامشا لنجله.

نتابع معنوين الشرق الأوسط. الرئيس اللبناني اتخذنا قرار المفاوضات لتفادي ويلات الحرب. نافذة أمريكية مشروطة للتواصل مع حزب الله. طهران تربط فتح هرمز بإحياء التفاهم. في عناوين الشرق الأوسط أيضا، العراق إجراءات قضائية ضد حاملي سلاح. مدير CIA لم يلتقي بوتين في موسكو.

كتبت الشرق الأوسط اليوم تحت عنوان بماذا يعود عضو كتلة حزب الله من طهران؟ لا تكمن دلالة زيارة عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله الأخيرة لطهران في حدوثها، خصوصا أن العلاقة بين حزب الله وإيران معروفة ومعلنة، وإنما تكمن في توقيتها وطريقة الإعلان عنها. فقد جاءت الزيارة في مرحلة تحاول فيها الدولة اللبنانية تثبيت مسار سياسي مستقل عن التجاذبات الأقليمية، وتؤكد أن القرار المتعلق بلبنان يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة. ترى مصادر وزارية أن العلاقة بين الحزب وإيران ليست بحاجة إلى اجتهاد، فهي جزء من تحالف يفتخر به الطرفان. وتقول المصادر للشرق الأوسط لا شك أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول في حزب الله طهران، ولن تكون الأخيرة، وإنما تكاد تكون المرة الأولى التي يتم الإعلان عنها بهذه الطريقة من خلال بيان رسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، بما يعطي انطباعا بأن اللقاء يأخذ طابعا رسميا يتجاوز كونه لقاء مع نائب لبناني، بل كأنه بين مسؤولين في دولتين. ورغم ذلك ترى المصادر أن المسألة الأساسية اليوم هي في نتائج الزيارة، وما إذا كانت ستسهم في تسهيل المسار القائم أو ستزيده تعقيدا، خصوصا أن فضل الله هو المكلف بالتفاوض مع الرئاسة اللبنانية. وتسأل هل يتعاون حزب الله مع الدولة في المسار الذي تديره، ولا سيما فيما يتعلق بالتفاوض مع إسرائيل، أم سيستمر في رفض القرارات التي تتخذها مؤسساتها ويذهب إلى التصعيد أكثر؟ وتضيف: هذا السؤال يصبح أكثر حساسية في ظل التعثر في المفاوضات الإيرانية الأمريكية وما يمكن أن يتركه ذلك من انعكاسات على الساحة اللبنانية. وعن التواصل بين الرئاسة وحزب الله تؤكد المصادر أن الاتصالات بين عون وحزب الله مقطوعة، ولم يسجل في الفترة الأخيرة أي تواصل باستثناء التواصل القائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف الحزب.

0: صحيفة العربية الجديد عنونت واشنطن تجمد العمل العسكري ضد إيران مؤقتا. ترامب: الحرب تنتهي قريبا جدا ونقترب من تحقيق ما نريده بشأن مضيق هرمز. أكسيوس: روبيو أخبر نظراء له باستبعاد شن ضربات جديدة والتركيز على وسائل ضغط أخرى. مصدر إيراني ينفي إنجاز الاتفاق مع عمان بعد إعلان الحرس الثوري التفاهم على تقاسم العائدات. ونختم مع بعض العناوين الواردة في المستقبل. عون: نخوض حربا ضد من يرفض منطقة دولة ولا خيار إلا التفاوض لتحرير الجنوب. السفير ميشيل عيسى: لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق وقف الاعتداءات الإسرائيلية لأن حزب الله لم يسلم سلاحه. الخارجية القطرية: وزير الخارجية القطرية سيلتقي غدا عددا من المسؤولين الإيرانيين في طهران. الرئيس الإيراني: شعبنا أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة ولن يتراجع، لكن الحرب ليست دائما الحل، ومذكرة التفاهم الأخيرة وثيقة مشرفة. تقارير أمريكية: يائير نجل نتنياهو كان هدفا لمحاولة اغتيال إيرانية في شهر كانون الأول في ميامي، وطلب منه العودة فورا إلى إسرائيل. وبهذا نأتي إلى ختام هذه القراءة في صحف اليوم. شكرا للمتابعة. الموعد يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي وهادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
5: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا جبني إدعام بلان سولي لقية بدولار و90 سنت مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية ب70 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
5: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان مع كارولين الحاج وإلان شديد خليفي. تنفيذ هادي الهاشم.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الإقليم على توتره المتصاعد، المسار اللبناني إلى أين؟ مفاوضات روما مواعيد تترنح، إسرائيل على تعنتها واعتداءاتها وحزب الله على موقفه. إيطاليا: الشهر المقبل تعود مفاوضات روما، والسفير عيسى: لا موعد محددا، ونفاوض حزب الله إن كان لديه ما يقدمه. العماد: هيكل يبحث في إيطاليا ماذا بعد اليونيفل ودعم الجيش. الرئيس عون يجدد التشديد: التفاوض خيار لتفادي تداعيات الحرب، والرهان يبقى على الدولة. وفد إماراتي واسع في بيروت، 5 مذكرات تفاهم وشراكة اقتصادية مستدامة. إيران: العقوبات الأمريكية فشلت، ترامب: الضغوط أثمرت، والوساطة القطرية في إيران اليوم.
1: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكتر.
5: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
5: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. بين التصعيد المتنامي على الخط الأمريكي الإيراني في حرب اقتصادية شرسة شنتها واشنطن على طهران، ما يفتح الباب على احتمال تجدد المواجهة العسكرية، وبين الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل، هل وصل الملف اللبناني إلى وضع مأزوم؟ وبالتالي هل كل المساعي الدولية التي يجهد لبنان من خلالها إلى تحديد استئناف مفاوضات روما وتنفيذ تل أبيب بنود اتفاق الإطار لن تلقى نتائج إيجابية؟ إذا كان لبنان يراهن على الراعي الأمريكي، كلام لافت للسفير ميشيل عيسى في محطة لافتة دار الفتوى، حيث فتح بابا مشروطا للتفاوض مع حزب الله تسليم السلاح، معلنا في المقابل غياب أي مواعيد محددة لجولة مفاوضات جديدة مقابل تحديد وزير الخارجية الإيطالية الشهر المقبل موعد استئناف المفاوضات، وذلك بعيد ساعات من زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إيطاليا، حيث حضر الهم الجنوبي الإضافي من خلال مستقبل اليونيفيل مع انتهاء مهامها أواخر العام الجاري، إضافة إلى تعزيز التعاون العسكري ودعم المؤسسة العسكرية. وسط هذه الأجواء الضبابية بارقة أمل اقتصادية تمثلت بالوفد الإماراتي الواسع في بيروت، أول غيثها 5 مذكرات تفاهم استثمارية في مختلف المجالات.
1: إذن حدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الشهر المقبل موعد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تستضيفها بلاده في روما. ونقلت سكاي نيوز عربية عن تاياني قوله إن استضافة هذه المفاوضات تسهم في دعم السلام في لبنان وبالتالي في منطقة الشرق الأوسط.
0: وفي روما أيضا وتلبية لدعوة رسمية، بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع نظيره الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو سبل تعزيز التعاون العسكري، كما مرحلت المرحلة التي تلي انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام الجاري، مع التشديد على أهمية دعم الجيش اللبناني ودوره في حفظ الاستقرار. هذا والتقى العماد هيكل مسؤولين إيطاليين ومسؤولين في الفاتيكان، بينهم الكاردينال بيترو بارولان، مختتما زيارته بجولة على أحد مراكز الصناعات العسكرية الإيطالية.
1: في السياق، كشف مصدر عسكري لبناني للديار أن مفادين عسكريين ودبلوماسيين إيطاليين أجروا جولة مشاورات مكوكية ومكثفة على الساحات اللبنانية بعيدا من الأضواء، فاتحين قنوات تواصل مباشرة مع مختلف القوى السياسية والحزبية البارزة وفي مقدمها حزب الله، وذلك في خطوة استراتيجية تستطلع فيها روما الأرضية الميدانية والسياسية لتحديد بوصلة قرارها المرتقب إزاء حجم انخراطها وطبيعة مهامها وسقف مشاركتها في إطار القوة الدولية الجديدة في الجنوب.
0: في بيروت ومن دار الفتوى وإثر لقاء المفتي عبد اللطيف دريان، أعرب السفير الأمريكي ميشيل عيسى عن استعداد بلاده للتفاوض مع حزب الله إذا كان الحزب لديه شيء يقدمه لنا، كما قال. وإذ أقر باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية قال: كل ما تطلبونه هو أن تخرج إسرائيل، فلماذا لا تطلبون من الحزب أن يسلم سلاحه؟ مشيرا في المقابل إلى أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما لم تتوقف وليست لها مواعيد محددة.
2: الولايات المتحدة الأمريكية بهمة توقف على جانب كل الشعب اللبناني. مفاوضات ما وقفت، اللي عم نعملها بروما مثلا هي مفاوضات تكنيك، يعني انه مش لازم تكون بموعد معين، كل ما يكون لازم نحلحل بشغلة بنعمل مفاوضات تكنيك. الاعتداءات الإسرائيلية موجودة، طب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان؟ خلع له شي ستيتمنت تقول طب انا بعمل هيك اذا الإسرائيلية بتعمل هيك.
1: كلام عيسى تزامن مع معلومات عن وصول رسائل أمريكية إلى حزب الله من دون أن يصدر عن الأخير حتى الآن موقف معلن يوضح حقيقة هذه الاتصالات أو طبيعة الردود التي تلقاها بحسب معلومات الأخبار.
0: مصدر مواكب لاتصالات حزب الله أشار للشرق الأوسط إلى أنه من الواضح أن هذا الملف دخل في النقاش الداخلي في الحزب، وأن الحزب يشترط أن يغير الجانب الأمريكي من سلوكه تجاه الحزب عمليا للتواصل مع واشنطن، لا سيما لجهة ازدياد العقوبات على الحزب وأن جهة تغطية واشنطن للاعتداءات الإسرائيلية وتبنيها موافقة على عملية عسكرية للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر. وأضاف المصدر كلام السفير عيسى لا يقدم ولا يؤخر، لأن الحزب ينظر إليه على أنه نوع من المناورة ولن يحقق أي تقدم ما لم تكن هناك أي خطوات عملية تجاه الموقف من الحزب.
1: في المقابل لفت مصدر دبلوماسي لنداء الوطن إلى أن المواقف الواضحة والصارمة للسفير عيسى تدحض الأقاويل عن ضبابية في الموقف الأمريكي، وشددت مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية على أن الثوابت لم تتغير، فحزب الله لا يزال منظمة مصنفة إرهابية وواشنطن لا تفاوضه، فيما تبقى الحكومة اللبنانية شريكها الشرعي في أي مسار سياسي أو تفاوضي. فيما تحدثت مصادر غربية عن احتمال استدعاء وزير الخارجية ماركو روبيو براك لواشنطن لمراجعة مواقفه الأخيرة من دون الجزم بأي تغيير في مهمته.
0: وفي قصر بعبدة أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التفاوض هو الخيار لتفادي تداعيات الحرب رغم صعوباته والعراقيل التي تواجهه، وأوضح أن الأهداف الأساسية تشمل تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واستعادة الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الأعمار. وفي الشأن الداخلي أشار عون إلى بدء معالجة الفساد ومواجهة منطقة الخارج عن الدولة، مشددا على أن بناء الوطن مسؤولية مشتركة وأن مصلحة لبنان يجب أن تبقى أولوية.
1: ولمناسبة مرور 81 عاما على تأسيس المديرية العامة للأمن العام، اعتبر رئيس الجمهورية أن الرهان اليوم يزداد على الأمن العام وعلى سائر المؤسسات العسكرية والأمنية، وهو رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون. وقال الأمن العام خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن والمرآة التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمؤسساتي من أجل حماية الأمن القومي.
0: وفي المناسبة يرعى ويحضر الرئيس عون احتفالا في مبنى المديرية العامة للأمن العام رقم 3 عند 10:45، يتم في خلاله وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام، يليه لقاء مع ضباط المديرية فكلمة لرئيس الجمهورية.
1: في المقابل حزب الله متمسك برفضه للمفاوضات. النائب حسين جشي رأى أن التلطي خلف موضوع حصر السلاح في ظل الاحتلال والعدوان يندرج في إطار المؤامرة الوجودية، وقال أن السيادة تبدأ بتسليح الجيش الوطني بالإمكانات الكافية وبقرار سياسي لمواجهة إسرائيل.
3: السلطة تستمر في المفاوضات المباشرة مع العدو، وهذه المفاوضات العقيمة التي تشكل غطاء لهذا العدو لقتل شعبنا وأهلنا. نقول لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس إن التلطي خلف موضوع حصر السلاح في ظل الاحتلال والعدوان يندرج في إطار المؤامرة الوجودية على شعبنا وعلى أهلنا، ولن نسمح بذلك مهما غلت التضحيات ومهما كانت التحديات.
0: للمزيد عن مسار الملف اللبناني نسأل النائبة نجاة عون صليبة، سعادتك صباح الخير.
4: صباح النور إليك وللمستمعين، شكرا.
0: مفاوضات روما إلى أين؟ إيطاليا تحدد الشهر المقبل، السفير عيسى يقول لا موعد محددا ولا مانع من التفاوض مع حزب الله إذا كان لديه ما يقدمه، في إشارة إلى تسليم السلاح ما يرفضه الحزب لغاية الساعة. ماذا تقرأين في كل ذلك؟
4: الواضح أنه المنطقة كلها فاتت على مرحلة جديدة.
0: نعم.
4: وفي كمان حسابات شخصية يعني، أو حسابات دولة يعني، مثل نتنياهو اللي عم بيعمل عم بيخوض معركة انتخابات، وأهين شيء إنه يفوتوا لعنا ويقووا حظوظهم. وبنفس الوقت في هيدي الخبطة اللي صايرة بين إيران وأمريكا، وبنفس الوقت في مفاوضات، كل هيدي الخلطة بالمنطقة أكتر شيء بتبين عنا لأنه حزب الله عم بينفذ الأجندة الإيرانية، ومنشان هيك بيعلي صوته وبيوطي صوته وبيفتح مفاوض أو بيفتح نية مفاوضات مع أمريكا هو، وعم بيناور مثله مثل إيران. بالنتيجة نحن حزب الله هو عم بيحكي باسم إيران، محتلين من إيران من ميل، ونتنياهو بيصعد وبيخفف قد ما في بيطلع له بالانتخابات، أو قد ما البورصة تبع الانتخابات تبعه بتطلع وبتنزل. منشان هيك المفاوضات ما عم تمشي، يعني ولا في نية إسرائيلية، والأمريكان ما كتير عم بيدفشوا بطريقة المفاوضات، وتركينا على نار حامية. هيدي الوضع اللي هو كتير سئيل نحن اللي موجودين فيه بالأيام.
0: سيدة صليبة، يعني أنت متشائمة من الآتي؟
4: لا بالعكس، أنا بقول أنه في عنا رئيس جمهورية ما عم بيوقف أنه يحكي مع كل الدول،
0: نعم،
4: لحتى يخلي الخط الدبلوماسي ماشي، وبنفس الوقت في عنا حكومة مصرة على حصر السلاح بإيد الدولة والخيار اللبناني الوحيد. هولي كتير كتير مهمين، ما لازم ننساهم. نحنا ما عنا ولا رئيس ولا رئيس ولا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة عم بيساوم على أي سلطة سيادية

0: تدمير الممنهج للجنوب في محاولة للتملص من هذا الاتفاق، ألا تعتقدين في زاوية ما أن حزب الله على صواب؟
1: أبدا، هو اللي خلى، هو اللي قدم كل الذرائع لإسرائيل أنه تفوت وتخرب. يعني الخراب اللي عم بيصير بالجنوب ما مثله، ما حدا شاف مثله.
0: نعم.
1: والأبشع من هيك أنه ما حدا عم بيدوي على الموضوع، ولا أي، يعني الإعلام ما عم بيخلوه يفوت يضوي بهيدا الموضوع. مش الإعلام مقصر، الإعلام مسكر عليه، ولا إسرائيل عم بتخلي الناس من الإعلام الأجنبي يفوت يفرجي شو عم بيصير بالجنوب، ولا من جهة حزب الله عم بيقدروا يفوتوا أو هن يضووا على الخراب اللي عم بيصير. في تعالي عن الموضوع، ما يعني لو كان بغزة هيدا الشيء كان كل العالم قامت وراحت صورت. نحن عم بيصير فينا أكتر من غزة وما عم بيخلوا الإعلام يفوت يصور.
0: هيدا تواطؤ
1: من حزب الله ليدلوا قادر ينفذ الأجندة الإيرانية، وهيدا اللي عم بيخلي كمان إسرائيل تتمادى بالخراب والدمار. أبدا، هو اللي وصلنا لهون، وهو اللي بعده مش فرقانة معه الأرض اللبنانية ولا فرقانة معه الناس اللبنانية، بعده بينفذ أجندة إيرانية، وكل شوي بيعملنا إنه منطقة صار بده يعمل عليها بطولة وبيرجع بينهزم. يعني صار هو بده يعملنا إنه عم بيحامي عن لبنان بعلي الطاهر، اللي هو اللي عامل خنادق تحت القلعة. يعني بالعكس، كل مرة بيوصلنا لمطرح بيزرك لبنان بالزاوية، بيعطل كل المسارات اللي عم بتجرب الدولة تعملها، وبيرجع بعدين بيعلن ولائه للبنان. أبدا ولائه مش للبنان، ولائه لإيران وأكثر كمان.
0: شكرا للنائبة نجاة عون صليمة.
2: في الميدان الجنوبي، استيقظ الجنوب على استمرار التصعيد، 6 غارات على 3 على الطاهر والدبش، وفجرا غارتان على بلدة المنصوري وعلى حي الصوان في بلدة ميفدون، إضافة إلى قصف مدفعي طال عددا من البلدات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح هذه، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم أكثر من 6 غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف فجر اليوم بلدة المنصوري بغارتين وحي الصوان في ميفدون بغارة. كما تواصل القصف المدفعي خلال ساعات الفجر ليستهدف أطراف ميفدون وحداثة وأطراف حاريس وبرعشيت وبيت يحون، وبالقذائف الفسفورية استهدف تلتي الدبشة وعلي الطاهر. كذلك نفذت قوات العدو الإسرائيلي قرابة الساعة 2:30 فجرا تفجيرا ضخما في بلدة بيوت السياد، وتفجيرا آخر في بلدة المنصوري التي تعرضت أيضا لإلقاء جالونات متفجرة عبر المحلقات المعادية. القصف المدفعي ترافق مع حملة تمشيط واسعة طالت صباح اليوم بلدة الخيام وبلدات زوتر الشرقية وأطراف حاريس وحداثة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا بالغارات الجوية التي استهدفت النواطي الفوقة والمنصوري وسربين ومحيط سربين بيت ليف، وبالقصف المدفعي الذي استهدف أكثر من 20 قرية ومنطقة بدءا من دير سريان والقصير وبني حيان وصوام ميفدون والخيام وتلتي الطاهر والدبشة، كما استهدف القصف المدفعي وادي سلوقي والمنصوري ووادي زبقين ودوحة كفر الرمان، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه الكرة والبلدات القنطرة وزوتر الشرقي والنبطي الفوق وأطراف عيت الجبل وحداثة. كما أقدمت أمس قوات العدو الإسرائيلي على جرف وإحراق 10 منازل في بني حيان وبيوت السياد وحولة، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري والعامرية، كما انفجرت أمس طائرة درون مفخخة في أجواء المنصوري. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق مكثف للطيران المسير فوق العديد من الكرة والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات، كما يسجل بين الحين والآخر طلعات للطيران الحربي. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل العمل لإزالة تهديدات في جنوب لبنان مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر من 400 بنية تحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية في الأسابيع الأخيرة.
2: نبقى في الجنوب، فقد أوضحت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أردال أن تسليم بعض نقاط التفتيش

0: والمواقع للجيش اللبناني يرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة وليس بالتحضيرات لانسحاب البعثة الذي يجري التخطيط له بصورة منفصلة وبمسار مستقل يشمل تحديد الإجراءات المتعلقة بمواقع البعثة المتبقية وذلك وفقا للقرار 2790 الذي ينص على إعادة هذه المواقع في خلال العام المقبل. وأكدت أردال أن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701 وأن اليونيفيل دعت مرارا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي والامتثال الكامل لهذا القرار.
1: في سياق آخر وفي الذكرى 81 لتأسيس المديرية العامة للأمن العام، أكد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أن المرحلة الراهنة تفرض على المؤسسات الأمنية مسؤوليات استثنائية في ظل تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات التي تواجه لبنان، وشدد على أن الدولة تعمل سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية. وأكد شقير أن دور الأمن العام في هذه المرحلة يرتكز على حماية الأمن الداخلي ومنع الفوضى ومواجهة التهديدات المستجدة، مشددا على أن قوة الدولة ومؤسساتها تبقى الأساس في الدفاع عن لبنان وحقوقه وسيادته.
0: استضاف لبنان وفدا اقتصاديا إماراتيا ضم نحو 90 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين للبحث في تعزيز التعاون والاستثمار، وتركزت المباحثات على البنية التحتية وإعادة الإعمار والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والطاقة. وشهد الملتقى توقيع 5 مذكرات تفاهم أبرزها لإنشاء مجلس أعمال لبناني إماراتي مشترك، فيما أكد الجانبان أهمية تحويل العلاقات إلى شراكات ومشاريع عملية وتعزيز الاستثمارات في لبنان. ومما قاله رئيس الوفد وزير التجارة الخارجية الإماراتية ثاني بن أحمد الزيودي:
2: لدينا اليوم أسس قوية للبناء عليها والانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري والذي يحقق التطلعات التنموية لبلدينا وشعبينا الشقيقين. فقد بلغت قيمة تجارتنا غير النفطية 4.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، محققة نمو سنوي بنسبة 35.6%.
1: وزير الاقتصاد عامر البصاد أكد بدوره أن تحويل الإمكانات إلى نمو وازدهار يحتاج إلى ترسيخ مبدأ غير قابل للتفاوض، وهو سيادة التفاوض وحصر السلاح بيد الدولة.
3: في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى ثقة أصدقائه أكثر من أي وقت مضى، اخترتم أن تكونوا هنا. لبنان لم يشطب من الحسابات. هذه الزيارة امتداد لعلاقة راسخة. لبنان والإمارات لم يكونا يوماً غريبين عن بعضهما. نحن نبني على تاريخ طويل من الروابط الاقتصادية والإنسانية.
1: ماليا، وقع وزير المالية ياسين جابر على مشروع تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100%، مما تقدمه تعاونية موظفي الدولة، وبلغت قيمة الاعتماد 425 مليار ليرة لبنانية.
0: طلب وزير الصناعة جوعيس الخوري من معهد البحوث الصناعية إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال شحنة إسمنت عبر مرفأ طرابلس لصالح شركة دير عمار من دون إخضاعها للفحوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مشددا على ضرورة إيداع المستندات كافة المتعلقة بالملف.
1: أمنيا، أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني توقيف سوري عند الحدود اللبنانية السورية في بلدة عيحة رشية في أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية على الأراضي اللبنانية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات والضغوط الاقتصادية الجديدة، معتبرا أن واشنطن لم تتمكن من تحقيق أهدافها في خلال الحرب.
1: في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، معتبرا أن الضغوط العسكرية والاقتصادية فعلت فعلها، وقال إن مضيق هرمز أصبح مفتوحا بعد إزالة الألغام رغم استمرار تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران بسبب الخلاف حوله. وشدد ترامب على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي، معتبرا ذلك أولوية أساسية لواشنطن.
0: وفي إسرائيل، استبعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإمكان التوصل لاتفاق دبلوماسي مع القيادة الإيرانية، وقال إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال زيارته الأخيرة لواشنطن إمكان اللجوء إلى الدبلوماسية مع إيران، لكنه أبدى شكوكا كبيرة في إمكان التوصل إلى اتفاق.
1: وسط هذه الأجواء، قطر تحرك وساطتها. وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم في طهران، حيث يبحث مع المسؤولين في خفض التصعيد وإيجاد حل لقضية ملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى طبيعتها.
0: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون جو اليوم غائما جزئيا من دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، مع ضباب كثيف على المرتفعات وتسوء معه الرؤية أحيانا، واحتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من الظهر.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة ب35 سنت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: آخ خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطق، ليه بدعك لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع اي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. اي بي تي حدك بكل محطة.
2: تبرد
3: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تعبورت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
1: صباح الخير. كلما نسير أو نقود سياراتنا في شوارع بيروت نصادف مجموعات التسول التي تغزو الطرقات. صار المتسولون من كل الفئات، رجال، نساء، صغار، أطفال، حديثو الولادة، كل الأنواع. هذه المجموعات تشبه كل شيء إلا الفقراء. الموضوع ليس مجموعة من المساكين المتعففين الذين يريدون سد رمقهم فيضطرون لطلب المال. إنها مهنة اتخذتها مجموعات معروفة لدى قوى الأمن الداخلي في بيروت والصيدا وطرابلس والمدن الأخرى. القانون اللبناني يعتبر التسول جريمة، والمواد 610 إلى 613 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى 6 أشهر ممتهني التسول، وتصبح العقوبة أشد إذا اقترن التسول بالتهديد أو بشهادة فقر كاذبة أو التسول ضمن مجموعة أو اصطحاب طفل دون السابعة. كل هذا نراه على الطرقات، خصوصا في كورنيش المنارة ومنطقة المطاعم في وسط بيروت، وعند الإشارات المرورية في كورنيش المزرعة والسوديكو وبرج الغزال وتقاطع فيردان قريتم وغيرها الكثير. أما المادة 618 من القانون نفسه فتقضي بحبس من يدفع قاصرا إلى التسول من 6 أشهر إلى 2 سنين، كما تنص على غرامة بين الحد الأدنى للأجور وضعفيه. أنا أرى أن تعاطي وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية لحل هذه الآفة ما زال غير جدي. محاولات كثيرة قامت بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المتورطين من الذين يمتهنون التسول. كان هؤلاء يخرجون من المفارز بعد ساعات أو دقائق أحيانا، إذ يأتي شخص واحد ويدفع الغرامات التي لا تتجاوز 500,000 ليرة للمتسول الواحد عن مجموعة كاملة من المتسولين. تلاعب على القوانين واستخفاف بها وإصرار على هذه المهنة التي تبيض ذهبا. معظم هؤلاء المتسولين هم لبنانيون أو مكتومو القيد، والفكرة السائدة لدى البعض أنهم سوريون غير صحيحة. ما يهمنا كمواطنين أن لا نشاهد في شوارعنا مثل هذه المشكلة الاجتماعية الكبيرة والتي تزيدنا اكتئابا على اكتئاب. ما يزعجنا في الحقيقة رؤية أولاد خارج المدارس يعملون في مهنة لا تليق بإنسان، فكيف بطفل؟ من هؤلاء بنات في عمر الورد يبيعون الوردة بدل أن يكن في المدرسة صباحا وفي البيوت بين عائلاتهن نائمات في الليل. بالعكس، نشاهد مثلهن في الشوارع بعد منتصف الليل أحيانا. يزعجنا جدا رؤية مولود جديد أو صغير جدا تجلسه أمه، وربما هي ليست أمه في الحقيقة، على قارعة الطريق وهو نائم جراء إعطائه مواد منومة كي تشحد عليه. هذا المنظر موجود بكثرة في منطقة الحمراء في بيروت، خصوصا في محيط الجامعة الأمريكية ومستشفاها. البلد صغير والكل يعرف الكل، والسلطة تعرف ماذا يجري في البلد، وقد يأتي يوم ويحاسب الجميع عما فعله من سوء وما لم يفعله من خير. نطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بدورها جديا في تسجيل أسماء أصحاب مهنة التسول والقيام بتأهيل من يمكن تأهيله منهم. ويأتي دور القضاء في تسطير استنابات بحق الذين لا يلتزمون بالإصلاح وتطبيق القانون، ثم يأتي دور قوى الأمن في تطبيق القانون من دون تراخ، على الرغم من قلة عدد القوى الأمنية وقلة الموارد المالية. قد يقول قائل: البلد كله تعبان، شو وقفت على الشحادين؟ أقول: إذا اشتغل كل واحد شغله وقام بما عليه نستطيع أن نصل إلى بلد آمن ونظيف. أكررها دائما: الإصلاح يبدأ من كل الاتجاهات، من فوق ومن الوسط ومن الطريق. إلى اللقاء.
0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: الإقليم على توتره المتصاعد، المسار اللبناني إلى أين؟ مفاوضات روما مواعيد تترنح، إسرائيل على تعنتها واعتداءاتها وحزب الله على موقفه. إيطاليا الشهر المقبل تعود مفاوضات روما والسفير عيسى لا موعد محددا. ونفاوض حزب الله إن كان لديه ما يقدمه. العماد هيكل يبحث في إيطاليا ماذا بعد اليونيفيل ودعم الجيش. الرئيس عون يجدد التشديد، التفاوض خيار لتفادي تداعيات الحرب والرهان يبقى على الدولة. وفد إماراتي واسع في بيروت، 5 مذكرات تفاهم وشراكة اقتصادية مستدامة. إيران العقوبات الأمريكية فشلت، ترامب الضغوط أثمرت، والوساطة القطرية في إيران اليوم. هذا بالإضافة إلى الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية من صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: أخبار من اليونيفيل. على الرغم من تراجع مستويات العنف في جنوب لبنان، لا تزال تسجل تقارير عن دمار واسع طال البنى التحتية المدنية في عدد من المناطق، وفي بعض المجتمعات دمرت أحياء بأكملها، ما يحول دون عودة الناس إلى منازلهم وسبل عيشهم ومجتمعاتهم. وتسلط الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل الضوء على ما يرصده جنود حفظ السلام وما يرفعون تقارير بشأنه ميدانياً في جنوب لبنان.
1: Peacekeepers continue to record extensive destruction of civilian infrastructure in South Lebanon, from Kafr Kila to Hiyam to Nakura.
2: يواصل حفظة السلام توثيق دمار واسع نطاق طال البنى التحتية المدنية في جنوب لبنان من كفر كلا إلى الخيام وصولا إلى النقورة، فقد تضررت ودمرت منازل ومؤسسات تجارية ومدارس ومستشفيات، فضلا عن بنى تحتية حيوية يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية من طرق وشبكات كهرباء ومياه. من الصعب إعطاء حجم الدمار الذي لحق ببعض المجتمعات المحلية حقه من الوصف، فقد سويت أحياء بأكملها بالأرض، وأعرب حفظة السلام عن قلق إزاء ما يحدث، ولا سيما في الحالات التي يبدو فيها الدمار ممنهجا وليس انتقائيا. لكن لا يمكن قياس حجم الأضرار بمجرد النظر إلى المباني والبنية التحتية، فهذا الوضع يترك أثرا هائلا على المدنيين، ليس فقط بسبب النزوح الحالي وفقدان الممتلكات، وإنما أيضا بسبب الخسائر طويلة الأمد في سبل العيش وشبكات العلاقات المجتمعية والشعور بالأمان، وما يترتب على ذلك في نهاية المطاف من تأثير على قدرة الناس على العودة وإعادة بناء حياتهم. فأي سلام مستدام يعتمد على وجود مجتمعات قوية ومستقرة، مجتمعات يستطيع فيها الناس يتطلع بأمل إلى المستقبل، وكلما تضاءل هذا الأمل ازدادت حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالمستقبل بالنسبة إلى الأسر التي تعيش وتعمل على جانبي الخط الأزرق.
0: كما أثر الدمار على قدرة الناس على التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وفي هذا الوقت يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل دعم الأشخاص المتضررين من النزاع، بمن فيهم من عادوا إلى قراهم ومن لا يزالون نازحين. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: As peacekeepers, we're not humanitarian workers, but we know that humanitarian work is essential to support people.
2: نحن قوات حفظ سلام ولسنا جهات عاملة في المجال الإنساني، لكننا ندرك أن العمل الإنساني أساسي لدعم الناس والمجتمعات المحلية وتعزيز الأمل بالمستقبل. وقد صادف 19 من آب اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم نكرم فيه تضحيات الذين فقدوا أرواحهم وهم يساعدون الآخرين، ونتذكر الكلفة البشرية للنزاعات كتلك التي نشهدها هنا. يتمثل الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان في دعم تنفيذ القرار 1701 والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار، وفي هذا الإطار ندعم الشركاء في المجال الإنساني بمن فيهم الجهات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جهودهم الرامية إلى مساعدة الناس، ونقوم بذلك من خلال المساعدة في تنسيق تحركاتهم الآمنة في مختلف أنحاء الجنوب، وفي بعض الحالات توفير مواكب أمنية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا إليها. كما يدعم حفظة السلام الناس مباشرة حيثما أمكن من خلال المشاريع الصغيرة كالمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، توفير اللوازم المدرسية للطلاب، أو توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة على المحتاجين. نحن موجودون على الأرض نرصد التطورات ونرفع التقارير بشأنها، ونتواصل مع الأطراف ونسهل وصول المساعدات الإنسانية، وندعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار، لكن لا يمكن بناء استقرار طويل الأمد فوق الركام، فهذا الاستقرار يعتمد على أن تتوفر للمدنيين مجتمعات قوية وحيوية يعودون إليها.
0: كثف جنود حفظ السلام في اليونيفيل دعمهم ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، وخلال شهر آب قدمت اليونيفيل المساعدة لأشخاص في جنوب لبنان مع التركيز على النساء والأطفال ودعم من لا يزالون نازحين ومن عادوا إلى قراهم، وذلك في إطار جهود التعافي من آثار النزاع. وفي عدد من المناطق بينها صور ومجدل سلم وسع جنود حفظ السلام مواد غذائية ومياه وألعابا للأطفال، فيما قدموا في عكار شمال لبنان المساعدات نفسها لأشخاص نازحين من جنوب لبنان. وشملت المساعدة اتحاد بلديات صور والمستشفى اللبناني الإيطالي وجمعيات تدعم العائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الجهات. نفذ جنود حفظ السلام الماليزيون في اليونيفيل دورية راجلة إلى جانب الجيش اللبناني في السوق المحلي في صور، وأتاحت الدورية لجنود حفظ السلام التفاعل مباشرة مع الناس الذين يرتادون السوق وأصحاب المحال والتعرف بشكل أفضل إلى احتياجاتهم وهواجسهم. ومع استمرار أهالي صور في التعافي من آثار النزاع الأخير، ساهمت الدورية أيضا في تعزيز بيئة آمنة وملائمة للنشاط الاقتصادي المحلي. قدم جنود حفظ السلام الإسبان والهنود مؤخراً مساعدات طبية لأهالي بلدة الميري في جنوب لبنان. نفذت المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأتاحت للأهالي إمكانية الوصول إلى خدمات صحية أساسية، وبالتالي ساهمت في تلبية حاجة ذات أولوية في البلدة. وشمل اليوم الطبي استشارات طبية أساسية ورعاية للأسنان، ما أتاح للأهالي الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في بلدتهم في وقت لا تزال فيه الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية تتعافى من آثار النزاع الأخير.
2: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. Back to the roots, eye on the future، شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: أنا لبنان تلقى
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
2: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و70 سنت.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.

طاب صباحكم نشاة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج ألان شديد خليفي وهادي الهاشم.

يقيم على توتره المتصاعد، فصل المسار اللبناني أم التعثر ينتظر؟ مفاوضات روما ووعيد تترنح، وإسرائيل على تعنتها واعتداءاتها، وحزب الله على موقفه. إيطاليا الشهر المقبل عودة المفاوضات، والسفير عيسى لا موعد محددا، ومفاوضات حزب الله مشروطة بما سيقدمه. العماد هيكل يبحث في إيطاليا ماذا بعد اليونيفيل ودعم الجيش. الرئيس عون يجدد التشديد، التفاوض خيار لتفادي تداعيات الحرب، والرهان يبقى على الدولة. وفد إماراتي واسع في بيروت، 5 مذكرات تفاهم وشراكة اقتصادية مستدامة. إيران العقوبات الأمريكية فشلت، ترامب الضغوط أثمرت، والوساطة القطرية في إيران اليوم.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكن سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تبرد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تبرد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تبرد
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين التصعيد المتنامي على الخط الأمريكي الإيراني في حرب اقتصادية شرسة شنتها واشنطن على طهران من دون استبعاد احتمال تجدد المواجهة العسكرية، وبين الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل، هل وصل الملف اللبناني إلى وضع مأزوم؟ وبالتالي هل كل المساعي الدولية التي يشهد لبنان من خلالها إلى تحديد استئناف مفاوضات روما وتنفيذ تل أبيب بنود اتفاق الإطار باتت في دائرة الانتظار الثقيل؟ إذا كان لبنان يراهن على الراعي الأمريكي، كلام لافت للسفير ميشيل عيسى في محطة لافتة دار الفتوى، حيث فتح بابا مشروطا للتفاوض مع حزب الله تسليم السلاح، معلنا في المقابل غياب أي مواعيد محددة لجولة مفاوضات جديدة مقابل تحديد وزير الخارجية الإيطالية الموعد الشهر المقبل، وذلك بعيد ساعات من زيارة قائد الجيش العماد رودولفيك لإيطاليا، حيث حضر الهم الجنوبي الإضافي مستقبل اليونيفيل مع انتهاء مهامها أواخر العام الجاري، إضافة إلى تعزيز التعاون العسكري ودعم المؤسسة العسكرية. وسط هذه الأجواء الضبابية بارقة أمل اقتصادية تمثلت بالوفد الإماراتي الواسع في بيروت، 5 مذكرات تفاهم استثمارية في مختلف المجالات.
1: إذا حدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الشهر المقبل موعد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تستضيفها بلاده في روما. ونقلت سكاي نيوز عربية عن تاياني قوله إن استضافة هذه المفاوضات تسهم في دعم السلام في لبنان وبالتالي في منطقة الشرق الأوسط.
0: وفي روما أيضا وتلبية لدعوة رسمية بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع نظيره الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو سبل تعزيز التعاون العسكري، كما في المرحلة التي تلي انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام الجاري، مع التشديد على أهمية دعم الجيش اللبناني ودوره في حفظ الاستقرار. هذا والتقى العماد هيكل مسؤولين إيطاليين ومسؤولين في الفاتيكان، بينهم الكاردينال بيترو بارولان، مختتما زيارته بجولة على أحد مراكز الصناعات العسكرية الإيطالية.
1: في السياق، كشف مصدر عسكري لبناني للديار أن مفادين عسكريين ودبلوماسيين إيطاليين أجروا جولة مشاورات مكوكية ومكثفة على الساحة اللبنانية بعيدا من الأضواء، فاتحين قنوات تواصل مباشرة مع مختلف القوى السياسية والحزبية البارزة وفي مقدمها حزب الله، وذلك في خطوة استراتيجية تستطلع بها روما الأرضية الميدانية والسياسية لتحديد بوصلة قرارها المرتقب إزاء حجم انخراطها وطبيعة مهامها وسقف مشاركتها في إطار القوة الدولية الجديدة في الجنوب.
2: الولايات المتحدة الأمريكية بهمة توقف على جانب.
0: في بيروت ومن دار الفتوى وأثر لقائه المفتي عبد اللطيف دريان، أعرب السفير الأمريكي ميشيل عيسى عن استعداد بلاده للتفاوض مع حزب الله إذا كان الحزب لديه شيء ما يقدمه لنا، كما قال. وإذا أقر باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية قال: كل ما تطلبونه هو أن تخرج إسرائيل، فلماذا لا تطلبون من حزب الله أن يسلم سلاحه؟ مشيرا في المقابل إلى أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما لم تتوقف، إلا أنها ليست لها مواعيد محددة.
2: الولايات المتحدة الأمريكية بهمها توقف على جانب كل الشعب اللبناني. مفاوضات ما وقفت، اللي عم نعملها بروما مثلا هي مفاوضات تكنيك، يعني انه مش لازم تكون بموعد معين، كل ما يكون لازم نحلحل بشغلة بنعمل مفاوضات تكنيك. اعتداءات الإسرائيلية موجودة، طب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان؟ خلع له شي ستيتمنت تقول طب انا بعمل هيك اذا الإسرائيلية بتعمل هيك.
1: كلام عيسى تزامن مع معلومات عن وصول رسائل أمريكية لحزب الله من دون أن يصدر عن الأخير حتى الآن موقف معلن يوضح حقيقة هذه الاتصالات أو طبيعة الردود التي تلقاها بحسب معلومات الأخبار.
0: في السياق، أشار مصدر مواكب لاتصالات حزب الله للشرق الأوسط إلى أن حزب الله يشترط أن يغير الجانب الأمريكي من سلوكه تجاه الحزب، للتواصل مع واشنطن، لسيما لجهة ازدياد العقوبات على الحزب وأن جهة تغطية واشنطن للاعتداءات الإسرائيلية وتبنيها موافقة على عملية عسكرية للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر تحت سقف عدم الانزلاق إلى حرب واسعة. وأضاف المصدر: كلام السفير عيسى لا يقدم ولا يؤخر، لأن الحزب ينظر إليه على أنه نوع من المناورة ولن يحقق أي تقدم ما لم تكن هناك أي خطوات عملية تجاه الموقف من حزب الله.
1: في المقابل لفت مصدر دبلوماسي لنداء الوطن إلى أن المواقف الواضحة والصارمة للسفير عيسى تدحض الأقاويل عن ضبابية في الموقف الأمريكي بعد تصريحات توم باراك الأخيرة. وشددت مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية على أن الثوابت لم تتغير، فحزب الله لا يزال منظمة مصنفة إرهابية، وواشنطن لا تفاوضه، فيما تبقى الحكومة اللبنانية شريكها الشرعي في أي مسار سياسي أو تفاوضي.
0: ومن قصر بعبدة أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التفاوض هو الخيار لتفادي تداعيات الحرب رغم صعوباته والعراقيل التي تواجهه. وأوضح أن الأهداف الأساسية تشمل تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واستعادة الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الأعمار. وأشار عون إلى بدء معالجة الفساد ومواجهة منطق الخارج عن الدولة، مشددا على أن بناء الوطن مسؤولية مشتركة وأن مصلحة لبنان يجب أن تبقى أولوية.
1: ولمناسبة مرور 81 عاما على تأسيس المديرية العامة للأمن العام، اعتبر رئيس الجمهورية أن الرهان اليوم يزداد على الأمن العام وعلى سائر المؤسسات العسكرية والأمنية، وهو رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون. وقال: الأمن العام خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن والمرآة التي تعكس وجه لبنان الحضري والمؤسساتي من أجل حماية الأمن القومي.
0: وفي المناسبة يرعى ويحضر الرئيس عون احتفالا في مبنى المديرية العامة للأمن العام رقم 3 عند 10:45، يتم في خلاله وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام، يليه لقاء مع ضباط المديرية. فكلمة لرئيس الجمهورية.
1: في المقابل حزب الله متمسك برفضه المفاوضات. النائب حسين جشي رأى أن التلطي خلف موضوع حصر السلاح في ظل الاحتلال والعدوان يندرج في إطار المؤامرة الوجودية، وقال إن السيادة تبدأ بتسليح الجيش الوطني بالإمكانات كافة وبقرار سياسي لمواجهة إسرائيل.
3: السلطة تستمر في المفاوضات المباشرة مع العدو، وهذه المفاوضات العقيمة التي تشكل غطاء لهذا العدو لقتل شعبنا وأهلنا. نقول لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس إن التلطي خلف موضوع حصر السلاح في ظل الاحتلال والعدوان يندرج في إطار المؤامرة الوجودية على شعبنا وعلى أهلنا، ولن نسمح بذلك مهما غلت التضحيات ومهما كانت التحديات.
0: النائبة نجاة عون صليبة اعتبرت أن إسرائيل لا تبدي نية جدية لدفع المفاوضات إلى الأمام، فيما لا يمارس الأمريكيون الضغط الكافي لتسريع المسار التفاوضي، ما يبقي لبنان في حالة من الانتظار والقلق. وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب، حملت عون حزب الله مسؤولية تقديم الدراء على إسرائيل للتوغل والتصعيد، معتبرة أن حجم الخراب والدمار الذي يشهده الجنوب غير مسبوق. عون تحدثت لصوت كل لبنان:
4: بالنتيجة نحن حزب الله هو عم بيحكي باسم إيران، محتلين من إيران من ميل، ونتنياهو بيصعد وبيخفف قد ما في بيطلع له بالانتخابات، أو قد ما البورصة تبع الانتخابات تبعه بتطلع وبتنزل. منشان هيك المفاوضات ما عم تمشي، يعني ولا في نية إسرائيلية، والأمريكان ما كتير عم بيدفشوا بطريقة المفاوضات وتركينا على نار حامية.
0: سيدة صليبة، يعني أنت متشائمة من الآتي؟
4: لا بالعكس، أنا بقول أنه في عنا رئيس جمهورية ما عم بيوقف أنه يحكي مع كل الدول،
0: نعم،
4: لحتى يخلي الخط الدبلوماسي ماشي، وبنفس الوقت في عنا حكومة مصرة على حصر السلاح بإيد الدولة والخيار اللبناني الوحيد. هول كتير كتير مهمين، ما لازم ننساهم. نحن ما عنا ولا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة عم بيساوم على أي سلطة سيادية للبنان، وهيدا الشيء اللي لازم نأكد عليه، ولازم نرجع نأكد على الدبلوماسية. وشفنا انه السعودية وفرنسا عم بيقولوا انه هن كمان داعمين لكل الخيارات اللي عم تعملها الدولة. هيدا كله بيبين انه في تفاؤل. هلا قدي سرعة هيدي المفاوضات وقدي سرعة التقدم بهيدا المسار، هيدا اللي نحنا منا شايفينه عم بيمشي بالسرعة المطلوبة.
0: طيب إسرائيل يعني بات معروفا لم تنفذ الحد الأدنى من بنود إطار الاتفاق وتواصل التدمير الممنهج للجنوب في محاولة للتملص من هذا الاتفاق، ألا تعتقدين في زاوية ما أن حزب الله على صواب؟
4: أبدا، هو اللي خلى، هو اللي قدم كل الذرائع لإسرائيل أنه تفوت وتخرب. يعني الخراب اللي عم بيصير بالجنوب ما مثله، ما حدا شايف مثله.
0: نعم.
4: والأبشع من هيك انه ما حدا عم بيدوي على الموضوع، في تعالي عن الموضوع. ما يعني لو كان بغزة هيدا الشيء كانت كل العالم قامت وراح تصورت. نحن عم بيصير فينا اكتر من غزة وما عم بيخلوا الاعلام يفوت يصور.
0: نعم.
4: هيدا تواطؤ، هيدا تواطؤ من حزب الله ليدلوا قادر ينفذ الأجندة الإيرانية، وهيدا اللي عم بيخلي كمان إسرائيل تتمادى بالخراب والدمار. كل مرة بيوصلنا لمطرح بيزرك لبنان بالزاوية، بيعطل كل المسارات اللي عم بتجرب الدولة تعملها، وبيرجع بعدين بيعلن ولائه للبنان. أبدا ولائه مش للبنان، ولائه لإيران وأكتر كمان.
1: في الميدان الجنوبي استيقظ الجنوب على استمرار التصعيد، 6 غارات على 2 على الطاهر والدبشي، وفجرا غارتان على بلدة المنصوري وعلى حي الصوان في بلدة ميفدون، إضافة إلى قصف مدفعي طال عددا من البلدات. التفاصيل مع حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح هذه، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم أكثر من 6 غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف فجر اليوم بلدة المنصوري بغارتين وحي الصوان في ميفدون بغارة. كما توقف

0: اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا بالغارات الجوية التي استهدفت النواطي الفوقة والمنصوري وسربين ومحيط سربين بيت ليف، وبالقصف المدفعي الذي استهدف أكثر من 20 قرية ومنطقة بدءا من دير سريان والقصير وبني حيان وصوام ميفدون والخيام وتلتي الطاهر والدبشة، كما استهدف القصف المدفعي وادي سلوقي والمنصوري ووادي زبقين ودوحة كفر رمان، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه الكرة والبلدات القنطرة وزوتر الشرقي والنبطي الفوق وأطراف عيت الجبل وحداثة. كما أقدمت أمس قوات العدو الإسرائيلي على جرف وإحراق عشرات المنازل في بني حيان وبيوت السياد وحولة، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري والعامرية، كما انفجرت أمس طائرة درون مفخخة في أجواء المنصوري. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق مكثف للطيران المسير فوق العديد من الكرة والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات، كما يسجل بين الحين والآخر طلعات للطيران الحربي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل العمل لإزالة تهديدات في جنوب لبنان مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر من 400 بنية تحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية في الأسابيع الأخيرة.
2: نبقى في الجنوب، فقد أوضحت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أدال أن تسليم بعض نقاط التفتيش والمواقع إلى الجيش اللبناني يرتبط بالأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة وليس بالتحضيرات لانسحاب البعثة الذي يجري تخطيط له بصورة منفصلة وبمسار مستقل يشمل تحديد الإجراءات المتعلقة بمواقع البعثة المتبقية. وأكدت أدال أن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، وأن اليونيفيل دعت مرارا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي والامتثال الكامل لهذا القرار.
1: وفي ذكرى 81 لتأسيس المديرية العامة للأمن العام، أكد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أن المرحلة الراهنة تفرض على المؤسسات الأمنية مسؤوليات استثنائية في ضوء تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات التي تواجه لبنان، وشدد على أن الدولة تعمل سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية. وأكد شقير أن دور الأمن العام في هذه المرحلة يتركز على حماية الأمن الداخلي ومنع الفوضى ومواجهة التهديدات المستجدة، مشددا على أن قوة الدولة ومؤسساتها تبقى الأساس في الدفاع عن حقوق لبنان وسيادته.
2: استضاف لبنان وفدا اقتصاديا إماراتيا ضم نحو 90 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين، والبحث تناول تعزيز التعاون والاستثمار، وتركزت المباحثات على البنية التحتية وإعادة الإعمار والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والطاقة، وشهد الملتقى توقيع 5 مذكرات تفاهم. ومما قاله رئيس الوفد وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي:
3: لدينا اليوم أسس قوية للبناء عليها والانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري والذي يحقق التطلعات التنموية لبلدينا وشعبينا الشقيقين. فقد بلغت قيمة تجارتنا غير النفطية 4.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، محققة نمو سنوي بنسبة 35.6%.
1: وزير الاقتصاد عامر البساط أكد بدوره أن تحويل الإمكانات إلى نمو وازدهار يحتاج إلى ترسيخ مبدأ غير قابل للتفاوض، وهو سيادة التفاوض وحصر السلاح بيد الدولة.
4: في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى ثقة أصدقائه أكثر من أي وقت مضى، اخترتم أن تكونوا هنا. لبنان لم يشطب من الحسابات. هذه الزيارة امتداد لعلاقة راسخة. لبنان والإمارات لم يكونا يوماً غريبين عن بعضهما. نحن نبني على تاريخ طويل من الروابط الاقتصادية والإنسانية.
1: قراءة في محطة الوفد الإماراتي في بيروت مع الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور مارون خاطر. بروفيسور خاطر، صباح الخير.
5: صباح الخير مدام كارولين، لحضرتك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
1: شكرا لك بروفيسور خاطر. وفد إماراتي واسع غير مسبوق ربما في بيروت، مذكرات تفاهم في أكثر من مجال، تشديد على استدامة الشراكة مع لبنان، ماذا تقرأ في الأهداف

0: في مرحلة صعبة يمر بها لبنان والمنطقة، لا سيما الدول الخليجية. السؤال: لماذا الآن؟
1: أولا، الزيارة هي استكمال لخطوة رفع حظر السفر عن لبنان، وهي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ما بين لبنان ودولة الإمارات، وأيضا العلاقات اللبنانية العربية، لأن دول العربية تدعم لبنان كدولة، واقتصاد لبنان كاقتصاد لجميع اللبنانيين، والجيش اللبناني كجيش لكل لبنان، مش مثل ما بيعمل غيره. بهالإطار الزيارة أكيد بتحمل أجندة اقتصادية بتتجاوز طابع البروتوكولي، والوفد أكيد درس فرص استثمار وشراكة بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، والملفت أنه بالقطاع العام، لأن نحكى عن بطاقة الهوية الزكية، أنظمة الجمارك، المنشآت النفطية. أكيد تحويل هيدي الفرص لاستثمارات بيفرض على لبنان أنه يشتغل على توفير بيئة أعمال مستقرة، وكمان ضمانات قانونية لتقدر الدولة أنه تدير وتنفذ وترائب. هلأ أكيد أهمية الزيارة بهالإطار هي بقدرة لبنان على تحويل هالاهتمام لمشاريع استثمارية، وكمان هيدا الشيء هو حاجة للبنان، لأنه فعليا نحن بحاجة لكل الدعم من أي مكان بيجي، وخاصة من الدول العربية. أما الكلام عن بهذا التوقيت، الدول العربية ولا مرة تركت لبنان، وهذا دليل أنه بأصعب الظروف اللي عم تمر فيها اقتصاداتها هي ما تركت لبنان، علما أنه هالاقتصادات لو مرت بأزمات هي اقتصادات قادرة على أنه تقطع هالأزمات، لأنه عندها احتياطات كتير كبيرة، وكمان عندها رؤى استراتيجية كتير مهمة عم تمكنها بالفعل أنه تقطع الأزمات وما تنسى شركاء العرب ولا سيما لبنان.
0: دكتور خاطر، يعني بناء على ما تفضلت وقلت، لبنان قادر على إعطاء الثقة للمستثمر الخليجي؟
1: لبنان اليوم عليه أنه يشتغل بطريقة كتير قوية ومهمة ليرسي استقرار سياسي، لأن قبل ما يكون عم بيفكر بالمستثمر الخليجي لازم يفكر كمان بمستقبل بلده. اليوم لبنان يلي عم بيعمله بالسياسة نحو إرساء استقرار سياسي يسمح بأن يكون هناك دولة قانون وفعالية حكومية ومكافحة للفساد، هو الخطوة الأساسية للبنان بالأول، للمستثمر اللبناني وللمواطنين اللبنانيين، ومن ثم ليكون بلد مستقطب للاستثمارات. يلي عم نعمله بالسياسة على الرغم من كل الصعوبات هو الخطوة الصحيحة نحو التقدم بلبنان وعودته إلى الخريطة العربية والدولية، وكمان لتحويله إلى بيئة مستقرة وآمنة للبنانيين بالأول، ولكل العرب ولكل المستثمرين العالميين بالآخر. وهذا يلي عم بيصير هو بالفعل مخاض صعب كتير، لأنه بعد في ناس بلبنان منهم مقتنعين بنهائية هذا البلد، وبعدم وجود وبعدم إذا بدك يكونوا تابعين لأي بلد تاني، وهون المشكلة الكبيرة. إذا ما صرنا بالسياسة باستقرار سياسي مستدام، ما ممكن أنه يكون البلد أصلا بلد آمن ومستقر ليعيشوا فيه اللبنانيين، ولا بلد يستقطب الاستثمارات العربية والدولية.
0: بروفيسور خاطر، لننتقل إلى الأوضاع المعيشية والحياتية. غلاء مضطرد، تضخم، رواتب فتات إذا جاز التعبير، أين المعالجات؟
1: أولا إذا بتشوفي هيك بالأرقام، لو هالأرقام منها كتير دقيقة، بنشوف أنه هناك تباطؤ بالتضخم من سنة الماضية لهيدي السنة، بس بالمقابل ما في انخفاض بالأسعار، وإنما في ارتفاع أقل بالأسعار. السبب هو انه الكلفة اللي عم تتحملها الاسر هي جاية من وراء سلسلة كتير طويلة من الوزير، من الاكل للنقل للكهرباء للماي للتعليم، واللبنان بيدفع، اللبناني يعني بيدفع الفواتير مرتين. هالشي بيّن انه كلفة المعيشة منذ بداية السنة زادت 33% واسعار السلع 13%. هذا الشيء بيفرجينا مدام كارولين انه مش بس الاستيراد والصدمات الخارجية والحروب العباسية هن يلي عم بيسببوا هذا الشيء، وانه في عوامل داخلية سببها كلفة التشغيل والخدمات والضرائب والرسوم وآليات التسعير وحتى هوامش الارباح وضعف المنافسة. هودي كلهم عم بيأدوا إلى أنه المواطن اللبناني عم بيشوف أنه لو كان الرقم تبع التضخم عم يرجع شوي، سعر الأسعار والقدرة، يعني الأسعار والقدرة الشرائية ما عم تتحسن فعليا. هون يلي منقوله نرجع لذات السبب، هودي هيدي المعالجة تبع كل هيدي الأسباب، سببها بالسياسة بالأول مش بالاقتصاد. لأن نهار يلي لبنان بيصير بيئة مستقرة مثل ما قلت لك، بيصير عنده استقرار سياسي، دولة القانون بتصير أقوى، أكيد الاقتصاد بيفتح على فرص أعلى، بيتحسن الناتج المحلي، وبيصير عنا إمكانية على الإنتاج وعلى المرابة. كرمال هيك ما بدنا نتطلع بس بالمشكلة وبالضائقة المعيشية اللي عم بيعيشوها اللبنانيين، واللي هي مؤلمة جدا من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الأرقام. بدنا نشوف السبب والمسبب. السبب هو سياسي. عندما نرسي استقرار سياسي يصبح بالإمكان أن نذهب إلى تحسن في الواقع المعيشي والاقتصادي لكل اللبنانيين، وهذا مستحق لألنا كلنا.
0: شكرا للخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور مارون خاطر.
1: شكرا.
2: وقع وزير المالية ياسين جابر على مشروع تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% مما تقدمه تعاونية موظفي الدولة، وبلغت قيمة الاعتماد 425 مليار ليرة لبنانية.
0: أمنيا، أوقف الجيش اللبناني سوريا عند الحدود اللبنانية السورية في بلدة عيحة رشية في أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية.
2: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات والضغوط الاقتصادية الجديدة، معتبرا أن واشنطن لم تتمكن من تحقيق أهدافها في خلال الحرب.
0: في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران فعلت فعلها وستنتهي قريبا، معتبرا أن الضغوط العسكرية والاقتصادية كانت مثمرة. وقال إن مضيق هرمز أصبح مفتوحا بعد إزالة الألغام، وشدد على أن أولوية واشنطن عدم امتلاك إيران السلاح النووي. تزامنا، أعلن معهد البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات تيودور روزفلت تستعد لعملية انتشار في الشرق الأوسط تستمر لأكثر من 7 أشهر. وفي إسرائيل، استبعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إمكان التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع القيادة الإيرانية.
2: وسط هذه الأجواء، قطر تحرك وساطتها. وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم في طهران، حيث يبحث مع المسؤولين في خفض التصعيد وإيجاد حل لقضية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى طبيعتها. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من الظهر.

0: كان في هذه النشرة الإقليم على توتره المتصاعد فصل المسار اللبناني أم التعثر ينتظر. مفاوضات روما مواعيد تترنح، وإسرائيل على تعنتها واعتداءاتها، وحزب الله على موقفه. إيطاليا الشهر المقبل عودة المفاوضات، والسفير عيسى لا موعد محددا، ومفاوضات حزب الله مشروطة بما سيقدمه. العماد هيكل يبحث في إيطاليا ماذا بعد اليونيفيل ودعم الجيش. الرئيس عون يجدد التشديد، التفاوض خيار لتفادي تداعيات الحرب، والرهان يبقى على الدولة. وفد إماراتي واسع في بيروت، 5 مذكرات تفاهم وشراكة اقتصادية مستدامة. إيران العقوبات الأمريكية فشلت، ترامب الضغوط أثمرت، والوساطة القطرية في إيران اليوم.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تع بورد تع بورد تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تع بورد تع بورد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
3: صوت كل لبنان.

عبير من إذاعة صوت كل لبنان، ومننطلق سوا بصبحية جديدة، صبحية أمل، صبحية طاقة، واليوم صبحية فيها لفتة إنسانية.

0: صباحك.
1: اليوم صباحنا في دفى، في أمل، ومثل ما قلت في لفتة إنسانية. رح نسمع قصة أم عم بتكافح لتأمن علاج لطفلتها لياندرا. فاليوم بدي أطلب منكم تكونوا عم تسمعونا، عم تتفاعلوا معنا، عم بتشاركوا معنا بهالقصة. وأكيد محل ما منقدر نساعد إن شاء الله كلنا نقدر نساعد ماديا، أو نكون هيك عم ننقل النداء تا يوصل لناس أكتر وأكتر ونقدر نأمن المساعدة المطلوبة.

عم بحكي عن ضيفي رح تكون معي اليوم بعد موجز الأخبار تنحكي عن قصة لياندرا. لياندرا عم نشوف التفاعل مع قصتها، هالطفلة اللي عمرها 6 أشهر عم بتسابق الوقت، وعم نشوف هالتفاعل الكبير على السوشيال ميديا مع هالطفلة يلي بحاجة لمبلغ كتير كبير لإنقاذ حياتها. لياندرا عم بتعاني من مرض SMA، عمرها 5 أشهر، وهالمرض إذا ما قدرنا أما نيلو الإبرة يلي كلفتها 2.5 مليون دولار، لياندرا ما بتقدر تكمل حياتها. راح يكون معي بعد موجز الأخبار والدة لياندرا غراسيا عيسى يلي راح تطلق الصرخة لإنقاذ بنتها لياندرا.

0: ايه صباح الخير مدى. بدي اقول لك قطعوا لي خطي لانه عليه جمرك ونحن وانا شريته من محل اشهر محل لبيع السيليرات. بدل ما يقبضوا على اللي عمل صفقه وما دفع جمركها عم بدفعوا المواطن من جيبته جمرك اللي ما اندفع. بأي حق مين مغطاه لحتى ما يكشفوا مين هو اللي عامل هالصفقه ما دافع الجمرك؟ يعني ما بكفي جنى عمرنا سرقوه من البنوك وعم بقطروا لنا هي بالقطاره؟ ما بكفي عايشين ما في مقومات حياة؟ شو بده يحكي الواحد؟ مهما علينا الصوت لا حياة اللي من تنادي. يعني الله يعيننا.
1: بس يا ست عصبت لازم تراجع المحل وتشكي عليه وخلينا يعني جربي لاحق القضية انه هيدا الجمرك مسؤوليته هو اللي لازم يدفعه مش انت اللي جايبتي من برا.
2: كم كام المهم ان احنا تمام.
3: بونجور معك جام الأشرفية. انا بحب ضوي على الغلا الفاحش وبقول وين نواب الأمة يدافع عن هالشعب الفقير اللي معاشه 500-600 دولار كيف بده يعيش؟ بالنسبة للحالة الاجتماعية دولة مشروع تهتم بهيك مواضيع. لشوف دولك هنا. يعطيك ألف عافية. عيبو

اتصالاتكم بصفحتنا منخدع على الرقم 0454-5352 أو رسائل واتساب على الرقم 03-00-0933. وشوفي بصبحية اليوم مثل ما قلنا رح يكون معنا والدة لياندرا غراسيا عيسى لنحكي عن حالة بنتها ونكون عم نطلق الصرخة لإنقاذها. أيضا بصبحيتنا رح نحكي عن جبل صنين يلي هو على موعد مع عودة سبق تسلق الجبل. هالسبق أطلق عام 1973 وعم بيعيدوا هالسبق السنة. التفاصيل رح نحكيها مع منيرة التنوري. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة. مر...

0: ومنروح بأول فقرة مع موجز الفلك تنشوف مين حظه حلو اليوم ومين ما عنده حظ.
1: موجز الفلك.
0: أفضل برج لليوم هن مواليد برج القوس. يا مواليد القوس عندكم اليوم فرصة كتير حلوة للتغيير والتجديد على الصعيد المالي، في تحسن تدريجي يعني حلو هالخبر. وعاطفيا رح تحملكم الفترة اللي جاية مفاجأة أو بداية مختلفة. أما يلي اليوم هيك حظهم مش حلو هن مواليد برج الدلو. مواليد برج الدلو اليوم الطاقة عندهم متقلبة، أحياناً عم بيشعروا أنه الأمور ما عم تمشي بالشكل المطلوب. خففوا اندفاعتكم يا برج الحلو خصوصاً بالعلاقات، لأنه يعني أحياناً ولو مشيت الأمور بعكس ما نحن بدنا، ولكن ما لازم نحن نضغط، وتجنبوا أنه تفوتوا بمواجهة غير ضرورية. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي؟

هابي بيرثدي كتير مميز اليوم لإعلامية مميزة من الزمن الجميل، إعلامية خلقت مدرسة بعالم التلفزيون، إعلامية الكل كانوا ينطروها والكل كانوا يحبوها، وأكيد عرفتوا عن مين عم بحكي. عم بقول هابي بيرثدي لجابي الطيف، جابي الطيف النجمة يلي كانت على شاشة تلفزيون لبنان إلا بريقة الخاص. اليوم عيد ميلادها وبدنا نقلها لجابي الطيف كتير كتير اشتقنا لك.

للودي معتو، وهابي بيرثدي لابراهيم حمود من زوجته ومن ولاده. وبدي اقول هابي بيرثدي لانتوني نجم.

بدي وقف عند خبر كان مفروض أقوله بكواليس الصحف, بس هيك بدي برزه أكتر مثل ما عملنا مبارح بخبر الإسمنت يلي عم يقطع عم بيدخلوه على لبنان من دون ما يكونوا عم يعملوا له الفحوصات اللازمة بمعهد البحوث الصناعية. وبدي زيد بهذا الموضوع أنه مبارح وزير الصناعة جو عيسى الخوري وجه كتاب لمدير عام معهد البحوث الصناعية وطلب منه إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال هالشحنة من الإسمنت يلي دخلت عبر مرفق طرابلس لصالح شركة دير عمار ميتال. فمنيح يعني صار في تحرك سريع. من هيك اليوم بدي أقول خبر كمان ليبانون فايلز ذكروا, وهو أنه مناقصة أدوية لمصلحة وزارة الصحة رست مؤخرا على عدد من المريدين ليتبين أن معظم الأدوية المستوردة هي من ماركات غير معروفة ومصدرها الأساسي الهند وإيران, وسط تساؤلات حول مدى مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا. فمنطلب جواب من وزير الصحة.

0: صباح الخير سبت لبنان. صباح وندى. يا عمي في مشكلة بس انه بوزارة الداخلية بدائرة السير في مشكلة انه هن يعني ما بيلاحقوا هالسيارات المخالفة مثلا اللي بلا نمر من ورا. هلا بس مركزين على الفيما مثلا اذا مرقت سيارة فيها مدافع بتمرق ما بيأثر. ليش ما بيلاحقوا المخالفات كلها سوا اشي لفة يعني؟ ليش بيركزوا على شيء معين؟ يا على الموسيقى بيركزوا يا على الفيما شيء تاني خلص خلصت. طب هالسيارتي هشيل النمرة من ورا والسيارة اللي ماشي أنقاض يعني هي مش مسجلة بعدها خلص هيدي هو شايلها عن السير وبيخليها بيروح فيها على شغله وبيحمل عليها أغراض. طب هول ما بيلحقون وهول النمر اللي عمومي اللي مزورة كلها مدهونة 5-6 نمر على سيارة واحدة. طب هي بخفف عشقة سير واللي فاتح الطريق على الرصيف معرض سيارات ببيع كذب عليها برسم البيع وصففها على جنب. يا عمي كيف هيك طيب؟ طب انت كمان الطريق مش لإلك هيدا تصف على سيارات وتعرضها وتنيمها شهر للسيارة على جنب. ما في في حلول دولة زي بتعملها يا خي على الإشارة يحطوا 3-4 دركية لأنه بس عم يعملوا حاجز كل مخالف بيهرب بعكس السير أو بلف من مفرق أو بيهرب خلص على الإشارة 3-4 دركية بس تمرق هالسيارات ينطوا عليهم دغري سرعة بس يفتح الإشارة بمرقوا السير يعني بتكون سريعة وعلى كل الإشارات بحطوا درك.
1: حلو هاي ينطوا عليهم هيك يعملوا لهم كمين على الإشارة ينطوا عليهم. والله عم فكر نعمل لقاء مع الجنرال جوزيف مسلم نحكي عن مشاكل السير فبركة جمعة الجاي بيكون عنا لقاء معه.

0: ومن أخبار لبنان لأخبار اليابان. خبر لافت باليابان ما بعرف قديه ممكن هيك يتصدق. 4000 ياباني اتكاتفوا لتحريك برج وزن هالبرج 400 طن. تخيلوا 4000 شخص شدوا حبال، كانوا كلهم سوا متكتفين ليشدوا حبال، مش بمسابقة ولا بلعبة، إنما كانوا عم بحركوا برج وزنه هالبرج 400 طن. بهيدا المشهد كان عم بيصير مثل ما قلنا باليابان بقلعة هيرو ساكي. هالقلعة تاريخية، برج خشبي مؤلف من 3 طوابق، كانوا نقلوه سنة 2015 لحتى يرمموا أساسات القلعة، وامبارح رجعوه على موقعه الأصلي. وبدل ما يفككوه قطعة قطعة، استخدموا اليابانية تقنية تقليدية قديمة اسمها التقنية هيكيا. فبتقوم على أنه الناس مع بعضهم يكونوا عم بيشاركوا بسحب هالحبال، واجوا 4000 شخص تناوبوا على العملية وتمكنوا سوا من تحريك هالبرج حوالي 5 أمتار. هلأ الحلو بهالخبرية أنه من بين المشاركين في رجال عمره 82 سنة كان شارك بعملية نقل البرج من 11 سنة، ووقتها قال بخاف أني ما عيش وشوف هالبرج رجع لمحله، واليوم كان موجود بين هالناس بين مجموعة 4000 شخص وكان عم يرجع يقوم بالمهمة. حلو. نتوقف مع موجز الأخبار ونرجع نكمل صبحيتنا بعد الموجز.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: صباح الخير، موجز أخبار 9 والربع من صوتي كل لبنان. في قصر بعبدة يلتقي رئيس الجمهورية في هذه الأثناء وفد رجال الأعمال الإماراتي برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. ومن قصر بعبدة أعلن وزير الإعلام بول مرقس تبلغه من رئيس الجمهورية بتوقيع قانون الإعلام الجديد، وقال: بحثنا مع الرئيس عون في التعديلات التي يمكن إدخالها على القانون للوصول إلى الصيغة المثلى، كما أطلعته على التنسيق الجاري مع الكتل النيابية لإدراج المزيد من التحسنات على القانون. في الذكرى 81 على تأسيس المديرية العامة للأمن العام، يرعى ويحضر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون احتفالا في مبنى المديرية العامة للأمن العام عند 10:45. يتم في خلاله وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام، يليه لقاء مع ضباط المديرية فكلمة لرئيس الجمهورية. استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطي الفوقة، ملقيا عددا من الصواريخ الارتجاجية التي أحدثت تفجيرا كبيرا تردد صداه في أرجاء المنطقة وتعالت جراءه سحب الدخان الكثيف. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ليلا على المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون. اعتبرت النائبة نجاة عون صليبة أن تعثر المفاوضات يعود من جهة إلى تحرك حزب الله وفق الأجندة الإيرانية، ومن جهة أخرى إلى حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتخابية. فإسرائيل لا تبدي نية جدية للتفاوض فيما لا يمارس الأمريكيون الضغط الكافي. ورغم ذلك أكدت عون في حديث إلى صوت كل لبنان أنها لا تنظر بتشاؤم إلى المرحلة المقبلة، مشددة على أهمية مواصلة رئيس الجمهورية لاتصالاته للحفاظ على المسار الدبلوماسي بالتوازي مع حكومة مصممة على حصر السلاح. فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة يساومان على سيادة لبنان، تقول عون، لافتة إلى دعم السعودية وفرنسا لخيارات الدولة اللبنانية، ما يعزز التفاؤل. وفي الجنوب حملت صليبة حزب الله مسؤولية تقديم الذرائع لإسرائيل للتصعيد والتوغل، مشيرة إلى أن حجم الخراب والدمار غير مسبوق، وما يجري يتجاوز في بعض جوانبه ما شهدته غزة وسط غياب التغطية الإعلامية، ورأت أن ما وصفته بالتواطؤ يتيح لحزب الله تنفيذ الأجندة الإيرانية. فالحزب يعطل المسارات التي تحاول الدولة سلوكها ويدفع لبنان إلى الزاوية، ثم يعلن أن ذلك يتم لمصلحة لبنان. وختمت عون بالتأكيد أن ولاء حزب الله ليس للبنان بل لإيران، وهذا الارتباط يشكل عائقا أمام قدرة الدولة اللبنانية على حماية سيادتها. رأى الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور مارون خاطر أن زيارة الوفد الإماراتي لبيروت تأتي استكمالاً لخطوة رفع حظر السفر عن لبنان وفي إطار تعزيز العلاقات اللبنانية الإماراتية واللبنانية العربية، مشيراً إلى حاجة لبنان للدعم ولا سيما من الدول العربية التي لم تتخلى عنه في أصعب الظروف. وأوضح خاطر في حديث لصوت كل لبنان أن الوفد بحث فرص الاستثمار والشراكة في القطاعين العام والخاص، أما تحويل هذه الفرص إلى استثمارات فعلية فيتطلب بيئة أعمال مستقرة وضمانات قانونية. وأشار خاطر إلى أن تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار بل ارتفاعها بوتيرة أقل، لافتا إلى أن كلفة المعيشة ارتفعت منذ بداية السنة بنحو 33% مقابل ارتفاع أسعار السلع بنحو 13%، عازيا ذلك إلى عوامل داخلية تشمل كلفة التشغيل والخدمات والضرائب والرسوم وهوامش الأرباح إلى جانب الصدمات الخارجية والحروب. وأكد خاطر أن معالجة الأزمة المعيشية تبدأ من السياسة، إذ إن تحقيق الاستقرار السياسي ينعكس إيجابا على الواقع المعيشي والاقتصادي لجميع اللبنانيين.
0: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: يجري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم زيارة رسمية لطهران، يبحث في خلالها خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لإصابة بمقذوف غير محدد، ما تسبب في اندلاع حريق على متن هذه السفينة في مضيق هرمز. قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتنا الليلة الماضية شملت أهدافا في كييف ومدن عدة وموانئ أوكرانية على البحر الأسود، وأضافت استهدفنا منشآت للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومصانع تعدين وتكرير نفط ومراكز لوجستية. والخبر الأخير، ارتفع عدد المفقودين من جراء فيضانات الهيمالايا في النيبال والصين إلى أكثر من 1300 شخص. نهاية الموجز من صوت كل لبنان. Thank you.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدعام بلان سولي لوقي بدولار وتسعين سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لوقي بسبعين سنت. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك،
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. صبحية ندى.

0: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان ومناخد فويس جديد من أنطوان نجم.
1: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك الحلو. ست ندى، تعقيبا على اللي كنت عم تقوليه انه بالنسبة للتراب المستوردة ومش مرقة ما بعرف لوين وبعد كتاب الوزير الصناعة، وهذا الكتاب ما بعرف امتى بيوصل، وبكرة بيوصل عشي جرور واحد او عمكتب حدا موظف يكون قبض له قرشين بينام عليه بيضيعه بيفرمه ما بعرف شو بيصير. ما بيمشي الحال، هيدا بلد نحن بدنا نظام ديكتاتوري، يعني بدنا مثل كوريا الشمالية يكون عنا هون، يعني خاصة بهيدي الشغلات مثل استيراد المواد الأولية مثل الترابي للبناء مثلا اللي بتشكل خطر على الصحة على الحياة العامة وعلى السلامة العامة، مثل الأدوية اللي بتشكل خطر على الصحة، بيستوردوا أدوية من إيران ومن الهند ومدري من وين وبتكون يمكن خالصة مدتها لأنه وزير الصناعة بده ينفع الإيرانية، وزير الصحة بده ينفع الإيرانية لأنه هو تابع لحزب الله. يعني في عنا شيء، نحن بلد بدنا مثل تبع مثل كوريا الشمالية، يروح المسؤول ولازم يكون في جهاز عنا بالدولة، يعني يروح لعند هيدي المؤسسة اللي جابت الترابي ياخد العينة وياخدها على المختبر ويجيب الجواب هو، وهو ينفذ ويبعث ويكون على علاقة مع القضاء النايم كمان. يعني في عنا مشكلة كتير كبيرة بالبلد، والبلد إذا ما انشغل بطريقة صحيحة بحياته ما رح يتطور وبحياته ما رح يصير بلد. نحن عايشين هيك على ما يقدر الله والكاتب ربك يصير، يعني هيك نحن عايشين بالبلد هون. هذا بلد ما في نظام، ما في دولة، ما عنا شيء مقومات الدولة خالص، لأنه من التسعينات اجوا حكمونا رأس المافيات والزعران ورأس الأحزاب اللي كانت عم تقاتل، ويعني فهمت علي؟ يسعد صباحك.

0: من سنة 1973 جبل صنين أطلق حدث رياضي هو سبق تسلق الجبل. قد ايه حلو نتسلق جبل صنين. فهيدا الحدث يلي له أكثر من 50 سنة وقف لسنة الماضية، أعيد أحياء هيدا الحدث الرياضي والسنة كمان، ولكن أكيد السنة بتحضير أكبر وبمشاركة أكبر. حدث رياضي بتنظمه الرابطة الأدبية الرياضية ببسكنتا بالتعاون مع بلدية بسكنتا وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى. هيدا السبق رح ينطلق يوم السبت 29 آب، يعني بعد يومين. تنحكي عن التحضيرات وكيف رح يصير هيدا السبق، وأيضا عن نشاط الرابطة الأدبية الرياضية ببسكنتا. معي عضو الرابطة الأدبية ببسكنتا منيرة التنوري. صباح الخير مدام منيرة.
1: صباح النور، يعطيكم العافية.
0: وانت كمان مدام منيرة، أول شيء خبرينا عن هالسبق يلي عمره أكثر من 50 سنة ولكن كان واقف.
1: أول شيء بدي أقول لك شكرا على الشيء للاستضافة،
0: وبدي
1: ضوي على انه تأسست الرابطة سنة 1955.
0: اسم الله عليكم.
1: هالرابطة هي بتعنى بشأن الثقافة والرياضة، وبالتالي من بين هالنشاطات الرياضية يلي هي كتيرة بتنظم هيدا السباق. هالسباق رح يكون اذا قلنا راد، احنا سنة الماضية كان عنا سباق كمان نظمناه كان كتير حلو، كان في 70 مشارك كمان سنة الماضية. نحن رجعنا احيينا هيدا السباق من السنة الماضية، وهيدا السنة هو السباق الثاني من بعد ما هالفترة الطويلة يلي وقفنا فيها.
0: طيب.
1: فرح يكون

0: أكيد الفئات المشاركة راح تكون بتتوزع على 8 فئات، كمان أكيد بحسب الأعمار والفئات العمرية وذكور وإناث. الأعمار راح تتوزع.
1: المشاركين بس سؤال، هن عدائين محترفين أو لكل الناس بيقدروا يشاركوا؟
0: شكرا للسؤال. لا أكيد هي لكل الأشخاص يلي بيحبوا الطبيعة، يلي بيحبوا محترفين، يلي عندهم هواية بالمشي. يعني هو الهدف مش بس التسابق بقدر ما هو كمان اكتشاف هالمنطقة الحلوة يلي عندنا فوق بالمنطقة. فأكيد في مشاركين بيكون عندهم الهدف للسباق، وفي مشاركين بيكون عندهم هدف لاكتشاف هالطبيعة، لأن كمان بيكونوا هواة مشي مش بس محترفين. في من الأعمار من 14 إلى 75 سنة وما فوق، يعني في الماضي كان عندنا مشارك ب80 سنة، شيء كان كتير حلو.
1: برافو، حلو النشاط.
0: نعم، في عندنا مسارين لأن ده هلأ نفوت أكتر. عندنا مسار بيكون قصير يلي هو 4.5 كيلومتر، وعندنا مسار أطول يلي هو 8 كيلومتر يلي هي بتوصل للأمة، لأمة الجبل.
1: طيب هو مجاني الاشتراك بهذا السبب او كمان في دفع مصاري؟
0: هو لا في اشتراك رمزي. في اشتراك رمزي للمدنيين، للفئة العمرية الصغيرة هو 15 دولار، وللفئة الكبيرة هي عن 20 دولار، ولكن القوى الأمنية والجيش ما بيدفعوا اشتراك، لأنه نحن عنا من القوى الأمنية والجيش وكتير أشخاص بيحبوا يكونوا مشاركين معنا كمان. هيدا بالنسبة للاشتراك واشتراك رمزي.
1: وبالنسبة للسلامة هيك العامة، وخصوصا في معكم ناس كبار بالعمر، أنه حد عمره 80 سنة، في إجراءات تتواكبون؟
0: اي اكيد، نحن عنا اكيد تعاون وتواجد فاعل اكيد للصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني. اكيد منودي تحية للامين العام جورج كتاني ومركز الدفاع المدني يلي ببسكنتا وكفر عقرب، اكيد بيكونوا كل النهار موجودين معنا. نعم،
1: وبس خلينا نرجع نذكر اي ساعة الانطلاق وبالضبط وين.
0: اوكي، نحن انطلاقنا رح يكون الساعة 9، ولكن بيتجمعوا الساعة 8 لأنه أكيد في تعليمات بدأ يعطون إياها كيف بينطلقوا، أي مسار بيتجهوا، لأنه على كل محطة بهيدا المسار في شخص بيبقى ناطر. يعني نحن ما منترك الأشخاص المشاركين يطلعوا يكتشفوا لحالهم، نحن حاطين على هالمسار علامات بيقدروا، وبكل محطة في شخص بيبقى متواجد مونيت بيدل وبيساعد الأشخاص يلي متواجدين على الجبل. أكيد نبلش التحضيرات من أول الأسبوع، والشبيبة كلها مجندة وعم تطلع على الجبل وتكشف وتحط المسارات لحتى لتأمن هيدي السلامة للجميع.
1: صحيح، لأنه كمان أنه إذا ضيعوا شوي طريق بجبل صنين ممكن يجي، لأنه المنطقة شوي جبلية ومش كتير واضحة، فكتير مهم أنه حاطين ناس تضل تكون عم بترفقون.
0: أكيد، لأنه الأماكن في أماكن وعرة، يعني
1: صحيح.
0: ما منا كتير أوقات مسار هين، يعني بين المتسلقين بيعرفوا هيدا الشيء. من هيك كتير مهم أن يكون التجمع الساعة 8 لحتى ليأخذوا كل التعليمات وكل الإرشادات اللي بيعطونيها بهيدا المسار. هلأ الدعوة أكيد عامة لكل المشاركين، نحن إجمالا مش بس أهل المنطقة بيشاركوا، يعني نحن عنا من كل لبنان بيجوا بيشاركوا بهيدا الحدث يلي هو عن جد حدث كتير كبير. بدي بس صلت الضوء أنه هيدا الحدث في معنا شركاء وأفراد ومؤسسات، يعني بتساعد وبتشارك
1: لرعاية هيدا الحدث الرياضي.
0: نعم أكيد، يعني عندنا مايك سبور، ديري خوري، المازا، مكاو، تلايا، يعني كلهم بيقدموا التعاون لإنجاح هيدا الحفل والحدث بالأحرى، حدث كتير هم.
1: ورح يصير هيدا هالحدث سنوي؟
0: أكيد، نحن حابين يصير سنوي، وطموحنا يصير على صعيد عالمي، ما نضل كمان بلبنان، إنه ليش لا، ما بيجي مسابقين من برات لبنان بيشتركوا بهيدا الحدث
1: إن شاء الله، وخصوصا إنه صنين، جبل صنين، يعني هيدا مقصد.
0: أكيد، لقلك إنه بعض المشاركين يلي كانوا معنا في البعض كانوا يقولوا هو من أجمل المسارات ومن أصعب المسارات يلي شاركوا فيها حتى.
1: أكيد.
0: أنا بدي أقولك كمان أنه في جوائز.
1: لمين الجوائز؟ للي اللي بدون يربحوا؟
0: أي أكيد، في عنا جوائز مالية بتتراوح بين 100 و 300 دولار، وفي عنا أكيد الكؤوس.

0: للبلاد أوائل. وبالإضافة لهيك رح يكون في ميداليات لكل المشاركين، يعني كل مشارك معنا في بيطلع له ميدالية لاشتراكه.
1: بس الأكيد الكل رح يربحوا، رح يربحوا نهار حلو بالطبيعة بطبيعة جبل صنين، وأنا بشوفه هيدا نهار من العمر، يعني كتير كتير حلو، كتير مميز إنه واحد يكون عم يطلع يمشي بجبل صنين، هالجبل يلي ارتبط، يعني ما فيك تحكي تقولي لبنان إلا ما تقولي صنين.
0: شكرا لك. أنا بقول إنه هيدا اللقاء كمان مش بس حدث ثقافي كمان، يعني منه حدث رياضي، هو حدث اجتماعي وثقافي، لأنه بهيدا الحدث اجتمع كل العيال والأهالي فوق بيشجعوا أولادهم والناس اللي جاي بيستقبلون. فبخلال هيدا الحدث بيكون بهيدا الساحة يلي هي بتتنطع بين صنين والزارور، حيكون في جلسة بتجمع للأهالي، بتجمع العالم، بيتحدثوا بيتعرفوا على بعض من عدة مناطق. يعني هو بدك تقولي مثل كأنه شامل وجامع لهيدا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: أنا بدي أتمنى لكم النجاح والتوفيق بهالحدث الرياضي. منيرة تنوري شكرا لك وبهديك هالغنية.

سمينا دابا بونجور سمين كرام. والله كان بيودي اليوم اول شيء بدي اقول لك بون ويكند وراح نشتاق لك لنهار التنين، بس كان بيودي اني فوت هيك بشغلي فرحه، ولكن في واقع على الارض بتغلب، وخاصه عندي حساسيه ومش منا نوستالجيا، لا حساسيه وطنيه بامتياز. نضالاتنا 30 40 سنه تثبت هالشيء بالبيئه، ولكن بدي وجه نداء لكل صاحب ضمير، بعدوا اذا بتريدوا عن احراق الشجر، حرائق تنورين يعني تثبت بما لا يقاس انه في مؤامر على خراب هذا البلد. والمستفيدون من الحرائق هن الحطابون، واللي بيستفيدوا من العقار طيعمروا فيه عطار المحروق، وبكل اسف اللي بيشتغلوا بالفحم. اللي الاهم من ذلك اللي هو نوع من المؤامره على أخضر لبنان، على هالبلد العظيم من أجمل بلدان العالم. السيد درويش حبيقة ستعيد المرة الألف بقل حرفيا أحمدية 95% إلى 98% كل حرائق مفتعلة. لذلك ما ننشد على إيد الدولة لما بتلاحق هالناس اللي عم يحرقوا وتزدتهم في السجون. بدنا نشوف مرة واحدة شخص دخل جوات القضبان لسبب بسيط انه والله كان وراء سبب هذه الحريقة. شكرا جزيلا بكل محبة، محمود أحمدية.

0: لموضوع وفقرة كتير إنسانية وكتير بحب أنه تتفاعلوا مع مستمعينا وتشاركونا. اليوم بدي ضوي على قصة لياندرا. لياندرا يلي كلنا عم نشوفها على السوشيال ميديا، هالطفلة يلي أصيبت بمرض SMA، عمرها اليوم 6 شهور، وهي بحاجة بشكل سريع لعلاج لتقدر تشفى من هالمرض، ولكن هالعلاج هو كناية عن إبرة لمرة واحدة كلفتها 2.5 مليون دولار. معي أم وبيا لليندرا، معي مدام غادة
1: غراسيا
0: عيسى، سوري لأن وقع التليفون، وأستاذ ألفونز عسيف، أهلا وسهلا فيكم تنحكي قصة لياندرا. خبرونا أول شيء شو قصة لياندرا وكيف اكتشفتوا مرض لياندرا؟
1: أول شيء لياندرا بنتنا الوحيدة اللي اجت بعد
0: 7 سنين. الله يخليكم.
1: فنطرناها وكانت فرحتنا ما بتنوصف. وقتها اجت بلاش نحس انه في شيء مش مزبوط على عمر تقريبا 3-4 اشهر، يعني حسها مش مثل غير اولاد كتير بتحرك حالها وهيك، وكل ما اسأل يقولوا لي نورمال بعدها صغيرة، بس حسيت لا في شيء انه لازم نشوف نيرولوج. وكان الشوك وقتها رحنا عند النيرولوج لانه دغري بس شافها شخص لها هيدي الملادي، بس ما قلنا بدنا نعمل تيس جينيتيك مشان تنشوف اي تيب، لانه هو التيب كتير بيأثر. فطلعت عندها SMA وتيب A اللي هو كتير سيفير،
0: مشان هيك
1: ايه كان شوك. يعني اول جمعة ما كنا لا عم ننام ولا بنتحكى، كان كتير شوك قوي. يعني بعدين قلنا انه لازم نقوي حالنا، ما في قلنا ما قلنا غيرنا يعني، ولازم خلص نعمل شيء مشان نأمن لها الجرعة حتى لو 1.5 مليون دولار. أنا دغري فكرت أنه 1.5 مليون شخص كل واحد برع بدولار فينا، يعني ما حسيته شيء كتير صعب، مع أنه الناس كل ما يسمعوا بينقذوا، يعني حتى الكبار المتمكنين بس يقولوا 1.5 مليون اف ليه ما بتنزلوها، كأنه نحن حاطين سعر الإبرة. بس أنا كنت دايما عم بخدها بهي الطريقة أنه ما بدي أنا المبلغ من حدا وحده، يعني من 1 مليون شخص فينا نجمع دولارين، من 2 مليون فينا نجمع دولار ومنعملها التريتمنت
0: ونقدر نخلص حياة لياندرا. طيب كيف تحركتوا وشو عم تعملوا تتقدروا تأمنوا هالعلاج؟ بس خلينا نوضح كمان انه هو إبري لمرة واحدة
1: بالمصل بتنعطى،
0: نعم، ومش متوفر بلبنان.
2: مش متوفر بلبنان، هي وان شوت بير لايف، بتنعطى بالمصل. نحنا كيف تحركنا؟ كانت مبادرة فردية، اجت رفيقتها لمرتي صورتنا فيديو بالبيت وأطلقني على الفيسبوك والإنستغرام، ومن هون كانت الإطلالة الأولى يعني. وفي أكيب معلمات مع مرتي بالمدرسة، هني استلموا صفحات السوشيال ميديا ويعطيهم
0: أفعال. عم نشوف هالكتير هالتعاطف معكم، تلميذك بالمدرسة شفتهم،
1: حتى أولاد ما بعرفهم، يعني أولاد صغار بتحسي فاتت لياندرا على قلبهم. في بنت من الجنوب عن جد كل يوم بدها تسأل عن لياندرا، إذا طولنا رد عليها بتزعل، بدها تشوف صورتها، عملت لها بوكس، بدها تجمع لها مصاري. يعني التفاعل تبع الأولاد ببكيك.
0: صحيح، هو الأولاد الكبار الفنانين المؤثرين الكل عم بيكون متفاعل. طب نتيجة هالتفاعل عم بتشوفوا عم في هالتجاوب عم بيأدي لأنه تقدروا تجمعوا هالمبلغ، ولا بعدكم كتير بعيد عن المبلغ؟
1: الحمد لله فينا نقص إنه مجمعين 25% من قيمة المبلغ، يعني هو كتير شيء كتير منيح، يعني رح نصير بال700 ألف. بس هولي من الناس مثلنا، يعني ولا حدا
0: بعد ما شفنا متبرعين كبار،
1: لا بعد ما في كلهم، يعني كتر خير العالم دولار و10 دولار و1000 دولار و150 دولار هيك جمعوا بين هون وبين الجو فاندمي اللي فاتحينه برا. بس انه حدا من المسؤولين الكبار او حدا هيك متمول كبير؟
0: تواصلتوا مع مسؤولين كبار، مع جمعيات؟
2: تواصلنا، ما خلينا حدا ما تواصلنا معه.
0: شو كان ردة فعله؟
2: شيء غير مبالي وشيء بيقول لك مبلغ كبير
1: بينقذوا من الرقم.
0: بس انتو ما عم تطلبوا كل المبلغ من شخص واحد او من مؤسسة؟
2: ما هذا حاولنا نفسر لوني. انا بحسها هذه مثل حجة ليهربوا من الموضوع،
1: يعني دوماج عن جد
2: دوماج،
0: يعني بيبقى الاتكال على بعضنا، الاتكال على الناس، يعني مثل ما بيقولوا فلس الأرملة وحجر بيسلط خيبة.
2: يعني كل هالمصاري جمعناها مدام نادا، جمعناها من ناس عاديين، يعني معاشة 1000 دولار و800 دولار و1500 دولار،
1: شلوهم
2: من قدام،
0: ويمكن هو أكتر ناس بيعطوا.
2: صح، أكتر ناس بيعطوا لأن بحسوا بهذه الكيات، بحسوا بالألم، بحسوا بالوجع. للأسف يعني لو المقتدرين يعني اللي عندهم إمكانات مادية كبيرة كانوا عم يتبرعوا بمبالغ معينة، كنا هلأ نصرنا بمطرح تاني برا، يمكن كنا عملنا الإبرة.
0: أنتوا قديه معكم وقت تجتاز الخطر لياندرا؟
1: هلا كل ما مرق الوقت كل ما زاد الخطر، يعني نحن بدنا بأقرب وقت نعملها مشان ما تبلش تخسر وظائف. يعني كل ما زاد الوقت هو اللي سلول نرفاز يعني بيموت وما بيعودوا بيتكونوا من جديد، مش هيك نحن راكدين عم نسبقهم. يعني لا سمح الله إذا خسرت المشي ما بقى فيها تمشي حتى لو عملنا الإبرة، أو إذا ما بقى فيها تبلع خلاص راح البلع عندها، مش هيك عم نسابق الوقت. مش إنه يعني أنا سمعت إن كتير ناس إنه في كتير كايات بلبنان، بعرف والله يشفي كل العالم، بس الكاتب على ياندرا عن جد كتير إرجان، وأنا ما بدي أشوفها على المشين تبعدين نجرب
2: يعني
1: نعمل لها شيء.
2: يعني هو الكاتب ما إنه شخص إنه بتاخديه على الأوبيتال بتعالجي بتهدي الحالة نوعا ما وكذا، هو شيء جينيتيك عم بيكل وظائف جسمه مع مرور الوقت، ما له حل إلا هالجرعة ولازم تنعمل بأسرع وقت،
0: بأسرع ممكن. وقت قبل ما الوظائف تكون بلشت توقف. وعم بتراقبوها بشكل دايم بعد لهلأ كل شيء بعده عنده طبيعي؟
1: هلأ في اشياء ما بنعرف، يعني انا يعني ليك اجرى بتحركها بس مش مثل غير اولاد، يعني بتحب تعمليها بتعمل بوش
2: غير اولاد، يعني مثلا بعمر اجريهم بسيكلات
1: هي لا
2: هي يعني لا. نحن خلينا نشك لما صرنا نشوف غير اولاد مع اهليهم بالسوبر ماركت كيف بيحركوا وهي غير عنه
1: بجلسوا راسهم
2: بجلسوا
1: راسهم هي عندها ديفيكولتي بهول الاشياء، بس نحن
0: هلا بيتعودوا بترجع اذا عملتوا لها الابره بترجع بتستعيد هيدي الحركه بشكل طبيعي
1: حسب قد ايه خسرت منها. هلا نحن متابعين فيزيوثيرابي وهيك مشان تنحافظ قد ما فينا.
2: هلا هو مدام هو حسب الاطباء بيقولوا انه كمان بتختلف من طفل لاخر يعني حسب في مثل كل الأجسام، يعني في ناس بتتجاوب على الإيديو بشكل فعال وفي ناس الإيديو بتبقى معه أنه مش قد غير ناس.
0: هلأ في دواء معين عم تقدر شوي تحافظ على استابيليتي بوضع
2: في سيروب اسمه ريزدي بلان بتأمنه وزارة الصحة وهو كتير غالي، يعني الأنينة منه حقها $10,000 بالشهر
0: عم تقدر تأملكم إياه.
2: هذا الوحيد اللي عم تأمنه وزارة الصحة، هذا بهد بوقف تطور الحالة نوعا ما لحديت ما نقدر نوصل لحق الإبرة. يعني لو منه يعني كنا هلأني بمطرح تاني كليا.
1: بس كمان هيدا الدواء بدنا نعطيه فيه يعني كل حياته إذا بتحسبيه أغلى من
0: سيرو
2: أغلى من الإبرة.
0: بس هي وقت اللي بتاخد السيرو خلاص ما بتعود بحاجة لأي دواء.
1: هلا هو ما في اصلا ادويه، يعني في هيدا
2: ما في الا هيدا
1: ما عندك سيرو ما في
2: ما عندك حل غير هذا الوحيد الموجود بلبنان وبتامنه وزاره الصحه، لان تشتريه او $10,000 بالشهر يعني $120,000 بالسنه.
0: صحيح. بدي اشوف لياندرا يلي عم بيشوفنا هلا على الفيسبوك بيشوفها فيها تحرك ايدها بتطلع بتحرك وجهها
1: هو الحمد لله ما بيأثر على السيرفو، يعني كتير بتتفاعل بتضحك كتير بتتفاعل
0: تقدر تاكل هلا وتبلع
1: عم بيبرموا بس انه ايام بتعذب فيها.
0: قد ايه بتخافوا عليها وقد ايه بتراقبوها؟
1: على طول ما عم بقوم من حد، انا ما عم بعمل شيء غير اني قاعده حد لياندرا.
0: وقفت الشغل
1: طلبت اني سباتيك
0: ان شاء الله الله بيقدم لها الصحه
1: إن شاء الله.
2: بخصوص السيرفو مدام في خطر انه هن مع تطور الحالة ببلش يوطى الأكسجين معه، بس ببلش يوطى الأكسجين هذا بيأثر على الدماغ، يعني بصير دمج بالدماغ لا سمح الله. يعني هذه كل الأشياء نحن عم نركض لها لما نوصل هالمراحل هيدي نقدر نعمل هذه الجرعة بأسرع وقت ممكن لما نوصل لهالمراحل، لأنه هيدي إذا ما تأمنت الجرعة واصلين لها
0: أكيد. شو بتقولي بس تطلعي بعيون لياندرا كل يوم الصبح
1: حبيبي.
0: شو بتقولي لها؟
1: أول شي بشكر ربنا أنه طلع نهار جديد ونحن منيح، وبشكره أنه إن شاء الله تدلى هيك تا كانت أمن سعر التريتمنت تبعولة، وبوعده أنه بدنا نأمنه.
0: خايفة ولا متفائلة؟
1: الاثنين، يعني بقلبي من جوا حاسة أنه في شي بوزيتيف رح يصير بس إن شاء الله قريبا، وخوف على طول موجود.
0: الفونز انا شفت ريل لك على الفيسبوك عم بتقول انه مستعد تبيع اعضاء من جسمك تتأمن المبلغ.
2: في احدى المنصات اجت صورت عنا وسألتني هذا السؤال بطريقتها وقلت لها ايه اذا وصلنا لمرحلة انه ما قدرنا وصلنا للمليون ونص دولار والوقت اللي لازم مستعد بيع عضو من اعضائي بس اكمل المبلغ.
0: طب شو شعوركم انه شو هالتجربة اللي عم تقطعوا فيها انه بعد 7 سنين عم بتجربوا انه يكون عندكم ولد، انه الله تأخرت عطاكم هالنعمة وخلقت لياندرا ويعني
1: ما بعرف شو المساج دايما بسأله.
0: يمكن هاي تجربة
1: عن جد
0: تجربة ايمان
1: يمكن رح نطلع اقوى منها ان شاء الله، وايماننا بربنا كبير اكيد واتكلنا عليه، بس انه دايما بنسأل هالسؤال انه ليه، مع انه يعني وقتها صرت بريجننت عملنا كل الفحوصات لتتأكد انه كل شيء رح يكون
0: ما منيح. كان في اي مؤشر انه البيبي ممكن
1: ما كان سامع حدا بهيدي، يعني انا ما كنت سامع فيها للملادي
2: لانه هيدي هالملادي هي جينيتيك، إلا فحوصات خاصة فيها.
0: ما فكرتوا تعملون؟
2: ما إنه ما
1: حدا سمع فيها.
2: ما حدا سمع فيها يعني مفروض
0: نقص بالجين بتكوين البيبي.
2: نعم نعم اللي هو شبيه فحص الدي إن إيه هذا الفحص. يعني هو بينبعت لبرا ما له لابوراتوار بلبنان. تيجي إنه بعتوا لنا تيجي وقتها بالإيميل مفصلة. بس إنه إلا فحص خاص وفيهم وبتقدر تعمله المرة هي وبرجنند يعني بعمر معين يعني كان ببيت 3-4 أشهر كان ببين بس ما
0: يمكن هلأ صار في توعية أكتر من خلال التجربة اللي قطعتوا فيها صح. يمكن كل مرأة هلأ أنسنت بتفكر كمان تعمل هيدا ممكن هي وحامل يعمل
1: يعني نحن ما بنقرب بعض بيقولوا إنه هيدا الملادي مثلا إذا الناس بتقرب بعض معقولة تبين لا بنقرب بعض ولا شيء إنه عن جد ما بعرف شو
2: هي 98% هي جينيتيك من الأم والباي بس أوقات في نسب نادرة جدا 1-2% بتجي
1: جانب يعمل
2: ميتاسيون لحاله بالنسانس بس 98% هي وراثية
0: إن شاء الله هالمشكلة بتصير وراكم وبتوعوا نهار وبتتذكروا إنه قطعنا بمشكلة بس بشكروا الله إنه قدرتوا تختاروا تجتزوها بس شو بتحبوا تقولوا لكل يلي عم يسمعوكم اليوم؟
2: أنا بحب أقول شغلة إنه ما حدا يسأل بالمبلغ اللي عم يتبرع فيه إن شاء الله دولار واحد لأنه كل ما كثرت الكمية هذا الدولار الواحد بيعمل حزمة أكبر ويمكن إن شاء الله نوصل للمبلغ اللي بدنا إياه واللي عم بيقولوا إنه مبلغ كتير كبير إذا نحن تبرعنا وما قدروا حصلوا على الإبرة شو بيعملوا بالمصاري بيقولوا خد كل المصاري ورد لي صحة بنتي
0: في حدا عم بيسأل
2: في ناس في ناس عم بتقول انه انا تبرعت ب 5000 وب 10000 وما قدروا يوصلوا للمليونين ونص شو بدهم يعملوا بالمصريات
0: للاسف
2: اكثر شيء عم بيطرحوا هذا السؤال الناس المقتدره يعني بس ما بدنا نشمل كل الناس قسم منه
1: لا وفي ناس يعني بدي اقولها انه ما بيتبرعوا بمبالغ كبيره غير اذا طلع تليتون وذكر اسمه
2: ذكر اسمه
1: يعني
0: بده يعطي يعني للاسف ايه ونحن دائما بنقول انه اذا بدك تعطي ايد اليمين ما لازم
1: تعرف
0: ايد الشمال
2: مدام لادا انا مرقت بكثير قصص بحياتي من قبل وتعلمت شغله انه كل محنه بتمرق من حياتي كل شغله كل صعوبه كل مشكل كبير كل مطب كبير بيعطيك بوش اقوى بالحياه بيخليك تطلعي اقوى وان شاء الله هذه الشغله بتخلينا نطلع اقوى وتكون انطلاقه جديده لنا
0: اكيد ان شاء الله هي الحياه كلها تجارب وكل تجربه بنتعلم منها اكثر
2: بتتعلمي منها صح
0: وكل تجربه بتكون هيك درس بحياتنا ويمكن بتعطينا ايمان اكبر
2: يعني انا اول ما قلنا تشخص المرض تبع لياندرا فت انا عم بقرا عن شو الاديو المتوفره لهذا المرض عم بقرا سعر الابره 1.5 مليون اطلع هيك فرفك بيون انا معقول مغلط 3 صفور زياده اشعهم بالغلط
0: ما استوعبت
2: الموضوع يعني انهرنا بس انه خلص ظهرنا كان للحياه يعني وهذا المبلغ ولا ممكن يتجمع من قرايب واصحاب وناس حوالينا يعني 50,000 100,000 ولا ممكن ما في الا هذه الطريقه للفند ريزنج يعني ما عندنا حل غيره
0: طيب خلينا نذكر المستمعين كيف بيقدروا يتبرعوا
1: في عبر الوش او الـ OMT على رقم 7-1-8-9-1-4-3-2
0: جاي عدي يا مهليك تا يلي بدو يكتب الرقم
1: 7-1-8-9-1-3-4-2
2: ايه صح
0: هيدا وش
1: هيدا وش OMT
0: في
1: اكاونت بالبنك IBL بانك وفي GoFundMe اللي برا المغتربين بيقدروا على
2: هذا ويب سايت اساس فتح لي اياه خيي بكندا لانه بده يكون حساب خارج لبنان
0: عم بيصير في عليه
2: تبرعات بس مش قد لبنان
0: اللبنانية عم يتبرعوا أكثر من المغتربين صح. مع أنه كمان المغتربين يمكن ما عم يتفاعلوا ومعكون ما عم يعرفوا القصة
2: مزبوط يمكن في ناس ما عم تعرف يمكن في ناس مش انترست
0: يمكن لازم لا لازم كمان على بلاتفورم هيك يشوفوها المغتربين
1: هلا عم نجرب
2: هلا هي هيدي كسوشيال ميديا هي وصلت تقريبا لكتير ناس برا بس يمكن من وراء الوضع الاقتصادي العام الضارب العالم بشكل عام يمكن بطلوا عندهم قدرة المغتربين يتبرعوا مثل قبل باستثناء بعض الأشخاص يعني
0: بس نرجع منقول حجر بيسند خابية ولو كان مبلغ كتير قليل يعني ولو واحد تبرع دولار مثل ما عم بتقولوا
2: صح إذا كانت كمية كبيرة من الناس بتعمل فرق
0: وما عملتوا SMS يعني كمان في فكرة التبرع من خلال SMS دولار
2: جربنا
1: ما كثير يعني
2: جربنا أنه فعنا كتاب لمعالي وزير الاتصالات وكذا أنه قال أنه هالبروسيدير وقفناها من زمان
1: وعرفين أنا عملها بس بدي كرام رباعي بدي تكوني تحت اسم جمعية. وقالت لي ما كتير إنه رح تجمع إنه الإنكم طبعا مش مثل قبل.
0: أنا بدي لكم
2: يعني كل اللي عملناه نحن بمجهود شخصي، ما حدا الحديث هلأ ساعدنا إلا أنا ومرتي وإكيب المعلمات رفقات مرتي هو هن.
0: واللبنانية عم بيكونوا كتير
2: واللبنانية البيوتر اللي هن متعاطفين معنا، بس كمساعدة إنه من جمعيات من مسؤولين حديث هلأ ما في حدا.
1: حتى يعني أنا بيقولوا لي ليش ما بيرفعوا يعني الواصلين المسؤولين الواصلين ليه ما بيرفعوا الأباري مع علاقاتهم برا، بس بيشوفوا مين في يتبنى الكيس تبع لياندرا أو يساعدنا بحق الأباري.
0: تتأملوا إنه يكون عندكم مثلا تباني شفت عاملين نداء للإمارات لدولة الإمارات، صار في أي تجاوب
1: بعد؟ أنا بس لأني شفت الكيس تبع بنت بالأردن كاتيا تبناها سمو الأمير، مش هيك قلنا إنه خلينا نجرب لأنه إن شاء الله معدين على هن فعل الخير يعني، وإن شاء الله والإبرة متوفرة عندهم
2: هلا. كل الدول يعني اللي بيقولوا انه تحترم هالكيسات ببلادها لو نقول شيء ثاني عندها اياها كلها اجراءات تقدمها لمواطنينها ببلاش
0: بمصر حتى مجانيه.
2: كل اللي عندهم اياها بيقدموها لمواطنينهم ببلاش اساسا. هذا الدواء ما انعمل ليشتروه افراد، انعمل تشتري دول
0: اكيد ولا
2: فرد يقدر يشتري. والدوله بتقدمها للمواطن اللي عندها اللي عنده هيك كيس، بس هون للأسف نحن متروكين.
0: إن شاء الله نلتقى فيكم قريبا جدا، وبتكون الإبرة تأمن حقها وبتكونوا عملتوا على لياندرا وبتصير هالتجربة تجربة وقطعتوا فيها
1: ورانا إن شاء الله
0: وبراكم.
2: بدي اشكر بس كل المنصات اللي صورت عنا، يعني عطونا بوش كتير قوي بخصوص التبرعات وعملوا لنا بوست كتير حلو على السوشيال ميديا، يمكن لو لمنهم نوصل صوتنا هالقد. بدي اشكرهم كل المنصات بدون تسمية، يعني هني بيعرفوا حالهم
0: اكيد. ونحن دايما بنقول نحن حدكم، نحن منبر لقلكم وصوت لقلكم.
1: مرسي لكل حد عم بوصلنا صوتنا،
0: وبنتمنى يا رب تكون هيدي المبلغ غايمة وبتمرق والمبلغ يتأمن بسرعة كتير. اكيد نحن منوجه كلمة اخيرة لكل يلي عم يسمعونا انه يكونوا ولو دولار عم يتجاوبوا، وما تكون بس انه سمعنا الخبرية. اذا مش قادرين يساعدوا ينشروا الخبرية، بركي غيرونا بيقدر يساعد. في شي بعد بتحبوا تقولوا قبل ما نختم معكم؟
2: يعني نحن كنا بنتمنى ينعمل تليتون على تلفزيونات يعني عندها نسبة مشاهدة عالية، بس لحديت هلأ ما قدرنا وصلنا للنتيجة. يعني قدرنا عملنا ريبورتاجين على الأخبار بقنواتين تلفزيونيتين، نزلوا أبو دقيقتين بنشرة الأخبار، يعني عطوا مفعول شي 48 ساعة وخلص الوقت.
0: إن شاء الله بيكون في هيك كمان تجاوب أكبر، وحتى الإعلام بيكون هيك عم يدعمكم أكتر يوصل صوتكم أكتر.
2: بالنهاية أنتوا كإعلام أنتوا صوتنا
0: أكيد، يعني ونحن دايما نحطكم.
2: نحن لو منكم ما وصلنا لهالنتيجة اللي وصلناها هلا. أشكر كل اللي اتصل وحب يصور ودعمنا ووصل صوتنا يمكن لكل القارات بالعالم، وبشكرك
0: إن شاء الله هالصوت بيوصل وبيكون في تجاوب. وهيدي لياندرا عم بتسمعنا صوتها كمان، يمكن ترى المستمعين يسمعوا صوتها ويتفاعلوا أكتر ويتجاوبوا أكتر. أنا بدي أتمنى الشفاء العاجل للياندرا، بتمنى أنه هالمبلغ بسرعة يتأمن، وبتمنى نستضيفكم ونكون عم نقلها الحمد لله على السلامة لليياندرا.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لكم أستاذ ألفونز عسيف ومدام غراسيا عيسى، أهلا وسهلا فيكم.
3: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
4: خير شو في؟
5: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
6: انطوق ليه بدعت لسانك؟
5: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة ب35 سنت.
9: كبرت كبرت كبرت
10: تع بولد تع بولد تع
11: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
12: تع بولد تع بولد تع
11: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
12: تع بولد تع بولد تع
11: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
12: كبرت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين وأربعمية وواحدة ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين وأربعمية وتسعة وثمانين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين وثلاثمية وتسعة وتسعين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومية وخمسة وسبعين ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: صبحية ندى.
5: وإلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
6: رفضت أعمل العملية قبل 9 ساعات من التخدير رغم أني جراح أعصاب صار لي 30 سنة بهالمجال. بهيدي الجملة ببلش منشور طويل على فيسبوك بيحكي قصة دكتور بيزعم أنه اكتشف طريقة بتخلي الناس تستغني عن عمليات العمود الفقري والمفاصل. القصة مكتوبة بطريقة كتير مقنعة وخصوصا أنه فيها تفاصيل عن سنوات عمله ومرضاه ببيروت وقراره المفاجئ يلي غير نظرته للجراحة بشكل عام. بس وقت عم بقرا الناس اكتر واكتر صرت اسأل حالي مين هو هذا الدكتور جراح الاعصاب جورج خوري وبأي مستشفى ببيروت وشو يلي صار معه فعلا. بس المفاجأة كانت بانه الصورة المرافقة للنص يلي يفترض انه هي للدكتور خوري وقت ما رفض العملية طلعت انها معمولة بالذكاء الاصطناعي، وصفحة الفيسبوك كل المنشور عليها الخبرية عليها كتير علامات استفهام لقصص احتيالية. وقت ما استجمعت قوتي الذهنية لخلص قراءة النص كلياته لقيت انه خبرية الدكتور العظيم اتحولت لدعاية لمنتج عشبة، والحكي عن انه كيف ممكن يوصل هذا المنتج على البيت وكيف بتصير عملية الدفع وعلى اي منصة وكيف. يعني باختصار خبرية هذا الدكتور والمشكلة اللي صارت معه ببيروت منا صحيحة، وصورته مولدة بالذكاء الاصطناعي وادعاءاته عن دواء عشبة بيغني عن عمليات العمود الفقري فكلها ادعاءات فارغة. وطبعا بالنهاية طلعت كل القصة مجرد دعاية وترويج لمنتجات مش موافقة عليها المراجع الطبية، يعني اعلان متنكر بقصة طبية. انا محمود غزيه وبرجع بلتقى فيكم الاسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
7: كاذب مش كاذب.
5: ولهون بتنتهي حلقتنا لليوم. بدي ودعكم انا ولياندرا يلي عم تطلع فيه وتتبسم. بدي لكم بتمنى لكم ويك اند حلو، وبليز كل حدا قادر يساعد ما ينسى لياندرا، ويلي منه قادر بنقدر كلنا ندفع دولار ماشي الدولار، فينا ندفع من دولار لعشرة دولار ونكون كلنا عم نساهم بإنقاذ حياة لياندرا. أنا بدي ودعكم أنا ولياندرا وإلكن منلتقى التنين، كونوا على الموعد وانتبهوا على حالكم.
4: صبحية ندى عصوب كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.90 طوق الكيلو $5.70
1: في ناس عندهم رؤية تخطيط مثابرة ثبات وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: 10:15 في صوتي كل لبنان، موجز الأخبار. مندوب صوتي كل لبنان في الجنوب بأن الجيش الإسرائيلي توغل في شعب الحفور وبرج مطالين في خراج كفر شوبة ورفع العلم الإسرائيلي على البرج. هذا واستهدف قصف مدفعي وادي سلوقي وأطراف القنطرة والطيبي والمنصوري التي ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجوائها، فيما سجل تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق منطقة سور والخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى أجواء الزهراني. شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس راعي على أن المفاوضات يجب أن تثمر نتائج واضحة وأن تقترن بجدية في التنفيذ والتزام ما يتم الاتفاق عليه، فالناس لم تعد تقيس الأمور بكثرة الاجتماعات بل بما يتحقق فعليا على الأرض. كلام الراعي جاء في خلال ترأسه أمس القداس الاحتفالي لمناسبة عيد القديس أوتل في باحة كنيسته الأثرية في بلدة كفر صغاب في قضاء زغرتة. كشفت المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية خطيرة لإعادة بيع معدات وأدوية طبية مستعملة ومنتهية الصلاحية إلى المستشفيات بعد تنظيفها وإعادة توضيبها والتلاعب بتاريخ صلاحيتها وبلد منشئها، ما أدى إلى توقيف 13 شخصا هم صاحب الشركة ومديرها ومديرها المالي وتسعة موظفين، إضافة إلى المراقب الصحي التابع لوزارة الصحة العامة. وتم ختم مستودعات الشركة في شنانعير بالشمع الأحمر، وشملت المضبوطات عظاما وبودرة عظام إلى جانب منتجات تستخدم في العمليات الجراحية تبين أنها منتهية الصلاحية.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تتابع إسلام أباد بالتعاون مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، التي أشارت أيضا إلى أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير زار طهران في إطار جهود الوساطة ولتجديد المساعي لإعادة فتح مضيق هرمز. رأى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران ليست في موقع ضعف وتعرف كيف تدافع عن نفسها، الذي هو حق مشروع وليس عداء لدول الجوار، وقال: لم نكن البادئين بالحرب، لكننا وقفنا بقوة أمام المعتدين علينا، وأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني شنوا علينا حربا في أثناء سير المفاوضات مع واشنطن. أفادت وكالة رويترز بأن البنتاغون يعد مراجعة لوزير الحرب بيت هيكسس حول خيارات نشط قوات أمريكية في أوروبا بحلول 26 المقبل. الخبر الأخير: ارتفعت أسعار الذهب اليوم ليتجاوز سعر الأونصة 4615 دولارا. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تبرد الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فضيل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
6: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان مع موقف مسؤول. واليوم بدي أوجه تحية بالبداية للأمن العام اللبناني لأنه بالذكرى 81 على تأسيس المديرية العامة، وحاليا رئيس الجمهورية موجود للاحتفال مع المديرية، وأكيد ممكن خلال الحلقة يمكن كمان يكون له كلمة رح نطلع فيها مباشر. أبونا خضرة أهلا وسهلا فيك. حضرتك يعني مؤسس لبورا، وبالتالي كانت دايما الهاجس هو الإدارة اللبنانية، لأنه اليوم أكبر رب عمل بلبنان هو الإدارة اللبنانية. صحيح. على مساحة الوطن، وقديش بعرف أنه لست متحيزا للطائفة المارونية بقدر منك متحيز للحفاظ على التوازن الوطني في الإدارة اللبنانية. ولكن نداء شباط الماضي كان نداء، واليوم في عنا نداء آخر، هو نداء حتى نحافظ على الوجود توازني، خليني أقول، في الإدارة اللبنانية، لأنه عم تورد معلومات أنه خصوصا الطائفة المسيحية عم تخسر كتير من مراكزها وعم بتخل بالتوازن الوطني في الإدارة العامة. يمكن اليوم هيدا هو المحور الأساسي لموضوعنا، مع العلم أنه حضرتك صوت صارخ وأيضا فاتح أبواب لبورا للتدريب، للقاء، لتأمين فرص العمل، حتى وصلت تأمن فرص عمل لخارج لبنان حتى الشباب اللبناني تبلش بإدارتهم بتهاجر، بالوقت ذاته تلاقي فرصة عمل تكون أكسجين لأهالية حتى يكونوا هني عم بيعيشوا بكرامتهم بهالبلد. أهلا وسهلا فيك.
2: بحب بلش بالإشياء السارة إذا بدي.
1: إيه طبعا.
2: نحن هلا بتعرفي عملنا لابورا انترناسيونال، عم قلنا 3 أشهر، يعني اذا بتحبي بعطيكي ارقام. صار عنا 4500 شاب وبنت جامعيين عاطلين عن العمل، مقدمين طلبات هلا عنا حتى نوظفهم اونلاين.
1: وقتها بررت موضوع التوظيف اونلاين حتى تعطي فرصه للشباب وحتى تعطي أكسجين كمان للأهل، لأنه بدل ما يتركوا هالبلد بيشتغلوا من هالبلد.
2: 124 شركة عم توظف من برا، صار عنا 1187 شخص مسجلين على الخدمات لحديت اليوم الصبح. وهلأ عم نشتغل في عنا مشروع توقيع اتفاقية بين لابورا والدولة الكندية بشخص وغرفة صناعة والتجارة الكندية، اللي حتأملنا حوالي 1000 شركة بالغرفة لا ياخدوا بس وظائف أونلاين من لابورا انترناسيونال. هيك بنأمن ألافات الفرص. هيدي شغلة.
1: وإيش هون هيدا الشيء بالفتنة، إنه الدول حاطة ثقتها بلابورا بمؤسسة يعني هي غير ربحية. أكيد
2: رحت لعند وزيرة الهجرة اللي هي أصلا مارونية من الديمين. تيتير تأثرت وقت اللي حكينا عن لابورا وكيف لابورا بدها ترد المسيحية للبنان وكيف بدنا نتعاون معها لحتى نقدر الناس اللي بدهم يرجعوا، لأنه هي كانت عم تطرح لنا مشكلة كبيرة إنه في ما بعرف 1.5 مليون مهاجر كانوا وعدينهم بالجنسية ومضطرين يردون على بلادهم لأسباب كتيرة،
1: ومنهم لبنانية
2: بيطلعوا 70,000 تقريبا. بقى عم تقلي انه اول مرة بتاريخ وجودي بهالوزارة بيجي شخص او مؤسسة بتقول بدنا نساعدكم تنرد اللبنانية على لبنان. ما بي لانه كل المسؤولين بيجوا تيقولونا زيدوا عدد المهاجرين عندكم تعطون جنسية.
1: بالوقت يلي المسيحية عندهم فكرة وكأنه غبطة البطرك هو مانع الهجرة المسيحية، يعني أنت حضرتك تسمعه وأنا سمعتها من زمان مش من هلا، وهو اليوم صاروا البنات قبل الشباب دغري بس يتخرجوا بيكونوا عملوا السيفي تبعهم للخارج للأسف، لأنه ما عندهم ثقة بالبلد، ما حدا عم يعطيهم دور. لابورا هي يمكن المؤسسة حاليا يلي مش من اليوم أبونا، اللي كانت فتحتهم للتدريب لفرص العمل لتساعدهم.
2: هلا عندنا كثير دورات
1: وهذا عندكم دورات رح نحكي فيها.
2: هلا عندنا الأمن العام والجمارك طلعت نتيجة الأمن العام طلعوها قبل العيد وميرسي كثير لإدارة
1: واليوم عم يحتفلوا بالذكرى ال

0: أنا اليوم بدي أقول معلي خليني بلش معك.
1: بس ما أنك حكيت أبونا بالأمن العام، ماذا عن القوى الأمن الداخلي، ماذا عن الجيش اللبناني؟
0: نحن بقوى
1: يعني فخامة الرئيس كان كتير زعلان أنه ما عم يتقدم للجيش اللبناني.
0: يعني الجيش كيرس كبيرة وبدهم المسيحية بالدرجة الأولى يرجعوا يعيدوا هذا الموضوع. ما بيكفي نقول سائتنا بالجيش، وما بيكفي نقول ساعدوا الجيش والجيش ونظريات وكذا، وما بنجيب ولا واحد من أولادنا على الجيش. هيدي المشكلة كبيرة بدنا نتحمل مسؤوليتها، لأنه ولابورا قدمت مشروع، من مشروع للأحزاب مكتوب فيك تطلع عليه، مشروع للكنيسة، مشروع للمرجعيات المسيحية، كيف فينا ندعم الوجود المسيحي بالجيش؟ يتفضلوا يجيبونا، لأنه وضع الجيش، نحن آخر دورة أخذناها بالجيش 1500 عنصر. بكل الشغل اللي اشتغلته لابورا قدرنا جبنا 80 واحد، يعني فات 1420 من إخواننا بالوطن غير مسيحيين و80 مسيحي. اليوم في 4500 بدون يخدون مأجلينهم، شو الحل؟ هيدي مشكلة كتير كبيرة. هلأ أنا عم أقول أنه اليوم سمعت على الاكس فيديو صغير للنيب وضح صادق،
1: نعم.
0: عجبني كتير، وعم يحكي موجه لأهالي بيروت،
1: صحيح.
0: عم بيقلهم انه يمكن كمان من اثار التقرير تبعولنا، عم بيقلهم انه في كتير انتقادات لرئيس الحكومة منكم كسنة لرئيس الحكومة. انا بحب قلكم انه رئيس الحكومة
1: حافظ
0: عم يعيد كل مراكز السنة إلى مرحلته.
1: صحيح.
0: طيب أنا اليوم بدي بلش هالمقابلة وأقول أنه للأسف الصراع اليوم على وظائف الدولة أصبح بين السنة والشيعة. بالمطار كان مدير مسيحي، مدير مش سني، أخذوا الشيعة المدير المسيحي، سنة بدهم يحافظوا على رجعه أخذوا مركزهم. يعني الصراع هو من يأخذ المركز شيعي أو سنة،
1: بس معنا ولا أي مركز، معنا ولا أي مركز بالمطار بالميدل إيست. وين هو اليوم الميدل إيست؟ مين أخذ مكان
0: مين مسؤول عن
1: العامة مدير الميدل إيست؟
0: مين مسؤول عنا؟ وين مرجعيتنا السياسية؟ شاطرين يطلعوا ينظروا يعملوا معروف مرجعيتنا السياسية.
1: هك حال أنتوا أبونا عندكم ليحة بكل التفاصيل.
0: وللأسف للأسف للأسف إلهم وللحظ لإلنا انه ما اجاني ولا مراجعة بتناقض الالني. هيدا مش دليل
1: أكيد.
0: وبدي اقول شغلي إن للأسف، وبدي اقوله ولح اقوله بالاسم مش هالمرة، ما علي اسمح لي، في بعض الادارات انتقمت من بعض المسيحيين المذكورين بالتقرير، مع انه نحن مش ذكرين بالاسم، بس هن عرفوا من وراء الأصوات جربوا ينتقموا منهم. ولح اعطي مثل من دون ما سمي، بلدية بيروت في مركز رئيس له علاقة بالمالية بالبلدية، اتهموا الرئيس الدائرة اللي هو مسيحي انه عم يسرق. وانا حكيت مع المحافظ وحكيت مع الكل وقالوا لي، قلت لهم تشكوا علي وحبسوه، تشكوا علي طلع بريء، ما ردوا لمركزه.
1: يعني معناته
0: وقت ذكرناه بالتقرير،
1: نعم.
0: عم يشتفتوا منه. بقى انا اللي عم اقول اذا اليوم حضرة النيب وضاح صادق عم يحكي بهالطريقة انه اوكي برافو، انا بدي اقول للأسف مش برافو للمرجعيات عنا، يتفضلوا يحافظوا على المراكز على القليلة اللي الدستور اللبناني بالمادة 95 قال انه هي مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وانا بدي هون اقول ثلاث شغلات على السريع. اول شغلة بدي حط تحفظ على إلغاء المناصف اللي تمت بال 1992 بعد ما اجوا من الطائف اللي هي انعملت خلافا لتوجهات الطائف. انا كنت مع البطرك سفير وقت جبوله المسودة تبعول الطائف على روما تيشوفها، كان مطروح وقت إلغاء الطائفية السياسية، ومن بعدها يتم إلغاء الطائفية للوظائف ولغيوها من دون كفاءة من دون شو. هاي أول نقطة. تاني نقطة، نحن ما عم نطالب بحقوق المسيحيين، نحن عم نطالب بحقوق المسيحيين انطلاقا من الوطن. إنه يا جماعة مثلا يا معالي الوزير، لي بدك تحط بهيدا المركز المسيحي شيعي بالإنابة؟ بيقلك لأنه ما في مسيحي، بعطيه اسم أنا والبطرك تبعول الطائفة تبعوله والنواب، نعطيه اسم للوزير بيقول هيدا الاسم عليه شبهات،
1: بيعين شبهات واحد على شيعي بالإنابة. بس دايما شبهات على المسيحية،
0: بيعين واحد بالإنابة شو يعني.

0: هاي محكوم عليه حكم
1: عليه حكم
0: انه هيداك عليه شبهه هيدا محكوم بجيب ما بقى ينحمل الوضع. نحن عم نقول اليوم فيك تسألي مجلس الخدمة المدنية، فيك تسألي تفتيش المركزي، فيك تسألي ديوان المحاسبة، الديش في اشياء راجعوا فيها الوزارات ما سمعوا منهم. احد الوزراء بيقول له لرئيس لأحد كمان من هالتلاتة اللي ذكرتهم ما بدنا نسمي تنحافظ على بعضنا البعض، بيقول له لقله بعد ما ودى تلات مرات للوزير انه هيدا التعيين اللي عم تعمله غلط، بيقول له للشخص اللي مودي المكتوب من قبل رئيس المؤسسة للوزير، بيقول له يروح يغلي ويشرب زوميته وزير وزير بالحكومة.
1: وهذا الشيء بيذكرني أبونا توني بيذكرني بالدواء العقاري بجبل لبنان، يعني كيف هالمسيحية انسلخوا من بيوتهم بدون وجه حق، دخلوا عليهم وحدة حاملة طفلة وحدة واليوم بعدها ما في محاكمات، بعد على قضاياهم بس كأنه جبل لبنان والمسيحية هن الفاسدين بالبلد وبقية العالم كلها.
0: زميلتي يعني أنا لحقول أنه نحن الله يسمحكم بالتوازن والله يسمحكم بحقوقنا، بس قولولي هيك بدكم تبنوا هيك دولة عم تشتغلوا فيها بهاي الطريقة كيف بدأ اليوم مجلس خدمة المدنية عندي. هلأ بدي أقول لك شغلة أول مرة بقولها، أنا عطول بجيب لك شي جديد لأني
1: مزبوط
0: تستاهلي تقول لك شغلة. نحن هلأ بعد التقرير الثاني قبل صدور التقرير الثالث اللي هو صار جاهز وأقوى بكتير من التاني، بدي أقول أنه لح نصدر تقرير بالمخالفات الموجودة، مين محكوم موجود بمحل المركز، المكاتيب اللي ودتها مجلس الخدمة المدنية مرة واثنين وثلاثة للوزير ولم يتقيد، قرارات التفتيش المركزي ولم يتقيدوا. يعني هلأ مثلا بدي أقول شغلي ما بنصلا ما ينزعجوا مني أنه ما لازم أقولها،
1: بس هي إذا الحقيقة الحقيقة بتوجع يعني
0: اليوم بس مثلا عندك 50 مفتش إداري هودي دورة من 10 سنين أخذوهم وأخذوا العدد المطلوب، في 50 واحد أغلبيتهم سنة، رئيس الحكومة عم بيطالب أنه يفوتوا. طيب خي أول شيء الوظيفة مر عليها سنتين ببقى لحق
1: إلى آخره، يعني خلافاً للقانون
0: ما مشي المشروع بالآليات العادية. هلأ في اقتراح قانون المجلس النواب يطلع قانون كرمال هالخمسين واحد يفوتوا
1: مقبيل
0: مشي صفر. طيب هاي المخالفات، طيب انه اليوم انت بدك تقنعني انه هيدا بناء وطن. وانا بدي اقول شغلة كمان للمستمعين واحتراما لقله للكل، لانه نحن عنا مصداقية اساسا بشغلنا يا جماعة، نحن منا عم نعمل مخبرين بالدولة تنعرف هيدا الاشياء اللي عم نحطها بالتقرير. والله اكتر الناس اللي عم يتصلوا فيي ويعطوني معلومات هن من الطائفة الاسلامية، لانه زعلانين وقت رفقاتهم بفلوا او ما بقى في رفقات لقلهم كانوا هنويهن عزيت المكتب درزي ومسيحي وشيعي وسني، عم تختل هاي القصة. هن عم بيخبروني، هن عم بيقولولي ابونا بتلفن شيعي وسني، بيقول ابونا انا رفيقي كان لازم يتعين بهيدا المركز ما تعين. في غيري يعني، في البعض عندهم غيري، بس اليوم مع مين بدك تحكي؟ انا بقول وبحذر بكل وضوح مع احترامي للمفاوضات ومع احترامي للي عم بيصير انه بدنا دولة وبدنا نعيد استقلاليتنا وبدنا سيادة الدولة، هاو ضروري، لا ما فيك تعمل شيء من دون، بس انا بقول وسجلوها للتاريخ بدكن توعوا اذا ما هالصرخة انسمعت بعد سنتين او ثلاثة على دولة مفرغة من المسيحيين. في مسيحية بالوظائف بس ما عندهم مراكز، مفرغة. وكنا سألنا وقت كنا حكينا بلابورا بال2009
1: صحيح
0: وصنفنا المراكز الأولى وقلنا لهم صحيح عطينا المراكز الأولى نص بنص، بس انه وقت تحطي لي مدير عام وزارة الصناعة
1: ما كله هلأ شيء
0: مدير عام المكتب
1: بالتكليف وشي ما
0: مدير عام وزارة الصناعة أهم من الوزير، مدير المكتب الوطنية ما عنده مكتب مسيحي. انه شو عاملين بقى؟ نحن عم نقول لانه بنحب لبنان ولانه بنعتبر نحن دورنا كتير كبير اساسي بلبنان، نحن عم نصرخ انه يا خيي حافظوا لنا على نتف التوازن بالدولة، لحتى هالبلد يكون في تنوع. هذا اللي عم نطلبه. سنة 2018 اجى على لبنان وهيدا كله موثق بلابورا، فيكم تطلبوا منه وفيني اعمل مناظرة مع البدكنية على هاي الامور. سنة 2018 اجينا على بورا 36 ممول ورئيس شركة لبنانية بالخارج بدون يرجعوا على لبنان،
1: نتذكره هاي.
0: وقتها كنا طرحين ببكركي المدينة النموذجية، نعمل مدينة يعملوا فيها مكاتب ويوصفوا اللبناني. من 36 شركة 30 شركة راحوا هريبي، لا إلي لي لا، لأنه تعرقلوا بالملية وتعرقوا بوزارة الداخلية. لأنه اليوم أنا إذا عندي أمر أنه هاي مؤسسة ما تمشيها ما بيمشيها. اليوم رئيس دايرة أهم من وزير. اليوم أنا إذا رجع الوضع بده صار منيح وأنا بدي رد هالشركات على لبنان، إذا أنا اليوم إنه إذا اليوم هذا الشيعي معه أمر من حزبه أو مرجعيته ما يمشي هاي الأمور ما بيمشيها، بيوقف البلد. أنا اليوم وقت بيكون عندي بلد متنوع متوازن كفو بيشتغل حسب القانون، يا أهلا وسهلا اللي بده يجي، يلا خلينا
1: في مطرح للكل. بيرتوني برأيك المسيحية ما عم يتقدموا على الوظائف إنهم بهمهم الوظائف العالية، أو اليوم في تردد لأنه نحن عم نسمع أنه ما بقى لنا دور، يعني الناس رايحة بموجة ما لنا دور بدل ما نقاوم ونطالب ونتحد، مش عم نقول تحدي إنما هيدا نطالب بحقوقنا، أنت عم طالب بحقوق حتى تحافظ، برجع بقول على التوازن في الإدارة العامة لأن هي بخدمة كل اللبنانيين. اليوم لا للأسف. طب ليه اليوم المسيحي ما بيروح إلا بده يعمل مدير، بده يعمل بده ياخد يعني
0: ليك تقلك قبل ما فوت لعندك على استديو اجاني اتصالين من بي ومن ام. الام عندها بنت مع ليسانس والبي عنده ابنه عامل دراسات عليا اعلى من الليسانس. عم بيقولوا لي ابونا بليز بدنا نفوتهم على الدوله. اول شيء هذا
1: بس اليوم ما في دم جديد بالدوله،
0: هذا المنطق عم يتغير بسبب الشغل اللي عم نعمله. المشكلة ليست بالعدد، وهلأ بعطيك أمثال حتى المستمعين يقتنعوا. أول شيء تقلك شغل، نحن بالعسكر ما عنا ولا مشكلة إلا بالجيش وشوي بخوى الأمن الداخلي، بس مع القيادات واللي وقع عبدالله وقائد الدرك خينا جان أهوجي والشباب يعني، وهلأ رئيس اللجنة تطوع جديد اللي بدهم ياخدوا 1000 لبناني خينا نبيل فرح، عم نتعاون وما في مشكلة يعني. نحن
1: في ناس رجعت تتقدم على هذا المهم يعني صرختهم وصلت.
0: تعطيك مثل، طلعت دورة الأمن العام تنين شايك تعطيك الأرقام بدها يتقدم، بدهم كانوا بدهم 600 لم طلعت النتائج حلوة والعدد موجود، أخذوا 750 تقدم 740 مسيحي 13800 مسلم أخذوا 350
1: 150.
0: فإذا ما في مشكلة بالعدد يعني ما حدا يتحجب
1: ولا بالتوازن، في توازن
0: يعني. بس المشكلة وين؟ أول شيء المشكلة إعلان إن وظائف بالقطاع المدني من دون تعميمة يعني مستشفى بيروت الحريري أخذوا 106 ما أعلنوها عبر مجلس خدمة المدني بالطرق القانونية. طيب كيف بدهم يعرفوا البقيه؟ في ما في تطبيق القانون. اليوم بيقول لك قانون مجلس خدمه المدني كل وظيفه بالدوله اللبنانيه حتى تكون قانونيه لازم تعلن بثلاث وسائل اعلام ويعطوا مسافه وكل واحد له. نحن عملنا دعاوي بهذا الموضوع ب 2017 2018 عملنا حوالي 20 دعوه ناس متضررين. يعني انت مثلا بدك تفوتي على وزاره الماليه وما عرفتي بتروحي تتشكي بتوقفي الدورة، ما حدا وقف الدورة.
1: برح طالب راح تشكي لمجلس الشورى الدولي مشان طلبات الحرة بالمهني
0: ولا لهالسبب عم قول العدد عنا مشكلة بس بموضوع الجيش لأسباب سياسية على أسباب اجتماعية بقت ما تبقى ما عنا مشكلة. يعني هلأ وزارة الخارجية طالبة 40 واحد بوزارة الخارجية، مش هقلك الدائم مقدم لبورا صار لوزارة الخارجية صار عنا 480 طلب بعد ما أعلنوا الدورة.
1: بعد ما أعلنوا الدورة
0: الجمارك هلأ بدهم 150 صار مسجل عنا 700 مسيحي. بس المشكلة وين حافظونا يا خي؟ الكفاءة الامتحانات، اعلنوا الوظيفة الى اخره. بدي كمان اعطي شغلة عم تصير معنا كتير، يعرفوا المستمعين ان كان شباب بدهم يتوصفوا صبايا او اهل، يا جماعة اعملوا معروف، وبرجع بقولها وقلت للجامعات الخاصة والمدارس، كل طالب بياخد شهادة يصدقها من وزارة التربية. ليش عم قلك هالشي؟ لانه اوقات عم تعلن الوظيفة
1: بيكون بعد مش مصدقة، بدك
0: تقدمي انت ما بيقبلوا لك وراءك لانه الشهادة مش معدلة، بدها شهرين تعديل بيروح الوظيفة. عدلوا شهاداتكم، هيدي كتير عم نخسر فيها. فاذا اذا اليوم انا بمشي على القانون بعلن الوظيفة مزبوط، بشتغل قانونيا، يعني انا فتحت مجال لأي لبناني يفوت على هاي الوظيفة. بس اليوم كله عم بيكون معلب في قرار انه هاي الوظيفة لازم ناخد، لازم هاي الطائفة تاخد الأكترية. هلأ عنا تعيين مثلا بالتعيينات، نحن ذكرينا بالتقرير بالتعيينات موضوع مطار بيروت، عملوا لجنة مطار بيروت. انا عرفت مين بده يجي رئيس لجنة مطار بيروت من 4 أشهر. طيب لشو تعملوا؟ تقولون روحوا تسجلوا بمجلس خدمة المدنية
1: مدام عارفين مسبقا
0: وتقدموا 4 أسماء
1: مدام عارفين مسبقا مين جايبين
0: واجهوا ذاته. طيب لا، فإذا لشو عم تعملوا كل القصص؟ قولوا من الأول بدنا هيدا الشخص، ما في غيره، ما بيعجبكم ما في هيدا اللي نحن عم نطالب. نحن عم نطالب الكنيسة والمسيحية ولا مرة بيطالبوا كرمال حيلون، بيطالبوا كرمال يمشي البلد، مشولنا البلد على قوانين واضحة، عملوا معروف مش عشوائية، مش انه القوي بياخد الوظائف والقوي بياخد هيدا المركز وبنعطي البقية. وين خيّك؟
1: بعدين هيدا المركز، بعدين هيدا المركز للأسف صار بالإدارة أبونا توني، صار بخدمة اللي وظفوا مش بخدمة الناس. ما هيدي كمان نقطة جوهرية. اثنين، بدنا ننتقل نحن وياك أبونا بعتقد على الأمن العام اللبناني بالذكرى 81 على تأسيس المديرية العامة. رئيس الجمهورية يعني حاضر وعم يرعى الاحتفال، وبالتالي تم خلاله وضع أكليل منزل على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام، وبعدين صار في لقاء مع ضباط المديرية، وبانتظار لحظات نسمع فخامة رئيس الجمهورية عم يتوجه بهالمناسب من بعد النشيد الوطني اللبناني، وأكيد يمكن في نشيد الأمن العام.

0: أتشرف بأن أرحب باسم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والضباط وكل الحاضرين بفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وطبعا بمعالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار. وقد شرفنا فخامته ليشاركنا الاحتفال السنوي بالعيد 81 للأمن العام. فخامة الرئيس، إن حضوركم بيننا اليوم يضفي على هذه المناسبة الوطنية مزيدا من العزيمة والقوة والتصميم، وهي صفات لطالما شكلت علامات راسخة في مسيرة عسكريي المديرية العامة للأمن العام على اختلاف رتبهم ومواقعهم في خدمة لبنان والتضحية من أجله وصون أمنه وحماية شعبه وأرضه. إن المدير العام للأمن العام اللواء شقير ومنذ أن تولى مهامه حرص على أن يجسد رؤية الرئيس إلى أفعال عملية تم تعميمها على مكاتب المديرية ودوائرها ومراكزها المنتشرة على كل الجغرافيا اللبنانية، كما حرص على أن تبقى مؤسسة الأمن العام العقل الذي يقدم الاقتراحات للقضايا المطروحة ويعرض الحلول للأزمات المستجدة، وأن تبقى المديرية العين الثاقبة التي ترصد التحديات والمخاطر الأمنية المحتملة وأن تصون الأمن والسلم الأهلي. وحرص أيضا على أن تسابق المديرية المؤسسات الحديثة في الشكل والمضمون، فكان الترميم والتأهيل والتطوير في الأبنية يواكب التحديث في آليات إنجاز المعاملات وترشيد الإدارة من خلال التحول الرقمي ووضع خطط استثمار الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز قدرات العسكريين لتبقى المديرية مثالاً يحتذى به في الداخل وفي الخارج، وتحظى بثقتكم وثقة الشعب اللبناني الذي يستحق أن نقدم له الخدمة استناداً إلى القوانين والصلاحيات بكل كرامة واحترام. سنعرض أمامكم الآن فيديو يتناول أبرز الإنجازات منذ أن تولى اللواء شقير مهامه حتى الآن، وهي إنجازات تنسجم مع تطلعات عهدكم في بناء الدولة التي ترتكز على التخطيط والمثابرة والثبات، ومع عهد يتجدد كل سنة أمام اللبنانيين إلى ما لا نهاية.
1: المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير منذ توليه مهامه نهجا يقوم على ركيزتين أساسيتين، كرامة المواطن وكرامة العسكري. فالكرامة تبدأ من طريقة استقبال المواطن ومن بيئة لائقة وتنظيم واضح وإجراءات تخفف عنه مشقة الانتظار والتنقل، ومن هذا المنطلق جاء تأهيل المباني والمراكز وتحديثها بما يحفظ كرامة المواطن ويسهل خدمته. وفي المقابل فإن كرامة العسكري تقتضي أن يعمل في مباني لائقة ومكاتب مجهزة وظروف تساعده على أداء مهامه بكفاءة وجاهزية. ومن هاتين الركيزتين انطلقت ورشة التحديث والتأهيل، مؤسسة تواكب وخدمة تتطور ورؤية تبني اليوم ما يحتاجه الغد. في الذكرى 81 لتأسيس المديرية العامة للأمن العام تتواصل ورشة تطوير شاملة تنطلق من رؤية المدير العام التي تضع المواطن والمقيم في قلب عملية التحديث، وتجمع بين الأمن والتحول الرقمي وتحديث المراكز والأنظمة وتسهيل الخدمة في الداخل والخارج. وشملت الورشة تأهيل المباني المركزية والمراكز الإقليمية والحدودية واستحداث مرافق جديدة من بينها معهد التدريب في الدمور ووضع حجر الأساس لمبنى طبي حديث سيتم إنشاؤه وفق معايير عالية من حيث التجهيز والتنظيم وجودة بيئة العمل. أما على الحدود فالوقت مهم والأمن أهم، لذلك جرى تطوير الأنظمة وقواعد البيانات المعتمدة على المنافذ الحدودية لتسريع الوصول إلى المعلومات ومعالجتها والتحقق منها وتقليص فترات الانتظار من دون المساس بالتدقيق الأمني، عبور أسرع وقرار أدق. وبالتوازي مع تطوير واجهة الخدمة يجري تحديث الأنظمة والبرامج المعتمدة لإصدار جوازات السفر اللبنانية والوثائق العائدة إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إضافة إلى أنظمة الإقامات. وفي قلب التحديث جيل جديد من وثائق السفر والإقامة. أطلقت المديرية العامة للأمن العام طلب معلومات RFI تمهيداً للانتقال إلى جوازات سفر ووثائق إقامة تعتمد البوليكربونيت ضمن مشروع متكامل لتحديث منظومة الإصدار، يشمل البرامج والتجهيزات وأنظمة التخصيص والطباعة والتحقق، وصولاً إلى وثائق أكثر متانة وأماناً وتعزيز الحماية من التلاعب والتزوير، واعتماد نظام أبس القائم على بصمات الأصابع وملامح الوجه. وحتى تشغيل المنظومة الجديدة تم تأمين المخزون اللازم من الوثائق الحالية لضمان عدم انقطاع الخدمة. أما في مطار رفيق الحريري الدولي فأعد دفتر شروط مشروع بوابات العبور الإلكترونية إيجيتس بالتعاون مع مؤسسة المطار لقراءة الجواز البيومتري ومطابقة ملامح الوجه آلياً، بما يخفف وقت الانتظار ويحافظ على مستوى مرتفع من التدقيق. مسارات متعددة برؤية واحدة. شكل تخفيف معاناة المواطن والمقيم أحد أبرز مرتكزات عملية التطوير، ولاسيما لجهة ما يتكبدانه من عناء التنقل والانتظار لإنجاز المعاملات. ومن هنا أطلقت المديرية العامة للأمن العام منصة الخدمات الإلكترونية e-services لإتاحة إنجاز عدد من المعاملات عن بعد والحد قدر الإمكان من الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مراكز الأمن العام، كما أنها أضافت خاصية تتيح التحقق من الهوية عبر EKYC والتسجيل الرقمي وتقديم الطلبات والمستندات ومتابعتها وتسديد الرسوم إلكترونياً، مع إمكانية اختيار الاستلام عبر ليبان بوست أو عبر المركز الإقليمي الأقرب إلى صاحب العلاقة ضمن ضوابط حماية البيانات. والخدمة لا تتوقف عند حدود الوطن، فحيث يوجد اللبناني يجب أن تكون خدمته أقرب، فإن الخدمة تعبر الحدود أيضاً، فقد أصبحت خدمة التقدم للحصول على جواز السفر البيومتري متاحة في سفارتي لبنان في باريس والكويت من دون الحاجة إلى الحضور إلى لبنان، فيما يستكمل تجهيز الأنظمة وتدريب الموظفين في الرياض وجدة ودبي وأبوظبي وقطر وبرلين والولايات المتحدة، تمهيداً للتوسع تدريجياً إلى السفارات في الدول التي تضم جاليات لبنانية كبيرة. في المجال الأمني تتواصل ورشة تطوير العمل، حيث يشكل مكتب شؤون المعلومات أحد الركائز الأساسية في الأمن العام لجمع المعلومات وتحليلها وربطها وتحويلها إلى معطيات دائمة لاتخاذ القرار. وقد توسع دوره ليشمل دعم العمل في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والرقابة المالية ومكافحة تبييض الأموال. من عام أكثر جهوزية، إدارة أكثر حداثة، وخدمة أقرب إلى المواطن، لأن التطوير لا يقاس بما ننشئه فقط بل بما نيسره للناس. بالخدمة نرتقي، وبالتضحية نلتزم، وبالثقة نتميز.

أتشرف بدعوة فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الداخلية والبلديات وسعادة المدير العام للتوجه إلى المنصة، فلتتفضلوا.

0: فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، نلتقي اليوم في رحاب العيد 81 للأمن العام في مناسبة ليست مجرد ذكرى سنوية لمؤسسة أمنية بل محطة وطنية نستعيد فيها مسيرة مؤسسة ارتبط تاريخها بتاريخ الدولة اللبنانية وواكبت أدق المراحل التي مر بها وطننا لبنان وبقيت على الدوام في خدمة لبنان واللبنانيين. وفي هذه المناسبة يشرفني أن أتوجه باسمي وباسم ضباط ورتباء وأفراد الأمن العام بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على رعايته ودعمه للمؤسسات الأمنية والعسكرية وعلى حرصه الدائم على ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز حضورها ومؤسساتها. كما أتوجه بالشكر إلى معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الذي نعمل بتوجيهاته وإشرافه، وإلى جميع المسؤولين الذين يواكبون مسيرة الأمن العام ويحرصون على تمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه. فخامة الرئيس، إن الأمن العام ليس مجرد جهاز أمني وإداري، بل هو أحدى ركائز الدولة ومهمته الأساسية أن يكون في خدمة أمن الوطن واستقراره وفي خدمة المواطن وكرامته وحقوقه. وقد أثبتت التجارب أن الأمن الحقيقي لا يكون فقط على القوة، بل على القانون والانضباط والاحتراف والقدرة على استباق المخاطر والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة. ومن هذا المنطلق يواصل الأمن العام تطوير قدراته وتعزيز جهوزيته لمواجهة التحديات المتزايدة وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والهجرة الغير شرعية وكل ما من شأنه أن يهدد أمن لبنان واستقراره. وفي الوقت نفسه نؤكد أن أمن المواطن هو في صلب أولوياتنا، فالمواطن الذي يقصد مراكز الأمن العام للحصول على جواز سفر أو إقامة أو أي معاملة أخرى يجب أن يشعر بأن الدولة حاضرة إلى جانبه، وأن المؤسسة التي يمثلها الأمن العام هي مؤسسة تحترم وقته وكرامته وحقوقه. لقد عملنا ونعمل على تطوير الإدارة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي بهدف تقديم خدمة أكثر سرعة وشفافية وفعالية بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة. فخامة الرئيس، إن لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة. إن حماية لبنان مسؤولية وطنية مشتركة أساسها وحدة الدولة وتكامل مؤسساتها العسكرية والأمنية والتعاون بينها والالتزام بالدستور والقوانين. ونحن في الأمن العام نؤمن بأن قوة الدولة هي في مؤسساتها، وأن هيبة الدولة لا تبنى بالشعارات بل بتطبيق القانون وبعدالة وبالعمل المؤسسات وبثقة المواطن بمؤسساته. فخامة الرئيس، وفي هذا السياق نجدد التزامنا أن يبقى الأمن العام مؤسسة وطنية جامعة وفق القانون تحترم التنوع اللبناني وتضع مصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. كما نؤكد أن علاقة لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة والتعاون الأمني معها يشكلان عاملا أساسيا في مواجهة المخاطر المشتركة وفي حماية الاستقرار اللبناني والإقليمي. أيها الضباط والعسكريون، في عيدكم أتوجه إليكم بكلمة تقدير واعتزاز. أنتم الذين تعملون في صمت وتتحملون المسؤولية في أصعب الظروف وتؤدون واجبكم بعيدا عن الأضواء. إن ثقة اللبنانيين بكم هي أمانة، والمحافظة عليها مسؤولية. وأنا دائما بكل الاجتماعات نذكر ونقول إنه فخامة الرئيس حملنا أمانة ولازم نكون قد هذه الأمانة. أتوجه بشكل خاص إلى عائلات الشهداء في الأمن العام الذين دفعوا أغلى الأثمان من أجل لبنان. إن تضحيات أبنائكم ستبقى حاضرة في وجدان المؤسسة، وستبقى أسماءهم جزءا من تاريخ الأمن العام وذاكرة الوطن. فخامة الرئيس، إن الأمن العام في عيد 81 يجدد أمامكم العهد بأن يبقى وفياً للبنان، لدولته ومؤسساته ودستوره وقوانينه. سنبقى على قدر المسؤولية، نعمل من أجل أمن الوطن ونحمي المواطن ونحافظ على هيبة الدولة ونواجه المخاطر مهما كانت طبيعتها، بإرادة ثابتة وعقل أمني متطور وإيمان راسخ بلبنان. وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أقول لرجال الأمن العام: كونوا كما كنتم دائماً، عيناً ساهرة على أمن الوطن ويداً أمينة في خدمة المواطن ودرعاً للدولة وواجهة مشرقة للبنان. عاش الأمن العام، عاشت مؤسساته الأمنية والعسكرية، عاش لبنان. شكراً فخامة الرئيس، أعزيت هذه المؤسسة. ندعي رب العالمين الله يعزك ويعز لبنان إن شاء الله.
1: أدعو الآن معالي الوزير إلى المنصة لإلقاء كلمته.
2: فخامة الرئيس، أنا حبيت أحكي من القلب، ما أحكي كلمة مكتوبة. أول شيء أهلا وسهلا فيك أكيد بالأمن العام، تحية لفخامتك على كل الجهود اللي عم تنبذل من قبل فخامتك وأكيد من قبل كل الحكومة بالدرجة الأولى لإخراج لبنان من الأزمة اللي هو فيها، لتحرير لبنان بدءا من جنوبه وسعيا لتأمين الأمان والاستقرار بكل لبنان. وجودك فخامة الرئيس هون تحديدا بالمديرية العامة للأمن العام هو رسالة دعم كتير كبيرة لكل مؤسسات الدولة اللبنانية، لمؤسسات وزارة الداخلية وتحديدا للأمن العام اللبناني. فخامة الرئيس، الأمن العام اللبناني شهد خلال يعني هالسنة ونص اللي تولى فيها اللواء شقير المسؤولية خطوات جبارة. أنا كنت هون من سنة بالعيد السابق للأمن العام وشفنا خلال هيدي السنة تطور كتير كبير على كل الأصعدة، على صعيد التحول الرقمي، على صعيد تطوير المراكز الأمن العام، تطوير وتحسين الخدمات للناس، تعزيز الأمن، تعزيز الاستقرار. طبعا جهود كتير كبيرة عم بيبذلوها مدير عام الأمن العام، كل ضباط ورتباء وعناصر الأمن العام. عهدنا لك فخامة الرئيس أنه وجودك معنا بيعطينا مزيد من الدعم، وإن شاء الله عهدنا لك ولكل مواطنين اللبنانيين منكون على قدر المسؤولية ومن بتعزيز الأمن بتعزيز الاستقرار وبمزيد من التطور وبمزيد من التحول الرقمي، مثل ما شفنا يعني بكل الخدمات اللي الأمن العام عم بيطور حاله وعم بيحسن حاله فيها. نتمنى انه الامن العام وهيك لازم يكون نموذج، مثل ما كان نموذج ناجح كل مؤسسات الدولة اللبنانية بتكون كمان ناجحة بعهد فخامتك. ومنقول لكل ضباط ورتباء الامن العام وعلى رأس المدير العام كل عام وانتم بخير.
1: ختامها مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الكلمة لكم.
3: يعني مثل ما قال معالي وزير الداخلية، كمان أنا ما عندي كلمة مكتوبة بس رح أقول كلمة من القلب. أنا جيت لهون مش بس لعيدكم بعيد 81، جاي لأنحني قدام ضريح شهداء الأمن العام ولأنحني أمام تضحياتكم وإرادتكم الصلبة يلي عم تعمل هالإنجازات. جاي لعندكم مش لأعطيكم معنويات، جاي لعندكم لأستمد معنويات منكم. جاي لقلكم أنتوا القدوة، وإن شاء الله كل إدارات الدولة بتعمل اللي عم تعملوا أنتوا. الفضل الكبير لألكن، لأنه الإنسان الناجح، القائد الناجح أو المدير الناجح هو بظروف الصعبة ببين، ما له فضل ويجمع إلى حدا إذا الوضع المالي ممتاز وضع الأمن منيح وضع الاقتصادي. لا، حقيقة ببين المدير الناجح والقائد الناجح بظروف الصعبة، وهيدا أنتو. انتو موجودين لتقدموا خدمات للمواطن، انا موجود لقدم خدمات للمواطن، كلنا بتصرف المواطن. كرامة الانسان ما بتنحفظ للغني فقط، كرامة الانسان ما ضروري يكون الانسان غني، كرامة الانسان انه توصل له خدماته مين ما كان يكون بدون ما يربح شميلة حدا، حقه الطبيعي. وانتو عم تحافظوا على كرامة الانسان بالخدمات اللي عم تقدموها. بظرف وقت قليل، سنة ونص تقريبا، منو زمن، قدرتوا حققتوا هالانجازات، قدرتوا عم بتطوروا وتحسنوا. ما بدي ارجع ردد اللي قال بالفيديو، وبعرف رح تطوروا وتحسنوا اكتر، وهيدا رغم الظروف الصعبة، لانه انتم مأمنين بمؤسستكم، مؤسسة الامن العام، مأمنين بلبنان بلدكم. واي انسان عنده قضية وما عنده ايمان فيها ما بيكتب لها النجاح. هيدا انتم جيت لهون، لعلكم شكر من القلب، لان حنا قدام تضحياتكم وانجازاتكم، بعرف في ظروف صعبة، ولكن انتو أدوا أكتر. لما بيكون في إرادة صلبة كل العوائق والحواجز بتروح. هيدا انتو جاي لكم شكر من القلب، وجاي يشد عيدكم ونوقف حدكم، وقلكم مثل ما قلت لكم قبل ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه انتو عم تشتغلوا، لأنه انتو زعجينهم، لأنه عم بتحققوا انجازات، مشان هيك عم يتهجموا عليكم. الشجرة المثمرة هي اللي ترشق بالحجار، كل ما تهجموا عليكم كل ما زدتوا قوة، ولازم تفتخروا وما تتأثروا. للأسف هذا الزمن اللي نحن فيه، نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين الناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة عايشة على ظهر غياب الدولة، وبين انتو ونحن اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحن مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي له حق علينا، واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها هو ما خرج يكون بهالمركز. بتصور هالشي ما بينطبق عليكم، انتو قد المسؤولية وانتو عم تتحملوا القرارات رغم كل التعرض اللي عم تتعرضوا له. ما تردوا احدا، خلوا انجازاتكم تحكي عنكم، خلوا تضحياتكم تحكي عنكم، وصدقوني العالم شايفه، العالم شايفه اللي عم تعملوا، وهيدا رح يبين تباعا. منقلكن عقبال مش ألف سنة، سنين مديدة، ومع التطور الدائم كرمال خدمة المواطن وخدمة لبنان. برجع بقلكن أنا بنحني قدامكن وقدام تضحياتكن، وأنا بدي أتشكركن، عشتم وعاشت الأمن العام وعاش لبنان.
4: استمعنا إذن إلى كلمة الرئيس العماد جوزيف عون في الذكرى 81 للأمن العام.
5: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات، وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.
2: كبرت كبرت كبرت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تعبورت،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: كبرت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نعتذر عن هذا التأخير. موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن مؤسسات الدولة تشكل الركيزة الأساس لبناء الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به الأمن العام في حماية لبنان وخدمة المواطنين. وفي كلمة له خلال إحياء العيد 81 للأمن العام، حي عون تضحيات عناصر المؤسسة وإرادتهم التي تصنع الإنجازات، وقال: أتيت لأستمد معنويات لا أعطيها. وأضاف: أنتم قدوة لمؤسسات الدولة، والعمل الناجح يظهر دائما في الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن تجاوز التحديات يتطلب إرادة وعزيمة وتعاونا بين مختلف مؤسسات الدولة. وأكد عون أن بناء الدولة وترسيخ حضورها لا يكونان إلا من خلال مؤسسات قوية وفاعلة تعمل وفق أعلى معايير المسؤولية الوطنية. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجه تحية للرئيس عون على كل الجهود التي يبذلها مع الحكومة، وتوجه إلى الرئيس عون بالقول: إن وجودكم رسالة دعم لكل مؤسسات الدولة اللبنانية وتحديدا للأمن العام. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير شدد على أن هيبة الدولة وقوتها لا تبنيان بالشعارات، بل بفعالية مؤسساتها وتكامل أدوارها. والأمن الحقيقي لا يقوم على القوة وحدها، بل يرتكز أيضا على التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة. وشدد شقير على أن الأمن العام مستمر في ملاحقة مرتكبي الجرائم وكل ما من شأنه تهديد أمن لبنان واستقراره. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، قصف مدفعي تزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة حوشين عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، وكان قصف مدفعي استهدف وادي الحجير لجهة بلدة الغندورية.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
0: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: بعد محطته أمس في دار الفتوى، التقى السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبو المنى في دار الطائفة. أشار نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. الخبر الأخير، أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة معادية صباح اليوم شمال بلدة سركم في ولاية النيل الأزرق، عبرت الحدود من اتجاه أثيوبيا. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف.

0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.

0: صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: 12:15 في صوتي كل لبنان، نحييكم. هذا عرض لآخر الأخبار. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أهمية دور الأمن العام في حماية الاستقرار وتعزيز حضور الدولة، معتبرا أنها قدوة لمؤسسات الدولة ومثنيا على العمل الذي يقومون به في مختلف الظروف ولا سيما الصعبة منها. وفي كلمة ألقاها خلال إحياء العيد 81 للأمن العام، أشار عون إلى وجود صراعات داخلية قائلا: هناك من لا يريد الدولة، وموجها رسالة واضحة إلى هؤلاء بالقول: نحن مكفين.
5: ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه أنتوا عم تشتغلوا، لأنه أنتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم يتهجموا عليكم. الشجرة المثمرة هي اللي تنرشق بالحجار. كل ما تهجموا عليكم كل ما زدتوا قوة، لازم تفتخروا وما تتأثروا. للأسف هذا الزمن اللي نحن فيه. نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل وجنوب، في صراع داخلي بين ناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة، عايشة على ظهر غياب الدولة، وبين أنتو ونحنا اللي بدها الدولة وبدها مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحنا مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي إله حق علينا واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها، هو ما خرج يكون بهالمركز.
4: المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أكد في المناسبة أن الأمن العام ليس مجرد جهاز أمني وإداري، بل إحدى ركائز الدولة، مشددا على أن لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة، وأن حماية لبنان مسؤولية مشتركة أساسها وحدة الدولة.
6: إنه لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة. إن حماية لبنان مسؤولية وطنية مشتركة أساسها وحدة الدولة وتكامل مؤسساتها العسكرية والأمنية والتعاون بينها والالتزام بالدستور والقوانين. ونحن في الأمن العام نؤمن بأن قوة الدولة هي في مؤسساتها، وأن هيبة الدولة لا تبنى بالشعارات، بل بتطبيق القانون وبعدالة وبالعمل المؤسساتي وبثقة المواطن بمؤسساته.
4: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أشاد بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية بالتعاون مع الحكومة، معتبرا حضوره رسالة دعم لمؤسسات الدولة، ومثمنا الدور الذي يؤديه الأمن العام في خدمة الدولة والمواطنين.
7: تحية لفخيمتك على كل جهود اللي عم تنبذل من قبل فخيمتك، وأكيد من قبل كل الحكومة بالدرجة الأولى، لإخراج لبنان من الأزمة اللي هو فيها، لتحرير لبنان بدءا من جنوبه، وسعيا لتأمين الأمان والاستقرار بكل لبنان. وإن شاء الله عهدنا لإلك ولكل مواطنين اللبنانيين منكون على قدر المسؤولية بتعزيز الأمن وتعزيز الاستقرار وبمزيد من التطور وبمزيد من التحول الرقمي، مثل ما شفنا بكل الخدمات اللي الأمن العام عم بيطور حاله وعم بيحسن حاله فيها.
4: كتب وزير الاتصالات شارل الحاج على منصة اكس في عيد الامن العام 81 تحية الى ضباطه ورتبائه وافراده تقديرا لتضحياتهم في حماية الوطن وخدمة المواطنين وصون مؤسسات الدولة. كل عام والامن العام مؤسسة وطنية راسخة في خدمة لبنان. وللمناسبة عينها كتب النائب فؤاد مخزومي على اكس: في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا، اثبت الامن العام انه ركيزة أساسية من ركائز الدولة، يعمل بمهنية وانضباط وحس وطني عال، واضعا مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. بعد محطته أمس في دار الفتوى، التقى السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة.
8: يعني ما بعرف انت من جيب الاخبار انه ما في حكي بين الرئيس وحزب الله.
9: رئيس الجمهوريه؟
8: ايه بعرف. ايه يعني انا بعتقد انه الحكي على طول موجود، كان ديركت ولا انديركت. هلا قصه علي طاهر، بدكم تعرفوا انه المساله مش صايره بس بقصه لبنان، في عندكم قصه كمان ايران والولايات المتحده. هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتاثر كتير على المحادثات هون، حتى ما فينا نمشيها الا ما نعرف شو رح يصير بالمنطقه هون. لهلا لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية ولا بده يحكي معنا ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم يأخذ أوامر من إيران.
4: في آخر الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، قصف مدفعي تزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة حوشين عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، وكان قصف مدفعي استهدف وادي الحجير لجهة بلدة الغندورية. شن النائب إبراهيم الموسوي هجوما على السلطة متهما إياها بإدارة ظهرها للجنوب وأهله وخوض معارك مع أبناء بلدها، داعيا إياها إلى إعادة حساباتها ووقف ما وصفه بالنكايات والمكايدات والاستفزازات.
10: على هذه السلطة أن تعيد حساباتها بكل ما قالته هي وألزمت به نفسها هي، وكمان أن تغادر كل هذه النكايات والمكايدات وكل هاي الاستفزازات بحق الطائفة، لأن هذا أمر لا يمكن أن يستمر ولا يجب أن يستمر.
4: توفي الموقوف عين عين داخل سجن زحلي، فيما أشارت لجنة أهالي السجناء في لبنان إلى أن عدد السجناء الذين توفوا داخل السجون منذ بداية العام بلغ 71 سجينا. وجدد أهالي السجناء مناشدتهم رئيس الجمهورية والمعنيين للتدخل العاجل والإسراع في معالجة ملف السجون والعفو العام. أمنيا اقتحم مجهولون دير ماريو حنفة من الذهب الأثري في كوبا البترونية وحطموا محتوياته وسرقوا كابلات الكهرباء، وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف هوية المعتدين وتحديد ملابسات الحادثة. أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي رأس المدبر لعملية سرقة استهدفت مستودعات إحدى الشركات في الديشونية، حيث قدرت قيمة المسروقات من مشروبات روحية ولحوم ومنتجات غذائية بنحو 100,000 دولار. الموقوف سوري الجنسية كان يعمل ناطورا في الشركة لأكثر من 10 سنوات، ما مكنه من معرفة تفاصيل المستودعات ومداخلها ومخارجها، كما أن السيارة المستخدمة عائدة له. وأوقفته دورية من شعبة المعلومات في 11 من آب في تبرجة وضبطت السيارة بحوزته. وخلال التحقيق اعترف بتنفيذ السرقة بالاشتراك مع آخرين وبيع المسروقات لشخص سوري يعمل في مجال التهريب إلى سوريا. حياتيا، أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان المستفيدين في انخفاض التغذية بالمياه في منطقة الهلالية نتيجة أعمال صيانة على بدءا من صباح الغد ولغاية 3 أيام، ويستفيد منه بعض الأحياء في المنطقة، ودعت المشتركين إلى ترشيد استهلاك المياه وتقنينه إلى الحد الأقصى.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أشار نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. والخبر الأخير، قال رئيس هيئة الأركان الروسية إن قواتنا تتقدم بوتيرة متسارعة في جميع المحاور، فيما لوح الكرملين بأن رد روسيا على استهداف أوكرانيا للبنى التحتية الاقتصادية والتجارية سيكون قاسيا. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ أصدقائنا المستمعين مع بودكاست دور إضاءة على التحضيرات لحفل جوائز الميوليكس دور مع مي زيادة.
3: بودكاست دور مع مي زيادة بلش معكم.
4: مرحبا، برحب فيكم بحلقة جديدة من بودكاست دور معي أنا مي زيادة عبر إذاعة أغاني أغاني وصوت كل لبنان. بودكاست دور دردشة عفوية مع نجوم من ذهب. من خلال هالبرنامج مندخل إلى كواليس الميركس دور. بيشرفني اليوم استضيف نجمين من اللجنة الدرامية والموسيقية، الكاتبة والسيناريست ريم حنا ونقيب الفنانين المحترفين المايسترو عبدو منذر. أهلا وسهلا فيكم ببودكاست دور.
5: شكرا. نورتوا. وشكرا على الدعوة اللطيفة، وأنا كتير مبسوطة أني معك.
4: أنا كتير مبسوطة أنه شرفتونا مايسترو.
6: أنا مبسوط أني قاعد بين صديقين.
4: أنت محظوظ اليوم. ونحن محظوظين بأنه اسم عريق بالفن اللبناني يكون عم ينضم لنا بالستوديو، كمان ينضم للمجموعة الكبيرة من الأسماء اللامعة بالمجال الفني والإعلامي والدرامي بالميركس دور. رح بلش مع ست ريم.
6: ladies first.
4: ladies first. انت بتزعل اذا بلشت.
6: طبعا.
4: ريم، اليوم رح اسألك يمكن سؤال كليشيه بس اكيد كل الناس بتحب تعرف، شو انطباعاتك بعد انضمامك لعائلة الميركس دور؟ كيف كانت التجربة؟
5: اول شيء انا كنت قبل ما انضم يعني كنت كتير يعني سعيدة انه حكى معي دكتور زاهي وقال لي انه بدنا ياكي معنا باللجنة، فكنت هيك شعرت يعني شعور كتير لطيف وحلو. ولما يعني اجتمعنا كلجان يعني كان هيك مجموعة يعني جلسات خلينا نسميها فيها هيك متعة الخلاف إذا بدك تقولي
4: متعة الخلاف. كتير حلو هالعنوين. صحيح.
5: والتذوق، لأنه كل حدا له مقاييسه بلكي بيحكم فيها من خلاله على العمل كيف بيشوفه وقد بيقيمه وكيف بيعطي علامة.
4: رح نحكي أكتر عن كواليس النقاشات اللي بتصير بالاجتماعات، بس كمان بدي أسأل المايسترو كمان عبدو المنذر يلي رافق عمالقة الفن بلبنان وهلأ هو عضو بلجنة التحكيم، هالتجربة مع الميركسور كيف توصفها حضرتك؟
6: لقالت ريم مقاييسه، هي أنا كمان بقول معاييره. يعني كل واحد عنده معيار لهيدا الموضوع. أنا كمان هاي أول مرة بشارك بهاللجنة هيدي، وكنت حابب أني اكتشف حقيقة، لأنه
5: هاي الحلقة لازم تكون اسمها أول مرة.
4: أول مرة.
6: حابب اكتشف حقيقة الميركس دور كيف تشتغل، لأنه بتعرفي بيطلع كتير أقاويل وليش ولا مش معقولة
4: وصايت
6: من بعد 5 أو 6 اجتماعات عملناهن الحقيقة اكتشفت أنه لا، واضحة مثل عين الشمس الأغاني اللي عم تنزل، الأفلام اللي عم تنزل، في معنى باللجنة يعني نحن الموسيقية إذا بدك، عنا للأفلام وعنا
4: للجينيريكات،
6: الإشارة نحن مسمينا الإشارات، والموسيقى والأغاني. اكتشفت أنه لا، حقيقة كل واحد عم بيعطي رأيه مثل ما لازم، وفي باللجنة يعني
4: اختصاصيين
6: حقيقة، جماعة كتير كتير مرتبين، وآخر شيء بينحط هالتفاصيل كلها يتسوب تنجمع وبينحط لها آخر شيء علامة. بلس في عنا لجنة اللي اسمهم الببليك، عنا 30% من الجمهور هو اللي بيقرر. فحقيقة اكتشفت انه الاخوين حلو عم بيشتغلوا بشكل جيد جدا وبطريقة شفافة جدا، حتى اللي بيطلع اخر شيء بالمرتبة الاولى ان كان باي قطاع من القطاع.

0: بتابع برمضان أعمال بالأحرى. كنت بعرف أنه أنا صرت بلجنة التحكيم يعني، فكنت عم تابع. أنا عادة بالمتابعة بلحق إحساسي قبل أي شيء تاني أنه حبيت
1: كمشاهدة أو ككاتبة.
0: ككاتبة وكمشاهدة.
1: نعم.
0: مع بعضهم.
1: نعم.
0: يعني أحيانا في عمل أنا بحكي بس يعني عربيا وسوريا ولبنانيا، كل شيء يعني، كل
1: الأعمال المشتركة،
0: حاول أن فيني تابع. وطبعا إذا في شيء هيك عليه ضوء يمكن تابعه، بياخد حصة مني. للأسف طبعا في ناس يعني في أعمال تنظلم بموضوع المتابعة الجدية. ليش؟ لأنه في أعمال من أول حلقة بتحكمي عليها فنيا، فكريا، بصريا،
2: سيناريو،
0: إخراج. فبتقولي يعني بتقولي خلينا نشوف غيره. يعني بمعنى أنه أنت ما ظلمتي، بس أنه يعني إلك جلادة تستني 5-6 حلقات. ما عاد إلنا جلادة مثل أول، كانوا من زمان يقولوا استنوا الحلقة الخامسة راح
1: صحيح
0: الأمور راح تشعلي
1: عصى السرعة. هلا معنا وقت
0: من أول مشهد بدك تنشدي.
1: نعم.
0: فبناء على هاي أنا هاي أول شيء من هون بتجي الأحكام. تاني شيء انحيازاتي الفنية، بمعنى أنه أنا هذا قديش النوع بيعني لي
1: شخصيا،
0: شخصيا، فنيا، ثقافيا، بلكي بصريا. الفكرة اللي عم يطرحها قديش بتلمسني، قديش أنا بحب هذا الجو أنه ينطرح أو أنا أحكي عنه أو غيري. يعني هاي من الأشياء اللي كمان بتلعب دور. بالإضافة كمان طبعا للأعمال اللي يعني بحس أنه جماهيريا أخذت، لو أنا ماني منحازة لها، بس أنا بتعامل مع أنه بعطيها حقها أنه هي جماهيريا أخذ يعني شريحة عريضة عم يتابعوها.
1: بتتأثري يعني برأي الجمهور حتى لو ما كان صائب؟
0: بحترم رأي الجمهور مع الاحتفاظ برأيي.
1: وأنت من وراء الشيء اللي قلتي حضرتك هلأ أنه نظلم أول حلقة، لازم تكون يعني من أول حلقة نصدر حكمنا كمشاهدين. أنت صرت تاخذي بعين الاعتبار بكتاباتك بالسيناريو اللي بتحطيه على هالموضوع؟
0: بصراحة يعني إذا بدك يمكن من أول مشهد يعني بحاول أنه أكون بيسموه بالكتابة هوك، أنك أنت تلقطي المشاهد من أول مشهد،
1: بيكون سترونج
0: لازم يعني سين. يعني حتى لو المشهد اللي بعده أقل، بس أنت لقطي يعني. إيه هاي من أنا بسميه تلاعب بالمشاهد.
2: أسرار.
1: وبالأغنية كمان هيك
2: كمان مثل ما قالت
1: استراتيجية.
2: نعم. ايه دغري بس اسمع انا اول مقطع، يمكن اول 2 مزيور من الغنية بعرف اذا كانت كلاسيكال ولا كانت شعبية ولا اذا كانت
1: تضرب.
2: بدي اسمع الغنية تشوف اذا بتضرب او لا. بس قصة تضرب كمان الى غير معطيات يعني. صح. في المتركات
1: ممكن تضرب وما تكون بالمستوى المطلوب يعني،
0: ممكن تكون كتير حلوة وما تاخد حظها.
2: صحيح. هلا هذا اللي عم بيصير في كتير اغاني كتير حلوة ما اخدت حظها، لانه مثل ما قلنا في متركاج على الأغنية. هلأ أنا بسمع موسيقى أكتر ما بسمع الكلمات بالأول، بشوف إياها بتعجبني أكتر، مثلا شو حاطين فيها آلات موسيقية. دغري بعرف من تسجيل يعني كصاحب استوديو، بعرف إنه هذه تسجلت هيك كيف ما كان أو لا، عطيوها قيمتها وسجلوا أغاني مع أوركسترا كبيرة أو لا. في الأغنية الكلاسيكية، الأغنية الشعبية، الأغنية الوطنية، الأغنية من هون بتقدري تعرفي. بس للأسف للأسف وقلت أنا هاي عدة مرات إنه تدنى مستوى الأغنية اليوم إلى مستويات، حتى في أغاني بالميركس دور نزلت عم نسمعها كنا من أول ما بلشنا، حسيت إنه كفي اسمع ولا خلص خلص عرفنا شو هي، وآخذ صدى مش طبيعي. سو كيف
1: هو اللي منسميون أغاني الترند يعني. نحن بنحرص، بعرف انه دكتور زاهي ودكتور فادي وكل اللجان ان كان الموسيقية او الاعلامية بيحرصوا انه يكون موجود عندنا بالليستا اغاني عندها مستوى.
2: مش غلط. إيه
1: بس هن الترند يمكن بيفرضوا حالهم.
2: ليش لا في اغاني ترند بتفرض حالها، ومثل ما بقولوا الكلمة المعروفة الشعبية كسرت الدنيا. اوكي فاين، بس خديها كمحتوى وخديها يعني ما فيها شيء ابدا. نحن هون دورنا كلجنة انه نقيم هل

0: الاعمال هذه. هلا بتروح على كاتيجوري ترند، اوكي كاتيجوري ترند نحترم هذا الشيء، بس انا بعطي رايي مثل ما هو، مثل ما لازم يكون فنيا وتقييميا واكاديميا واللي بدك اياه. فما نجحت اللي هذه نجحت هون عظيم. في اغاني تانية بدنا نعطي مجال كمان لهالشبيب الجديد اللي مبدعين، في كتير مبدعين اليوم، نعطيهم مجال انه يحققوا احلامهم ويكتبوا ويغنوا ويعطوا نوع جديد من الاغاني. لكن الحفاظ على المستويات، على الكلمة وعلى اللحن طبعاً كتير ضروري.
1: اكيد أي. اكيد، وخاصة انه في عنا منافس شرس هلا على الساحة الفنية هو الـ AI.
0: AI طبعا.
1: شو رأيك بهالمنافس هيك حط
0: ولا ليك مش غلط
1: حاله عنا واخذ مجده وعم بيتوسع شوي شوي بكل المجالات، بس بالموسيقى تحديدا. يعني
0: عرفت لليوم، اليوم صار في هلا لجان للاي اي، وفي شركات رفعت دعاوى على الاي اي لحتى ياخذوا حقوق للمؤلف وللملحن،
2: وبما يخص كمان الدراما،
0: كمان الدراما نفس الشيء. فهلا صار في شركات عم تتعاطى مع شركات تانية وعم بيعملوا عقود هلا هن وياهن لحتى بالفعل كل هالاغاني اللي عم تنزل يوصلوا حقه للمؤلف والملحن. وصار حيلا حدا بيقول له للاي اي عمل لي غنيه، بيكتب له كلمتين، حتى بيقول له اكتب لي انت فكرتي 1 2 3، اكتب لي انت ولحن لي انت. بس الاي اي صار هلا على السوشيال ميديا معروف انه هذا اي اي منه مسجل بالستوديو،
2: بس ما عنده ابداع،
0: ما عنده لا ابدا بعده الانسان لا. هو المبدع أيه.
2: هو اللي بيغذيه،
0: هو بنفذ لا اكثر ولا أقل. ومش غلط، وسريع، اسرع من الانسان، ما في شك انه اسرع من الانسان. اليوم هلا بتحطي كلمتين على الهيدا طلع لي غنيه مع التوزيع مع استوديو مع الماسترينج مع كل شيء. انا مش ضد هذا الشيء، نحن مع التطور والتقدم، لكن نحافظ على شخصيتنا وعلى اعمالنا الجيده يعني بهذا المجال، وناخذ افكار من الاي اي. مش غلط ناخذ افكار من الاي اي وننفذها بالاستديوهات تبعنا. للاسف عم بيغنوا بالاي اي احسن من المطربين اللي عم بفوتوا على استوديو.
1: ما في
0: يعني ما كان
1: يعني قبل كانوا يعملوا فاين تيونينج للصوت شوي، هلا اخذ المحل كله.
0: ايه؟
1: على كل حال انه حتى الاي اي عم بيرجع على اغنيات رائجه كتير ليتلي، عملوا كتير لرامي عياش لغيره من الفنانين، حتى اغاني لفيروز جرأ الاي اي انه يرجع يغني.
2: بس في شغله واحده ما بيقدر يعملها
1: يلي هي
2: انه يطلع على المسرح يبني يجي جمهور.
0: ما بتعرف بكره يمكن بتصير بكره بالمستقبل. لا الاي اي اخذ محل كتير كبير، حتى نحن باللجان يلي كان في الاي اي له دور كتير كبير، يعني في كتير مطربين درجه اولى اي كلاس
1: استعملوا الفيديو كليب،
0: استعملوا حتى الاغاني مش بس الفيديو كليب.
1: اوكي
0: تصوير حتى بالاغاني استعملوا استوديوهات الاي اي،
2: في اقل كلفه لانه
1: يمكن اكيد
0: واسرع وابداع جديد ترند مثل ما عم بتقولي هلا صار ماشي. مش غلط ابدا، انا ما يعني بشجع انه يشتغلوا، لكن برجع بقول
1: ما يحل محل الانسان.
0: المستوى المستوى الاساسي هو المهم، ما عم بيعطوا مستوى. صار خلاص معروف، بتسمع اليوم غنيه بتبلش بتعرف انه اي اي. اوكي صار في هلا حدا اسمه اي اي، بالزمان كانت الفرق الكلاسيكيه المهمه كانت كلها موجودة، إجا محل البوب مثلا، إجا محل جماعة اللي بيغنوا نسينا هلأ شو هو غير البوب،
2: في الأندرغراوند بعدين
0: بعدين إجوا هيدول، بس أخدوا مطرح الموسيقيين وأخدوا مطرح هالقيمة المهمة تبع الكلاسيكال ميوزيك. وصار آخر شيء صار في راب وراب وإلى آخره. لكن خلق شيء جديد وهذا إبداع نحن بنسميه، خلينا نكمل فيه، بيبقى هذا بمحله وهذا بمحله. الفرق هو النسبة اللي بيعرضها مستثمر الموسيقى اللي هن الميديا التلفزيونات والإذاعات، قديش في نسبة بيعرضوا منها وقديش في نسبة بيعرضوا منها. النسبة كتير مهمة إنها تنعرض على التلفزيونات مش بس المتركاج، كتير مهم هون مسؤولية الدولة، مسؤولية الوزارات المعنية انه تهتم بهالنسبة هذه. خلوكم عم بتسمعونا نسبة اعلى من الأغاني الجيدة والمهمة
1: والراقية. مش
0: والراقية.
1: ريم كمان الاي اي دخل بكاتيجوري كلنا صوتنا عليها، اللجان الإعلامية الدرامية والموسيقية، اللي هي فئة الفيديو كليب. كيف لقيت الفيديو كليبات اللي انعرضت وكان فيها نسبة عالية من الاي اي؟
2: يعني في شيء حلو بس ما في شيء مبهر، بمعنى انه يفاجئك انه واو هذا الشيء ما شفناه قبل، لانه مثل ما حكينا قبل شوي انه بيعتمد على التخزين الاي اي، يعني بيكون عنده اوريدي فيديو كليبات شايفه من 10 سنين يعني 15 سنه كذا، ايوه بيعمل كوبي وممكن يمزج شيء مع شيء، بس هذا ما بيمنع انه يلتقى يعني شيء حلو. انا احيانا على الانستغرام مثلا بتطلع اغنيه صوت حلو وغناء حلو، بصير بدي ادور مين هي اللي عم تغني، بيطلع اي اي مثلا.
1: صح.
2: يعني ما فينا نقول كل شيء عنه يعني عاطل. لا عاطل، فينه الواحد ياخذ منه الشيء الايجابي، الشيء اللي بيخدم الابداع يعني لمصلحه الابداع، ما ويترك الشيء اللي
1: دخل الاي اي على الدراما او بعد.
2: هلا في ناس كثير بيستعينوا بالاي اي، يعني مثلا انا اللي عم بكتب عمل، في عم بحكي انا وال يعني المنتجه انه هذا كيف بدنا نصوره، قلت له اي اي يعني في مثلا مواقع انت ما فيكي توصلي لها، صار فيكي مثلا مثل الدرون طيارة تصور مثلا مدينة من فوق، هلأ بالاي اي صار فيكي تعمليها، يعني في شغلات ممكن بس ما تكون هي المسيطرة كمان،
0: بس ما تحطي كمان الانسان هو هذا، يعني أكيد. مثل بالمطرب يعني تحطي بيطلع مش هو غير واحد.
1: انا قصدي هيك الممثل مثلا ممكن يستبدل ب
2: هي مثلا بنسميها لقطات عامة،
0: هي لقطات عامة
2: منظر عام لمدينة
1: مثلا. انا ما عم بحكي تقنيا، عم بحكي ممكن كمان عم بي هلا يجيبوا اعلامي يقدم نشره هو AI. انه شخص خلقه الاي اي، ممكن هالشيء يفوت على الدراما.
2: هلا صار يمكن، انا سمعت صاروا مشي الحال يعني
1: بالدراما.
2: صار يعني عملوا تجارب، بس انا الحقيقه ما شفتها لحتى احكم عليها، بس وارده جدا يعني.

0: بدي أسألكم عن أغنية ممكن لمسلسل ممكن للفنان الشامل مروان خوري. أول شيء حبيتوها؟
1: حلوة، يعني مروان شاطر بهدول الأعمال وبغير أعمال كمان، منوجه له تحية، بس ما فينا نحكي إذا نحن هي
0: أكيد. من هيك. بس أنا حابة أسألك سريعا ستريم عن أهمية الجينيريك بالمسلسلات، قديش بيساهموا بانتشار المسلسل وبنجاحه؟
2: أكيد، وخاصة مع الأستاذ مروان خوري، هو عامل جينيريك لعبة الموت و24 إيرات،
0: بس مينيته مسلسلاتك،
2: بس مو بصوته، بكلماته وألحانه، وكان وعمله صدى كتير كبير الحقيقة يعني. فالجينيريك الشارع مهمة جدا يعني تاريخيا، حتى بتاريخ السينما العالمية بتلاقي الموسيقى أحيانا بتعيش أكتر من الفيلم.
0: صحيح.
2: يعني كتير بتلعب دور أكيد الموسيقى بأنك يعني تعمل هوك.
0: تعمل هوك.
1: سيلين ديو مثلا بتايتانيك، يعني أهم مثلاً، يعني كتير كتير
2: من هي من أجل حفنة من الدولارات، هي الموسيقى تبع يعني تبع سيرجيو ليوني، هذا المخرج
1: تشارلز برونسون كان ولا مين كان؟
2: لا، كان كلينت إستوود.
1: كلينت إستوود. كلينت إستوود.
0: أهمية الجينيريك كمان له حصة كبيرة، الشارع له حصة كبيرة بسباق الأغنيات بالميريك ستار. قبل ما نتابع عنا كتير أمور نحكي فيها، بدنا نتوقف مع عضو لجنة التحكيم الموسيقية اللي منفتخر بانضمامه لإلنا، الشاعر الكبير نزار فرانسيس.
2: أكيد يا هلا،
0: بدنا ناخده على الهواء.
2: أجمل الأعمال.
0: أستاذ نزار،
3: الله معكم،
0: كيفك؟
1: الله يحفظك.
3: الحمد لله، الله يعطيكم ألف عافية يا رب.
0: مرسي، ونحن كنا حابين تكون معنا بالستوديو بس هلأ معنا على الهواء، وحابين هيك نغتنم الفرصة لحتى نحكي شوي عن السنة الغير اعتيادية الغنية بالأعمال الموسيقية. كيف كان صداها عند الشاعر الكبير نزار فرانسيس؟
3: كانت سنة حلوة، يعني دايما بس يكون في عمل، بس يكون في اشياء لو مش ناجحة واشياء ناجحة حدا، معناته بعد الدنيا بألف خير، وبعده الفن بخير، وبعده في أمل أكتر، وبعده الفرح موجود، لأنه الإبداع والفن هو مساحة من الفرح بين الناس، فطول ما في فن يعني في فرح وفي حياة.
0: إن شاء الله دايما هيك نحن نكون متفائلين بلبنان اللي منشوفه كله حلا وثقافة. أستاذ نزار، لما بتسمع أغنية مرشحة بتنطرح ضمن ليستا طويلة بالميريك ستار، أول شيء شو بيلفتك فيها؟ الكلمة، اللحن، الأداء، الإحساس؟
3: هلا أول شيء بالبداية بينتبه الواحد للكلمة، تيشوف مستوى الكلمة أول شيء، أنا بتلفتني الكلمة، وبعدين بشوف اللحن إذا لابق لها الكلمة، ملبسينا هاللحن الحلو اللي بيليق فيها، وأكيد الأداء بيجي بتوجه، لأنه إذا الأغنية كاملة وحلوة كلام ولحن، إذا ما في أداء سليم يوصلها ما بنكون عملنا شيء، كنت تعبنا راح على الفاضي. فثلاث عناصر هودي كتير مهمين بالعمل الناجح، كل حدا عنده يعني تقله، أو عنده طبيعة جمالية بالعمل. فالكلام لحال، والأغنية لحال، اللحن لحال، والأداء لحال. التقييم بيجي لما النجاح بيجي لما بيندمجوا وبيتجانسوا هودي العناصر الثلاثة بالعمل الفني، لما بيكون في تجانس بيناتهم وتكامل بيناتهم بيطلع عنا عمل ناجح.
0: وشو كان رأيك بالأعمال اللي انطرحت السنة بليستة طويلة؟
3: حلوة،
0: كانت حلوة.
3: لقلك ليش، في من كل شيء.
0: نعم.
3: في أعمال أكيد أنا مني ما أعطيتها صوتي، وما رشحتها، هي اني ترشحوا بس انا ما اعطيتها صوتي يعني، بس انه في اعمال حلو مثل ما في حلو، في مش حلو.
0: نعم.
3: واكيد تيبين الحلو بده يكون في حده مش حلو، كيف بدنا نميزه؟
0: عم بوافقك الراي المايسترو عبد المنذر على الموضوع.
3: آه، آه، آه، آه، آه، الاستاذ عبدو معك انا ماني نعم. شايف صراحه بحكي على التليفون
0: انا حق علي كان لازم اقول لك
3: يا نقيب
1: اهلا اهلا
3: الله يعطيك العافيه
1: الله يسلمك
0: النقيب عبدو منذر معي ومعي السيناريست ريم حنا من اللجنه الدراميه
3: شرفنا
1: اي عم بوافقك انا عم تحكي كلام سليم 100%
3: صحيح في اشياء بيكون مش مقتنعين فيها بس هي بدها تترشح اكيد على الـ على الـ على المسابقه على المنافسه لكن اكيد الافضل هو اللي بده يبقى هو اللي بده يربح يعني وينجح هيدي العناصر الثلاثه بيعرفون الاستاذ عبدو انه هودي اذا وجدوا ثلاثتهم بعمل متجانسين ومع بعضهم مكملين بعضهم بده يكون العمل ناجح اكيد
0: كنا عم نحكي سوا وحضرتك ما كنت معنا عن الترند بالدراما بالموسيقى بكل شيء انت شو رأيك بالترند اللي بيفرض نفسه على الساحة الفنية
3: هيدي موضة جديدة ترند موضة يعني هي موضة جديدة مفروض نحن يعني نعترف فيها
0: نعم
3: ونقر انه في صرنا بمكان تسويقي آخر غير اللي نحن بنعرفه اللي كان من 20 سنة ولورا ومن 15 سنة ولورا نحن صرنا بمكان آخر طريقة التسويق طريقة الانتشار طريقة تفاعل الناس مع العمل صارت بمكان آخر غير الماضي طبيعي الدنيا عم تتقدم التكنولوجيا عم تفرض نفسها وعلينا أنه نحن نتماشى مع هذا الموضوع لكن الرقابة بطل في رقابة على هيدا الدومين بطل في رقابة صارت الرقابة ذاتية وأخلاقية كل حدا لازم يراقب حاله بحاله ويراقب ذاته بذاته ويستعمل أخلاقه لأنه في محلات كتير بنفقد الأخلاق خاصة على السوشيال ميديا وعلى المواقع على الانترنت في في في في شيء زبالي يعني صراحة سوري على الكلمة بين هلالين بس كمان في شيء جيد وفي شيء حلو وبيستاهل إنه ينحط الضوء عليه
0: استاذ نزار اغنيات كثيره من كلماتك حصدت جوائز على مر السنين يعني 26 سنه دائما كان عم بيكون لك حصه بالجوائز السنه اذا طلبت منك تقدم جائزه لافضل اغنيه لبنانيه اي اغنيه علمت فيك واثرت فيك
3: السنه هيدي في اكثر من عمل صراحه ما فيني يعني إذا بدي أقول عن عمل بحدد
0: من أجودهم وقت. من أجودهم
3: بكون أنا بكلف النقيبي عني
1: لا نحن قيل لنا أنه ممنوع نحن نقول شيء قبل خمس الشهر
0: طب بنسمي كم وحدة
3: بكرة بخمس الشهر بنعرف
0: بس أي نوع أقرب على قلبك قلي
3: الغنية اللي فيها روح لبنان الحقيقية الغنية اللي بتشبهنا اللي بتشبه لبنان
0: كمان اللي بتشبه كلماتك و
3: اللي بتشبه روحك المجتمع اللي نحن ربينا عليه مجتمعنا اللبناني وأخلاقنا وحياتنا وتقاليدنا وعاداتنا ومفهومنا للحياة كلبنانيين اللبناني هو شخص مميز هذا البلد فيه روح ما بتشبه ولا بلد بالعالم هذه الروح اللي عنا بلبنان لازم تكون كمان موجودة بأغانينا وأعمالنا الفنية
0: تسلم ميرسي كتير على وقتك وإن شاء الله بنربحك مرة تاني بالستوديو شكرا لجهودك كمان اللي بذلتها على طيلة هالأشهر الطويلة مع الميركس دور نحن بشرفنا أن يكون شاعر كبير مثل حضرتك من أسرة الميركس دور
3: شكرا لكم تحياتي لألك ولضيوفك
0: منشوفك بخمس الشهر بكازينو لبنان
3: أكيد بكازينو لبنان
0: ميرسي استاذ نزار شكرا
3: الله معك والله معك
4: عبدو حابب غندورة غير ما بدو غندورة الأمورة علقاني بعبدو
5: عبدو حابب غندورة غير ما بدو
0: قدي محظوظة اليوم أنه أنا معي عبدو بستوديو استاذ عبدو منذر ومعي على التليفون هلأ عبدو الحسيني زميلنا كمان بالميركس دار بلجنة التحكيم بقى شو بتحب تقوله أول ما نبلش قبل ما نبلش شو بتحب تقوله لأستاذ عبدو منذر عبدو الحسيني قبل ما نرحب فيك مباشرة
6: أول شيء فخر يعني نتلاقى اتنينات دايما متلاقى دايما مشتاق لبعض أصدقاء من 86 87 بعتقد شغلين ومع بعض بما كازينو لبنان مع مجد الرومي ومتلاقى امرأة للتانية بس دايما في اشتياق لانه مش دايما متلاقى.
1: تسلام يا عبد
6: للجميع.
0: يعني الميركس دار رجعت جمعتكم سوا
6: هو دايما مجموعين بالقلب بس الميركس دور جمعتنا فيزيكلي.
0: ما زالكم تانيتكم معنا. هلأ بدي اسألك عن لقاءات اللي كانت تصير بالميركس وعن هالتجربة الجديدة على عبدو الحسيني اللي ما أنا جديدة عليه التجربة الموسيقية أبدا. أنت وين ما كان بكل لبنان بكل الاحتفالات بس حابة أعرف يعني انطباعاتك عن هاللقاءات اللي كانت تجمعك بهالعدد كبير من الاختصاصيين بشتى المجالات الموسيقية بالاجتماعات.
6: رح خبرك بكل صراحة عن الاجتماعات. أنا من زمان مثل ما قلت تابع كل الأعمال الفنية وحتى الميركس دور انتبعهم من أول سنة بلشوا بس يا تيكتينج يا كبشتغل بالإنتاج شيء أول مرة بكون باللجنة.
0: نعم.
6: وبعرف وبحس قدي في شغل ما كنت صراحة حاسس أبدا مع أنه كنت قريب من منهم دايما بس ما كنت أعرف هلقد فيها شغل فلقد فيها مسؤولية أكثر من شغل يعني
0: وجدية جدية بالانتقاء والاختيار يعني
6: 100% صراحة أبدا. أنا كنت فكر أنه لا أنه أكيد اللجنة بتنقي في تأثير بتير من برا أما شيء بس طلع لا يعني كل شخص منا عنده البيرسونال فيدباك انطباعه الخاص مجبور يحطه بكل شغله وما بيتاثر بالثاني لانه نحن عم ناخذ هالاسامي نشتغل برا بنحضر كثير نرجع متلاقى واللقاءات كنا بس كل مره ينزل العدد بس كل شخص بعبر عن العدد يعني عن رايه الخاص والعدد كان ينزل من 100 ل 80 ل 50 ل 20 بس كل مره ننزل عدد واللجنة والمنظمين بيجمعوا الآراء تبعنا أما الأوراق تبعنا وما كنت بتخيل هلقد حتى في
0: هلقد في التراسيون هلقد في أكيد في يعني منحافظ على سرية التصوير
6: في سرية
0: بالتصوير
6: لأنه حتى الأسامي ما منحطها على الورقة بس نقدم أما نقول شو نقينا
0: كل عضو بلجنة التحكيم له كود وبيعرف الكود هو يعني عن جد في سرية وحلو انه كلكم اختبرتوا هالشي لانه بنحكى كتير بالكواليس عن امور ابدا مش صحيحة ونحن بيشرفنا انه معنا هالاسماء الكبيرة باللجين لحتى يعكسوا كل هالتجربة للعالم برا. من خلال عملك استاذ عبدو الحسيني كونك مدير عام ورئيس مجلس ادارة تيكتينج بوكس اوفيس كل المهرجانات اللي بتصير بلبنان يعني بياخدوا تيكت من عندكم وبتعرفوا تقريبا نوعية الجمهور اللي بتتهافت لتحضر المهرجانات والأعمال اللي بتصير بمحلات ان بلينير أو بكازينو لبنان أو بغير محلات. من خلال هالخبرة طويلة بهالمجال كيف بتلاقي ذوق الناس الجمهور العادي تغير من سنة لسنة أو مين اللي عم بيتهافت هلأ على الموسيقى على المهرجانات ومين أكتر فنانين بتلاقيهم عندهم جمهور عريض؟
6: أوكي سؤالك متشعب كذا طويل نبلش بكم شغلي هلأ بخبرتي مع المهرجانات أكيد كل منطقة بتتميز أما كل مهرجان له طابع لأنه أنا مثلا بشتغل مع مهرجانات مثل بعلبك أما بيت الدين أما جبال أما الأرز بيبقى عندهم طابع أكيد وعندهم ببليك خاص لهم وفي مهرجانات إذا بدك أنا أكيد نسيت سمك كذا حدا من أهدين أما مهرجانات كبيرة دولية في مهرجانات اللي بنسميهم المناطق طبعا نسميهم مهرجانات الضيعة هي مهرجانات المناطق مثل إهميش مثل أرتبة مثل عمشيت مثل هود اللي بيعملوا حركة كتير
0: نعم.
6: كتير كبيرة
0: نعم.
6: وعندهم غير سوري
0: عم بقول الضيعة اللي عم تشتغل ايه. على
6: مزبوط وعم يعملوا مهرجانات كبيرة عم بكون الحضور 3000 و 4000 شخص حتى 5000 أوقات مش إنه عم بكون إنه مهرجان ضايعة 500 شخص أما بس سياحة بالعكس عم بكون التقنيات اللي عم يستعملوها إن كان مدرجات أما صوت أما إضاءة أما الإعلانات عم بتكون ستاندرد كثير عالي. هلا كيف بيتغير الذوق؟ الذوق بيتغير حسب المناطق حسب المهرجانات. المهرجانات الدولية الكبيرة كانت تستقطب ناس بتحب الأعمال الفنية الدولية، يعني فنانين أجانب وفنانين أكيد لبنانية طبيعي وأعمال أجنبية. المهرجانات الضيعة إذا بدنا نسميهم الببليك تبعهم هي لبناني 90% لبناني، أما 10% بس الأكثر اللبنانيين عايشين.
0: قصدك الموسيقى التقليدية يعني والفولكلورية اللبنانية الأصيلة هي اللي بتجذب أكثر الجمهور؟
6: جمهور الضيع إيه؟ نعم. لأنه هن حابين يسمعوا هالغنية اللبنانية المشتاقين له ويسمعوا
1: دبكة دبكة دبكة يا عبدو الدبكة. إذا ما في دبكة بالسهرة طبعا لبن المهرجانات الضيع ما في حفلة.
6: 100% فبتغير الجو مضبوط 100%. وهلا السنين الأخيرة للأسف لأنه ما عم بكون في بسبب الوضع الاقتصادي والمالي والأمني ما عم بكون في بقى كتير مهرجانات أخف العدد، الببليك شوي صار الأهالي عندهم حذر عندهم هم الاقتصادي عندهم هم يكون الولاد بأمان وهيك صار أعمارهم صغيرة اللي عم تظهر أكثر هلا، عشان هيك بنلاقي في شوي هجوم على هالمسميون التين ايجرز أما عمرهم عشرينيات عم بروحوا على غير موسيقى شوي
2: جنزي
6: هن اللي عم يظهروا أكثر. الأهل صاروا
0: عم بتقول لك الستريم جنزي
6: مضبوط 100% 100% فمشان هيك تغير الذوق أكيد ذوقهم ما كثير بهمهم الغنية الأصلية غنية اللي فيها اللحن المضبوط 100% أما الكلمات العظيمة
2: بس يكبروا
6: أستاذ عبدو بوافقني الرأي أما لا يعني بالشغلة
1: معك حق صحيح.
0: أستاذ عبدو كمان بدي أسألك السنة تنرجع على الميركس دور أي كاتيجوري أكتر شيء بالأغنية عامة هيك كنت ميال لها؟
6: هلا انا بسبب
0: او الفنان يعني الكتير هيك
6: فنان بدي يكون عم اذا عم طمي حدا بكون يمكن عم
0: ما رح اقدر اليوم اخذ منكم ولا
6: صح. انا بقول لك مثلا استاذ وائل الفوري اكيد السنه كان نجم الحفلات اللبنانيه لانه اول شيء بدون ما نخبي انا كتيكتينج اكبر أكيد. حفله كانت عدديا ونجاحا والناس كمان الفيدباك كمع الناس وقت خلصت اما بعدين
0: على يومين كمان
6: كام يومين كانوا كتير مبسوطين.
0: نعم.
6: ومشان هيك بقول لك بسمي هيك هلا ما مش انه الفنانين الباقيين ما عملوا في فنانين باقيين عملوا 10 و20 حفله
0: بالصيفيه
6: مع برغم الوضع الامني بس انه كجماهيريا وك اخذت اكثر شيء ضجه السنه هي حفله الاجواء.
0: أكيد نحن منحيي نجم وائل كفوري اللي كمان حصد جوائز عديدة من الميركس دور ومنتمنى الحظ للجميع ومنتمنى نشوفك بخمسة سبتمبر على مسرح كازينو لبنان لتسلم التروفي للفنان اللي بيستحقها. وكمان بحب قلك شكرا لأنه أعطيتنا من وقتك وشكرا لأنك اشتغلت بجدية كل هالفترة مع اللجنة الكريمة بالميركس دور. بتحب تقول شيء لأستاذ عبدو لستريم؟ رح اترك لك الكلمة الأخيرة لإلك أو للدكاترة ما بعرف.
6: أنا لا بدي أول شيء أعتذر قلتي لي رح كون على الهواء على الخمس الشهر عم بقدم الجائزة. أنا ثائبت بارتباط قديم عندي سفرة عائلية يعني مشان هيك ما حقدر كون ووقت العينوا بالتاريخ الحفلة ما قلت لهم دغري لأنه ما كان بدي يزعلوا الدكاترة لأنه أنا حابب كون خاصة الأول سنة أنا عضو معهم فالسنة ما حقدر كون خمس شهر بلبنان بس أحضرها لايف أكيد. بدي يعني قل لهم بالتوفيق إن شاء الله كل أمالهم وكل تعبهم للجنة ولا الدكاترة وأكيد كل الناس اللي معهم يتكافئوا وتطلع حفلة ناجحة مثل كل سنة ويضلوا مستمرين سنة بعد سنة بالنجاح.
0: استاذ عبدو الحسيني شكرا على وقتك. النقيب عبدو منذر ومستريم حنا بدي اتشكركم باسم دكتور فادي ودكتور زاهي على جهودكم وعلى متابعتكم وعلى حرصكم أنه تعطوا آرائكم وخبرتكم الطويلة بهالمجال لنطلع بنتائج عن جد مشرفة. بدي أترك لك الكلمة الأخيرة لإليك وكمان لنقيب.
2: أول شيء شكرا لك على هذا اللقاء الممتع الحقيقة.
0: مرسي.
2: كتير بحب أشكر الدكتور زاهي والدكتور فادي أول شيء لأنه يعني كان إلي شرف فعلا أنه يطلبوا مني يكون باللجنة. ثاني شيء على هذا الشيء اللي عم يعملوه ما نو قليل أبدا أبدا، يعني هاي مبادرة فردية تساوي يعني نشاط في دول ما بتقدر عليه أحيانا.
0: صحيح.
2: فهنن فعلا منارة بهذا الموضوع، بشكرهم من كل قلبي ودايما إن شاء الله يستمروا بهاي الأفكار الحلوة المضيئة اللي دائما بتمتعوا فيها.
0: وأنا باسمهم بشكريك ونقيب، شو بتحب تقلون؟
1: أنا بحب قلون للدكاترة حلو استمروا، لأنه الاستمرارية هي النجاح. أهم شيء تستمروا، لبنان بحاجة لإلكن. أنتوا موقعكم مطرح الوزارات اللي هن مش قادرين يعملوا حتى هذه الأمور. نحن هلأ بوطننا الحبيب اللي مارق فيه صعوبات كبيرة. شكرا لكم أنه حطيتوا ثقتكم فينا، ونحن إن شاء الله نكون على قد الثقة.
0: شكرا لحضوركم، وشكرا للمستمعين والمتابعين على قناة يوتيوب الخاصة بالميركستور بودكاستور على هوا أغاني أغاني وصوت كل لبنان.
7: بودكاست دور مع مي زياده.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدام بلان سولي لقية بدولار وتسعين سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية بسبعين سنت.
2: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
3: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولد تعبولد تعبولد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
2: تعبولد تعبولد
3: تعبولد لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: 1:15 في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في دردشة مع الصحفيين المعتمدين في القصر الجمهوري، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن المفاوضات قائمة في أيلول المقبل بانتظار أن يحدد الجانب الأمريكي موعد الجولة الجديدة في روما. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفي خلال استقباله وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي قال: زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين للبنان رسالة أمل وثقة باستقراره وبمستقبله، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين. الوزير الزيودي قال بدوره: وجودنا اليوم في لبنان رسالة إيجابية وخير دليل على حب الإمارات للبنان وتقدير ديرنا لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الإماراتية. زار سفير الولايات المتحدة الأمريكية ميشيل عيسى شيخ العقل سامي أبي المنى في دار طائفة الموحدين الدروز، وأكد بعد اللقاء أن اللبنانيين متفقون على تسليم سلاح حزب الله، لكن الحزب لا يريد أن يتكلم لا مع الدولة اللبنانية ولا مع أمريكا ولا مع إسرائيل، ولا يأخذ أوامره سوى من إيران. وقال عيسى: أعتقد أن هناك تواصلا بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحزب الله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما لفت إلى المطالبة الدائمة من إسرائيل وقف وتخفيف ضرباتها، لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة. نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في حي الدبش عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل. إلى ذلك مشطت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين مشاع المنصوري ومجد الزون في وادي حسن جنوب شرقي سور بالأسلحة الرشاشة والثقيلة وسط تحليق للمسيرات.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: كبرت كبرت كبرت، تعبوا
0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
5: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: وقع وزير المالية ياسين جابر على مشروع تأمين اعتمادات بقيمة 425 مليار ليرة لبنانية لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% مما تقدمه تعاونية موظفي الدولة. أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها باشرت إجراءات قضائية وإدارية عاجلة لمعالجة التعديات ومصادر التلوث التي كشفها فريقها الفني في مجرى نهر حوش حالة، بعدما أظهر الكشف وجود إشغالات وتعديات داخل نطاق الأملاك العمومية النهرية إلى جانب مصادر خطيرة للتلوث تهدد المجرى والتربة والمياه الجوفية والصحة العامة. الخبر الأخير، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووي استشهاد عنصرين من وحدة النخبة التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، أحدهما عمل حارسا شخصيا لرئيس الحركة السابق يحيى السنوار بغارتين منفصلتين في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: أوازيس دوفي المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16 ألف متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: خير شو في؟
5: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
6: انطق ليه بدعك لسانك؟
5: ليك هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: تبرد تبرد تبرد تاع
9: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورت تعبورت تع
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورت تعبورت تع
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران ومسقط اتفقتا على تقاسم مياه وعائلات الشحن عبر مضيق هرمز، كما أكد الجيش الإيراني أن المناطق التي توجد في شرق مضيق هرمز وفي شمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية، وأن السفن تخضع لمراقبته قبل وصولها إلى المضيق بمئات الكيلومترات، ويمكنها العبور فقط في حال حصولها على تصريح من طهران. من جانبه شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده تحقق انتصارا كبيرا جدا ضد إيران، وأضاف أن المواجهة الأمريكية مع طهران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. فما هي خيارات الولايات المتحدة في مضيق هرمز عقب اتفاق إيران وعمان؟ وما فرص عودة المواجهة العسكرية في حال فشل الضغط الاقتصادي الأمريكي على طهران؟ برأيك هل يشكل اتفاق إيران وعمان على تقاسم عائلات هرمز أساسا لعودة واشنطن وطهران إلى مذكرة التفاهم؟ أجيب على خيارين نعم أم لا في موقعنا على شبكة الإنترنت. أرحب بضيفي الحوار لهذا اليوم من بيروت الباحث السياسي والخبير بالشأن الإيراني جواد سلهب، ومن باريس الخبير في العلاقات الدولية هلال العبيدي. مرحبا بكما على شاشة RT. أبدأ معك أستاذ هلال العبيدي، إذا كانت واشنطن كما تقول بأنها تحقق أكبر انتصار في العالم على إيران وكما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكيف تفسر الآن بأن إيران تفرض شروطها في أهم ممر نفطي في العالم؟
5: تحياتي لحضرتك أستاذ محمد وضيفك الكريم والمشاهدين. يعني بداية لنبدأ أنه إيران لا تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، والدليل أنه اليوم أسعار البترول هبطت من 92 إلى ما دون 85، يعني حقيقة مستمرة في الهبوط، وهذا أكبر دليل على أن البترول يسير بسلاسة ضمن تحكم أمريكي عن طريق مضيق هرمز بآلية معينة. لكن عندما نناقش قضية مضيق هرمز علينا أن نذكر مثلين وهي مرجعية حقيقة لكي لا ندخل في متاهات. أولا القضية القديمة وهي قضية قناة كورفو بين بريطانيا وألبانيا، عندما زرعت ألبانيا المضيق مضيق كورفو بالألغام ودمرت مدمرتين ألبانيتين، وهذا حدث في عام 46. في عام 49 وبعد مراجعة القوانين تحقق يعني بمحكمة العدل الدولية قرار ضد ألبانيا، لأن هناك مصطلح يسمى
4: أستاذ هلال
5: أستاذ هلال
4: دعك من ألبانيا. نعم. وما يجري في ألبانيا، هذا ليس المضيق الذي يعد شريان النفط في العالم. اليوم إيران وعمان وقعا اتفاقا مع بعضهما. لا، هذا ليس مرجعا
5: لأنه لا قانون البحار
4: ليس مرجع يا أستاذ هلال، ليس مرجعا، نحن نتحدث عن ممر نفطي شريان العالم النفطي، هذا ليس مرجعا ما تتحدث عنه. النقطة التي تتحدث عنها
5: وهذا الموضوع،
4: طيب لو سمحت لي فقط، النقطة التي تتحدث عنها بأن إيران الآن وقعت اتفاقا مع عمان وتفرض هي وعمان الشروط في المضيق، وترامب يقول بأنه يحقق انتصارا كبيرا، أين الانتصار في ذلك؟
5: نعم، هذا الاتفاق بين سلطنة عمان وبين إيران لا فائدة منه، وهو عديم الجدوى ولا يساوي حتى ثمن الحبر الذي كتب بها هذا الاتفاق. أولا إيران لا يهمها مضيق هرمز لأن لديها لديها موانئ بعد مضيق هرمز، وكذلك الحال بالنسبة لعمان، لديهم موانئ على خليج عمان، هم يستخدمون هذا المضيق كمياه إقليمية. ولكن يعني في قانون البحار لعام 72 والمادة 34 المادة من 37 عفوا حتى المادة 44 حددت بشكل واضح بنظام الترانزيت باساج والتي لم أكمل الجملة للسفن والطائرات حق العبور المستمر والسريع دون توقف غير ضروري، هذا موجود في قانون البحار.
6: نعم.
5: الدول المتشاطئة لا يجوز لها إعاقة هذا المرور أو تعليقه أو إيقافه، والسيادة على المياه الإقليمية ما زالت مستمرة. إذن السيادة على المياه الإقليمية قائمة لكنها مقيدة بهذا الفقرة وهي حق المرور لأنه ممر دولي. لذلك لا نحاول أن نلف وندور ونوقع اتفاقيات، وللعلم ترامب هدد سلطنة عمان وسلطنة عمان تعرف المخاطر، ولكن حتى الاتفاق الذي تم التوصل إليه ما يزال غامضا بين إيران وبين سلطنة عمان.
6: نعم.
5: ننتظر للعلم لكن لا يساوي شيئا لأن ليس له الحق في
6: سأعود لك
5: لا سلطنة عمان.
6: لكن دعني لو سمحت لي، ترامب هدد صحيح لكنه تراجع بعد ذلك إذا كنت تبعت التصريحات. أستاذ جواد سلهب، تحدث ضيفي عن الاتفاق الإيراني العماني بأنه لا يساوي أي شيء أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إذا كان المشهد كذلك فلماذا انهمكت إيران وعمان في إبرام هذا الاتفاق؟
5: لماذا تخفض أسعار البترول؟
6: سأعود إليك يا أستاذ هلال لو سمحت، لماذا انهمكا في إبرام هذا الاتفاق إذا لم يكن هذا الاتفاق يشكل أساسا للعبور في المضيق؟
7: بداية تحية لك وللمشاهدين الكرام وتحية لضيفك. بطبيعة الحال اليوم ضمن القانون الدولي و

0: يعني الجمهورية الإسلامية. فبالتالي اليوم هذا الاتفاق الذي حصل وهو اتفاق مؤقت إذا صح التعبير بين الجمهورية الإسلامية وما بين إيران حتى يتبين للجمهورية الإسلامية مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالمذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها من قبل الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. فبالتالي نحن اليوم نتحدث على أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية تجعل الولايات المتحدة الأمريكية بمكان الهزيمة الكبرى. لذلك اليوم تجد الأصوات العالية من المتماهين والمتماشين مع الإدارة الأمريكية بدأت تعلو وتعلو أكثر وأكثر، لأن اليوم
1: لكن
0: كان هناك
1: جوال.
0: من يقول أن القسم الذي
1: هذا الاتفاق الذي أبرمته إيران ألا يعكس ضعفها إذا كانت إيران تسيطر على المضيق وتفرض سيطرتها في المضيق؟ فما حاجتها إلى اتفاقات مع عمان؟
0: أبدا، لأن الجمهورية الإسلامية يعني تلتزم بالقوانين الدولية ولا يعني تخرق هذه القوانين. فبالتالي كان
1: تلتزم بالقوانين أم أنها تخشى رد الأمريكية؟
0: الجانب العماني
1: يعني أين كانت القوانين عندما كانت إيران؟ عندما يعني كانت إيران توقف السفن وتغلق المضيق، هل تذكرت إيران القوانين الآن فقط عندما وقعت اتفاقا مع عمان؟
0: لا أبدا سيدي حبيبي أستاذ محمد، الجمهورية الإسلامية معتدى عليها أولا، وليست هي من ذهبت إلى الحرب. واجهت بكل صلافة وواجهت بكل قوة هذه العنتريات الأمريكية. ولكن اليوم الجمهورية الإسلامية كان هناك من يقول بأن الجانب حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الالتفاف على المذكرة التي مضى دونالد ترامب عبر الناحية من عمان أن تمرر السفن من يعني الجانب العماني. لذلك الجمهورية الإسلامية لكي لا تخوض بمشكلة مع سلطنة عمان وحتى يعني بالقانون الدولي يتكلم على دولتين مشاطئتين، فلذلك ذهبت إيران ووضعت الأمريكي في بيت اليك إذا صح التعبير، وضعته في بيت اليك، قالت له إذا أنت تريد أن تلتزم بالقوانين الدولية وتلتزم بالقوانين المرعية فها هي سلطنة عمان وافقت بهذه الاتفاقية، وأنا وسلطنة عمان متفقين على تسيير هذه العملية في مضيق هرمز، فإذا أنت ليس بعد لك علاقة في هذا المضيق، عليك أن تلتزم في هذه الاتفاقية وبنود الاتفاقية التي وقعتها.
1: أستاذ هلال العبيدي، بالنظر إلى ما يقوله ضيفي، هل فقدت الولايات المتحدة الأمريكية زمام المبادرة كما يقال في مضيق هرمز وأصبح عليها لزاما أن تتفاوض مع إيران أو الدول المشاطئة حتى سلطنة عمان للحصول على تصريح لمرور السفن؟
2: لا أعتقد، يعني هناك الكثير من المغالطات التي وردت في كلام الضيف، ودعني يعني أذكر المشاهد أن إيران هي التي جلبت هذه القوات الأمريكية وليس دولة أخرى، وهذه الدول هي المتضرر الرئيسي، لا إيران متضررة من مضيق هرمز ولا حقيقة سلطنة عمان، لأن لديهم شواطئ على خليج عمان هي بعد المضيق. لذلك المتضرر الرئيسي من محاولة غلق المضيق وفرض السيطرة هي دول الخليج والدول المستوردة للنفط. وحتى هذا الضرر لم يلحق ضرر كثير، بدليل أنه ذكرت لك قبل قليل أن أسعار البترول تهبط حاليا لأن هناك سيطرة أمريكية. أما الشعارات فنحن نستطيع وما زلنا 50 سنة ونرد الشعارات، ولكن إيران
1: جلبت أمريكية أين يا أستاذ العبيدي؟ إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على المضيق، فما حاجتها إلى حرب اقتصادية إلى عقوبات اقتصادية؟ وأنت تتحدث عن تصريحات، ويعني إذا كنا نريد أن نتحدث عن التصريحات فترامب ملك التصريحات، كل يوم يخرج علينا بتصريح بأنه سيطر على إيران وسيطر على المضيق وانتصر على إيران وانتصر على أعداء الولايات المتحدة الأمريكية.
2: صحيح، الحرب الاقتصادية هي مشروع أكبر من قضية مضيق هرمز، هي مشروع لتركيع النظام في إيران لمحاولة معرفة مصير 400 و قليل من الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسب عالية هي معرفة لتفتيت البرنامج النووي، لتفتيت البرنامج الصاروخي، لتفتيت برنامج المسيرات، ولتفتيت الأذرع المنتشرة في المنطقة. هذا هو. واليوم عندما نشاهد أن طائرة السي-17 التي هبطت في موسكو قبل يومين، وقبل أعتقد أول أمس أو

0: أمس، وهناك كان رئيس جهاز السي آي آي. كل هذه الترتيبات هو لما بعد النظام في إيران. النظام منتهي، ليس هناك انتصار وليس هناك انكسار أمريكي. النظام اليوم يعاني مشاكل داخلية، انظر إلى سعر التومان، انظر إلى المظاهرات الليلية التي تخرج. يمكن صاحبنا في لبنان الضيف لا يسمع الأخبار ماذا يجري في الداخل الإيراني. هناك اليوم حركات
1: منذ ستة أشهر
0: تكسر
1: منذ
0: هذا
1: ستة
0: النظام.
1: أشهر يا أستاذ هلال، وأنت تتحدث بأن النظام قد سقط عندما اغتيل المرشد الإيراني علي خامنئي. أنت قلت أن
0: مستمر.
1: لا لو سمحت دعني فقط أكمل الجملة. أنت قبل ستة أشهر قلت في هذا البرنامج عندما اغتيل علي خامنئي، قلت أن النظام قد سقط قبل ستة أشهر. قلت ذلك.
0: نعم سقط النظام، ساقط النظام، ساقط
1: النظام، موجود إلى غاية اللحظة. سأخذ الرد، دعني أخذ الرد من ضيفي.
0: النظام يقتل شعبه.
1: سأعود إليك.
0: النظام باقي بالإرهاب.
1: سأعود إليك.
0: النظام يقتل شعبه ويقتل الأطفال.
1: سأعود إليك. النظام سقط يا أستاذ جواد؟
2: والله لا أسمع.
1: أستاذ جواد هل تسمعني؟
2: صوت عندي لا أسمعني، ما بعرف إذا أنت تسمعني. أستاذ محمد نعم. لا أنا أسمعك.
1: ضيفي يقول النظام الإيراني قد سقط حتى منذ ستة أشهر.
2: يعني هو نعم، والآن القوات الأمريكية متواجدة في طهران وأعيدت فتح السفارة الأمريكية في قلب طهران، والآن يعني من يسيطر على الأجواء الإيرانية والقواعد الإيرانية كلها قوات أمريكية. يعني اللي بيسمع ضيفك يعني عن جد يعني يضحك يعني. فبالتالي اليوم من 79 من عام 1979 إلى يومنا هذا وهم يغردون ويقولون بأن هذا النظام سوف يسقط. هم لا يعرفون ايديولوجية هذا النظام ولا يعرفون الشعب الإيراني. بالأمس الشعب الإيراني
1: الوضع الاقتصادي أنت ترى الوضع الاقتصادي في إيران، يعني النظام ربما يكون ساقطا ضمنيا كما يتحدث
2: الوضع الاقتصادي لا يتأثر الآن. سيدي أستاذ محمد حبيبي، إلى الآن الدولة الوحيدة هي الجمهورية الإسلامية، إلى الآن 40 لتر بنزين ما زال في دولار واحد في قلب الجمهورية الإسلامية. إلى الآن كل مستلزمات المواطنين الإيرانيين من كهرباء وغاز وجامعات واستشفاء بالمجاني إلى الشعب الإيراني. إلى الآن ما زال الشعب الإيراني يذهب إلى الترفيه ويذهب إلى يعني لديه مثل ما بيقولوا فحفوحة إذا صح التعبير في الداخل الإيراني. فليذهب ضيفك فلتذهب قناة الأرتي الروسية وتصور المشاهد داخل الجمهورية الإسلامية ويعني وترى الشعب الإيراني كيف اليوم يعيش. بالرغم من هذا الاقتصاد إيران لا تتأثر. أنا بدي أقول لك شغلة بس، أنه الإمام الخميني عام 1979 عندما أسس هذا النظام أصلا كل شيء اسمه بترول ونفط وغاز لم يدخله إلى ميزانية الدولة. هذا كان في سياسة الإمام الخميني. إيران اليوم تعتمد على يعني الزراعة، تعتمد على الصناعة، تعتمد على التجارة. لديها 6000 كيلو حدود برية مع دول أخرى، لديها يعني سكة رشت أستارة أيضا، لديها الأجواء، لديها حلفاء إقليميين ودوليين مثل روسيا والصين وغيرهم. فبالتالي هذه يعني العنتريات وهذا الكلام هم يتمنون ذلك، أحلام يعني أحلامهم من 79 وهم يحلمون بذلك. وعندما يتحدث على النظام يقول أنه نظاما إرهابيا، الإرهابي هو من قتل الأبرياء في إيران وفي غزة وفي لبنان. الإرهابي ومن دعم إسرائيل في قتل الأطفال الأبرياء. لو وجدت هذا الضيف يتكلم عن الإرهابيين اليوم، ماذا فعلت أمريكا في ميناب، في مدرسة ميناب عندما قتلت الأطفال؟ لا يحق له أن يتحدث على الإرهابيين بوجود أسياده الإرهابيين اليوم الأمريكان. فبالتالي اليوم الجمهورية الإسلامية هي قائمة مؤسساتية، قائمة صامدة. الشعب الإيراني يتناغم مع القيادة العسكرية والقيادة السياسية. فلينتظر ضيفك، هذه أمنيات له. فلينتظر ضيفك إذا لنرى، وهم من 79 يقولون أن هذا النظام سوف يسقط. فلينتظر ونحن منتظرون وسوف نشهد من سيسقط. إيران سوف تسقط أم الولايات المتحدة الأمريكية التي اليوم هي تخشى من الانتخابات النصفية ولديها مشكلة وتسعى إلى حل هذه المشكلة إن كان في حزب الجمهوري وإن كان دونالد.
1: أستاذ هلال العبيدي، ما رأيك بما تحدث به ضيفي عن أن هناك تناغم بين الشعب والنظام في إيران؟ هناك تفهم للحالة لما يجري في إيران، ولولا ذلك لا رأيت بأن الشعب قد خرج ضد نظامه.
0: أستاذ محمد، حقيقة هذا الكلام مضحك حقيقة، يعني لأنه كما قال الضيف أسياده هو في طهران يعلمون جيدا أن هذا التناغم، يعني كيف عندما قتلوا الأبرياء
2: أفتخر بذلك، أفتخر بذلك
0: الغير مسلحين،
2: لي فخر.
0: لا نعم افتخر انت، اي نعم افتخر.
1: نعم هو رد على كلمتك، انت قلت أسياد وهو قال أسياد، انتهى الموضوع عند هذا الحد. تابع أستاذ هلال.
0: نعم، عندما قتل الحرس الثوري والباسيج المتظاهرين السلميين، وحسب منظمة العفو الدولية أكثر من 5000، لا نعرف الرقم الحقيقي، لكن شاهدنا جميعا، جميع العالم اطلع على الفيديوهات والممرات، المستشفيات المملوءة بجثث النساء والأطفال والرجال. لذلك هذا النظام عندما يقتل شعبه لا يمكن أن يداعي أمريكا لماذا قصفت، وأين هو مرشدهم الغائب الذي يتبع إمام غائب؟ يعني هناك حقيقة غموض، وما يجري الآن في إيران هو التحكم بالسلاح.
2: ليس لك علاقة بمرشد أين هو، ليس لك علاقة بمرشد أين هو.
0: الفيديوهات التي تأتي بالطوابير،
1: حتى ترامب،
0: بالطوابير التي تنتظر،
1: حتى ترامب قال اليوم انه لا يعرف
0: بالوقود. يعني هل يرى الطوابير ام لا يرى الطوابير؟
1: انت استمعت الى ترامب يا استاذ هلال اليوم؟ استمعت الى ترامب ما قاله عن المرشد؟
0: قال انه حي، لكنه حي باي صيغه، باي صيفه؟ نعم سمعت، ولكن مرشد غائب،
1: يعني من يعرف اكثر؟
0: امام غائب،
1: من يعرف اكثر يعني للحكم؟ انت ترامب،
0: يعني
1: من
0: يعرف يعني اكثر؟ يعني حدث العاقل
1: يا استاذ، يا استاذ هلال، يا استاذ هلال،
0: بما لا يعقل فانصدق،
1: يعني ربما يقول له.
0: لذلك لكن انا لا اؤمن بهذا النظام،
1: من يعرف
0: الذي
1: اكثر؟
0: يتبع مرشد غائب لامام
1: مرشد غائب.
0: غائب
1: مرشد غائب لنظرا لاعتبارات نعم. امنيه، لاعتبارات استخباراتيه، يقود البلاد، يعني لديه مجلس يقود البلاد. لكن لو نعم. سمحت، يعني عندما يقول الرئيس الأمريكي بأنه هذا المرشد لازال حيا أو لم يمت، وهذه أعظم استخبارات في العالم كما أنت تصفها، يعني من
0: يعني
1: نصدق؟
0: نحن نكذب ترامب وعلينا أن نصدقه. أستاذ
1: في ماذا كذبنا؟
0: يكذبون ترامب دائما وعليهم أن يصدقوه في هذه. يعني هناك ازدواجية في في في
1: ازدواجية في ماذا؟
0: هؤلاء الضيوف الذين تأتون بهم والذين يتبعون لنظام الولي الفقيه في إيران ولأسيادهم في طهران من الحرس الثوري من المجرمين
1: الضيوف وهم أحرار. هذه مواقف الضيوف وهم نعم. أحرار كما أنت
0: نعم
1: حر في موقفك،
0: ولكن أنا
1: وهو حر، وهو حر في موقفه أيضا.
0: أنا أقول لك أنه
1: حر في موقفه أيضا،
0: هناك علامات استفهام حول هذا المرشد الغائب وحول الإمام الغائب الذي هذه السرديات التاريخية.
1: المشكلة ليست في المرشد الغائب، أنا سأعود مرة أخرى إلى هرمز.
0: ثم أن
1: لا أريد أن أتشتت الحوار، موضوعي هو هرمز مذكرة التفاهم. الآن على إثر الاتفاق العماني الإيراني، هل ستعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم أستاذ هلال؟
0: لا، لن تعود. مذكرة التفاهم انتهت وقضت عليها إيران من خلال استهدافها للسفن التجارية السلمية. لذلك لا عودة لمذكرة التفاهم، وأن هذا الحصار هو لتركيع النظام في إيران وليس الشعب الإيراني الصديق البطل المناضل الذي تحمل هذه الطغمة لمدة 50 سنة، وأن الثورة قادمة إن شاء الله والتغيير قادم مهما طال الزمن. بالنتيجة لا يصح إلا الصحيح، ومن يضحك أخيرا سيضحك كثيرا.
1: سيد جواد سلهب، مذكرة التفاهم التي تطالب بها إيران وتطالب بالعودة إليها وتقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية خرقتها ولم تلتزم بها، الآن جنوح إيران إلى إبرام اتفاق مع عمان، ألا يعد أيضا خروجا عن هذه المذكرة؟ لماذا تلوم إيران الولايات المتحدة الأمريكية على ما تفعله هي بنفسها الآن؟
2: لا أبدا. أولا دعني أرد على ضيفك بالنسبة للمتظاهرين. روبيو الوزير الخارجية الأمريكي تحدث وشكر الموساد الإسرائيلي على أنه كان موجودا في طهران، وهو من قام بمساندة المشاغبين في الجمهورية الإسلامية وليس الحرس الثوري الإيراني. يزور التاريخ ويزور أصلا، يعني حتى يزور الوقائع ضيفك. بالنسبة للمرشد الأعلى سماحة، العفو، الولي الفقيه، وليس المرشد، الولي الفقيه سماحة سماحة الإمام مجتبى الخامنائي، وكلنا ندرك بأن اليوم بوجود الذكاء الاصطناعي يبحث الأمريكي على بصمة صوت للولي الفقير لأجل الوصول إليه، والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، ولن نعطي الأمريكي هذه يعني المناورة كي يصل إلى الولي الفقير. أما رئيسه الذي أما الولي الفقير اليوم هو يدير الجمهورية الإسلامية ويذهب ويأتي، ولكن ضمن يعني الأمنيات التي محاطة به. أما رئيسه الذي كان تحت قعر الأرض صدام حسين وأخرجه الأمريكي، فيجب عليه ضيفك اليوم أن يذهب ويسأر لقائده الذي قتله الأمريكي وأخرجه من تحت الأرض، فبالتالي لا يحق له أن يتحدث عن الولي الفقيه عندما يخرج صدام حسين من تحت الأرض ومن تحت الأنفاق التي كان يجلس بها.
1: أستاذ جواد، هذا ليس موضوعي. نعم، يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ جواد السلهب. أعود لك مرة أخرى. أستاذ هلال العبيدي، هل نقترب من مواجهة عسكرية في مضيق هرمز على إثر كل هذه الإجراءات التي جرت ما بين إيران وعمان، وأيضا الضغط الاقتصادي؟ هل ستعود المواجهة، وماذا أعدت الولايات المتحدة الأمريكية في أي مواجهة مقبلة؟
0: بالتأكيد أستاذ محمد، المواجهة مستمرة، وأن الحرب لم تنتهي بعد، بل يدوب بدأت هذه الحرب بتركيع اقتصادي، بتجويع النظام، بمنع كل الامدادات وكل الدولارات، وحتى الدول التي تتعاون مع النظام، ووصلت الإشارات إلى موسكو والصين وجميع الدول والإمارات والعراق، وصلت جميع الدول المتعاونة مع هذا النظام. وأحب أذكر، دائما أذكر أنا في هذه الحلقات، أن الجيش العراقي البطل وصدام حسين قد جرع الخميني كأس السم.
1: صدام حسين ليس موضوعي، لا أريد أن أدخل في هذا
0: السجال.
1: صدام حسين ليس موضوعي.
0: أبطال، وأنهم شكرا. دخلوا
1: صدام حسين ليس موضوعي.
0: الضيف ذكر، وهو لذلك ردا على الضيف أن صدام حسين جرع الخميني الدجال كأس السم.
1: وصلت الفكرة، صدام حسين ليس موضوعي. أتمنى أن لا ترد يا أستاذ جواد
2: على موضوع.
1: لو سمحت يا أستاذ جواد، لو سمحت، صدام حسين ليس موضوعي، لا ترد على موضوع صدام حسين. أنت قلت فكرتك ورد على الفكرة، انتهى الموضوع عند هذا الحد. أجبني على سؤالي الآن، ماذا أعدت إيران لأي مواجهة عسكرية مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز؟
2: أولا سيدي، رغبة لك، لن أتنازل إلى هذا المستوى، مستوى الحضيض الذي يتكلم به ضيفك. أما بالنسبة لهذا الجواب، واضح أن
1: يا أستاذ جواد، يا أستاذ هلال، لو سمحتوا،
2: جمهورية إسلامية
1: بلا شخصنا، بلا شخصنا يا أستاذ جواد، لم يتبقى وقت، لم يتبقى وقت يا أستاذ جواد، لم يتبقى وقت، بلا شخصنا. أجبني على السؤال، أجبني على السؤال
2: سيدي. ما تمتلك إيران ما تمتلك إيران من قدرات عسكرية وقدرات تقنية هائلة، جعلت الأمريكي أن يركع ويخضع للإدارة الإيرانية ولصلابة الشعب الإيراني، ما لم يعجز عنه الأمريكي أن يأخذه في حرب 60 يوم وفي حرب 40 يوم وفي حرب 12 يوم، لن يأخذه في الحرب السياسية إذا صح التعبير. فبالتالي اليوم التناغم الحاصل ما بين الشعب الإيراني وما بين القيادة الإيرانية تجده واضحا، وما تشيع السيد علي الخامنائي في العراق وفي إيران وفي كل البلدان هو رد على السياسة الأمريكية في المنطقة، وهو دعم للقيادة العسكرية الإيرانية. وبالتالي كان هناك الهتافات واضحة، كانت الهتافات واضحة، الانتقام والثأر لدماء الولي الفقيه. فبالتالي هذا شكرا. الشعب الإيراني لن يرضى خلال ترامب شكرا. ولا للإدارة الأمريكية ولدى الجمهورية الإسلامية.
1: وصلت الفكرة أستاذ جواد
2: التي سوف
1: سلهب، شكرا
2: تدرش العالم
1: لك إلى نتائج التصويت،
2: إنما هي معلومات.
1: هل يشكل اتفاق إيران وعمان على تقسم عائدات هرمز أساسا لعودة واشنطن وطهران إلى مذكرة التفاهم؟ 57% أجابوا نعم، 43% أجابوا لا. أشكر الضيفين من بيروت، الباحث السياسي والخبير بالشأن الإيراني جواد السلهب، ومن باريس الباحث بالعلاقات الدولية الأستاذ هلال العبيدي. شكرا أيضا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، هذه التحية وإلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

بهالحلقة من حنين تحت قناطر القلب، صارت إليها وبعد لرفيق روحانا، من دفاتر نائب رئيس مجلس النواب الراحل ميشيل معلولي وما أشبه البارحة باليوم. الممثلة جناح فخوري وخلاصة عقود من العمل الفني. من أسطوانات زمان باسكال تغني الياسر رحباني راح. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: الممثل جو تراد بين تركيا ولبنان شو بيقول عن آخر أدواره وكيف بيشوف الواقع التمثيلي بين الإنتاجات المحلية والعربية؟ ترقبوا بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
1: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة 35 سنت.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: تبرد تبرد تبرد تاع
3: تعبولد تعبولد تاع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولد تعبولد تاع
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولد تعبولد تاع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان يوم الخميس 27 آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جيلان جوان، ألان جديد خليفي وهادي الهاشم.

مع العد العكسي للانتخابات الإسرائيلية لا موعد بعد لمفاوضات روما. السفير الأمريكي على حزب الله تسليم سلاحه اتفاق لبناني على ذلك، ولكن كل شخص يريد الأمر بطريقة. الرئيس عون: هناك فئة تعتاش على غياب الدولة وسيادتها. جنبلاط يرد على السفير عيسى: لم يتمكن من قراءة تعليقاتي. الموسوي عار على السلطة أن تعامل الشيعة كجالية. قطر وباكستان تواصلان جهود الوساطة، وطهران تقول نخوض حربا اقتصادية شاملة.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: تبرد تبرد تبرد تع
4: تعبولد تعبولد تع
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولد تعبولد تع
5: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولد تعبولد تع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تحية طيبة. على حزب الله أن يسلم سلاحه بهذا الكلام الحاسم الذي يكرره السفير الأمريكي ميشيل عيسى في الآونة الأخيرة يمكن توضيح صورة الأوضاع في لبنان. ففيما تطالب الولايات المتحدة وإسرائيل الحزب بتسليم سلاحه أولا، يطالب الحزب بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي أولا، وبذلك يكون لبنان أمام واقع إدارة أزمة طويلة بدلا من إيجاد طريق إلى الحل. فمن مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي حاليا الإبقاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي محتلا، تزامنا مع تحضيراته للانتخابات، إذ إن سكان الشمال يطالبونه بإبعاد الحزب عن بلداتهم، وهو بالفعل ما يجري على الأرض، إذ إن التوغل الإسرائيلي في بلدات جنوبية جديدة من أجل تفجير منازل أو إقامة سواتر ترابية بات شبه يومي، فيما يتواصل القصف العنيف على مرتفعات علي الطاهر. الجمود الواضح في الميدان تقابله إذن ضبابية في موعد الجولة الجديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما. فعلى الرغم من إعلان وزير الخارجية الإيطالية أنها ستكون خلال أيلول، أعلن السفير الأمريكي أمس أنها محادثات فنية لا تنعقد إلا عند الحاجة ووفق التطورات. أما في المقلب الرسمي اللبناني، فأوضح اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أوضح للصحفيين أن المفاوضات قائمة في أيلول المقبل بانتظار أن يحدد الجانب الأمريكي الموعد. عون قال من جهة أخرى أن هناك فئة في لبنان ترفض سيادة الدولة وتعتاش على غيابها. عربيا، إعادة بناء الجسور مع لبنان مستمرة، والوفد الإماراتي الاقتصادي الرفيع زار اليوم القصر الجمهوري. أما البداية فمن كلام السفير الأمريكي مع إلن.
4: غدا زيارته أمس دار الفتوى سائلا لماذا نطلب من إسرائيل فعل كل شيء فيما حزب الله لم يسلم سلاحه. زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم الشيخة العاقل لدى طائفة الموحدين الدروز، حيث أطلق سلسلة مواقف. وقال عيسى: نحن نطلب دائما من إسرائيل وقفة وتخفيف ضرباتها، لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة. عيسى أشار بعد لقائه شيخ العقل سامي أبو المنى إلى أن اللبنانيين متفوقون أو متفقون على تسليم سلاح حزب الله وكل شخص يريده بطريقة معينة، ولكن من الضروري أن يسلم سلاحه للدولة.
5: يعني ما بعرف أنت من جيب الأخبار أنه ما في حكي بين الرئيس وحزب الله.
6: رئيس الجمهورية.
5: إيه بعرف إيه. يعني أنا بعتقد أنه الحكي على طول موجود، كان ديريكت ولا انديريكت. هلأ قصة علي الطاهر بتكون تعرفوا أنه المسألة مش صايرة بس بقصة لبنان، في عندكم قصة كمان إيران والولايات المتحدة. هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتأثر كتير على المحادثات هون، حتى ما فينا نمشيها إلا ما نعرف شو رح يصير بالمنطقة هون. لهلا لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية ولا بده يحكي معنا ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم يأخذ أوامر من إيران.
4: السفير الأمريكي وردا على سؤال حول موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من اتفاق الإطار، أجاب: جنبلاط يوم بده ويوم ما بده، وسنتواصل معه قريبا.
3: هذا ورد النائب جنبلاط النائب السابق وليد جنبلاط على السفير الأمريكي قائلا: يبدو أن السفير عيسى وسط أنشطته الثقافية والسياسية المختلفة لم يتمكن من قراءة تعليقات على الورقة المسمات الإطار الثلاثي التي أرفضها والتي ينبغي استبدالها باتفاقية الهدنة التي أشار إليها اتفاق الطائف والقرار 1701. وغدا أعلن السفير الأمريكي أمس أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لم تتوقف، موضحا أن ما يجري في روما هي مفاوضات تقنية وليست لها مواعيد محددة. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم للصحفيين في قصر بعبدة أن المفاوضات قائمة في أيلول المقبل بانتظار أن يحدد الجانب الأمريكي الموعد. جوال غابي والتفاصيل.
6: بينما يسود الترقب والغموض مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم في دردشة سريعة مع الصحفيين المعتمدين في القصر الجمهوري أن المفاوضات قائمة في أيلول المقبل بانتظار أن يحدد الجانب الأمريكي موعد الجولة الجديدة في روما. إلى ذلك، وغدا توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية بين لبنان والإمارات، حط وفد رجال الأعمال الإماراتي الاقتصادي برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي في قصر بعبدة صباحا للقاء رئيس الجمهورية. الرئيس عون اعتبر أن زيارة الوفد الإماراتي تحمل رسالة أمل وثقة باستقرار لبنان وبمستقبله، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين، كما دعاهم إلى الاستثمار في لبنان الذي يمتلك إمكانات وثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات. الوزير الزيودي أكد بدوره أن وجود الوفد اليوم هي رسالة إيجابية وخير دليل على حب الإمارات للبنان وتقديرها لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الإماراتية. هذا وتحدث وزير الاقتصاد عامر لبساط إلى أهمية هذه الزيارة ليس في شكلها فحسب بل في مضمونها أيضاً، لسيما أنه تمت مناقشة عدد من القضايا والأفكار خصوصاً سبل إنشاء إطار استثماري واسع. من جهة ثانية، كشف وزير الإعلام بول مرقس عن أن الرئيس عون وقع قانون الإعلام الجديد، موضحا أنه جرى البحث في التعديلات التي يمكن إدخالها للوصول إلى الصيغة المثلى.
7: أبلغني فخامة الرئيس أنه وقع قانون الإعلام الجديد الصادر في لبنان، بحثنا بموضوع بقية التعديلات التي يمكن إضافتها على هذا القانون حتى يكون بالصيغة المثلى، وأحط علما بإني على تنسيق مع الكتل النيابية لإدراج مزيد من التحسينات على القانون. هذا أمر يعود إلى المجلس النيابي لإقرار التعديلات الإضافية المتبقية.
6: من القصر الجمهوري، جوال غابي، صوت كل لبنان.
4: رئيس الجمهورية الذي شارك اليوم في احتفال الأمن العام بعيده 81 أعلن في كلمة له أن هناك فئة في لبنان ترفض سيادة الدولة وتعتاش على غيابها، ووجه رسالة إلى هؤلاء قائلا: نحن مكفين.
8: ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه أنتوا عم تشتغلوا، لأنه أنتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم يتهجموا عليكم. الشجرة المثمرة هي اللي ترشق بالحجار. كل ما تهجموا عليكم كل ما زدتوا قوة، لازم تفتخروا وما تتأثروا. للأسف هذا الزمن اللي نحن فيه، نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل وجنوب، في صراع داخلي بين ناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة عايش على ظهر غياب الدولة، وبين انتو ونحنا اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. بنقول لهم شو ما عملتوا نحنا مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي له حق علينا، واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها هو ما خرج يكون بهالمركز.
4: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أشاد بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية بالتعاون مع الحكومة، معتبرا حضوره رسالة دعم لمؤسسات الدولة ولا سيما المديرية العامة للأمن العام، ومثمنا الدور الذي يؤديه الأمن العام.
9: تحية لفخيمتك على كل الجهود اللي عم تنبذل من قبل فخيمتك وأكيد من قبل كل الحكومة بالدرجة الأولى لإخراج لبنان من الأزمة اللي هو فيها، لتحرير لبنان بدءا من جنوبه وسعيا لتأمين الأمان والاستقرار بكل لبنان. وإن شاء الله عهدنا لإلك ولكل مواطنين اللبنانيين منكون على قدر المسؤولية بتعزيز الأمن وتعزيز الاستقرار وبمزيد من التطور وبمزيد من التحول الرقمي مثل ما شفنا بكل الخدمات اللي الأمن العام عم بيطور حاله وعم بيحسن حاله فيها.
4: المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أكد في المناسبة أن الأمن العام ليس مجرد جهاز أمني وإداري بل إحدى ركائز الدولة، مشددا على أن لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية.
10: أن لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة. إن حماية لبنان مسؤولية وطنية مشتركة، أساسها وحدة الدولة وتكامل مؤسساتها العسكرية والأمنية والتعاون بينها والالتزام بالدستور والقوانين. ونحن في الأمن العام نؤمن بأن قوة الدولة هي في مؤسساتها، وأن هيبة الدولة لا تبنى بالشعارات بل بتطبيق القانون وبعدالة وبالعمل المؤسساتي وبثقة المواطن بمؤسساته.
3: وفي عيد الأمن العام كتب وزير الاتصالات شارل الحاج على أكس: في عيد الأمن العام 81 تحية إلى ضباطه ورتبائه وأفراده، تقديرا لتضحياتهم في حماية الوطن وخدمة للمواطنين وصونا لمؤسسات الدولة كل عام، والأمن العام ومؤسسة وطنية راسخة في خدمة لبنان. وللمناسبة عينها كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة أكس: في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا، أثبت الأمن العام أنه ركيزة أساسية من ركائز الدولة، يعمل بمهنية وانضباط وحس وطني عال، واضعا مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. وكان رئيس الجمهورية والمدير العام للأمن العام وضعا اليوم أكاليل الزهر على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام في المتحف قبيل الاحتفال في مقر الأمن العام. من جهة ثانية، دشن وزير الداخلية اليوم مقر دائرة الرصد والتدخل في مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام.
4: شن النائب إبراهيم الموسوي هجوما على السلطة متهما إياها بإدارة ظهرها للجنوب وأهله وخوض معارك مع أبناء بلدها، داعيا إياها إلى إعادة حساباتها ووقف ما وصفه من كيات والمكيدات والاستفزازات، وقال: عار على السلطة معاملة الشيعة كجالية.
11: على هذه السلطة أن تعيد حساباتها بكل ما قالته هي وألزمت به نفسها هي، وكمان أن تغادر كل هذه النكايات والمكايدات وكل هاي الاستفزازات بحق الطائفة، لأن هذا أمر لا يمكن أن يستمر ولا يجب أن يستمر.
3: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي شدد على أن المفاوضات يجب أن تثمر نتائج واضحة وأن تقترن بجدية في التنفيذ والتزام ما يتم الاتفاق عليه، فالناس لم تعد تقيس الأمور بكثرة الاجتماعات بل بما يتحقق فعليا على الأرض. كلام البطريرك الراعي جاء في خلال ترأسه أمس القداس الاحتفالي لمناسبة عيد القديس أوتل في باحة كنيسته الأثرية في بلدة كفر صغاب في قضاء زغرتا. وفي المواقف من التفاوض أيضا اعتبرت النائبة نجاة عون صليبة أن تعثر المفاوضات مرتبط بأجندة حزب الله الإيرانية وحسابات إسرائيل الانتخابية، ودعت إلى مواصلة المسار الدبلوماسي وحصر السلاح، محملة حزب الله مسؤولية التصعيد وإعاقة سيادة الدولة. ومما قالته لصوت كل لبنان:
12: ما عنا ولا رئيس ولا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة عم بيساوم على أي سلطة سيادية للبنان، وهيدا الشيء اللي لازم نأكد عليه، ولازم نرجع نأكد على الدبلوماسية. وشفنا أنه السعودية وفرنسا عم بيقولوا أنه هن كمان داعمين لكل الخيارات اللي عم تعملها الدولة، كله بيبين أنه في تفاؤل. قدي سرعة هيدي المفاوضات وقدي سرعة التقدم بهيدا المسار، هيدا اللي نحنا منا شايفينه عم بيمشي بالسرعة المطلوبة. الخراب اللي عم بيصير بالجنوب ما حدا شايف مثله، والأبشع من هيك أنه ما حدا عم بدوي على الموضوع، في تعالي عن الموضوع. لو كان بغزة هيدا الشيء كانت كل العالم قامت وراح تصورت، نحن عم بيصير فينا أكتر من غزة وما عم بيخلوا الإعلام يفوت يصور. هيدا تواطؤ من حزب الله ليدلوا قادر ينفذ الأجندة الإيرانية، وهيدا اللي عم بيخلي كمان إسرائيل تتمادى بالخراب والدمار. كل مرة بيوصلنا لمطرح بيزرك لبنان بالزاوية، بيعطل كل المسارات اللي عم بتجرب دولة تعملها، وبيرجع بعدين بيعلن ولائه للبنان. أبدا ولائه مش للبنان، ولائه لإيران وأكثر كمان.
4: ومن المواقف السياسية إلى الوضع الميداني في الجنوب والذي يمكن أن يشهد المزيد من التدهور قبيل الانتخابات التشريعية في أواخر تشرين الأول. حسين معنا والتفاصيل.
13: صعد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته على الجنوب اللبناني وشن طيرانه الحربي اليوم أكثر من 12 غارة استهدفت المنصوري وميفدون وعلي الطاهر والدبشة والنبطي الفوق. كما لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف دوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وميس الجبل ووادي سلوقي والمنصوري وحداثة وأطراف بلدات حاريس وشقرة وبرعشيط. كذلك استهدف القصف المدفعي بالقذائف الفسفورية تلتي علي الطاهر والدبشة. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه الكرة والبلدات الخيام وكفر شوبة وزوتر الشرقية. وفي مسلسل التفجير اليومي نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في حداثة والمنصوري ومشاعر المنصوري وبيوت السياد. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق المنصوري. كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في منطقة الدبش عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، وقامت بجرف وإحراق العديد من المنازل في وقت دخلت مع هذه القوة شاحنة محملة بالمواد المتفجرة. وبعد أقل من ساعة سمع دوي في جارين ضخمين في المنطقة. وعند أطراف كفر شوبة توغلت قوة إسرائيلية أخرى في شعب الحافور وبرج مطالين، وقامت برفع العلم الإسرائيلي فوق البرج. من جهة ثانية دخل الجيش اللبناني إلى بلدة تولين لإقامة نقطة عسكرية مستحدثة مقابل العدو الإسرائيلي في القنطرة وأطراف وادي الحجير، وذلك في إطار تعزيز انتشاره ومراقبة المنطقة الحدودية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور مارون خاطر أن زيارة الوفد الإماراتي لبنان تعزز العلاقات والاستثمارات العربية، مؤكدا حاجة لبنان للدعم وضرورة توفير بيئة مستقرة وضمانات قانونية. خاطر أشار إلى استمرار ارتفاع كلفة المعيشة رغم تباطؤ التضخم وربط المعالجة بالاستقرار السياسي. خاطر تحدث

0: هو الخطوة الأساسية للبنان بالأول للمستثمر اللبناني وللمواطنين اللبنانيين ومن ثم ليكون بلد مستقطب للاستثمارات.
1: غلاء مضطرد، تضخم، رواتب فتات إذا جاز التعبير، أين المعالجات؟
0: كلفة المعيشة منذ بداية السنة زادت 33% وأسعار السلع 13%. هذه المعالجة تبع كل هذه الأسباب سببها بالسياسة بالأول مش بالاقتصاد.
2: كشفت المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية خطيرة لإعادة بيع معدات وأدوية طبية مستعملة ومنتهية الصلاحية إلى المستشفيات بعد تنظيفها وإعادة توضيبها والتلاعب بتاريخ صلاحيتها وبلد منشئها، ما أدى إلى توقيف 13 شخصا هم صاحب الشركة ومديرها ومديرها المالي وتسعة موظفين، إضافة إلى المراقب الصحي التابع لوزارة الصحة. وتم ختم مستودعات الشركة في شنعير بالشمع الأحمر، وشملت المضبوطات عظاما وبودرة عظام إلى جانب منتجات تستخدم في العمليات الجراحية تبين أنها منتهية الصلاحية.
3: أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها باشرت إجراءات قضائية وإدارية عاجلة لمعالجة التعديات ومصادر التلوث التي كشفها فريقها الفني في مجرى نهر حوش حالة، بعدما أظهر الكشف وجود مصادر خطيرة للتلوث.
2: أعلنت وزارة المال أنها أتمت تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام وفي الأجهزة العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين إلى مصرف لبنان، وأشارت إلى أنه يمكن سحبها اعتبارا من الغد. إلى ذلك وقع وزير المال مشروع تأمين اعتمادات بقيمة 425 مليار ليرة لبنانية لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% مما تقدمه تعاونية موظفي الدولة. أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان للمستفيدين من في انخفاض التغذية بالمياه في منطقة الهلالية نتيجة أعمال صيانة ستتم على الدفاش بدءا من صباح غد ولغاية 3 أيام، والأحياء المشمولة بالتقنين هي ما بين دوار الأنية ساعة الهلالية بناية الزين مستشفى النقيب وصولا إلى جامع الفرقان.
3: في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، يجري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم زيارة رسمية لطهران، يبحث في خلالها خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز. كذلك تتابع إسلام أباد بالتعاون مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، التي أشارت أيضا إلى أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير زار طهران في إطار جهود الوساطة ولتجديد المساعي لإعادة فتح مضيق هرمز.
2: وسط هذه الأجواء أشار نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات، وفيما توعدت الولايات المتحدة الخميس بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران للدفع بالنظام الإيراني إلى الانهيار. قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير مفوضيها محمد باقر قلي في اليوم إن طهران تخوض حاليا حربا اقتصادية شاملة، مؤكدا أن بلاده ستتمكن من هزيمة خصومها من خلال جهود الحكومة وصمود الشعب.
3: وفي المواقف الإيرانية أيضا، رأى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران ليست في موقع ضعف وتعرف كيف تدافع عن نفسها، وهو حق مشروع وليس عداء لدول الجوار. وقال: لم نكن البادئين بالحرب، لكننا وقفنا بقوة أمام المعتدين علينا، والولايات المتحدة والكيان الصهيوني شنوا علينا حربا في أثناء سير المفاوضات مع واشنطن.
2: وفي مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لإصابة بمقذوف غير محدد، ما تسبب في اندلاع حريق. أجرى الرئيس السوري أحمد الشارع أول معاملة دفع باستخدام بطاقة فيزا خلال زيارة لأحد المتاجر في دمشق، في خطوة تأتي عقب رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
3: أفادت وكالة رويترز بأن البنتاغون يعد مراجعة لوزير الحرب بيت هيكسيس.

0: حول خيارات نشط قوات أمريكية في أوروبا بحلول السادس من تشرين الثاني المقبل.
1: ارتفعت أسعار الذهب اليوم ليتجاوز سعر الأونصة 4615 دولارا.
0: وإلى صفحة الأحوال الجوية. في عز الصيف منخفض جوي متوقع في الأيام المقبلة. المنخفض يبدأ تأثيره صباح عصر غد الجمعة ويستمر تأثيره السبت والأحد مع تساقط أمطار رعدية محلية تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق.

0: وقبل التذكير بالعناوين، نشير إلى أن المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووي أشارت عبر أكس إلى أن حزب الله أطلق خلال الساعات الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر، وأضافت مقاتلون أسقطوها فيما فقد الاتصال بالمسيرة الثانية ولم تقع إصابات. وإلى التذكير بالعناوين، مع العد العكسي للانتخابات الإسرائيلية لا موعد بعد لمفاوضات روما، السفير الأمريكي على حزب الله تسليم سلاحه، اتفاق لبناني على ذلك ولكن كل شخص يريد الأمر بطريقة. الرئيس عون، هناك فئة تعتاش على غياب الدولة وسيادتها. جون بلاط يرد على السفير عيسى، لم يتمكن من قراءة تعليقاتي. الموسوي، عار على السلطة أن تعامل الشيعة كجالية. قطر وباكستان تواصلان جهود الوساطة، وطهران تقول نخوض حربا اقتصادية شاملة.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خير شو في؟
2: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تبرد
6: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع،
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: عالميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 21/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,471,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,489,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,399,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

تعرف شو تذكرت؟ لما كنا مع هالة وسليمان راجعين من الباترون قلتي لي يمكن هذا أحلى نهار بحياتي. أنا أكيد كان أحلى نهار بحياتي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب$8.90، طوق الكيلو ب$5.70. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.

0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: مانا عالميلان وما إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان. 3:15 موجز الأخبار نقدمه من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. عقب إعلان الجيش الإسرائيلي أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدء شن غارات في جنوب لبنان ردا على الخرق، ثم ما لبثت القناة 12 الإسرائيلية أن أعلنت انتهاء الغارات الجوية. وكانت غارتان استهدفتا بلدة عرب صليم، وأفيد عن وقوع عدد من الإصابات بينهم الشهيدة سجى شرارة، كما استهدفت غارة من مسيرة المدينة الصناعية بين كفر رومان والنبطية، كذلك استهدفت غارتان من مسيرتين النبطية الفوقة، وسجلت غارة للطيران الحربي أيضا على النبطية الفوقة. أفاد الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدثة اللاوية أن حزب الله استهدف ليلة الأربعاء الخميس قواته في منطقة تلة علي الطاهر في جنوب لبنان بواسطة مسيرتين مفخختين، وأكد عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من إسقاط إحدى المسيرتين، فيما فقد الاتصال بالثانية من دون تسجيل إصابات، وأضاف إنه يعمل حاليا وسيواصل العمل بقوة ضد محاولات حزب الله استهداف قواته في جنوب لبنان. كذلك أحصى الجيش الإسرائيلي إطلاق 5 مسيرات انتحارية باتجاه قواته في منطقة تلة علي الطاهر خلال الشهر الماضي. وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، أكد فيها أن أخطر ما يواجه العالم الإسلامي اليوم ليس أن تتعدد اجتهاداته، بل أن يتحول الاختلاف إلى قطيعة، والمذهب إلى عصبية، والسياسة إلى فتنة، والدين إلى أداة في الصراع.
4: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
5: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية استعرض مع وزير خارجية إيران جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار، كما نوقش في الاجتماع الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. استغربت وزارة الخارجية السودانية الصمت عن الهجمات اليومية على أراضيها بمسيرات من داخل إثيوبيا، وأكدت الخارجية حرص بلادها على معالجة قضايا الحدود والأمن مع تشاد وإثيوبيا بالحوار. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. لبنان الحلم مع ريتا الخواند.

أهلا بكم وأهلا بضيفة حلقة اليوم من لبنان الحلم الإعلامية القديرة وفاء الشتية. ثلاث عقود وأكثر من العمل الإعلامي والخبرات المتراكمة والتجدد الدائم والقدرة على البقاء والتألق بمهنة بتتغير كل يوم. 3 عقود وأكثر ووفاء الشدياء ما زالت حاضرة بالشغف نفسه والقرب من الناس نفسه وبحضور إعلامي قوي ومتجذر، أثبت أنه الاستمرارية والنجاح بالإعلام مش مسألة عدد سنوات فقط، إنما مسألة قدرة على التطور والتجدد والحفاظ على الثقة يلي بيبنيها الإعلامي مع جمهوره. وفاء الشدياء انطلقت بال1990 وعرفت من خلال مجموعة كبيرة من البرامج إعدادا وتقديما إذاعيا وتلفزيونيا لبنانيا وعربيا وأيضا مسرحيا من خلال أعمال شانسونية عديدة وكعضو بلجنة تحكيم مهرجان الميراكس دور وأيضا من ال2004 وحتى اليوم بال2026. وبال2026 ما زالت وفاء الشدياء على تواصل أسبوعي دائم مع جمهورها من خلال البرنامجين يلي كبروا وتطوروا وصاروا جزء من ذاكرة الناس ومن إذاعة لبنان الحر، وهني نجوم الظهر وبلا جمرك. واليوم بلبنان الحلم رح نكتشف سوا وفاء المواطنة اللبنانية ولبنان وطن أحلام وفاء، مع أطيب التحيات مني ومن الزميل هادي الهاشم.

0: وفاء أهلا وسهلا فيك. أنا سعيدة جدا اليوم أنك تكوني ضيفتي.
1: ريتا خواند أيتها الصديقة ما منلتقى، ولكن بس نلتقى منحس حالنا أنه منعرف منلتقى كل يوم. ألف تحية لألك ريتا، شكرا على هيدا الاستضافة. لمستمعي ومشاهدي صوت كل لبنان ألف تحية لألكن. للمخرج هادي ألف تحية لك، يعطيك ألف عافية هادي الهاشم. شكرا على الدعوة. وشو بدي اقول لك، قديش انت شفافه، وهيدي الشفافيه والايجابيه بتنعكس على المقدمه اللي بتعمليها لكل اعلامي او اعلاميه بتستضيفيهم.
0: حبيبتي، نحن لا نلتقي وجها الى وجه، انما نلتقي بالقلوب.
1: صحيح.
0: وبالافكار.
1: صحيح.
0: اهلا
1: وبالنوايا الطيبه.
0: وبالنوايا الطيبه. اكثر من 30 سنه وبعدك قادره تخلي المستمع يتابعك ويسمعك وينطرك كمان، خبرينا شو هالسر؟
1: يعني أول شيء في صدق.
0: نعم.
1: المستمع أو المشاهد يعني أذكى مما منتصور نحن كإعلاميين، بس يحس أنه في حدا في إعلامي أو إعلامية متزلف أو متزلف فيه، بيتابعوا أول مرة وتاني مرة، بعدين ما بعود يصدقوا، يمكن بيتابعوا بس بينتقدوا ما بيصدقوا. ولكن بس يكون الإعلامي صادق، دغري الصدق بيوصل للقلوب. ومن القلب للقلب، من هيك المستمع بينطر والمشاهد بينطر، وكتر خير الله، هيدي نعمة بالنتيجة. بس أنا هون بين هلالين.
0: نعم.
1: الأغنية اللي سمعناها، أغنية نجوى كرم بيروت دحرجت عنها الحجر، اللي هي كتابة رجيف غالي الشاعر الصديق وألحان وسام الأمير. هيدي الأغنية سألتوني بأي أغنية بتحبي هيك نبلش فيها، قلت لكم هيدي الأغنية بالذات.
0: ولو شو بتعني لك هالأغنية؟ حسيت أنه كتير بتحبيها وتأثرتي فيها.
1: لأنه أول شيء تغنت لمناسبة حزينة كتير، اللي هي انفجار مرفق بيروت، واللي هلأ الذكرى بتمرق بأربعة آب، بينعمل خطابات، بينعمل تظاهرات، ولو يمكن أوقات صايرة عم تكون خجولة، وخمسة آب تنسى.
0: نعم. تنقلب الصفحة
1: وبالنتيجة كله بيعاود اللي عم بيعمله.
0: صحيح.
1: بعدين هيدي الأغنية رائعة، لأنه هيك فيها طابع إذا بدك، ما يعني أنا مش كل شغلة بدي أقول إنه اعذروني عم بحكي طائفيا، لا ما تعذروني، لأنه هيدا واقع البلد. فيها الطابع المسيحي، فيها طابع القيامة.
0: نعم.
1: فيها الحديث عن القيامة والعقيدة المسيحية، هيدي اللي بتعزز فيه الإيمان أكتر وأكتر. صوت نجوى، كلام رجيف غالي وألحان وسام الأمير، منشان هيك كتير تعني لي هيدي الأغنية اليوم وبكرة وبعد 100 سنة.
0: تريو جميل جدا،
1: جدا.
0: اجتمع بهالأغنية.
1: صحيح.
0: نجوم الظهر وبلا جمرك، عنوانين صاروا جزء من ذاكرة إذاعة لبنان الحر ومستمعية. قدي بيأثر العنوان الكاتشي على المستمع؟ يعني وقتها بيكون برنامج حلو وغني، بس عنوان بايخ ما بيوصل يمكن. مثل بيأثر العنوان كتير
1: هلأ بهيدا الأيام، البايخة صايرة ترند.
0: أي.
1: ولكن عم نحكي من هيديك الأيام أنه العنوان أكيد بيأثر.
0: نعم.
1: وبيخوف أوقات. يعني كنت بس أتصل، هلأ مش الحال بعد 30 سنة أو 33 سنة برنامج، صار الكل بيعرفوا يعني، والفنانين وجهنهم تحية كمان بيعرفوا هيك، بس بالأول قل لهم برنامج داعيتكم على برنامج نجوم الظهر، يعني شو بدك تفرجينا نجوم الظهر؟ أثبتت الأيام أنه أوقات أنا معهم عم شوف نجوم الظهر.
0: وأنت لكم واحد شوفت نجوم الظهر؟ بصراحة ببساطة.
1: هلأ اللي لازم يشوف نجوم الظهر لازم يشوفهم، بس الإنسان الحقيقي لا، بخلي نجوم الظهر على جنب، وبستعمل نجوم الظهر أنه هن نجوم بعز الظهر، بس اللي اللي بيستاهل يشوف نجوم الظهر يعني مفروض فرجي نجوم الظهر. وقال للمستمع أو المشاهد بيقولوا لي وفاء، ليه تغضيت عن هيدي النقطة؟
0: وفاء، أنت عندك أسلوب استفزازي بمقابلاتك أو لا مع الطريقة الاستفزازية بحشر هيك الضيف بزاوية أو بخانة معينة وبالتدخل بأشياء خاصة أوقات؟
1: لا، الأشياء الخاصة بتركها جنب. يعني من الأساس بحاور بموضوعية، ما عندي أسلوب استفزازي لا، ولكن بسأل السؤال بمحله، بس أحترم كرامة الضيف. بس سؤال بده ينسأل مفروض ينسأل يعني، ولكن في أسلوب محترم. بعمري ما زحت عن الاحترام، وبعمري ما زحت عن التهذيب، لأنه بالنتيجة أنا إنسانة مهذبة، إلا إذا عصبت يعني بصير، أو كتير عصبت أو شيء بصير بقول لهم بلا أخلاق. بس هي نادر ما بتصير يعني. وبعدين أنا في عم بطلع على ميكرو إذاعة هالقد محترمة، هالقد بتحمل قضية، هالقد عريقة، هالقد مخرجة كبار الإعلاميين. كمان هيدي مسؤولية كتير كبيرة، إذاعة لبنان الحر.
0: جميل. بين التطور المهني وبين تغيير الهوية المهنية حد فاصل صغير وكأنه هيك شعرة. هل ممكن منشان الاستمرار

0: هون بدي وجه تحية لصديقة مايا نصري، مايا اللي عملت حفلة ببيروت يعني كانت غير شكل بعد طول غياب. أكيد مايا
1: استضفتي
0: مثلا ضو عليا. مايا كانت اليوم شو اليوم الخميس، مايا كانت معي نهار التلاتة يعني، وضوينا على أغنياتها وعلى مسيرتها المهنية من تمثيل وإلى ما هنالك. يعني الهوية بتبقى هوية، ولكن المواضيع اللي بتنبش عليها مواضيع الساعة يعني بتكون.
1: أنت مع أنه الواحد يركض ورا الترند، مع أنه الواحد يسابق من شان السكوب حتى لو شو ما كان التمن أو لا؟
0: لا، شو ما كان التمن هيدي الغاية تبرر الوسيلة؟ أكيد لا، هيدي ما تعودنا عليها من أول ما بلشنا. ما عودونا اللي علمونا الراقيين يعني اللي عنده رقي وعلمونا، ما علمونا الغاية تبرر الوسيلة. يعني أنا إذا فنان تحت الهوى، يا ما فنانين بعرف أسرارهم أنا وبيخبروني بيقولولي وفاء هيدا، بس ما بدي أطلع بهيدا الموضوع على الهوى، أو أنه في موضوع يتداول عبر السوشيال ميديا ممكن يكون شائعة، بيقولي وفاء بليز ما بدي ضوي على هيدا الموضوع. أنا لا، ما بضوي على هيدا الموضوع نزولا عند رغبة الفنان. ما بالنتيجة في ثقة بدك تبنيها بينك وبين الفنان. ما فيك تعملي سكوب مرة وبعدين الفنان يصير يبرم ظهره ويفل وتكون أول مقابلة وآخر مقابلة. يعني بس الفنان يطلب منك أنه هاي الشغلة بليز ما بدي ضوي عليها، هاي الشغلة بدي خبرك إياها، بس هيدي ما بتطلع على الهوى. إيه لا، ما بتطلع على الهوى،
1: تحترمي له رغبته
0: جدا. ولو إنه سكوب بدي وصلني على غيوم يعني لا، في ثقة وفي كرامات عالم ممنوع المسفية أكيد.
1: يعني هيدي مدرسة نحن ربينا على تعاليمها وعلى أسسها. من هالمدرسة اليوم وفاء لما تتذكري، مين بتتذكري أكتر شيء من هاللي علمونا ودربونا وبعدنا لهلأ نحنا ماشيين على خطهم؟ مين بتتذكر؟
0: يعني بتذكر أساتذة كتير مهمين، يعني الكبير أستاذ أنطوان الراعي، أستاذ أنطوان الراعي بإذاعة لبنان الحر اللي كان يدرب المذيعين والمذيعات ويعطيهم الإرشادات ويدلهم على الطريق. بدي أقول الله يرحمه.
1: هو كان زوجها
0: الأكس لست وفاء طرباي. كمان بدي وجه لها تحية والله يقدم لها الصحة يا رب لوفوه أسميتي. كمان بدي وجه تحية كتير كبيرة وبدي أقول الله يطول بعمره للدكتور جوزيف عنديري اللي هو دخلني على إذاعة لبنان الحر. بالأول كان بيعطيني فوكاليز قبل ما فوت على الإذاعة، وبعدين بس طلبت إذاعة لبنان الحر مذيعات، قال لي وفاء طلبي مذيعات تعي أقدمي. وهو كمان صار يدربني على الإعلانات، يدربني على الهوى. كمان بدي وجه له تحية، هلأ قبل بشوي كنت عم بحكي معه، دكتور جوزيف عنديري ألف تحية لك، الله يديمك بصحتك ويخلي لك عائلتك يا رب.
1: وفاء خلينا نحكي قبل ما ننتقل الى البارت الثاني من حوارنا،
0: وما بدي ما في في في في ناس ما بدي اياهم يزعلوا، لانه ما بدي اذكر الاسماء الكثيره اللي عن جد عطيت نصايح، عطيت ملاحظات واخذت فيها حتى وصلنا لهون. وبعدنا عم ناخذ ملاحظات وبعدنا عم نتعلم،
1: وهيدا الدليل انه لما يكون الشخص ناجح ومستمر برحله النجاح بيضل يسمع وبيضل يصغي وبيضل ياخد نصايح. الميراكس دار بخمسة أيلول،
0: صح، سبت،
1: وانت عضو بهالمهرجان اللبناني الفني الكبير من العام 2004. بماذا يختلف اليوم الميراكس دار عن ميراكس البدايات؟
0: يعني هني بلشوا الدكاترة زاهي وفادي حلو ألف تحية لألكون، ونحنا بعلاقة عائلية سوا. بطل أنه أنا باللجنة أو مني باللجنة، نحنا صار في هيدا العلاقة الحلوة، هيدا العلاقة الطيبة، هيدا علاقة العيلة اللي بيناتنا. بطبيعة الحال أول ما بلشوا بالألفين غير ما هلأ بالألفين وستة وعشرين، يعني من ناحية المعرفة بالفنانين، من ناحية إذا بديك التخطيط للحفل، من ناحية التكنولوجيا اللي عم تتقدم سنة بعد سنة. أي سنة بعد سنة؟ ساعة بعد ساعة عم تتقدم. يعني أكيد بلش شيء وتطور كتير حتى وصل لهون، وبعده عم بيتطور الميراكس دار. ولكن اللي بدي أقوله اللي بيميز الميركستور عن غيره من الإيفنتات، إنه مع احترامي لل

0: الإيفنتات اللي عم بتصير كله عم بيقلد الميركس دور.
1: نعم
0: كله عم بيقلد. يعني إذا بدك الميركس دور هي النسخة الذهبية الأصلية، والبقية يعطيهم ألف عافية عم بيتعبوا، ولكن غيروا شوي. نصيحة أنه غيروا شوي عن بالكونتكست، غيروا شوي بالأسماء، غيروا شوي، لأنه التقليد عم بيكون كتير فاضح.
1: في شيء جديد السنة بهذا المهرجان؟
0: كل سنة في شيء جديد
1: النسخة. خبرينا هيك شيء
0: كل
1: جديد.
0: سنة في شيء جديد، بس طبعا ما فينا نخبر لأنه هي مفاجآت. مفاجآت كتيرة، وفي أسامي حلوة كتيرة جاي من العالم العربي،
1: لكن بدنا نقول لهم يحضرونا يوم
0: السبت بخمسة أيلول.
1: نعم.
0: ابتداء من الساعة 5:30 مباشرة عبر شاشة LBCI.
1: وهلا منتوقف مع فاصل صغير لنرجع نتابع لبنان الحلم.

0: وفاء الشدياء كمان مرة أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك ريتا.
0: المحور الثاني من لبنان الحلم هو راوند تريب. نحن رح ننتقل من لبنان الواقع إلى لبنان الحلم ثم نعود معا إلى لبنان الواقع
1: لسوء الحظ العودة.
0: بحقلك بثلاثة بس. السؤال الأول وفاء، المواطنة اللبنانية من هي؟
1: بكل تواضع اسم على مسمى.
0: وفية
1: وما تحمل هذه الصفة من صفات.
0: صح. أنت بتحملي الجنسية اللبنانية طبعا، هل لديك جنسية تانية غير الجنسية اللبنانية؟
1: لا.
0: لماذا؟
1: ما تسني لي أنه أخذ جنسية تانية.
0: ما كان بهمك يكون معك باسبور؟
1: ما فكرت بالموضوع. هلا ما بعرف إذا بعدين بفكر بالموضوع عبر استثمار معين ببلد معين أخذ الباسبور تبعه، لأنه للأسف نحن على فوهة بركان بلبنان يعني.
0: شو بدنا نقول؟
1: حرام لبنان، وحرام نحن كلبنانيين، حرام يصير فينا هيك، حرام يصير بلبنان هيك.
0: معقولة أنه الإنسان منا بعد سنين بالوطن وبقي بالوطن وصمد ويرجع يفكر أنه يهاجر؟ ممكن؟
1: بالنسبة لألي أنا هجرة لا. الحصول على باسبور تاني من خلال استثمار معين إيه، بس هجرة أكيد لا. نحن باقيين بهذا البلد، واللي عم بيهتونا أن نحن كمسيحيين صرنا أقلية أساساً، النوعية كي كنت يعني مش الكمية. بل اللي عم بيهتونا أنه أنتوا صرتوا أقلية، يعني أنه أديت 900,000 يعني خلاص روحوا، وأنتوا مش لبنانية أساساً، أنتوا جايين من سوريا، جايين ما بعرف شو. بدنا نقول لهم لا، نحن باقيين هون وبس يدق النفير، اللي برا بيجوا لهون.
0: وبالنسبة لهاي المعلومات يلي في ناس كتير هيك بتتطوع انه تنشرها، هاي المعلومات بدها رجوع الى الماضي، الى التاريخ، الى
1: للأسف تاريخنا مش موضوعي. وللأسف كل واحد بيكتب التاريخ عزوقه، كل واحد بيعلم التاريخ عزوقه للأسف. يعني وكل واحد، كل بوء من هالأبواق بيطلع على السوشيال ميديا، كل واحد عمل حاله صحافة وعمل حاله إعلامي أو إعلامية، بيطلع على السوشيال ميديا وبيحكي على ذوقه، بيخبر التاريخ على ذوقه، وفاتح على حسابه. وثلاث أرباعهم وتحديدا من المسيحيين اللي فاتحين حسابهم كأبواق ضدنا نحن اللي بينعطونا بالصهاينة، هودي لغايات في نفسي يعقوب. إذا بناخد كل حدا وحده منعرف أنه
0: تفتكر لمصالح
1: طبعا. الناس بتكره القوات اللبنانية، ناس بتكره الكتائب راحت الهونيك، ناس كانت مغرومة بهونيك حدا وكان يتشتشى، وما تحمل من كلمة التشتش قد بتحمل من معاني، كانت تشتشة وبعدها متأثرة تطلع كبوء على السوشيال ميديا وبتنتهك كرامات العالم.
0: شو رأيك بهالحرية يلي ما عادت حرية، صارت تفلت وفلتان على السوشيال ميديا؟
1: بالنتيجة ما بصح إلا صحيح. واللي هالقد عم بيطلعوا وعم بينتهكوا كرامات وحريات العالم، هاي العالم ما عم تصدقهم بقى، وعم بيعرضوا حالهم لإهانات هن بغنى عنا. بس يبدو انه في ناس ما بتحب الا الإهانة، مثل بعض النساء، بعض معلش، بعض النساء اللي بحبوا الخبيط، انه بكون جوزها بيضربها من عبكرة للعشية، بتتدخل الجارة يا عمي لا ما شو بتقلها انت ما تتدخلي انا هيك بحب. بقى في ناس بحبوا هول الأبواق، بحبوا الخبيط.
0: ده جوزي وأنا حرة فيه.
1: إذا بدك.
0: من أجل سلام وأمن مستدامين بلبنان الحلم، هل يجب أن نعتمد نظام آخر أو مثلا نقسم؟ بما أنه عم نحكي هلأ قديش فيه هيك تنافر بين الفئات وبين بين الأديان، لا مركزية الإدارية أو الفيدرالية،
1: هو مش بين الأديان، بين فئات. لأنه ما بدي أحكي كأديان. لأنه إذا بدنا نحكي من الطائفة الشيعية، عندي أصدقاء ما ببدلهم بمال العالم كله، من الطائفة السنية يعني، من كمان في أصدقاء بحبهم قد الدنيا، والمسيحيين، الدروز، يعني بدنا نحكي. أنا برأيي يقسموا لبنان قسمين، قسم ليلي بده الحرب والشر والدم والتعتير والقهر والفقر والنزوح والقعدة بالخيمة، هيدا القسم يقعد بقسم. واللي بده لبنان الحضارة، لبنان السلام ومع كل
0: نعم.
1: الدول
0: نعم.
1: لبنان الحرية، لبنان الثقافة، لبنان كميل شمعون، لبنان بشير الجميل، لبنان معلي، ولو كانت مبلش الحرب الياس سركيس اللي اشترى كل شي في ذهب وحطهم بالبنك المركزي في قسم بيقولوا بأمريكا نعم. واللي يعني مات ما مجمع شيء، لبنان الأوادم يعدوا بقسم من أي لأي طائف انتموا
0: نعم.
1: أنا ماني عم بقول المسيحية يقعدوا وحدهم والإسلام يقعدوا وحدهم لا أكيد لا، اللي بده اللي ما بده لبنان السلام يقعد وحده، واللي بده لبنان السلام يقعد كمان نقعد كلنا سوا نعم. ونقعد مع بعضنا.
0: من كم سنة احتفلنا بمئوية لبنان الكبير وب 25 جولاي طوب البطريرك الحويك
1: نعم. نعم.
0: وأثير هيدا الموضوع من جديد. هل أنت مع فكرة أنه لو بقينا بلبنان جبل لبنان أو لا مع لبنان الكبير؟
1: أنا مش مع لبنان الكبير بس
0: لبنان الكبير أو الجمهورية اللبنانية بيتميزوا بموقع جغرافي، هي ما فيك
1: استراتيجية
0: نعم وبالتالي بمناخ جميل جدا نحصد عليه. هل هالموقع نعمة أو نقمة؟
1: نعمة ونقمة سوا
0: اتنيناتهم
1: أكيد.
0: طب خليني أنا أعطيك قدرات خارقة وقلك يا وفاء انقلي هالبلد إلى بقعة أخرى في العالم، لوين بتخديه؟
1: ما هيدا البلد أرضه مقدس، المسيح مشي على أرضه، كيف بدي أنقله؟
0: نخلي هون.
1: كيف بدي أنقله؟ اللي ما بده لبنان هو ينقل لبنان، هيدا موقعه مبارك والسيد المسيح.
0: حلو كتير حلو كتير. والمساحة 10452 كيلومتر مربع يلي هي شعار نحن نتغنى به كما نتغنى بالعلم وبالنشيد الوطني، أولك راجعة هالمساحة أو في 6% خلاص منودعن؟
1: يعني المنطقة عم تتغير كتير وما حدا بيعرف على شو أدمين، نقعد بنسمع تنظيرات كل الوقت على هالتلفزيونات وعلى الإذاعات
0: وتحليلات
1: نعم. وبالنتيجة الشيء اللي عم بيصير فوق الطاولة وعم نحلله شيء غيره عم بيصير تحت الطاولة، واللي بقلك بعرف اللي لو ما بتعرف شيء.
0: معلوماتك هيك بتقول بس إحساسك قناعتك شو بتحسي؟ بتحسي نحنا راجعين نقول 10452
1: يمكن نرجع نقول 15,000 مثلا أو 16,000
0: على شو ناوية خبري؟
1: يمكن مساحة لبنان تكبر ما حدا بيعرف.
0: خلينا هلأ
1: بعدين لبنان أرض القديسين، وين بدنا نقلوا وين بدنا ناخده؟
0: بقيين هون
1: طبعا، بقيين هون طبعا.
0: بسبعة ديسمبر 1943 اعتمد العلم اللبناني من تصميم النائب الراحل أنري فيليب فرعون. بلبنان الحلم رح تعتمدي العلم نفسه أو رح تعملي ديزاين جديد؟
1: لا لا لا أكيد بعتمد العلم نفسه. شو لكان في الأرز بالنص؟
0: بتحبيه مثل ما هو؟
1: طبعا بحبه مثل ما هو أكيد.
0: النشيد يلي اعتمد بال 1927 يعني بعد سنة نحنا عنا مئوية النشيد الوطني، ودائما في هيك لغط وكلام
1: انه متاخد من غير بلد من المغرب يمكن او شو،
0: وانه لا يراعي النساء و
1: يعني ذكوري.
0: شو رايك
1: او لك شو هالحكي؟
0: رايك الشخصي
1: لك شو هالحكي؟ هيدا ذكوري واناسي النشيد الوطني فات بذاكرتنا الجماعية وخلاص، هيدا هو نشيدنا. يعني إذا هيدا مش عم نتفق على غيره بدنا نتفق؟ يعني هيدا نشيدنا خلاص يعتمد وسيعتمد وهلا معتمد وبلا ما نقول اتخذ من هون واتخذ من هون واتخذ من هونيك. ما حدا بيعرف الظروف شو كانت بهديك الايام.
0: ما اتخذ وفاء ولا من مطرح. انا في حلقه من لبنان الحلم رح تكون عن النشيد وبحضور ناس اختصاصيين وعندهم معلومات اكيد
1: كتير منيح.
0: هيدا نشيدنا نشيدنا لا وديع صبره ولا رشيد نخلي
1: صح.
0: وما حدا أخذ شيء ولا من مطرح.
1: حلو كتير الحلقة عملتي يا ريتا.
0: نعم إذا الله رد. ل18 طايفة بتاخديهم معك أو بتتركيهم هون بتروحي بدون طوايف؟
1: لوين بدي روح؟
0: على لبنان الحلم.
1: لا بدي أخذهم معي ما لأنه
0: لبنان مزيك حلو مثل ما الكل بيقولوا هيدا الوصف.
1: منعزي حالنا أنه مزيك حلو بس ما رح يمشي الحال.
0: طيب لحتى ما تروح المشاكل معنا لهونيك شو لازم نعمل طالما اخدينهم معنا؟ كيف بدنا نعالج الخلل يلي بيصير؟
1: ما أنا ما قلتلك
0: كل ما اجتمعوا
1: لحظة أنا ما قلتلك لبنان قسمين نقص قسمين قسم ليلي بده يحارب عطول وقسم ليبل السياحة وشي. هيدا القسم بياخدوا معي من جميع الطوائف.
0: اختاري لي مرحلة ممكن انك تحوليها لزمن دائم للبنان الحلم. مرحلة ما رأيت
1: مرحلة الراحل الرئيس الراحل كميل شمعون وبعدين اذا بدك المرحلة الثانية ولو كانت كتير قصيرة هي مرحلة لبنان بشير الجميل
0: ال20 يوم.
1: اكيد ال20 يوم مرحلة الرئيس الراحل كميل شمعون مهرجانات بعلبك تم افتتاحها كازينو لبنان الرساميل كلها العربية كانت تجي على السرية المصرفية.
0: نعم.
1: الشيء لبنان كميل شمعون سويسرا الشرق كانت لبنان. نعم. سويسرا الشرق يعني وبيروت باريس الشرق.
0: وفاء حذفي لي مرحلة كنت بتفضلي لو انه ما صارت
1: 75
0: تعملي لها ديليت.
1: اكيد نهائي. 75
0: شخصية قيادية لبنانية انت بتعتبري لو بتعود للحياة كان بيعود لبنان الحلم وبنرجع للبنان يلي منحبه.
1: هي مش موجودة هلا لا. برأيك لا. بشير الجميل الله يرحمه الشيخ بشير
0: شخصية لو لم تحكم كان لبنان بوضع أفضل.
1: في أكتر من شخصية وأكتر من رئيس جمهورية
0: فيك تسمي إذا بدك
1: وأكتر من رئيس جمهورية
0: فيك تقولي باس فيك تسمي
1: لا ما بدي أقول باس بدي أقول مثلا الرؤساء مثل الرئيس ميشيل عون لو لم يحكم كنا بعضنا ها.
0: مع الزواج المدني
1: أكيد
0: إجباري يكون
1: أكيد
0: قبل الزواج الديني
1: اللي بده يعمل اختياري مثل برا اختياري الزواج الديني وإلزام الزواج المدني.
0: الزواج المختلط بين الأديان وفي عنا كتير عائلات هيك بلبنان وبتحسيهم أنهم عايشين متصالحين مع حالهم ومع المجتمع.
1: نعم.
0: وما عندهم تعصب. هل هو طريقة للقضاء على التعصب على المدى الطويل يعني؟
1: أكيد بس بده يكون في وعي بده يكون في وعي
0: كيف
1: من
0: يعني؟
1: الطرفين بده يكون في وعي من الأب ووعي من الأم يعني إذا ما في وعي بعدنا لهلأ نحن أنا بحس منا مؤهلين للزواج المختلط في استثناءات
0: أكيد يمكن بينقلوا الخلافات للبيت لجوات البيت. نعم نعم. مع إعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لزوجها الأجنبي وولادها
1: في اعتبارات كتير بهيدا القانون. في اعتبارات كتير
0: يمكن الوضع حساس عنا بلبنان
1: جدا حساس.
0: نعم.
1: في الديموغرافيا وفي كتير كتير حساس يعني ما بدنا نحمل شعارات نحنا ونحكي بشعارات وما ناخد بعين الاعتبار أمور كتيرة ممكن تضرنا يعني وتضر لبنان
0: لأنه وضعنا خاص
1: جدا خاص.
0: نعم. مع أنه يحمل الطفل اسم عيلة أمه وبيه مثل المكسيك يعني مثلا وفاء اسم
1: مسعد شيدياء الماما الله يرحمها مسعد والبابا بطبيعة الحال
0: الله يرحمه
1: شيدياء وليش بدنا نعمل هالقصة كلها يعني
0: ما بتحسي انه هذا حق من حقوق
1: المرأة
0: لحبلي التسعة اشهر؟
1: حاجة تخبرني المرأة المرأة وجمعيات المرأة، وطولوا بالهم شوي علينا، طولوا بالكم على الرجل شوي يا عمي، روقوا عليه شوي.
0: انت يعني انت من انصار الرجل؟ أنا يعني مظلوم الرجل؟
1: انا مرأة واحترم المرأة ومن سواك مثل ما اقوله بنفسه ما ظلمك، لكن انا مع الرجل كمان. يعني انا الرجل بيعني لي كتير كتير، بيعني لي يعني الأم إلى مطرحها والبي إلى مطرحه، يعني لا الأم في يتعود عن البي ولا البي في يعود عن الأم، البي والأم هن الركيزة.
0: نعم. مع خدمة العلم الإلزامية للصبايا وللشباب عم يحكوا فيها؟
1: أي عم يحكوا فيها. أي.
0: شو رأيك أنت؟
1: في يمكن في أمور أبدأ نشوف إذا تطبق الحرب أو لا. بصيروا يحكوا، يعني أوقات بيكون في شغلات جوهرية، شغلات أساسية بيحرفوا لنا نظرنا عن هيدي الشغلات لمطرح تاني. مثلا بيكون في شي فضيحة، شي فساد، ما بعرف، بيطلع شي مقال معين بصيروا يتداولوا فيه المقال وشي، بنسونا الفساد وبنسونا السرقة وبنسونا الحرامية وبنسونا، ومنروح على أشياء تافهة نحكي فيها. انتبه شو بيقولوا، التجنيد الإلزامي مش شي تافه، ما بدي
0: شيء مهم جدا،
1: بس شيء مهم جدا، بس في أولوية بدأ.
0: بس هذا الموضوع هلا عم ينحكى فيه كمان
1: أكيد.
0: من منطلق إنه إذا صار حرب لحتى يستفيدوا من هالعناصر الجديدة،
1: ياخدوا هالمعترين الأولاد ما بيعرفوا يحاربوا، يستفيدوا من شو؟
0: دائما الحرب هي المحور حياتنا.
1: أبداً.
0: مع إلغاء عقوبة الإعدام يلي ألغيت، مع العفو العام،
1: ممكن
0: مع إنشاء أكثر من مطار
1: أكيد
0: بكل المحافظات
1: أكيد،
0: مع أنه يصير معاش النايب 5,000 دولار ويبقى معاش المواطن المظلوم 315 دولار.
1: هي واقفة على معاش النواب؟ هي واقفة على معاش النواب
0: 16 ضعف. بيروت
1: بالمصاري حدث ولا حرج بلبنان،
0: قولك رح يرجعوا الودائع، شو بتقولي؟
1: والله ما بعرف،
0: رح لك
1: أكيد أموال مثل كل العالم، مثل كل العالم أكيد رح
0: خلص راحوا أو بيرجعوا، شو رأيك؟ ما صار شيء من وقت ما
1: ولا رح
0: استلم
1: يصير
0: الحاكم الجديد
1: ولا رح يصير هيئته، يعني
0: وتأملنا بالخير.
1: وزارة المالية يعني عم بتأنن، وزارة المالية عم تشيل عجنب، بيفرضوا ضرائب علينا ونحن على فئة معينة بتدفع ضرائب وعم تشيل عجنب، الوزارات طالعة صرختها لأنه في تأنين من وزارة المالية لأربعين مليون اللي كانوا شايلينهم لتوسيع أوتوسترات جونة، نحن كسروين منطقة محرومة، راحوا تحولوا راحوا، هيئتهم كلهم عم بيروحوا، عم بيصمد معالي الوزير لإعادة الأعمار، ننقله أنه للأربعين مليون وللمئة مليون وللمليار وللمليارين بيقدروا يعملوا شيء من إعادة الأعمار، بقى لحلح الصرة شوي وشوف شو بدك تعمل، والأموال الحوالتها غير مطرح رجع ردها.
0: السؤال قوية وفاء، قوية. السؤال الأخير بهذا المحور بيقول، هل رح تختاري بيروت عاصمة للبنان الحلم، أو مثلا رح تروحي على كسروان تعملي جوني العاصمة؟
1: يعني إذا بيروت بتصير منزوعة السلاح اللي هلأ ما شفنا شيء، أكيد بختار بيروت العاصمة.
0: تختاري بيروت،
1: بس جوني العاصمة التانية أكيد، لأنه عينة حرمان كسروان بقضيها كفاية لكسروان الحرمان اللي عم تعيشه.
0: وجونية حلوة
1: جداً.
0: حلوة كتير
1: جداً.
0: حلوة كتير
1: جداً.
0: نعم. هلأ كمان منتوقف مع فاصل صغير ومنرجع لمتابعة لبنان

0: اسخى على قلبك. وفاء الشدية، المحور الثالث والأخير من لبنان الحلم بيحمل عنوان أهم حلم. هلأ نحن رجعنا على الواقع بس بدنا نحلم. سؤال سريع وجواب سريع، أهم حلم كان عند وفاء الصغيرة، الطفل الصغيرة.
1: في كتير أحلام كانت عقد العمر.
0: شي واحد
1: يعني إذا كنا بالخمس سنين أو ست سنين، أحلم بلعبة، أحلم بياخدوني مشوار، ياخدوني على مدينة الملاهي. كبرت شوي، صرت أحب مثل، جمع أولاد الحي ونعمل مسرحية، اكتب مسرحية
0: وبقى حلم هيدا يعني.
1: لا ما بقى، اشتغلت شانسونية سبع سنين، الله يرحمه أنطوان نجم الكاتب. صحيح. والمخرج أنطوان نجم اشتغلت معه. صح، كنت غني، صوتي حلو. عملت فوكاليز مع أستاذ عنديري.
0: وشو أخذك على الإعلام؟ مع أنه هلأ نحن بآخر بارت من الحلقة، ليش لحتى ما غنيتي؟ أنه على كل الأصعدة أنك تغني أحسن.
1: بخبرك سر، أنا اشتركت بستوديو الفن بـ88. هلأ وصلت للنص نهائي، والله يرحمه المخرج سيمو أسمر وقتها دعيني على المكتب وقال لي في كونترا بدك تمضيها. قلت له أنا بدي استشير المحامي. قال لي أنت هيئتك غنوجة ومش خارج، مش مهم، مش مهم. اللي بدي خبرك إيه أنه الماما الله يرحمها بتصلي كتير، كانت عطول مضوية الشمع بالبيت والمسبحة، مسبحة الوردية، المسبحة بإيدها، عملت تسعويات الماما تما غني وتما فوت بهالمجال. تقول لي يا أمي ما بدي، أنا عندي خي الله يخلي لي خي، والبابا الله يرحمه يقل تقلي بده يضل بيك وخيك لحينك بهالليالي من مطرح لمطرح. قد ما عملت تسعويات ما فت بمجال الغنى.
0: وصلواتا قبلت
1: أكيد، صلواتا قبلت أكيد. رحت على الإعلام، أنا عملت سنة حقوق باليسوعية ما حبيتها لأنه الحقوق ناشفة أول سنتين. نقلت على الأدب العربي، عملت أدب عربي. هلأ الغناء قلت لك استوديو الفن، كنت بعدني بالجامعة. الشانسونية عملتها بس دخلت على الإذاعة. منشان هيك رحت على الإعلام، قلت لك أستاذ جوزيف قال لي بده موزعات، وعملتها هواية التمثيل، ولكن الإعلام هو الأساس.
0: الحلم
1: يلي كنت حبه كمان،
0: الحلم يلي ما كان حلم وتحقق ونجحت فيه.
1: الحلم اللي ما كان حلم، يمكن ليك إذا مش بالواعي باللاوعي كان حلم،
0: الأعلام.
1: صح.
0: وفاء حاليا بمرحلة النضج، شو أهم حلم عندك اليوم؟
1: الحلم ما بينحكى، في أحلام عندي
0: ما فيك تحكي
1: والأحلام لأنه أحلام كبيرة.
0: أي.
1: وأنا عارف كتير منيح أنه هذه الأحلام رح تتحقق يعني، ولكن بخليها بيني وبين حالي.
0: إعلاميا شو أهم حلم عندك؟
1: ما بفتكر أنه بعد فيها الأحلام الكبيرة إعلاميا.
0: هل في بعد ضيف؟ قديش أنت
1: أنه أكثر شيء أطلع بس من القمر يعني أنا ضيفة.
0: قديش قبلت ضيوف؟ أو بالمريخ قبلت ضيوف. هل بعد في اسم هيك بالنسبة لك بيشكل لك هدف أو
1: لا
0: حلم؟
1: لا.
0: ولا لبنانيا ولا عربيا ولا لا عالميا؟
1: لا.
0: No.
1: لا. أهم حلم عالميا، عالميا أنه ما بفكر بعالميا، أنه شو بدي وصلني على عالميا ويجوا عرفتي؟
0: ما هو حلم، اسمه حلم.
1: لا ما بفكر.
0: أهم حلم على الصعيد العاطفي؟
1: هلا ما في حلم على الصعيد العاطفي.
0: أهم حلم على الصعيد الصحي؟
1: أهم حلم أنه ضل بصحتي واللي حوالي خيي وعائلته يضلوا بصحتهم، هيدا أهم حلم.
0: وكلمة أخيرة،
1: وهذا الأولوية لأله،
0: وكلمة يعني أخيرة بتحب أنك تقوليها.
1: أنا أول شيء بدي أشكرك ريتا خواند، شكرا على هالسلام اللي عندك إياه واللي بينعكس على ضيفك، سلام الداخلي بينعكس على ضيفك. حكينا بكتير أمور، ولو أنه بدنا نبقى لبكرة منضل في أمور كتير نحكي فيها. بتحضري كتير، بتعززي ضيفك كتير من خلال البروموسيونات، من خلال الإعلان اللي بتعمليه، من خلال على السوشيال ميديا. قديش بحس حاله الضيف مرتاح معك، وقديش عم بيحكي من قلبه، والحديث كان من القلب للقلب. ألف تحية لإلك، شكرا لإلك. بدي أشكر المستمعين والمشاهدين أنهم سمعونا وشافونا رفقونا. بدي أشكر هادي الهاشم، ألف تحية لك هادي، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله لبنان الحلم بصير حقيقة.
0: وأنا بدي أشكرك كتير، شرفتينا وفاء الشديا، مرسي على كل كلمة طلعت من قلبك وقلتيها، شرفتينا ونورتينا.
1: شكرا.
0: شكرا لاستماعكم، شكرا لهادي الهاشم. نلتقى الخميس المقبل مع ضيف جديد وحلم لبناني جديد. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم، عصوبك لبنان. شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة. شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: أثناء عرقاً تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: الميلان وما إلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. عقب إعلان الجيش الإسرائيلي أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدء شن غارات في جنوب لبنان ردا على الخرق. ثم ما لبثت القناة 12 الإسرائيلية أن أعلنت انتهاء الغارات الجوية. وعلى الإثر أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في النبطية. وفي إطار التصعيد بعد الظهر، كانت غارة من مسيرة قد استهدفت النبطي الفوق، كما استهدفت غارتان عرب صليم، حيث وقع عدد من الإصابات بينهم الشهيدة سجا شرارة التي عقدت قرانها قبل أقل من أسبوع، كما استهدفت غارة من مسيرة المدينة الصناعية بين كفر رمان والنبطي. إلى ذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على دوحة كفر رمان، واستهدف قصف مدفعي بلدة الخيام والمنطقة الواقعة بين بلدتي حريص وحداثة. سجل تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء صيدا وشرقها، كما سجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية. بعد توقيع 5 مذكرات تفاهم في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الإماراتي أمس، وقع وزير الاقتصاد عامر لبساط ووزير التجارة الخارجية الإماراتية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي التبادل التجاري والاستثمار وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين. الزيودي أكد أن زيارة تفتح آفاقا أوسع أمام القطاع الخاص، ولا سيما العمل على دعم القطاعات الحيوية من بينها الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
4: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: في أخبارنا الإقليمية والدولية، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز إلى أن أمريكا تركز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصادي، وأنه لا محادثات جارية حاليا مع العاصمة طهران. في الخبر الأخير، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس ألا إعادة لأعمار غزة قبل نزع سلاح حماس. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو راما عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
2: كبرت كبرت كبرت
3: تعبولت.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت.
4: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: مانا عالميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: من فريق العمل تحية إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من الحكي يوصل تبس على الموجة 93.3. فتحت أمريكا جبهة جديدة من العقوبات على إيران تحت مسمى المنبوذ الاقتصادي، فهل يبقى المنبوذ منبوذا أم يتحول النبذ إلى مقتل اقتصادي يفتح الطريق أمام مقتل سياسي للنظام الإيراني؟ وإذا كانت العقوبات طلقة في الرأس، فهل تبقى الأزرع قادرة على الحركة؟ وهل يستطيع حزب الله بعد اليوم التعويل على مسار إسلام أباد؟ هذه الأسئلة وسواها نطرحها على ضيفنا النائب الأستاذ وليد البعريني لاستشراف ملامح المرحلة المقبلة. أهلا وسهلا فيك.
1: يا صباح الخير لك ولكم مشاهدينا.
0: طبعا رح نبدأ انطلاقا من روما المتعسرة، يعني روما 3 الذي يبدو أنه متعسرة. برأيك التعسر رح يستمر أو ربما نستطيع بشكل أو بآخر إحداث خرق على الصعيد الدبلوماسي؟
1: لا شك الموضوع المفاوضات هي جزء من الحديث الساعة اليوم. ليه؟ لأنه في كتير نحن معولين على أمال على أنه المفاوضات تنتج إيجابيات، ننطلق لصالح البلد، ولكن مؤشراتها سلبية حتى الآن. حتى نكون صريحين،
0: بدأيك ما في مؤشرات،
1: في مؤشرات سلبية إيجابيا بعد صلاحات لها مسكرة من أي ناحية مسكرة، لأنه صرنا نحن متأثرين بشكل أو بآخر بموضوع إيران وأمريكا. اليوم إذا هني ارتاحوا البلد وأنا عم ارتاح، إذا هني ضيقوا على بعضهم وأثروا على بعضهم وسكروا طرقات على بعضهم، نحن عم تأثر سلبا هون. نحن اللي نشغل على موضوع المفاوضات هو لتجنب لبنان هذا الارتباط، ولكن للأسف يعني ما قدرنا تفهمنا يعني أو بالأحرى استوعب أو سدرك حزب الله أنه يطلع لبنان من هذا الموضوع، من هذه الوحلة الكبيرة، من هذا مثل ما أقول المهوار الكبير. ما قدر حزب الله عارف أنه انفرد ورجع لوطنيته اللبنانية.
0: إيش برأيك اليوم حزب الله ما عنده وطنية لبنانية؟
1: ما عنده ارتباط مع إيران، يعني هون الموضوع وقت بيصير في حكي بيصير وكأنه نحن عم نقصد نزعل أو نحن
0: عم نتهجم.
1: أنا ما عم أحكي من هالباب، أنا ما عندي باب الهجوم على حدا. قد ما بيهمني وطني أنا أنه أنا بشوف رؤيتي، الرؤية اللي أنا بشوفها وكتير مواطنين لبنانيين أنه اليوم عم يحكوا رؤية أنه نحن بدنا لبنان، نحن ما بقى بدنا نطبع فتير الآخرين على أرضنا، لأن نحن وعينا على يعني أعمار مثل ما بيقولوا
0: صحيح
1: من 72 أو ما وليد أنا 66، حتى وعيد على السياسة من 45 بطالع بلش اسمع وشي. طيب كل طبعا في مراحل متعددة مرت على هالبلد، لقينا أنه نحن عم ندفع فواتير الآخرين. طيب كنا نحن ننسجم نحن بموضوع اسمه مقاتلة إسرائيل، محاربة إسرائيل، عن هذا الطبع، عن هذا النفس، خلينا نكون صريحين يعني كطائفة سنية، نحن كنا دائما إلى جانب محاربة إسرائيل،
0: المقاومة وتحرير،
1: مع أنه كمان في كمان
0: قدس
1: في كل لبنان في من كل الطوائف كمان كانوا مع هذا النفس ومحاربة إسرائيل، وما حدا بالمبدأ أنه والله مع إسرائيل فوكا هون أنه والله تسرح وتمرح أو تعمل البداوية أو توصل لمحل. كلنا سوا كلبنانيين، لانه انا هون شو بتزعل؟ بتزعل انه نحن بنخون بعضنا. هلا اذا بحكي انا هذا الحكي صار الحكي هذا مع اسرائيل، صار هذا ما بعرف شو ليش صار.
0: لا بس برايك هل انه في تغليب عند حزب الله لمصلحه ايران على المصلحه اللبنانيه؟
1: واضحه يعني وقت شو معلق بس علم حزب الله ما معلق العلم اللبناني شو معناته؟ طيب كنا وقت اللي بال 2005 وقت اللي تم استشهاد الرئيس رفيق الحريري وصار بعد منا كثير معارك نظري، تشوف انت عند على رجع الارشيف كله يطلع علم حزب الله حتى يفرض وجوده بالساحة البيروتية وهم في العلم حزب الله. فهذا بدل، وطبعا كنا بالأول نحن كنا مقربين، كنا نروح بالعاطفة يعني من
0: عاطفة المقاومة،
1: أيوة محاربة إسرائيل والمقاومة، وهذا خط الثاني يهودي، كنا يعني كنا
0: متنعين بها،
1: متنعين كنا يعني الواحد ما يستحي أو ما
0: يعتبر بغلطه حقيقة. وعفوا على السؤال، البعض بيقول أنه لا كنتوا معتقدين أنه هونيك القوة أنه كنتوا عم مصلحة.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا متنعين بالقناعة، وإحنا خطنا عروبة يعني اليوم كان السوري كان أخذ خط العروبة وخط هذا، نحن هذا نفسنا وما زال بس، ولكن السوري كمان انحرف وراح مع إيران لأسباب أنه إيران قدرت بمحل معين تستقطب وتعمل أزرع لإلى بإمكانيات بدعم بحضور بأديالات بالمال، يعني عملت حالات معينة قدرت سيطرت على الشارع. هون وقت اللي هيك أنا بحمد الله بال 2018 بأسباب معينة خلتني أرجع لريدي في استوعب أكثر ادرس اكثر، لقيت انه نحن
0: 2018 صار عندك التحول
1: تحمل 2018 بالوقت بيبقى شو في شيء بالعمق الانسان ما في يحكي يمكن من اي ناحيه
0: شو هو
1: هي الحاله العقيديه يعني انا اليوم عقيدتي مثلا ما بتسمح لي يكون مع ايران. يعني
0: عم تحكي عقيده دينيه
1: عقيده دينيه العقيدة الوطنية أنا بتسمح لي يكون أنا مع كل لبناني بده لبنان. يعني صوت ميز ما بين عقيدة الدينية اللي أنا مقتنع فيها أنه أنا خطي بختن، وما بين العقيدة الوطنية اللي هي المواطنة اللي أنا بفتقدها ببعض الناس أنه ما عندهم هو الوطن الأساس، عندهم الآخرين الأساس.
0: طب حكيت أنه بوقتها صدقت، هل برأيك هني كانوا صادقين بهذه الشعارات؟ يعني الشعارات
1: لا لا لا لا صادقين لما صلحهم، لما صلحهم لما صلح اللي لا
0: يهم، يا ما كانت شعارات لقضايا سياسية أخرى.
1: شوفت بال2000 وقت اللي
0: تحرير،
1: التحرير تعرف كلنا عشنا
0: أكيد،
1: وصار قوة لغة الانتصار هيدي وقوة لغة أنه هن انتصروا مشينا فيها حتى الواحدين كور. أنا بال2006 هون يمكن اللي أنه أنا ماني من أهل الكشف أو أنا من بال2006 استدركت أنه في غلط كبير حاصل من المقاومة ونحن رايحين لمحل ولا ممكن أنا صار عندي أنا عنه ولا ممكن إسرائيل تنام على الضيم
0: وقت حرب تموز،
1: وقت حرب تموز لأن وقتها كمان حزب الله وقتها يعتبر حاله بشكل محل معين وهو انتصر.
0: صح،
1: بس هذا هون أنا بقول انتصار وهمي.
0: صمت
1: على
0: إذا على رأس يكون يعني
1: على على رأس على رأس صمت صحيح
0: صمت بس لبنان خسر كتير
1: بس
0: يعني
1: بس لا لا لا
0: أو اللي انهزم
1: الصمود وين بيصير وقت بتطلع على رأس القمة بتصمد فوق هذا صمود بس لما وصل على رأس القمة بس هدوا فوق وقت صارت الحرب الأسناد شو صار فيهم؟
0: كان خطأ بذلك حرب الإسناد الأولى حتى الأولى
1: خطأ فاضل خطأ
0: دفاعا
1: فاضل.
0: عن غزة وأسنان
1: لا وقت بيجي بيقول لك نحن بكبس الزر بدنا ندمر إسرائيل وانت بتعيش هذا الوهم ومين معه شو ومين ما تمنى أنه والله فعلا أنه والله فعلا نحن هلا حنستعيد الكرامة العربية والقدس والكذا واللي هي
0: بالمبدأ هو هذا بيقدر صحيح
1: يعني هذا موضوع ما تقوله خيار سليم للي بيقدر يقف مع القدس ويكون مع السرجيع طيب وين صمود؟ بكفيك البيجر بس هذه الغلطة التاريخية اللي قسم الظهر البعير هي موضوع البيجر.
0: هل برأيك حزب الله وقع ضحية الأوهام إنه هو قوة
1: حقيقية؟ لكن لأنه عاش وهم معين وكان لشك عنده قوة معينة ما حدا فيه ينكر وكان عنده دعم مالي كبير وكان عنده مخططين وكان عنده دراسات وكان بس ولكن كان الإسرائيلي أسكى منه عايشهم بوهم مثل علي طويل هلا عم يرجي إنه هيدي علي طويل شغلة كبيرة هيدي ما شو فيها تحت الأرض
0: علي الطاهر
1: علي الطاهر أنا هم طويل عنا بجرد
0: علي لا في منطقة اسمها علي الطاهر
1: جماعتنا كمان أخوينا الأشياء في يعني هلا عم يعيشوك بجاو علي الطاهر إنه شغلة كبيرة هلا هاي وين بتصير بيعيشوك بالحلم بيعيشوك بيعيشوك بيهم معين بيعيشوا وبيهجموا بياخذوها شو بكون
0: لا إذا أخذوها بيقولوا إنه أخذنا شغل كتير
1: شغل كبيرة وإنه هم بيحطوا على عين المجتمع كله الدولة إنه هذي علي طاهر إنه لازم يتخذها لأنه هذي بشكل خطأ على إسرائيل
0: طب بذلك بالعمر حزب الله عم يعمل مراجعة نقدية لأدائه
1: ما بين حين يعملها لأنه ضاع ما بين
0: بعدك على تواصل معهم بشكل
1: لا لا لا لا
0: أبدا
1: بس بالمجلس يعني بسلم ما في يعني
0: ما بتحكوا بهالمواضيع
1: لا لا سمعت مرة حديث من أحد النواب اسكتت
0: شو كان بيقول بدون ما تسمي بس شو كان بيقول
1: خي انه خلص بيعتبروا الخامنئي انه يعتبروا رب تاني والله ما بعرف كيف يعني يعني بيعتبروا هيدي شيء اله عندهم هلا نحن انا معقيدتي ما عندي حدا اله الا الله يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو سيد الاولين والاخرين وقائدنا ومعلمنا وكذا ما بيقبل حدا يقله
0: صح اكيد يعني بيقول انا نبي لسه
1: عبد بيقول انا عبد
0: اوكي بس هو
1: يعني
0: نبي هل
1: يعني وقت اللي سئل نعم صحيح. عبد ورسول يعني نزل لمستوى امام الله ما في حدا كبير يعني هذا الموضوع مشان هيك ترجع المرجعيه الدينيه لها كارثه يعني انا بشوفها ما بتركها معي بالحسابات الدينيه والعقائديه
0: يعني عندهم حتى هون عطب
1: تمام
0: يعني بالمعنى الديني
1: وقت سمعت الحديث ما حبيت جيد ولا حبيت حقيقه مسكر معناته اذا شخص انسان بهالمستوى متعلم وكذا عنده هذا الفكر وصل لهالدرجة فتوقف مكتوف الأيدي
0: هيدي بالنسبة هلأ نحن هون برأيك يعني أنه عندنا من ميل إسرائيل من ميل حزب الله
1: ونضعين نحن بين
0: والدولة الواقعة بين شيء وفين أو الشعب إذا بدنا والدولة
1: اليوم إحنا
0: عم نقدر نعمل خرق أو برأيك كمان ما عم تنجح
1: لا الأراضي اتاخدت صحيح لما عم تطبق 100% بس أنا برأيي طالما اتاخدت وميزة الوزراء وحكوا فيها ووقفوا عندها إلى حد ما أنت تركت بصمة إيجابية هلا تطبيقها نحن عم نقول حزب الله هو يشارك بتطبيقها بيريحوا هني بيرتاحوا بيرتاح جمهوره بيرتاح لبنان وبيقوى أنت بالمحافل الدولية بيقوى موقفك بيقوى حضورها بيقوى كلمتك.
0: طب حاج البعض بيقولوا انه هذه الدولة وهذه السلطة انه اكيد القرارات كتير مهمة وكتير عظيمة، بس المشكل انه ما عم تسعى حقيقة وفعليا للتطبيق.
1: عندك نفس لا لا, ما في لا لا ما فيني تظلم، عم تسعى وعم تشتغل وعم تحاول، بس ولكن عم تستعمل الحكمة. واليوم المسؤول اللي هو بالوي غير اللي مسؤول بيحكي من بعيد. يعني هلا اليوم انا على مسؤولي ماني تنفيذي
0: اكيد ما,
1: ما يعني
0: بقدر انت
1: بحكي بحكي بس اليوم عمليا على التنفيذ اذا بكون انا بصير محلهم دوام نفس المطبق في مراحل معينه صعبه. اليوم هو شو المطلوب من الدوله؟ هي وضع خطه توجيهيه، وضع دراسي على مستوى الوطن، واعلان للراي العام، والتعاون على تنفيذ بعض المصغرات اذا فيها صغرات، وتطبيقها وتنفيذها بخطوات على سنه 2 3 4 5. لان اليوم ما في دغري، اليوم العمار صعب بالهبط بتثبت فرصه يعني.
0: صحيح.
1: وتحط مثل يقولوا سنتين
0: ديناميكي هذا،
1: بس ولكن طالما تعمر بدك سنين. فمشان هيك نحن رايحين نحو البناء. البناء بده ياخذ وقت معنا كل شيء، وبعده حسب الله عم يحط عراقيل وعقبات قدامنا، اللي هي لشكل انه اسرائيل كمان ما عم ترحم. يعني اليوم ما في تقول اسرائيل هي ملائكه او هي
0: لا اكيد
1: مقدسين او هن جماعه
0: بيشغلوا
1: مصالحهم. بيشغلوا مصالحهم. ليش نحن ما بنشغل مصلحتنا بس؟ انا العفو
0: بس
1: بيني.
0: بس ما عندك خوف هون انه بنعرف دائما انه ايران ومع حزب الله انه بيلعبوا لعبه الوقت
1: يعني. ايه شطار
0: فيها، وفي تبدلات بتصير باسرائيل وحتى يعني بالولايات
1: المتحده تقريبا. نعم.
0: انه ما بتخوف هالامر من انه نخسر المومنتوم، نخسر الفرصه المناسبه لهالانقاذ هيدا.
1: نحن هذا الموضوع الذهني عم يلعبوا على الوقت حتى يستفيدوا منه ويرجعوا يسيطروا بلبنان. انا برايي بالنهاية نحن علينا واجبات كلبنانيين، وقفوا خلاص هذا موضوع. قرار اللبناني لازم يتاخذ كنا كلبنانيين، انه نحن اي انسان بده يشتغل مصالحه خارج البلد لازم يقف عند حده. هيدي ما يعني لو شو ما صار معهم هني او ضعفه، نحن كلبنانيين لازم ناخذ هذا الخط الممنهج بشكل منظم، انه نحن خلاص بدنا وطننا بقى. يعني لازم ندرسه عن رجع من تقوله، ندرس اولادنا، ندرس شبابنا، صبايانا، مجتمعنا اللبناني، انه نحن بدنا لبنان نتحرر من كل التبعيات الخارجيه. وان كان نحن نفسنا عروبي صحيح، بس ما معناته انه نحن اذا مثلا اي دوله عربيه بتعمل خلل بلبنان نمشي معها. لا، نحن ما بنكون تبع لحدا، نحن بنحسن على مع كل الدول اللي هي المجتمع الدولي وخاصة العربية. طيب. اللي
0: هي أكيد عم بتدافع عن السلطة والدولة بشكل أو بآخر.
1: لا لا والله والله قناعة لا من عم تدافع عن السلطة. أنا قناعة
0: دفنا بس ما فيه إنه إذا حتى قضية السفير الإيراني ما قدروا يحلوها كما يجب ووفق ما يجب.
1: صحيح. صحيح.
0: كيف فينا يعني إنه
1: ليك ليك. أنا
0: أي شيء عم نعطي للدول.
1: أنا بكرسي يوم قلت أنا بحكي حكي.
0: إيه.
1: بس اللي بالوج بالبوز البدفع يعني خلينا نكون صريحين
0: هو الذي يتحمل،
1: هو بده اياه يعني بكون عم يحكم الامور. ليك ما بحدا انه يمشي والله مع الايران سفير الايراني انه هو مبسوط فيه. اذا في انا مثلا مايد موقف الوزير رجي وزير خارجي، انا مايد موقفه. هلا بتقلي بتضمن الحكومه ضمن الرئاسه الجمهوريه عم تسير عم تطلع عم تنزل والله لمصلحه الوطن، ما عم يسير ولا مصلحته الشخصيه. يعني هني مش شايفين من باب معين من باب الحكمة انه هلا السفير
0: يعني ما بدهم يفجروا،
1: ما بدهم يفجروا الوضع الداخلي
0: مع ايران
1: ولا لا لا الوضع الداخلي خاصة الداخلي. لا مع ايران اخر هم، انا اتأكد يعني الرئيس ولا الحكومة اخر هم من ايران.
0: طب بدأك
1: بس بيراعي الوضع الداخلي هون انه نقدر نضل مع بعضنا.
0: بس بتقوم الدولة وبتقوم السلطة على مراعاة الخواطر
1: مع ليك ما انت صرف 30 40 سنة هي المراعاة. يعني ما في كثير فرق سنة بتقدر تصلح.
0: البعض بيقول انه لا مراعوا مثلا وضع المسيحيين سنه 1990، انه وين كانت هذه
1: كان الواقع اللي كان عم يحر وقت الوضع المسيحي كان اقوى. عرفت كيف يعني؟ انا معهم كمان، انا كنت عايش هذا الجو ما بيقولوا
0: اكيد عايش.
1: انا كنت عايش والولد وقت عمل نائب بالتعيينات واجا بالنفس العربي، النفس وقت العربي كان كله تقريبا السعودي والكويتي
0: كله سوا
1: والسوري كان كله مع تغطية أمريكية. هذا عمل الوقت اتفاق الطاف ومشت الأمور. هون المسيح وقت اللي أخذ خيار أنه ما أيد هذا الموضوع انحرم. طيب ظل محروم شيء؟ هلا رجع أخذ مسيطر أكثر من الأول. هلا ليه
0: دلوقتي وين مسيطر أكثر؟
1: مسيطر شو بدنا بلا ما نفوت فيها.
0: لا لا خلينا نفوت من خلال رئيس الجمهورية.
1: ماشي الحال يعني أخذ
0: تعتبر اليوم أنه رئيس جمهورية
1: ما نوي أنه أخذ المراكز اللي بده إياها حط إذن محل ما بده. هلأ أنا بيهمني للوطن أنا يعني
0: ايه ايه لك. دي بعد لا بعرف نفسيتك وبعرف
1: حالي ماني يعني بس ماني عم دور على الموضوع.
0: هل أدى هالأمر برأيك إلى إضعاف موقع رئاسة الحكومة؟ اليوم
1: ليك هل أنا بتمنى يكون تفاهم هو سيد الموقف. وبدنا نرجع لورا خطوتين، ما بدنا نفوت بصدامات
0: تستفاد
1: من الآخرين. أنا بيهمني استفاد بلدي بقى، يعني أنا جد حمل
0: بزبل. صحيح، في قضية أكبر من كل شيء.
1: في قضية أكبر إنه هلا نحن نفوت راح المركز أخذوا فلان، أو المركز أخذوا سمي فلان، أو خلينا نتعالى عن كل الصغار هيدي ونروح إلى طريق لمحل نوصل للإيجابيات. يعني أنا وقت بشوف لبنان إذا ازدهر والعمران والسياحة وارتاح المجتمع اللبناني وارتاح المواطن اللبناني، انا بدي اكل عني شو بدي بقى لفلان عمل الوزير او ما عمل، عمل رئيس فرع او عمل جهاز هو يسمى
0: المهم النتيجه.
1: انا بهمني النتيجه، فهذه النتيجه انا يعني بحسها مطلوبه من الكل. لو في يعني في مسؤوليات، لان يعني اليوم في نحن مرئين امام امتحان كتير كتير ضيق وحساس وصعب. هالمرأة هاي بدنا امرأة نحن مثل ما بقولوا نضوي على انه نحن ننجح بعملنا، ما نضوي على اخطاء الاخرين اللي هي يمكن بتنتقص من حق فلان او فلتين او علتين. بدنا نتعالى عنا.
0: طيب خلينا
1: انا وصلنا لمحل رجعنا لا بدنا نحكي، معنا ما حنسكت اذا صرينا.
0: طيب وضع بخليني روح نتفي الى الوضع السني، كيف بتشوفه اليوم؟ البعض بيقولوا انه هذا التنوع هذا التعدد عم بيضاعف موقف الطائفي او المكون السني، تما نقول يعني لعبة طائفية. البعض بيقول لا، انه حلو هذا الامر، يدل على التعدد، يدل على الديمقراطية. شو رأيك يا حاج بهالموضوع؟
1: هلا نحن لانه جزء من المعادلة هذه الموجودة جديدة. ذاك كنت انا في شخص هيك حب اسمع حديثه وكان مسؤول بالدولة،
0: ايه
1: ليك الهرمية مطلوبة. يعني احنا وقت بيكون في هرمية ومتابعة شغلة مطلوبة، يعني بالطائفة بيسوى مثلا انه هالهرمية تكون هي عم ترعى كل التنوع اللي موجود. نحن بمحل معين الهرمية الى حد ما مفقودة، الى حد ما. هل انا وقت شفتها مفقودة صرت انا ضوي على دار الفتوى هي اليوم الهرمية تبعنا. انا بالسياسة مثل ما قلت لك انا ما بقبل حدا يجي يعمل علي معلم

0: احترامنا كل الدول نحن الاعلى نحن يا طيبة او اللي يمكن الراعي طبعا يمكن السعودية واللي نحن نتشرف ولنا الشرف حتى على رأسنا هذه الرعاية، بس ما شفنا اجوا قالوا لنا حاربوا للطائفة
1: دولة او حذون
0: او وقفوا هون، اني بدهم دولة وبدهم كلام دولة، فمشان هيك التعدد حلو بس الهرمية مطلوبة.
1: الهرمية والمطلوب ماذا بالنسبة الى الحريرية برأيك؟
0: خي الحريري في عندهم وضع خاص وبدك تترك للعمل،
1: لا بس هذا منه عامل فراغ على الساحة السنية،
0: عامل فراغ بس انه في تعدد اللي هو هلا كل واحد عم يغطي محل اللي فيه يغطي والشغل، بس انا لو ترجع للهرمية بعتقد كانوا هن من الهرمية الأساسية كان هلا في غياب لهم لأسباب عديدة.
1: يعني برأيك الزعامات المناطقية والزعامات عم بتغطي هذا الأمر؟
0: إلى حد ما عم تغطي، نعم تغطي بدورة بشغلة بعلاقاتها، مثل اليوم وقت اللي صار في قانون العفو اجتمعنا تقريبا محدود 20-22 نائب سنة 23 يمكن، وتقريبا لعبنا الدور الحلو.
1: يعني ما بتعتبر أنه اليوم الطائفة السنية تعيش حالة انعدام وزن على الصعيد السياسي؟
0: على انعدام وزن انتبه، برجع بقول لك إذا بتغطى الفراغ أنه يكون في دولة ناجحة، فنحن كمواطن كلبناني أنا ما بقى كطائفة سنية ما بحكي، بحكي كمواطن لبناني إذا أنا بهذا الموضوع بينجح وبيشغل الوطن وبحط لبنان على الخارطة الصحيحة وبيضوي لبنان وبيعمل لبنان، لأن نحن عنا اليوم حالات اجتماعية صعبة اليوم
1: أكيد
0: بتعرف كهرباء مثلا موضوع النفايات هذا على بواب المشكلة تبعه، يعني بدك تشوف هلأ الشهر الجاي صراعات كبيرة عن موضوع النفايات.
1: طيب بدي انتقل معك هلا الى فقرة بتوافق او ما بتوافق، اسألك عن بعض الجمل شوف رأيك فيها. الجملة الاولى، منح السفير الايراني او منح السفير الايراني اقامة مجاملة؟
0: لا اوافق، لا اوافق.
1: يعني ايه بعرف، بس يعني ان حكومة الدويلة لا تزال قادرة على ترهيب حكومة الدولة.
0: من قادرة بعدها موجود بمحل معين، من قادرة بس بعدها موجود بمحل معين، عم يتم مراعاتها لحتى نوصل لمحل الكل يعرف انه الدولة هي الاساس.
1: دويلة حزب الله بعد اقوى من الدولة حاج؟
0: من اقوى بس بعدها موجودة. بعدها موجودة بمحل معين ويعني عم تتعالج الامور.
1: والدولة عم بترعيها؟
0: عم تحكمها، ما عم ترعيها، لا عم نردين، عم تحكم الأمور عم باب الحكمة بس ما أكثر من هيك. طيب. ولا هو بالعكس القرار متاخد وماشي الأمور بس عامل الوقت
1: ماشي بالاتجاه الصحيح برأيك؟
0: صحيح ولا شك لبنان بده يرجع يستعيد عافيته إن شاء الله.
1: الجملة الثانية، حزب الله يستنسخ الأوهام لتغيير موازين القوى في الدعاية فيما يبقى الجنوبيون هم الأكثر دفعا للثمن، بتوافق؟
0: استنساخ الأوهام، الأوهام هذه قلناها وسانا منقول هذا الوهم بدنا نطلع منه، هذه انتصارات وهمية وحضور وهمي، وقت اللي بترجع تستعيد عافيتها الدولة 100% حتشوف هذه الأوهام كلها سقطت.
1: هل بتعتبر انه الجنوبيين اليوم هم ضحايا حزب الله؟
0: لا كان وعم يفعتم غالي وأنا
1: ضحايا للحزب،
0: كثير ناس حرام يعني ندموا ليش عمروا ليش رجعوا عمروا، يعني متعلقين بأراضيهم متعلقين بقواعدهم
1: وعم يدفعوا الثمن،
0: دفعوا الثمن.
1: الجملة الثالثة، على حزب الله أن يتعلم من حماس التي بدلت جلدها بعدما أدركت أن تبدل موازين القوى يفرض عليها مراجعة خياراتها.
0: قلت لك أني هلأ اليوم على المحك اليوم حزب الله إذا التأم فيهم رجل رشيد يعيدوا حساباته وما حدا فيه ينكرهم بالوطن إلو ما كنتم بالوطن وحنلتقى نحن هون على المواطنة إذا هن حبوا يستعيدوا هيك عافية الوطن وتعاون نحن هون، بقى برأيي بيكون حرصا علينا وعلينا.
1: هل عندهم هالرجل الرشيد؟
0: أسأل حدا لا كما يعني كما يبدو لا للأسف يعني بتزعل والله بتزعل هيك.
1: وإذا التقى هالرجل الرشيد هل هو قادر إنه يعمل هالتحول ضمن حزب الله؟
0: إذا هو صاحب القرار وكان في فكر رشيد أكيد بيقدر، بس إذا ما صاحب قرار لا حضوره مثل قلته.
1: طيب الجملة الرابعة، ثقافة إيران القائمة على تصدير أزمات النظام إلى الخارج تضع دول المنطقة برمتها في دائرة الخطر.
0: صحيح صحيح
1: بتوافق؟

0: رغم لانه هذا اللي صار. لكن الحوثي مثلا يعني ما عم يضرب السعودي شو هيني يعني؟ يعني اليوم السعودي مصدر امين لكل العالم العربي والاجنبي. ليه؟ لانه مصدر اكبر مصدر نفط. بده يعيش بقلق وبده يتعرض لامور نحن بالغنى عنه. فاكيد هذا موضوع، لانه لو ما في دعم ايراني للحوثي ما كان وصلنا له.
1: البعض بيقول هون انه اذا بدها ترتاح المنطقه، طبعا هذا بوجهه نظر يلي عم بيقولها، انه لا يمكن ان ترتاح بظل بقاء النظام الايراني. هل بتوافق على هذا الامر؟
0: هني مصدر قلق. هلا اذا تعدل
1: مصدر قلق او مصدر خطر،
0: قلق وخطر ووجود يعني منو مدور العالم. بالعكس عم يعتم العالم اليوم. اليوم انت بشوف الشعب الايراني اليوم ما عنده بنزين يعبي، يعني بشوف بكل حوله كل مداخيلهم الماليه واقتصاده حتى يعملوا حاله تخريب العالم كله.
1: هل النظام يعني الإيراني نظام الظلم والظلام؟
0: أبدا، ظلام مية بالمية.
1: ظلم وظلام،
0: الظلام مية بالمية. هلا الظلم هني بيعرفوا يسفروا بعضهم هوني. الظلام هوني نحن الظلام على كل العالم صار موضوع الظلام.
1: طيب الجملة الخامسة، على الدولة إعداد ملف قانوني لمطالبة إيران بالتعويض عن الحروب والدمار والخسائر انطلاقا من التصنيف الأمريكي الجديد للحزب. بتوافق؟
0: بعتقد الدولة عنا ما فيها، فيها تعمل الدولة عنا ما فيها تعمل.
1: لا نقول بالمطلق
0: والله
1: هلا فيها ما بعرف.
0: إذا بصير لأنه إذا بحاجة طالع مليارات كتير مثل ما فهمت، إذا صار في تسوية بين أمريكا وإيران. إذا بصير باكي بيتحول كل المال لأعمار لبنان ولا لا إنتاج منيح. إذا بصير بس
1: لأنه الخسائر يلي لحقت بلبنان
0: كبيرة،
1: منا نتيجة إنه السير
0: كبيرة وما زالت الخسارة، وهلا عم نزيد الخسارة عنا نحن. نحن وضعنا اقتصادي كتير سيء بسبب موضوع الجنوب كتير.
1: طيب رح انتقل معك الى الفقرة الاخيرة اللي هي اسألك عن بعض الشخصيات
0: وليس اخيرا. نعم.
1: الشخصية الاولى هي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
0: بنسجم معنا شخصيته، بنسجم انا بنسجم معه. مرتاح معه.
1: شو يعني مرتاح معه؟
0: مرتاح يعني بشوف فيه الخير وشوف فيه الامل انه يكون لعب دار ايجابي للوطن.
1: يعني على الصعيد الشخصي مرتاح بترتاح معه، وعلى الصعيد الوطني
0: يعني لا عم احكي على الصعيد الوطني شو بدي من الشخص انا شو لا بتعشى انا وياه كل يوم ولا
1: كل داي بتشوفه لرئيس
0: دائما بزوره وكنت مقتنع بيه
1: مقتنع بطروحاته
0: بتفكيره بتعاطيه باسلوبه يعني عنده بيستعمل الحكمه يعني ما بيستعمل الفكر العسكري يعني كان يستعمل الحكمه دائما بالتعاطي بالوقت كان قائد جيش لهلا
1: برأيك هلأ الحكمة هي المطلوبة للوضع اللبناني؟
0: لأنه إيه، لأنه أنت عم تمشي بين النقط. أنت لو أنه بس موضوع لبناني فقط بتاخذ قرار الناس بس، ولكن في تدخلات خارجية عم تأثر على الوطن وعم تأثر، بده يعرف كيف يمر بين النقط، وخاصة نحن كلبناني هون بعض البعض ما كتير منيح. ما نحن كمان ما منقصر ببعضنا
1: كفيين ومفيين بحق بعضنا،
0: ما منشوف وين في مجال نحكي على بعض برا ما منقصر.
1: قائد الجيش العماد ضد الفاكهة
0: الزلمة رجل الله يعينه بهلا هو بوز المدفع قيادة الجيش. قراءاته مشان الحفاظ على الجيش بعدها موجودة. هلا بعض الناس معترضة انه بدون يفوت حسم عسكري لازم يحسم هون لازم يحسم هون. هو بعتقد عنده الحكمة الواعية وال مع انه انتبه ما خدمني ولا خدمي هسه خدمة خاصة انا هيك
1: لا طلبت منه
0: لا العسكري
1: لا طلبت منه
0: لا طلبت منه سوى ولا خدمة
1: ايش
0: ولا خدمة اسم. بس في شيء أكبر من هيك، أنه أنا بيهمني يحافظ على الجيش ويحافظ على القيادة وقت اللي زار مفتي الجمهورية دغري بعت له صورة قلت له بهنيك على زيارة وكانت كتير مهمة. وطنيا أنا كتير رجل
1: يعني انت راضي عن أدائه؟
0: ايه أنا مرتاح معه،
1: لأنه في كتير ناس بتنتقد هذا
0: اللي برجع بقولك اللي بينتقدوا يا أخي يعدوا محلوا فيني يعملوني يعني القصة برجع بقولك بابا روما تحت غير بابا روما فوق. مش يعني هيك.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري.
0: نعم.
1: كيف بتشوف أدائه؟ خلينا نحكي أول شيء على صعيد مجلس النواب.
0: نكليك هلا هو صار الرجل مثل ما بقولوا الحاضر بمجلس النواب، يعني بغيابه بتحس فيه فراغ يعني بتحس وكانه ما في مجلس نواب. فالرجل الحاضر
1: هلا بمأزن عن حضور، بس البعض بيقولوا انه طريقة ادارة الجلسات احتساب الاصوات كل هالامور يعني بعد على طريقة اواخر القرن العشرين يعني انه
0: صدق
1: مثل ما صار مثلا بقانون الاعلام انه
0: صدق
1: ايوه ولا
0: تصويت 1 2 3
1: ارقام تبحث التعديلات يلي كانت
0: هلا بحكم وجوده. أنا برأيي رجل المرحلة برأيي هلا بحكم وجود اللي نحن الوضع اللي نحن فيه هو الضمين لحتى بعتقد كان اللعب الرجل المهم على صعيد عدم ارتعال أي فتنة داخلية بلبنان. أنا برأيي كان هو أخذها بصدره وقدر مرق لبنان من خطورة بهالوضوع.
1: برأيك قادر على أحداث تغيير في مواقف حزب الله أو مثل ما بيقول بعض لا هو حزب الله بس بجرافات؟
0: ليك ما في تيجي تحطه بتحمله كل المسؤولية. حزب الله حالة خاصة لحالة بارتباطها مع إيران بقراراتها الداخلية بمواقفها بشغلها بسياستها. هو عم يحاول يقدر يكون طفية بمحل معين.
1: عم ينجح كطفية
0: بمحل معين عم ينجح طالما الحمد لله وضع الداخلي ما في فتنة داخلية. أنا برأيي الفضل الله ثم لإله ورأي الجمهورية.
1: قادر حزب الله اليوم يعمل فتنة داخلية حاج بعده قادر؟
0: لكن القاعدة الشعبية اللي عنده اللي شفناها لحد مثل ما أقوله
1: إيه بس بظل اللي عم بيتعرض له بالجنوب بالبقاع قادر يعني؟
0: أخي قادر ليك برجع بقولك بالتخريب
1: هين
0: تخريب يعني حتلاقي ناس حلي للأسف ما يعي شغلوا عقلهم بيتعاطفوا مع الغلط وبيخدوهم باب العقيدة الدينية انه نحن اذا ما وفنا هيك نحن راح الدين تبعنا راح سقطنا نحن بتعرف بياخذوا المنحة
1: اكيد
0: بيبكي ويخلي الواحد يقوم بالعاطفة يتصرف من دون ما يعرف شو عم يعمل.
1: الشيخ نعيم قاسم
0: منو رجل مرحلة لا يعني كان سينا عم نحكي عن الرجل الرشيد يعني بحكمته اذا كان رجل رشيد يطلعنا من هالمأزق اللي احنا فيها يشيلنا من
1: هو مسؤوليته او مسؤولية الدولة؟
0: لا هو عم نحكي كحزب اللي هو اليوم عم يلعب دار الدويلة يعني احنا سنة عم نقول ما عم ننكر
1: في دولة وفي دويلة
0: بعدهم موجودين يعني عم نقول لو منهم موجودين بتقول حق على الدولة اذا ما بتفرض وجودها وبتحل هالامور كلها. بس اليوم في محل معين الحزب والله ما فيك تنكر وجوده بمحل معين سنين دسروا سنين
1: اكيد
0: عم يأسس وزارع ومعه مال وعم يجي دعم وفي عم يتأثر بموضوع السلبي اللي ضرب لبنان بعده موجود. فهل عم أقول إذا الشيخ نعيم قاسم إذا بياخذ المنحل الإيجابي وبينتقل للمواطني والتفاهم مع الدولة وتسليم مصلحة للدولة وياخذ المرحلة الإيجابية فهذا بيكون حي أنقذ لبنان كله.
1: قادر
0: بدل ليش ما نقادر إذا عنده
1: يعني إذا عنده الارتباط بإيران هل هو قادر؟
0: هذا عم نحكي نحن إنه هو قادر كشخص لبناني إذا بده يميله لبنانيا شو إيران بيقولوا معتذر منكم هو لبناني موجود ما حدا فينكر وجوده يعني. بس طالما بدل مرتبط مع إيران حيكون الرجل غير المناسب بهالموضوع.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية سامي جعجع
0: شو الصغير
1: ما في سؤال رأيك فيه؟
0: موجود عنده 19 نائب موجود وعنده قراءاته وعنده تطلعاته وعنده أفكاره.
1: علاقتك فيه؟ علاقتك بالقوات؟
0: لا منيحة
1: لأنه بيّن بفترة في تشنج.
0: تشنج هو يلعب دور مثل ما قلت لك لحد ما عم فهم ليش نسحبه من جلسة ما عم تقدر تفهم
1: شو
0: ليش نسحبه من جلسة وقت هيك كنا متأملين وقت تمرق الجلسة كنا استفدنا من الوقت يعني
1: إيه؟
0: يعني كل التأخير حرام المتأمل يطلع بعده متأمل يطلع.
1: طيب رئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل
0: والله ما في علاقة.
1: ما في شو؟
0: ما في علاقة يعني ما في شيء انه لا سمح الله سلبي بس انه قليل العلاقة يعني ما بتوصل شوي
1: لا قليل علاقتك السياسية
0: ده بالعكس
1: يعني بالقوات من كتير
0: لا منيحة لا منيحة لوقت اللي نحن خلص العفو رحت عند جورج عدوان
1: وعفى الله عما مضى
0: لأنني شكلته قال لي لا ما بتنصرف هيك بدي بوسي هون بسني هل بوسي منها منيحة
1: بلا عظيم
0: طيب بسني وشكرنا قول لي وسلم على الدكتور سمير جعجع وتشكره.
1: اذا هون بلغ غير تبويس اللحى.
0: لا هذيك اللحى لا
1: تبويس اللحى ضحك
0: عنده صوت هون. تبويس اللحى فيها نوع من اللف والدوران.
1: اوكي طيب بائس السوري احمد الشارع
0: نعم
1: هل يدخل الى لبنان؟
0: ديك لبنان ظل متاثر بالتدخلات الخارجيه وما تحررنا من التدخلات الخارجية كله وارد كله وارد ما في تحذر على شيء بس نتحرر ويرتاح لبنان بالتدخلات الخارجية ويصير هو سيد نفسه وقراراته هو بيخدها وحامي حدوده وحامي أراضيه رد الأسرة سحبة إسرائيل شوف ما في داعي يدخل بس طالما
1: يعني هون هون الخطورة يعني إذا الدولة ما وصلت إلى تحقيق ما يجب تحقيقه عندك تخوف من أن تكون التدخل السوري
0: كله وارد تدخل سوري وغير سوري لأنه ما سأل محل اليونيفيل ما أنه ما تروح تيجي دول بس حتيجي يمكن عن طريق الأمم يمكن ما حتيجي بقرار من شخصي خاص بس أنه كمان يعني من الأسباب اللي بعدها موجبة لدخول أي قوة على لبنان بعدها موجودة
1: هل صحيح انه المزاج السني بعكاظ وبطرابلس يعني وبالشمال
0: مع الشرع
1: عموما مع الشرع
0: صحيح. صحيح.
1: شو بيشوف
0: الحلو فيهم سوريا عم يتعاطوا باخلاق مع كل الناس ما عم يتعاطوا بنفس طائفه
1: عم يتعاطوا حتى باللي صار بالساحل وبالسويدة يعني باللي صار بالعلويين باللي صار بالدروز
0: رد فعل بتغيير النظام سلاميش الامور لا الأمور مليحة سواء صارت طبيعي تصير إن إذا ما صارت معناتها ما في حدا لأنه يا ما في ناس انظلمت من النظام السوري كما أنه بالسويدة بتعرف في تدخل إسرائيلي وهون وهون كمان كله معرف بس كدولة هلأ بناء الدولة السورية الطريقة اللي عم تنبنى فيها رايحين على الاقتصاد رايحين على التطور رايحين على علم رايحين على شيء مرتب بتشوف أنت أنه دولة
1: وفي تعاطف
0: عندهم كهرباء لما 20 ساعة صار عندهم
1: صح
0: نحن وين
1: نحن من وذا لوا
0: أفغانستان كان طالبين ما طالبين 3 سنين هسه عندهم كهرباء 24 ساعة 3 سنين
1: طب شو مشكلة كهرباء برأيك
0: خي الله محيط
1: في مافيات عم تتحكم باللعبة ينبع في عدم قدرة الدولة المادية على تأمين الفيول وعلى تصليح المعامل وعلى تشغيلها
0: يعني طريقة التعاطي الإداري هون نحن كلبنانيين معنى تحرر من الخيوط اللي بتخليك تتحرك وتتحرر وتكون عندك القرار انه انت بدك تكون نحو انجاح اي مؤسسة عندك يعني ما نحن بنحطوا عصر بالدين بعضنا لبعضهم يعني المسيحي مثلا شايف السني هون لح ينجح لخلي عرقل السني شايف الشيعي لح يرجع هون لخلي عرقل الدرزي له دار هون خلي عرقل يعني نحن ببعضنا البعض هون كدولة في خطأ اخطاء كبيرة
1: طيب بعد عندي سؤال عن شيخين يس. الشيخ الأول الشيخ أحمد الأسير
0: شو السؤال
1: انطلاقا من كل يلي صار وانطلاقا من قانون العفو هل صحيح أنه كان الهدف الحقيقي والعميق يلي حذكهم كسنة أنه إطلاق سراحه
0: لا نحن من 2019 كنا مع الشيخ سعد قدمنا قانون العفو يعني ما كان سلا أحمد أسير بهال الحضور اللي هلا اسمه موجود ولكن هذا نحن قانون العفو لأنه في عنا مظلمة على كتير من الشباب الحرام يضلوا ساعة جوا هذا الدافع كان موجود فشيء أحمد أسير أطفى بعدين أنه هو شو يسموه أمين سر السجناء أو شو يسموه السفير له اسم تاني صار هو الواجهة طبيعي يعني نحن مع لأنه هو سدرج كما يبدو
1: سدرج
0: أنا برأيي سدرج أنا
1: تعتبره ضحية
0: ضحية السياسات اللي كانت موجودة السابقة ومنه حزب الله يعني هو لأنه كان هو دائما يهجم حزب الله فعرفوا ركبوا له موضوع عرفوا زحطوا هو هم ما كان محسبة صح زحط
1: بالتالي انه كان من الاهداف انه من اطلاق صراحه كان هو اللي عم بيحب
0: لا لا لا العفو العام مطلوب من الكل ما بس هو رجع هو صار هو اللي اخذ الوجه قلت لك بسبب او باخر
1: الشيخ الاخر الشيخ بدر الدين حسون بسوريا الذي حكم بالمؤبد.
0: نعم. نعم.
1: هل انطلاقا من هون انه رئيس احمد الشرع هل يمارس الحقد والكيدية؟
0: لا لا ما بعتقد. لا بالعكس بالعكس. لك احمد الشرع اذكى من انه بقى يوعى بشغلة صغيرة واكبر من هيك. انا برايي ليش انا حتى ليش انا استقيت الموضوع. اول ما نزل على الارض بسوريا عطى رسائل عديدة انه هو منو جاي ينتقم من حدا ومنو جاي يعمل عداء من حدا ومنو جاي يحارب حدا ومن ضمن اسرائيل. صح الكلام ولا لا؟
1: صح.
0: فمعناتها زلمة جاي يشغل رجل دولة. هلا بتقول لي في اكس ولا ايريغ ولا زيد بيدفعوا الثمن لاسباب تعاطيهم مع النظام امر طبيعي. يعني منها شيء جديد يعني. وفي اثباتات وادله انه لاي درجه كان خطاباته. قلت لي مفروض عليه هو مما يكون محله بده يحكي نفس اللغه من كذا.
1: هذا غير موضوع.
0: بدي اياك الحلوته بدي اياك المرته.
1: طيب بالتنظيمات عندي سؤال واحد عن الحريريه السياسيه، هل انتهت برايك الحريريه السياسيه؟
0: ليش بس خلي عامل الوقت وهو يحكم علي، انا والله ما بعرف.
1: شعورا انت نائب سني وانت
0: لا بالترابط العاطفي بين الشارع والناس
1: لم تنتهي.
0: موجودين ما انتهى. بس هلا بالعمليا على الارض ما في شيء. يعني
1: شو يعني عمليا؟
0: يعني بقصد انه كدوله
1: عم يضعفوا
0: كمرجعيه مثلا تعاطي بتلاقي له خيال شو بدنا الشغله خليني ما بدي زعل حدا مني. بيرجع لورا بيبعد. يعني اي مسؤول ما بقى يتبنى الحريري بس بنما كقاضي شعبي بعتقد العاطفة موجودة.
1: طيب تأختم معك الحلقة، لوين بتشوف انه لبنان بال 2026 رايح؟ وهل هالأزمة طويلة او لا الخلاص مثل ما بيقول بعض معد بعيد؟
0: لا انا بشوفها سهب بعيدة
1: بعيدة.
0: بعض الضبابية موجودة، المؤشرات بعدها سلبية حتى الآن، وما فينا نقول انه نحن هيدا لبنان مرتاح الا ما تخلص التركيبة
1: الشرق أوسط كله
0: صار والعالم كله صار كله.
1: هل معقول ينتهي بالتقسيم إذا
0: لا سمح الله؟ ما بشوف أنا بلبنان بينجح بالتقسيم. ما بينجح. على نحن كنا عم نحكي على مركزين موسعة الفيدرالي، خلينا نقول مركزين موسعة أنه إحنا هون نحن منضمن يكون لبنان وضعه يروح باتجاه سليم، نحسن وضع الإدارات، حسن وضع الانماء، العمار، البيئه، اذا نحن بنروح على مركزين موسعه لان بالوضع نحن فيه وضعنا صعب.
1: هي الخلاص. النائب الاستاذ وليد البعريني شكرا لك على هذا الحضور وعلى هذه المواقف.
0: مشكور.
1: كمان بتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من الحكي يوصل. طبعا الموعد يتجدد. إلى اللقاء.
2: أخبار من اليونيفيل. على الرغم من تراجع مستويات العنف في جنوب لبنان، لا تزال تسجل تقارير عن دمار واسع طال البنى التحتية المدنية في عدد من المناطق، وفي بعض المجتمعات دمرت أحياء بأكملها، ما يحول دون عودة الناس إلى منازلهم وسبل عيشهم ومجتمعاتهم. وتسلط الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل الضوء على ما يرصده جنود حفظ السلام وما يرفعون تقارير بشأنه ميدانيا في جنوب لبنان.
3: Peacekeepers continue to record extensive destruction of civilian infrastructure in South Lebanon from Kafr Kila to Hiyam to Nakura.
4: يواصل حفظة السلام توثيق دمار واسع نطاق طال البنى التحتية المدنية في جنوب لبنان من كفركلة إلى الخيام وصولا إلى النقورة، فقد تضررت ودمرت منازل ومؤسسات تجارية ومدارس ومستشفيات، فضلا عن بنى تحتية حيوية يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية من طرق وشبكات كهرباء ومياه. من الصعب إعطاء حجم الدمار الذي لحق ببعض المجتمعات المحلية حقه من الوصف، فقد سويت أحياء بأكملها بالأرض، وأعرب حفظة السلام عن قلق بهم إزاء ما يحدث، ولا سيما في الحالات التي يبدو فيها الدمار ممنهجا وليس انتقائيا. لكن لا يمكن قياس حجم الأضرار بمجرد النظر إلى المباني والبنية التحتية، فهذا الوضع يترك أثرا هائلا على المدنيين، ليس فقط بسبب النزوح الحالي وفقدان الممتلكات، وإنما أيضا بسبب الخسائر طويلة الأمد في سبل العيش وشبكات العلاقات المجتمعية والشعور بالأمان، وما يترتب على ذلك في نهاية المطاف من تأثير على قدرة الناس على العودة وإعادة بناء حياتهم. فأي سلام مستدام يعتمد على وجود مجتمعات قوية ومستقرة، مجتمعات يستطيع فيها الناس يتطلع بأمل إلى المستقبل، وكلما تضاءل هذا الأمل ازدادت حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالمستقبل بالنسبة إلى الأسر التي تعيش وتعمل على جانبي الخط الأزرق.
2: كما أثر الدمار على قدرة الناس على التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وفي هذا الوقت يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل دعم الأشخاص المتضررين من النزاع، بمن فيهم من عادوا إلى قراهم ومن لا يزالون نازحين. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
3: As peacekeepers, we're not humanitarian workers, but we know that humanitarian work is essential to support people.
4: نحن قوات حفظ سلام ولسنا جهات عاملة في المجال الإنساني، لكننا ندرك أن العمل الإنساني أساسي لدعم الناس والمجتمعات المحلية وتعزيز الأمل بالمستقبل. وقد صادف 19 من آب اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم نكرم فيه تضحيات الذين فقدوا أرواحهم وهم يساعدون الآخرين، ونتذكر الكلفة البشرية للنزاعات كتلك التي نشهدها هنا. يتمثل الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان في دعم تنفيذ القرار 1701 والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار، وفي هذا الإطار ندعم الشركاء في المجال الإنساني بمن فيهم الجهات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جهودهم الرامية إلى مساعدة الناس، ونقوم بذلك من خلال المساعدة في تنسيق تحركاتهم الآمنة في مختلف أنحاء الجنوب، وفي بعض الحالات توفير مواكب أمنية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا إليها. كما يدعم حفاظة السلام الناس مباشرة حيثما أمكن من خلال المشاريع الصغيرة كالمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، توفير اللوازم المدرسية للطلاب، أو توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة على المحتاجين. نحن موجودون على الأرض نرصد التطورات ونرفع التقارير بشأنها، ونتواصل مع الأطراف ونسهل وصول المساعدات الإنسانية، وندعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار، لكن لا يمكن بناء استقرار طويل الأمد فوق الركام. فهذا الاستقرار يعتمد على أن تتوفر للمدنيين مجتمعات قوية وحيوية يعودون إليها.
2: كثف جنود حفظ السلام في اليونيفيل دعمهم ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، وخلال شهر آب قدمت اليونيفيل المساعدة لأشخاص في جنوب لبنان مع التركيز على النساء والأطفال، ودعم من لا يزالون نازحين ومن عادوا إلى قراهم، وذلك في إطار جهود التعافي من آثار النزاع. وفي عدد من المناطق بينها صور ومجدل سلم وسع جنود حفظ السلام مواد غذائية ومياه وألعابا للأطفال، فيما قدموا في عكار شمال لبنان المساعدات نفسها لأشخاص نازحين من جنوب لبنان. وشملت المساعدة اتحاد بلديات صور والمستشفى اللبناني الإيطالي وجمعيات تدعم العائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الجهات. نفذ جنود حفظ السلام الماليزيون في اليونيفيل دورية راجلة إلى جانب الجيش اللبناني في السوق المحلي في صور، وأتاحت الدورية لجنود حفظ السلام التفاعل مباشرة مع الناس الذين يرتادون السوق وأصحاب المحال، والتعرف بشكل أفضل إلى احتياجاتهم وهواجسهم. ومع استمرار أهالي صور في التعافي من آثار النزاع الأخير، ساهمت الدورية أيضا في تعزيز بيئة آمنة وملائمة للنشاط الاقتصادي المحلي. قدم جنود حفظ السلام الإسبان والهنود مؤخراً مساعدات طبية لأهالي بلدة الميري في جنوب لبنان. نفذت المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأتاحت للأهالي إمكانية الوصول إلى خدمات صحية أساسية، وبالتالي ساهمت في تلبية حاجة ذات أولوية في البلدة. وشمل اليوم الطبي استشارات طبية أساسية ورعاية للأسنان، ما أتاح للأهالي الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في بلدتهم في وقت لا تزال فيه الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية تتعافى من آثار النزاع الأخير.
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.

رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول، شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورد
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورد
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: إسرائيل تصاعد بعد إعلانها أن حزب الله خرق وقف النار ولا موعد بعد لمفاوضات روما.
5: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات جنان جوان وبودي كنعان، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: الراعي الأمريكي مصر على أن تستمر هذه المفاوضات إذا لم يبدأ تفكيك سلاح حزب الله لن يحصل انسحاب إسرائيلي، لن تتوقف الحرب وربما تتطور أكثر باتجاه المزيد من التمدد البري في الجنوب.
2: حزب الله لهلا لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية ولا بده يحكي معنا ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم يأخذ أوامر من إيران.
3: في صراع داخلي بين ناس نقيض الدولة عايشي على ظهر غياب الدولة، بنقول لهم شو ما عملتوا نحن مكفين.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، استشهاد عروس وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي على النبطي الفوق بذريعة الرد على إطلاق مسيرتين على علي الطاهر. جنبلاط يرد على السفير الأمريكي قائلا لم يتمكن من قراءة تعليقاتي. مذكرة تفاهم جديدة إماراتية لبنانية حول الطاقة والتكنولوجيا والخدمات. الرئيس عون وقع قانون الإعلام والاعتراضات متواصلة. عملية احتيال كبيرة تتعلق بالمعدات الطبية والأدوية. البيت الأبيض كل الخيارات ضد إيران مطروحة، وطهران تقول نخوض حربا اقتصادية شاملة.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة والأحوال الجوية.
5: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
9: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تع بورد تع بورد تع،
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بورد تع بورد تع،
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: إبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. بشكل مفاجئ صعدت إسرائيل بعد الظهر من عملياتها في الجنوب، وتكثف التحليق الإسرائيلي فوق بيروت والجنوب وصيدا. هذا التصعيد جاء متزامنا مع تكرار السفير الأمريكي ميشيل عيسى للمرة الثالثة في خلال أيام أن على حزب الله أن يسلم سلاحه، وفيما لم يتم تحديد أي موعد لجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، رغم ما يتردد عن جولة مرتقبة في أيلول. قال رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم إن الموعد يحدده الجانب الأمريكي، علما أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى أعلن أمس أن هذه المفاوضات تقنية وتعقد وفق الحاجة وعند حصول تطورات معينة. وبالتالي يحط لبنان حاليا في مرحلة من إدارة أزمة طويلة بدلا من إيجاد أي طريق إلى الحل، ولا سيما أن الأجواء في أمريكا وإسرائيل هي أجواء انتخابية بامتياز، ولا مصلحة حاليا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم أي تنازلات على مختلف الجبهات. عربيا، إعادة بناء الجسور مع لبنان مستمرة، والوفد الإماراتي الاقتصادي الرفيع زار اليوم القصر الجمهوري وعين التين وتابع توقيع مذكرات التفاهم. أما البداية فمن مواقف السفير الأمريكي معبودي.
1: غداة زيارته أمس دار الفتوى سائلا لماذا نطلب من إسرائيل فعل كل شيء فيما حزب الله لم يسلم سلاحه. زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم مشيخة العقل لدى طائفة الموحدين الدروز، حيث أطلق سلسلة مواقف. وقال عيسى: نحن نطلب دائما من إسرائيل وقف وتخفيف ضرباتها، لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة. عيسى أشار بعد لقائه شيخ العقل سامي أبي المنى إلى أن اللبنانيين متفوقون على تسليم سلاح حزب الله وكل شخص يريده بطريقة معينة، ولكن من الضروري أن يسلم سلاحه للدولة.
2: يعني ما بعرف أنت من جيب الأخبار إنه ما في حكي بين الرئيس وحزب الله.
3: رئيس الجمهورية.
2: إيه بعرف إيه. يعني أنا بعتقد إنه الحكي على طول موجود، كان ديركت ولا إنديركت. هلا قصة علي طاهر، بتكون تعرفوا إنه المسألة مش صايرة بس بقصة لبنان، في عندكم قصة كمان إيران والولايات المتحدة. هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتأثر كتير على المحادثات هوني، حتى ما فينا نمشيها إلا ما نعرف شو رح يصير بالمنطقة هونيك. لهلا لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية، ولا بده يحكي معنا، ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم يأخذ أوامر من إيران.
1: السفير الأمريكي وردا على سؤال حول موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من اتفاق الإطار أجاب: جنبلاط يوم بده يوم ما بده، وسنتواصل معه قريبا. هذا ورد النائب السابق وليد جنبلاط على السفير الأمريكي قائلا: يبدو أن السفير عيسى وسط أنشطته الثقافية والسياسية المختلفة لم يتمكن من قراءة تعليقات على الورقة المسمات الإطار الثلاثي التي أرفضها، والتي ينبغي استبدالها باتفاقية الهدنة التي أشار إليها اتفاق الطائف والقرار 1701.
0: وغدا أعلن السفير الأمريكي أمس أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لم تتوقف، موضحا أن ما يجري في روما هي مفاوضات تقنية وليست لها مواعيد محددة. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم للصحفيين في قصر بعبدة أن المفاوضات قائمة في أيلول المقبل بانتظار أن يحدد الجانب الأمريكي الموعد. رئيس الجمهورية الذي شارك اليوم في احتفال الأمن العام بعيده 81 أعلن في كلمة له أن هناك فئة في لبنان ترفض سيادة الدولة وتعتاش على غيابها، ووجه عون رسالة إلى هؤلاء قائلا: نحن مكفين.
4: ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه أنتوا عم تشتغلوا، لأنه أنتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم يتهجموا عليكم. الشجرة المثمرة هي اللي ترشق بالحجار، كل ما تهجموا عليكم كل ما زدتوا قوة، لازم تفتخروا وما تتأثروا. للأسف هذا الزمن اللي نحن فيه، نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين ناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة عايشة على ظهر غياب الدولة، وبين أنتو ونحن اللي بدها الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحن مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي إله حق علينا، واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها هو ما خرج يكون بهالمركز.
0: وزير الداخلية أحمد الحجار أشاد بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية بالتعاون مع الحكومة.
3: تحية لفخيمتك على كل الجهود اللي عم تنبذل من قبل فخيمتك وأكيد من قبل كل الحكومة بالدرجة الأولى لإخراج لبنان من الأزمة اللي هو فيها، لتحرير لبنان بدءا من جنوبه وسعيا لتأمين الأمان والاستقرار بكل لبنان، وإن شاء الله عهدنا لإلك ولكل مواطنين اللبنانيين منكون على قدر المسؤولية بتعزيز الأمن وتعزيز الاستقرار وبمزيد من التطور وبمزيد من التحول الرقمي، مثل ما شفنا بكل الخدمات اللي الأمن العام عم بيطور حاله وعم بيحسن حاله فيها.
0: المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أكد في المناسبة عينها أن الأمن العام هو أحد ركائز الدولة.
5: إنه لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة. إن حماية لبنان مسؤولية وطنية مشتركة، أساسها وحدة الدولة وتكامل مؤسساتها العسكرية والأمنية والتعاون بينها والالتزام بالدستور والقوانين. ونحن في الأمن العام نؤمن بأن قوة الدولة هي في مؤسساتها، وأن هيبة الدولة لا تبنى بالشعارات بل بتطبيق القانون وبعدالة وبالعمل المؤسساتي وبثقة المواطن بمؤسساته.
1: وفي عيد الأمن العام كتب وزير الاتصالات شارل الحاج على منصة أكس: في عيد الأمن العام 81 تحية إلى ضباطه ورتبائه وأفراده، تقديرا لتضحياتهم في حماية الوطن وخدمة المواطنين وصون مؤسسات الدولة. كل عام والأمن العام مؤسسة وطنية راسخة في خدمة لبنان. وللمناسبة عينها كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة أكس: في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا، أثبت الأمن العام أنه ركيزة أساسية من ركائز الدولة، يعمل بمهنية وانضباط وحس وطني عال، واضعا مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.
0: شن حزب الله على لسان النائب إبراهيم الموسوي هجوما على السلطة متهما إياها بإدارة ظهرها للجنوب وأهله، وقال: عار على السلطة معاملة الشيعة كجالية.
6: على هذه السلطة أن تعيد حساباتها بكل ما قالته هي وألزمت به نفسها هي، وكمان أن تغادر كل هذه النكايات والمكايدات وكل هاي الاستفزازات بحق الطائفة، لأن هذا أمر لا يمكن أن يستمر ولا يجب أن يستمر.
7: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة، أهلا بك.
8: أهلا فيك.
7: في ضوء تصريحات السفير ميشيل عيسى أمس بأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تقنية وتعقد وتستكمل عند الحاجة، وبالتزامن مع تأكيد رئيس الجمهورية أن المفاوضات ستستمر في أيلول وأن موعدها سيحدده الجانب الأمريكي، هل تتوقع أن يحدد موعدا جديدا لجولة المفاوضات في الوقت القريب؟
8: إلى الآن لم يتم تحديد موعد لاستكمال المفاوضات، ولكن الراعي الأمريكي مصر على أن تستمر هذه المفاوضات، مع العلم المسبق بأن الجانب اللبناني إذا لم يستطع أن يذهب إلى ترجمات عملية بموضوع نزع سلاح حزب الله فإن المفاوضات للأسف ستدور مكانها. وبالتالي نحن الآن يعني الجميع ينتظر تحديد هذا الموعد، وما قاله السفير الأمريكي هو الانعكاس الحقيقي لمأزق المفاوضات. إذا لم يبدأ تفكيك سلاح حزب الله لن يحصل انسحاب إسرائيلي، لن تتوقف الحرب، وربما تتطور أكثر باتجاه المزيد من التمدد البري في الجنوب والمزيد من استهداف المواقع العسكرية المتبقية لحزب الله.
7: ما دلالات تأخير تحديد الموعد حتى الآن؟ هل الانتخابات الإسرائيلية تؤخر تحديد هذا الموعد؟
8: لا، ليست مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية. بمجرد أن تعقد جولة أو اثنين أو ثلاثة تواليا دون إحراز أي تقدم، عندها من الطبيعي أن يعاد تقييم جدوى عقد مفاوضات بوتيرة سريعة. وبالتالي يعني الجانب اللبناني يبدو محاصرا بين إيران وإسرائيل، الجانب الرسمي اللبناني، وحزب الله يسعى إلى تدمير هذه المفاوضات من الأساس لأنه يطمح بأن تفاوض إيران عن لبنان. أما الجانب الأمريكي فيرى استمرارها فائدة وإن من دون توقع نتائج كبيرة.
7: الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة، شكرا جزيلا لك.
1: وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، أكد فيها أن أخطر ما يواجه العالم الإسلامي اليوم ليس أن تتعدد اجتهاداته، بل أن يتحول الاختلاف إلى قطيعة، والمذهب إلى عصبية، والسياسة إلى فتنة، والدين إلى أداة في الصراع.
0: في الديمان استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الوزير السابق وهام وهاب، الذي أكد أن المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة ستكون أصعب. وأشار وهاب إلى أن البحث تطرق إلى طرح العقد الاجتماعي الجديد الذي سبق للبطريرك أن طرحه قبل سنوات، والذي لا يستطيع لبنان أن يعيش من دونه بعد اليوم، لافتا إلى أنه يمكن أن يعقد برعاية السعودية. ومن المواقف السياسية إلى الوضع الميداني في جنوب لبنان، الذي شهد اليوم تدهورا مفاجئا بعدما زعمت إسرائيل أن حزب الله خرق مجددا وقف النار بمسيرتين مفخختين في علي الطاهر. حسين معنا والتفاصيل.
9: وسع العدو الإسرائيلي من اعتداءاته على الجنوب اللبناني زعما أنها ردا على خرق لحزب الله، وشن طيرانه الحربي عصر اليوم سلسلة غارات، فاستهدف بلدة عرب صليم بغارتين أسفرتا عن استشهاد الشابة سجى شرارة التي احتفلت بزفافها قبل أيام فتحنت اليوم بدمها. كما أسفر العدوان عن سقوط عدد من الجرحى، كذلك استهدف الطيران الحربي بلدة النبطي الفوق التي استهدفت أيضا بغارتين من الطيران المسير. وفي كفر الرمان استهدفت المدينة الصناعية بغارة من مسيرة. وكان الطيران الحربي قد شن خلال الساعات الصباح والفجر أكثر من 12 غارة استهدفت المنصوري وميفدون وعلي الطاهر والدبشة والنبطي الفوق. كما لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف دوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وميس الجبل وواد سلوك والمنصوري وأطراف بلدات حاريس وحداثة ورشاف وشكرة وبرعشيط. كذلك استهدف القصف المدفعي بالقذائف الفسفورية تلتي علي الطاهر والدبشة. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه القرى والبلدات الخيام وكفر شوبة وزوتر الشرقية. وفي مسلسل التفجير اليومي نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في حداثة والمنصوري ومشاع المنصوري وبيوت السياد. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق المنصوري وقنابل صوتية فوق دوحة كفر رمان. كما توغلت قوات العدو الإسرائيلي ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في منطقة الدبش عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، وقامت بجرف وإحراق المنازل في المنطقة في وقت دخلت مع هذه القوة شاحنة محملة بالمواد المتفجرة. وبعد أقل من ساعة سمع دوي انفجارين ضخمين في المنطقة. وعند أطراف كفر شوبة توغلت قوة إسرائيلية أخرى في شعب الحافور وبرج مطالين، وقامت برفع العلم الإسرائيلي فوق البرج. من جهة ثانية دخل الجيش اللبناني اليوم إلى بلدة تولين لإقامة نقطة عسكرية مستحدثة مقابل العدو الإسرائيلي في القنطرة وأطراف وادي الحجير، وذلك في إطار تعزيز انتشاره ومراقبة المنطقة الحدودية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: إلى ذلك سجل تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء صيدا وشرقها، كما سجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وكان الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدثة اللواوية قد أفاد بأن حزب الله استهدف ليل الأربعاء الخميس قواته في منطقة تلة علي الطاهر في جنوب لبنان بواسطة مسيرتين مفخختين، وتأكيد عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من إسقاط إحدى المسيرتين، فيما فقد الاتصال بالثانية من دون تسجيل إصابات. وأضاف أنه يعمل حاليا وسيواصل العمل بقوة ضد محاولات حزب الله استهداف قواته في جنوب لبنان. كذلك أحصى الجيش الإسرائيلي إطلاق 5 مسيرات انتحارية باتجاه قواته في منطقة تلة علي الطاهر خلال الشهر الماضي.
0: عرض رئيس الجمهورية مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان شؤونا مالية وقانون إعادة هيكلة المصارف. اقتصاديا أيضا، وغدا توقيع 5 مذكرات تفاهم في الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي، وقع وزير الاقتصاد عامر لبساط ووزير التجارة الخارجية الإماراتية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مذكرة تفاهم بين الجانبين. وتهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثمار وتطوير الشراكة الاقتصادية. الزيدي أكد أن الزيارة تفتح آفاقا أوسع أمام القطاع الخاص ولا سيما العمل على دعم قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. الوفد الإماراتي زار اليوم قصر بعبدة
10: غداة توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية بين لبنان والإمارات. حط وفد رجال الأعمال الإماراتي الاقتصادي برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي في قصر بعبدة صباحا للقاء رئيس الجمهورية. الرئيس عون اعتبر أن زيارة الوفد الإماراتي تحمل رسالة أمل وثقة باستقرار لبنان وبمستقبله وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين، كما دعاهم إلى الاستثمار في لبنان الذي يمتلك إمكانات وثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات.
11: نحن ما عم نطلب هبات مثل ما قلت له لسمو الشيخ، نحن عم نقول لكم استثمارات تعوا استثمروا في مجالات عديدة بلبنان، لبنان عنده طاقات كتيرة.
10: الوزير الزيودي أكد بدوره أن وجود الوفد اليوم هي رسالة إيجابية وخير دليل على حب الإمارات للبنان وتقديرها لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الإماراتية.
12: كان هناك نقاشات كثيرة مع العديد من الشركات، نقاشات ممتازة، هناك فرص كثيرة ممكن العمل عليها، نطلع للعمل من أكثر الزيارات نجاحا.
10: من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: الزيودي زار أيضا عين التيني. في جديد قانون الإعلام، أعلن وزير الإعلام بول مرقس بعد لقائه الرئيس جوزيف عون أن رئيس الجمهورية وقع قانون الإعلام الجديد وجرى بحث في التعديلات التي يمكن إدخالها للوصول إلى الصيغة المثلى. هذا وعقد اليوم اجتماع استثنائي لمجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، أعرب خلاله المجلس عن أسفه لتوقيع القانون رغم المناشدة برده. إلى ذلك أمل نادي الصحافة بإعداد مشروع أو اقتراح قانون إعلام جديد يدخل التعديلات على القانون.
1: كشفت المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية

0: قالت وزارة المال رواتب العاملين في القطاع العام وفي الأجهزة العسكرية والمتقاعدين، وأشارت إلى أنه يمكن سحبها اعتبارا من الغد. كما وقع وزير المال مشروع تأمين اعتمادات بقيمة 425 مليار ليرة لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100%.
1: في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في أخبارنا الإقليمية والدولية، أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية استعرض مع وزير خارجية إيران جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. كما نوقش في الاجتماع الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي موقت مشترك عبر مضيق هرمز.
0: كذلك تتابع إسلام أباد بالتعاون مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة بحسب ما أعلنت الخارجية الباكستانية. أمريكيا لفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن أمريكا لم ترى حتى الآن أي جدية من إيران بشأن المفاوضات، وأنه لا محادثات جارية حاليا معها، وأوضحت أن الهدف الأول للرئيس الأمريكي كان وما يزال ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك النووي، مشيرة إلى أنه لا يزال يبقي على جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع طهران. وأشار في المقابل نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال أيضا إن طهران تخوض حاليا حربا اقتصادية شاملة وستتمكن من هزيمة أعدائها. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه اللا إعادة لإعمار غزة قبل نزع سلاح حماس.
1: ماذا الآن في أحوال الطقس؟ في عز الصيف منخفض جوي متوقع في الأيام المقبلة. المنخفض يبدأ تأثيره عصر غد الجمعة ويستمر تأثيره السبت والأحد، مع تساقط أمطار رعدية محلية تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق. في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: إسرائيل تصاعد بعد أعلانها أن حزب الله خرق وقف النار ولا موعد بعد لمفاوضات روما. استشهاد عروس وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي على النبطي الفوق بذريعة الرد على إطلاق مسيرتين على علي الطاهر. السفير الأمريكي على حزب الله تسليم سلاحه، اتفاق لبناني على ذلك، ولكن كل شخص يريد الأمر بطريقة. الرئيس عون: هناك فئة تعتاش على غياب الدولة وسيادتها. جنبلاط يرد على السفير عيسى قائلا: لم يتمكن من قراءة تعليقاتي. الموسوي: عار على السلطة أن تعامل الشيعة كجالية. البيت الأبيض: كل الخيارات ضد إيران مطروحة، وطهران تقول نخوض حربا اقتصادية شاملة. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:00.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: شوفي
1: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
2: من فوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: تبرد تبرد تبرد تع
5: بولد تع بولد تع
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: برنامج حصاد الأسبوع.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، الخارجية الروسية تؤكد أن كييف أضعفت موقفها التفاوضي باعتمادها أساليب إرهابية ضد المدنيين. بين التنكيل وتفشي الأمراض، معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية، أطفال ليبيا تحت وطأة النزاعات، آثار نفسية وتعليمية تهدد جيل المستقبل. المشاركون العرب يتحدثون عن التحضير لمهرجان الشباب الدولي. ونبدأ التفاصيل من مستجدات العملية العسكرية الخاصة، حيث صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن كييف قد أضعفت موقفها التفاوضي باستخدامها أساليب تخريبية وإرهابية ضد المدنيين. قال بهذا الصدد غالوزين: بعض المقترحات التي وافقت روسيا على دراستها بجدية قانونيا وعمليا فقدت جدواها بعد لجوء كييف إلى أساليب تخريبية وإرهابية ضد المدنيين. لن تناقش هذه المقترحات بعد الآن، وسيتم استبعادها من طاولة المفاوضات. وللخوض أكثر في هذا الموضوع، ينضم إلينا من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بحضرتك دكتور آصف في برنامجنا حصاد الأسبوع. وأبدأ معك من تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن كييف قد أضعفت موقفها التفاوضي باللجوء إلى أساليب إرهابية. دكتور آصف، هل يعني تدهور موقف كييف أن الوسيقة الوحيدة الممكنة لإنهاء النزاع هي استسلام غير مشروط بدلا من معاهدة السلام؟
7: طبعا كلام السيد غالوزين هو كلام دقيق وصحيح. يعني عندما تقوم كييف باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأسود، فهي في الواقع أطلقت عمليا يد روسيا للرد بالمثل على هذه الاستهدافات. وكما أنه أعطى إشارة لروسيا بأن كييف والدول الداعمة لها لا ترغب بحل الأزمة الأوكرانية أو الأزمة بشكل عام، يعني بالطرق السلمية. وبالتالي لن تثق روسيا حقيقة بأي طروحات غربية على الإطلاق في المستقبل. يعني منذ أكثر من سنة، نكاد نقترب من السنتين تقريبا، والولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بالمحادثات وما شابه ذلك، والرئيس بوتين ذهب معهم إلى آخر الطريق، ذهب إلى قمة ألاسكا وتم التوافق على مجموعة من النقاط، ولكن تبين أنه كان مجرد إعطاء المزيد من الوقت لأوكرانيا من أجل التحضير لمثل هذه الهجمات الإرهابية، سواء على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأسود أو في الداخل الروسي على منشآت الطاقة وبعض مستودعات والبيريز وأوزون. هذه الهجمات الإرهابية عززت موقف روسيا بأن الغرب لا يريد إنهاء هذا الصراع بالطرق السلمية، وبالتالي روسيا لن يكون أمامها سوى خيار واحد: إنهاء الصراع بالقوة العسكرية. طبعا عندما نقول إنهاء الصراع بالقوة العسكرية، قد يكون عندنا نتيجتان هنا في هذا السياق. النتيجة الأولى هو الاستسلام الكامل لأوكرانيا، أو انهيار الجيش الأوكراني على الجبهات، وبالتالي انهيار الدولة الأوكرانية بالكامل. إن الاستسلام واضح، يعني نتائجه بهذه الطريقة ستفرض روسيا شروطها على أوكرانيا بالكامل. انهيار الجيش الأوكراني، انهيار الدولة الأوكرانية قد يقود إلى خيارات وسياقات أخرى ولكن لن تتمكن الدول الغربية من التعامل مع أوكرانيا المنهارة إلا بالتوافق مع روسيا، وباعتبار أن روسيا هي المنتصرة في هذا الصراع فروسيا ستفرض شروطها على الجميع. النتيجة تقريبا واحدة، الاستسلام أو انهيار الدولة الأوكرانية سيكونان هم المصير المحتم لأوكرانيا. وبكل الأحوال لو لم يحدث لا هذا ولا ذاك فأن روسيا لم تعد يعني تثق بالدول الغربية وستتابع عملها العسكري في أوكرانيا حتى تبلغ الشروط والأهداف المرجوة من هذه العملية.
6: ما حجم الكارثة التي تقود إليها كييف وداعموها عمدا بمهاجمة أهداف مدنية؟
7: في الواقع بقيام أوكرانيا بهذه الأعمال الإرهابية في الداخل الروسي أو في البحر الأسود فتحت على نفسها حقيقة أبواب الجحيم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني روسيا بدأت ترد بالمثل، والآن يعني الأرقام الصادرة يعني من داخل أوكرانيا نفسها تؤكد على أن يعني خسارة أوكرانيا مقارنة مع خسارة روسيا أكبر بسبع مرات، لأن أوكرانيا حقيقة تصدر معظم منتجاتها عن طريق موانئ البحر الأسود وتحديدا موانئ مقاطعة نيكولايف وأوديسا ونهر الدانوب، وهذه الموانئ بدأت تقصفها روسيا وبشدة. يعني الآن الخسارة كبيرة جدا. روسيا في الواقع لا تصدر عن طريق البحر الأسود سوى تقريبا ربع منتجاتها. يعني روسيا مطلعة على الكثير من البحار الأخرى وعندها الكثير من يعني من المنظومات اللوجستية أن صحت التسمية تستطيع روسيا تصدير منتجاتها عن طريقها. لذلك الخسارة بالنسبة لأوكرانيا حقيقة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة معنا، وأنا سأذكر أرقام في هذا السياق. الآن أوكرانيا فقدت أكثر من 80% من قدراتها التصديرية عبر موانئ البحر الأسود. أسعار الشحن ارتفعت بسببها، طبعا بسبب خسارة أوديسا ارتفعت أسعار الشحن بمقدار 30% عن طريق موانئ نهر الدانوب وكذلك عن طريق السكك الحديدية وعن طريق النقل البري. أيضا تراجع تصدير القمح في أوكرانيا 4.3 مرة مقارنة مع العام الماضي. أيضا الذرة تراجع أيضا ب 2.7 مرة مقارنة مع العام الماضي. الشعير تراجع بمقدار 5.6 مرة. علينا تأمل هذه الأرقام وخطورتها. إلى ماذا سيؤدي هذا الأمر؟ هذا الأمر سيؤدي حقيقة إلى كوارث اقتصادية في أوكرانيا بكل ما تعنيه من كلمة معنى. يعني أوكرانيا تعتمد بشكل أساسي على الزراعة ومنتجات المعادن. هذا الأمر سيقود إلى تراجع تدفق الأموال من العملات الأجنبية، ارتفاع أسعار الطاقة، تراجع أعداد اليد العاملة، سيتم إغلاق العديد من المصانع وبالتالي ارتفاع مستويات البطالة في أوكرانيا. وكذلك الأمر يعني الاتحاد الأوروبي نفسه في علاقاته مع أوكرانيا يفرض الكثير من الشروط المتعلقة بالإجراءات البيئية والانبعاثات الكربونية. لذلك يعني الموضوع هنا أوكرانيا بلجوئها لهذا الأسلوب في الحرب حقيقة فتحت كما قلت منذ البداية أبواب الجحيم على نفسها، وروسيا قادرة ليس على رد الصاع صاعين بل على رد الصاع 10 مرات مضاعفة. يعني وبالتالي ما كان يجب على أوكرانيا أن تدخل في هذا المسار اعتقادا من أولئك الذين شجعوها على ذلك بأنها قادرة على لي ذراع روسيا وعلى تحسين شروطها في التفاوض أو فرض شروط جديدة على روسيا أو يعني دفع روسيا للتنازل في هذا الملف. وهذا كل ما في الموضوع.
6: تصريحات إعلامية تقول بأن إيطاليا وفرنسا تستعدان لبيع أنظمة دفاع جوي حديثة لأوكرانيا. هل يشير نقل هذه الأنظمة إلى أن الدول الأوروبية قد استنزفت مخزوناتها من الأسلحة بشكل كبير من أجل دعم كييف على المدى القصير؟
7: طبعا لجوء الدول الغربية إلى بيع أوكرانيا وليس منحها، طبعا هذا يشير بوضوح على أن حقيقة يعني الدول الغربية تعاني من أزمات اقتصادية. هذا الأمر نعرفه جميعا. يعني العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تركت آثار سلبية اقتصادية كبيرة على الدول الغربية، وهم من بدأ يعاني من العقوبات التي فرضوها أساسا على روسيا. يعني هم اعتقدوا أنهم قادرون على تدمير الاقتصاد الروسي بهذه الطريقة، وتبين في النهاية أنه من يعاني المعاناة الاقتصادية الحقيقية هي الدول الأوروبية نفسها. لذلك العنوان بحد ذاته لجوء الدول الغربية إلى بيع أوكرانيا لهذه المنظومات، منظومات الدفاع الجوي، يؤشر على أن هناك معاناة اقتصادية في الدول الأوروبية عموما. من جهة أخرى علينا أن ننتبه يعني إلى نقطة أخرى، يعني في هذا السياق. الدول الأوروبية أصبح ثابتا لدينا بأنها تستخدم أوكرانيا لمصلحتها الخاصة، تستعمل أوكرانيا من أجل الحصول يعني على صفقات رابحة، على يعني سرقة، بين قوسين وبكل وضوح نقول سرقة الاقتصاد الأوكراني. لذلك عملية البيع هذه هو عمليا استغلال حقيقي لأوكرانيا، لحالة أوكرانيا المتهاوية الآن، من أجل الاستفادة من الاقتصاد الأوكراني. وهذا من جديد يدل على أن الدول الغربية لا تدعم أوكرانيا يعني بحثا عن حريتها وعن الديمقراطية في أوكرانيا وعن وحدة أراضيها وسيادتها، أو يعني مساعدتها في يعني مجابهة بين قوسين العدوان الروسي، بل عكس تماما. هذا يؤكد من جديد على أن الدول الغربية تستثمر في أوكرانيا، تستثمر في تستثمر يعني في قتل الشعب الأوكراني. وبذلك نلاحظ أنهم غير مهتمين بإنهاء هذا الصراع نهائيا، بل عكس يحاولون تمديده أكثر وأكثر لكي تستفيد شركاتهم أكبر وأكثر وأكثر. وكلنا نتذكر صفقة الحبوب أو مبادرة البحر الأسود للحبوب، والتي تبين أنها يعني لم تكن لحل مشاكل الجياع في العالم، بل كانت من أجل سرقة الموارد الأوكرانية. واستفادت الدول الغربية والشركات الغربية عموما يعني وجنت أرباح كبيرة جدا من هذه المبادرة. وهنا نفهم السياق أن أوكرانيا هي عبارة عن مواد استهلاكية للأسف الشديد في يد هذه الدول، وهذه الدول لن تنهي الصراع يعني بأي طريقة من الطرق. ولذلك كما أكدت في جوابي على السؤال الأول، حقيقة الطريق الوحيد أمام روسيا هو إنهاء الصراع بالقوة العسكرية.
6: وما مخاطر استمرار ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك على بنية الأمن العالمي؟
7: باعتبار أننا انطلقنا وحددنا بدقة بأن بنية هذا الصراع في أوكرانيا ينبع من عدم الثقة بين روسيا والدول الغربية، وأن الدول الغربية مستمرة في دعم أوكرانيا يعني لأهداف متعددة، أول الاستثمار في هذه الحرب من جهة، ومن جهة أخرى الاستنزاف روسيا. إذن القضية غير مرتبطة بأوكرانيا، والرئيس بوتين أكد على هذه النقطة باستمرار. يعني أوكرانيا هي حلقة من حلقات الصراع مع الدول الغربية، والرئيس بوتين أكد أكثر مرة أيضا بأن نحن نشن عملية عسكرية خاصة، نحن نقوم بعملية جراحية في أوكرانيا ولا نشن حرب على أوكرانيا. هناك فرق شاسع بين المفهومين. لذلك انطلاقا من هذه المفاهيم نستطيع أن نؤكد بأنه نعم، هذا سينعكس على بنية الأمن الدولي، على مفهوم الأمن الدولي بالعالم، بأن الدول الغربية لا يهمها سيادة الدول، لا يهمها حرية الدول، لا يهمها يعني ازدهار باقي الدول، بل عكس تماما، هي من تبحث عن تخريب الحدود الوطنية والحدود القومية لأي دولة، وإثارة الصراعات والنزاعات للاستفادة منها اقتصاديا أو لتحقيق مكاسب أخرى. كيف سينعكس الأمر؟ بالتأكيد هنا روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي. روسيا تعزز من منظوماتها الضاربة على امتداد الأرض الروسية وفي المحيطات والبحار، تعزز يعني تواجدها العسكري إن صح التسمية على الجبهة الغربية عموما، يعني على الجبهة المتقاطعة مع أو المحادة لحلف الناتو عموما، وستستمر في ذلك. هي قامت يعني باختبارات على الأسلحة النووية التكتيكية، قامت باختبارات متعددة على صواريخ ومنظومات صاروخية متقدمة، وأوروبا نفسها بالمقابل أيضا تقول يعني أنها خائفة من روسيا وتحاول تعزيز ميزانية الدفاع عندها. هذا الأمر هل سيقود في النهاية إلى صراع مباشر بين روسيا والدول الناتوية؟ طبعا الاحتمال موجود وكبير، وخاصة بعدما تبين أن بريطانيا متورطة وبشكل مباشر بمساعدة أوكرانيا وبتشجيع أوكرانيا على قصف منشآت الطاقة داخل روسيا. وهناك يعني إعدادات حقيقة يعني بدأت بعض الأخبار تتسرب الآن، يعني من أن روسيا قد تعد لتجربة نووية في أرخبيل نوفيا زملا. طبعا هذا الأمر هو عبارة عن تقديرات واحتمالات، لا نعلم بالضبط ما الذي سيحصل، ولكن حقيقة يعني هناك إن صح التسمية تحطيم للبنية الأمن الدولي. هذا الأمر سيقود إلى مزيد من الصراعات في العالم. وفي النهاية يعني هناك سؤال كبير، هل ستدرك الدول الغربية خطورة ما يقومون به في أوكرانيا ويسمعون لصوت الحكمة والعقل ويلجؤون إلى لغة أخرى ولهجة مختلفة في التعامل مع روسيا والبحث عن صيغة لحفظ الأمن في العالم؟ هذا الأمر إذا تم وافترضنا أن هناك نخب حاكمة في أوروبا والدول الغربية عموما قد تأتي وتسمع لصوت العقل، هذا الأمر يمكن بحثه. هناك دول كبيرة جدا، هناك الصين، هناك الهند، هناك قوى إقليمية كبيرة، باكستان، إيران، يمكن بحث هذا الموضوع. عندها يمكن التوافق على صيغة معينة أو على بنية معينة لحفظ الأمن في العالم. ولكن بكل الأحوال يعني هذه الحرب بينت بوضوح بأنه من يحطم المنظومة الأمنية العالمية حقيقة هي الدول الأوروبية وليس روسيا.
6: وفقا لترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا، هل ترى موسكو برأيك في كلمات ترامب التزاما أمريكيا حقيقيا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع؟ إذن ما هي الخطوة العملية الأولى التي ينبغي على واشنطن اتخاذها لبدء تسوية سياسية للأزمة؟
7: يعني كلام ترامب حقيقة لا يجب أخذه على محمل الجد في الكثير من الأحيان. ترامب يعني منذ بداية حملته الانتخابية وهو يقول لو كنت أنا رئيسا لما حصلت الحرب في غزة ولما حصلت الحرب في أوكرانيا، وهو من قام يعني بالعدوان وتشجيع إسرائيل على العدوان أيضا على إيران وبدون أي يعني مبرر وبدون أي قرار واضح من مجلس الأمن الدولي. لذلك نفهم من هنا أن كلام ترامب حقيقة لا يجب الاستماع إليه كثيرا. ولو افترضنا أن ترامب صادق في كلامه كشخص، يعني أنا أنطلق منه كشخص وليس كزعيم للولايات المتحدة الأمريكية، نفهم من هذا الكلام بأن ترامب هو غير قادر على فعل شيء، وأن الولايات المتحدة الأمريكية فيها الكثير من التيارات الأخرى التي قد تكون معارضة لمساعي ترامب لإنهاء الصراع. ترامب بكل أحوال الرئيس الأمريكي لا يتخذ القرارات لوحده في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مجموعة كبيرة من المؤسسات، هذه المؤسسات يعني بعض هذه المؤسسات له مصلحة مباشرة باستمرار هذه الحرب لأنه يستفيد منها. الاستفادة منها قد تكون يعني إما ببيع الأسلحة بشكل مباشر أو سرقة الموارد الأوكرانية يعني بطرق مسهلة وبأسعار رخيصة، هذا الأمر مفهوم من هذه الناحية. ويبدو أن هؤلاء حتى هذه اللحظة لم يفقدوا هذا الأمل بإمكانية يعني تحقيق المزيد من المكاسب في أوكرانيا. ولكن يبقى السؤال الأكبر والأهم، إلى أي فترة زمنية ستتحمل أوكرانيا هذا الضغط الروسي العسكري الكبير عليها وهذا الضغط الاقتصادي الذي تحدث عنه سابقا؟ روسيا تتقدم على كل محاور الجبهة، وبالتالي استثمار أوكرانيا إلى ما لا نهاية لا يمكن. هذه سلبيات أو المنعكسات السلبية على الدول الغربية لهذه المعركة بدأت تظهر في الاقتصادات الأوروبية، في التغيرات الاجتماعية والسياسية في أوروبا وداخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. لذلك الاستمرار في هذه الحرب بطبيعة الحال غير ممكن إلى ما لا نهاية، وسنصل لتلك النقطة التي تكون فيها عاجزة أوكرانيا عن إنجاز أي شيء، أما استسلام كامل أو انهيار كامل. وبالتالي يعني وبالتالي قد تضطر الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في صيغة سلام معينة مع روسيا للتفاهم حول أوكرانيا. ولكن روسيا تقول أيضا أنه لابد من حل جذور الصراع. جذور الصراع حقيقة هي في هذا السلوك الغربي المعادي لروسيا ومحاولة نشر الصراعات والنزاعات والحروب في محيط روسيا من أجل استنزاف روسيا وخلخلة الأمن في محيطها. هذا هو جوهر الموضوع. إذا تحدثنا عن الخطوة الأولى من أجل يعني دفع عملية السلام إلى الأمام أو تسوية أو لإنجاز تسوية سلمية في أوكرانيا، طبعا الخيارات كثيرة جدا. هذه الخيارات وضعتها روسيا يعني منذ تسلم ترامب للسلطة وضعتها. يعني في البداية قالوا أنهم مستعدون لإنجاز هدنة في البحر الأسود من أجل أن يكون البحر الأسود يعني آمن وتمر السفن عبره بسهولة وبدون أي مشكلة. نلاحظ أنه من يخرق أمن البحر الأسود ومن يزعزع أمن البحر الأسود هي أوكرانيا، وبدفع من الدول الغربية بقصفها للسفن المدنية ونقلات النفط. عندها روسيا تذكر بعد المباحثات التي جرت في المملكة العربية السعودية، يعني وضعت لن أقول شروط بل وضعت يعني استفسارات، يعني كيف ننجز هذه الهدنة، كيف، من سيراقبها، ما هي العناصر الفنية، ما هي الآليات. ثم قالوا هدنة جوية أيضا لم يتقيدوا فيها. أي عملية سلمية لابد أن تبدأ بخطوة. الخطوة الأولى قد تكون نوع كهدنة من كنوع من هذه الهدن، يعني هدنة صغيرة في قطاع معين، إما هدنة جوية أو هدنة يعني على البحر في البحر الأسود أو التوقف عن القصف يعني بالطائرات المسيرة وما شابه ذلك. لابد أن نبدأ بخطوة معينة. روسيا طرحت كل هذه الخطوات بالمناسبة، يعني هي قالت لنقوم بإنجاز هدنة قصيرة لمدة 3 أيام عند بعض قطاعات الجبهة تسهل عملية فصل القوات وتسهل عملية تبادل الجثث والأسرى. يعني علينا أن ننتبه أن عندنا جبهة طويلة يعني تمتد أكثر من 1000 كيلومتر. إنجاز هدنة على طول الجبهة ودفعة واحدة غير ممكن. طرحت روسيا هذه المفاهيم كلها ولكنهم لم يقبلوا بذلك. طبعا الخطوة الأخرى التي قد تكون مقبولة يعني أن يطرح الأمر دفعة واحدة، يعني أن يقال لروسيا على سبيل المثال، وهذا قد يكون في سياق زيارة يعني رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي جون راتكليف إلى روسيا، يعني ما هو السقف الذي أنتم تريدون تحقيقه؟ يعني قد تضع روسيا مجموعة من الشروط، هذه الشروط ستنظر فيها الولايات المتحدة الأمريكية وتنظر في إمكانية تحقيقها، ولكن باعتبار أن روسيا تنطلق من أن جذور الصراع تكمن في سلوك الدول الغربية، فأعتقد أن الصراع أعقد مما نتصور يعني، وبالتالي يعني إمكانية التوصل إلى حل سلمي هو بحد ذاته معقد. ولكن بكل الأحوال يعني الوصول إلى حل سلمي ممكن، ولكن هذا الأمر إذا توفرت الإرادة السياسية والصدق، يعني لأنهم كما نلاحظ يعني يطرحون بعض الطروحات أمام روسيا ويؤكدون لروسيا بأنهم سينفذون، ولكن في النهاية نكتشف بأنهم يتخلون عن هذه الطروحات ولا يلتزمون بها. الخطوة الأولى قد تكون، نعم قد تكون خطوة من يعني نوع من الهدن على سبيل المثال في البحر الأسود، هدنة جوية، التوقف عن قصف منشآت الطاقة بين الطرفين والالتزام بها لفترة من معينة من الزمن، قد تكون الخطوة التي بعدها، تطور الخطوة التي بعدها إلى سقف أعلى لنقل، وهكذا دوالي. كل الأمور ممكنة ولكن توفرت الإرادة السياسية عند الأطراف الغربية لتدعم أوكرانيا.
6: مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى فلسطين، حيث تتعرض الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية لعمليات قمع وتنكيل، يتم اقتحام الأقسام والاعتداء بالضرب والتنكيل والعزل والإخراج إلى الساحات المكشوفة، وهذا الأسلوب تسبب بتفاقم الأوضاع الصحية بالأمراض الجلدية وسوء التغذية. تعيش عائلات الأسيرات في قلق دائم وترقب مؤلم، فلا تصلهم أخبار موثوقة عن زويهن سوى القليل مما يستطيعون معرفته، ومع كل خبر تضيق الدنيا فلا شيء يعوض غياب الأم والزوجة عن المنزل. هذا ما تشعر به عائلة الأسيرة لما خاطر. يصف حازم الفاخوري زوج الأسيرة لما خاطر القمع الذي تعرضت له زوجته أثناء الاعتقال، وقال بهذا الصدد لسبوتنيك:
8: لما في بداية الاعتقال تعرضت لضرب وتعرضت لإهانة وتعرضت للإجبار عن خلع حجابها خاصة عند التصوير أثناء التصوير، ولما احتجت الإدارة قمعوها وضربوها وسكبوا الماء على فرشتها عشان ما تستطيع أنها ترتاح، دخلوا عليهم على الغرف ضربوهم وعصبوا عينيهم وكلبشوهم وأخرجوهم للساحة على بطونهم وقعدوا لمدة 2 ساعة، وبتقول لي إنهم كانوا الكلاب يدوسوا عليهم وهم نفس الجنود يدوسوا عليهم بالبساطير. بعض الأسيرات طبعا تعرضوا للإغماء في ذلك الوقت. أم أسامة تعرضت لضرب في كوعها وكانت يعني متوجعة وكانت تقول لي إني بعاني شوية من كوعي. في الوقت الحالي إحنا صحيح يعني عنا تخوف كبير على أم أسامة، خاصة إنه فيش تواصل، فيش أخبار، ما بنعرف عنهم أي شيء. بيصلنا بعض الأخبار، مشكلة إنه كثير من هذه الأخبار يعني بتكون أخبار سلبية، يعني مثل إصابة الأسيرات، يعني حاليا جديد خبر إنه الأسيرات مصابات بسكابيوس وبالجرب، فصحيح كثير في قلق على أم أسامة وعلى كل الأسيرات.
6: بدوره قال الباحث في مركز القدس لحقوق الإنسان هشام الشرباتي لسبوتنيك:
9: تتعرض النساء خلال اعتقالهن لمختلف أنواع الانتهاكات، جزء كبير من النساء معتقلات إداريا أي معتقلات بدون محاكمة، لكن خلال الاعتقال هناك حاجات خاصة للنساء تتعلق بطبيعة جسمهن وجندرية والصحية، وطبعا النساء يفتقرن لكل أدوات الرعاية الشخصية والرعاية الصحية، هذا من جانب. من جانب آخر هم يتعرضوا لعمليات الضرب، الحرمان من العلاج الطبي، الحرمان من الغذاء وما إلى ذلك، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إصابة بأمراض يعني حالات صحية لا يمكن التراجع عنها. انتشار مرض إسكابيوس في أوساط المعتقلات الفلسطينيات هو مؤشر خطير. صحيح أن مرض إسكابيوس هو مرض جلدي، لكن الأجسام الأشخاص يعني ومناعتها تختلف من شخص إلى آخر، وفي حالات كثيرة يعني تم تسجيل مضاعفات صحية سيئة جدا على معتقلين فلسطينيين بسبب الإسكابيوس، وحتى أن جزء من المعتقلين استشهد جراء الإصابة بهذا المرض، إضافة إلى أن المعتقلات الفلسطينية جزء كبير منهن هن معتقلات إداريا دون محاكمة، هم يعانين من التعذيب، انتهاك الخصوصية بما في ذلك التفتيش العاري، وأيضا الحرمان من العلاج الطبي ومن الطعام ومن كل يعني الظروف الاعتقالية المناسبة.
6: لم تقتصر آثار النزاعات والأزمات الأمنية التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية على الخسائر المادية وتداعياتها المباشرة، بل امتدت إلى شريحة الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة الخوف والعنف والنزوح وفقدان أحد أفراد الأسرة أو المنزل في مراحل عمرية يفترض أن تكون مخصصة للتعلم والنمو وبناء الشخصية. وفقا لخبراء في علم النفس، تترك هذه التجارب أثارا قد لا تظهر بصورة مباشرة، لكنها يمكن أن تنعكس على الصحة النفسية للأطفال وقدرتهم على مواصلة التعليم وعلاقاتهم بأسرهم ومحيطهم، فضلا عن فرصهم في بناء مستقبل مستقر. ومع استمرار تأثير الأزمات، تبرز الحاجة إلى برامج متخصصة لحماية الأطفال المتضررين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي لهم ومساعدتهم على استعادة الشعور بالأمان والاندماج في المجتمع. وفي السياق، قالت الأكاديمية الليبية سناء أشتيوي في حديث لسبوتنيك:
10: المعروف أن النزاعات والعنف لهم أثار نفسية كبيرة على الطفل، وطبعا تختلف أثار هذه الأثار النفسية على الأطفال حسب المراحل العمرية للطفل اللي هو فيها وطبيعة التجربة الذي أو الموقف الذي مر به. فبعض الأثار التي يمكن أن نذكرها هي الخوف وبعض الاضطرابات النوم وصعوبة التركيز، وخاصة أن الطفل يبقى غير اجتماعي ولديه نوع من الانسحاب الاجتماعي، أيضا فقدانه للشعور بالأمن والراحة النفسية. طبعا بعض التغيرات، معروف أن بعض الأثار النفسية لها أثار على التغيير في سلوك الطفل، فيصبح طفل أكثر عدوانيا أو العكس، يصبح أكثر تعلقا بالأب والأم يعني لدرجة شعوره بالخوف. وأحيانا بعض الأطفال يميلوا إلى الصمت والعزلة، أيضا فقدان الشهية، الأحلام والكوابيس في الليل، تبول لا إرادي من درجة الخوف اللي هو يعاني فيها. فكل هذه الأثار النفسية يعني لها جانبين سلوكي وفسيولوجي. أما اكتشاف المبكر يتم من خلال ملاحظة هذه التغيرات المفاجئة في سلوك الطفل يعني وسلوكه ودراسته، مستوى الدراسة، علاقته مع الآخرين، من خلال متابعة الأسرة والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين داخل المدارس. مش مهم إن تكون ردة الفعل يكون عدواني أو يكون سلوكه يعني شديد، ولكن قد يكون سلوك للطفل عدم القدرة على التحدث، عدم قدرة على التعبير، انطوائي، سلوكه يعني منعزل لا يتم اختلاطه مع باقي أقرانه في المدرسة، ضعف مستوى دراسي. فنحتاج هنا إلى تركيز ومتابعة من الأسرة والمعلمين والمرشدين والأخصائيين، باعتبار أن بعض الحالات يعني تحتاج لاستجابة لهذه الضغوطات والخوف. أما التعامل المبكر فيبدأ من بداية ملاحظة سلوك الطفل إلى متابعته، إلى أحيانا يحتاج بعض الأطفال إلى تحويل لأشخاص متخصصين أو دكاترة متخصصين من الأخصائيين النفسيين ودكاترة نفسيين. أما بالنسبة للوالدين فضروري أن هم يتعاملوا الطفل بدون ضغط أو لوم، وأن يكون يرجعوا للطفل لروتينه اليومي المنتظم قدر الإمكان، وتوفير بيئة هادئة، بيئة حاضنة، بيئة داعمة، سواء كان من الأب أو الأسرة أو الأم أو باقي أفراد الأسرة. وضروري جدا في حالة عدم تجاوب الطفل أن يتم تحويله إلى مختصين في الصحة النفسية للبدء في جلسات العلاج النفسي.
6: حول تأثير النزوح الناتج عن النزاعات المسلحة، أضافت أشتيوي:
10: طبعا معروفة أن النزاعات والنزوح سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأثر أول شيء على تعليم الأطفال واستمرار تعليمهم، هذا الشيء الأول. فقدان الممتلكات الخاصة من المنزل، من الأشياء الشخصية، انتقاله من البيئة اللي هو كان يعيش فيها لبيئة أخرى مفاجئة، كل ذلك يؤثر على نفسية الطفل واتزانه النفسي والاجتماعي. انتقال المتكرر يعني من مكان إلى آخر، فتطلق الطفل عنده صعوبة في اندماج في البيئة التعليمية الجديدة، لأنه هو انتقل لمدرسة تانية، لقى أصحاب آخرين، أقران آخرين، فهنا يفقد الأصدقاء أو شبكة الاجتماعية اللي كونها خلال سنوات الأولى من تعليمه يعني داخل المدرسة، وكذلك المعلمين اللي يقومون بتعليمه. أما فقدان أحد أفراد الأسرة يعني وتعرضه للعنف والخوف وكل ذلك كان في مشاهد قدام الطفل، هذا كله بيؤثر على قدرة الطفل على تركيزه هو استكمال التعليمه، ويؤدي أيضا إلى دفاع إلى انخفاض في تحصيله الدراسي. طبعا إلى غير ذلك أن قد تكون الأسرة الناصحة لها عندها مشاكل اقتصادية واجتماعية، الأمر الذي ممكن يؤثر حتى على توفير الأشياء الأساسية للطفل بعد فقدانه لكل ممتلكاته الخاصة. المشكلة هنا مش مجرد انتقال يعني من مدرسة لمدرسة، وإنما هو تغيير البيئة المفاجئة للطفل اللي هو معتمد عليها، يؤدي إلى طبعا اضطراب في مساره التعليمي والاجتماعي والنفسي. فدعم الأطفال المتأثرين بالنزاح وتوفير تعليم آمن لهم وإدماجهم ومحاولة وجود برامج لإدماجهم في بداية التحاقهم بالمدارس مهم جدا جدا، برامج الدعم النفسي والاجتماعي ومساعدة الأطفال على اندماجهم مع باقي أقرانهم. وهذه طبعا ليبيا لها سوابق سابقة في النزاعات المسلحة والتعامل مع الأطفال اللي هم نازحين من منطقة إلى أخرى من خلال تقديم دعم نفسي والاجتماعي داخل المدارس نفسها يعني.
6: وأوضح تشتيوي أن شعور الطفل بالخوف والقلق أو مشاهدته فقدان أحد أفراد أسرته قد تترسخ آثاره في ذاكرته. قالت لسبوتنيك بهذا الصدد:
10: للأسف يعني إحنا تجارب ليبيا أكثر من مرة تعرضت للنزاعات المسلحة، هذه النزاعات ممكن أن تكون تكرارها تسبب الخوف العميق للطفل وشعوره بعدم الأمان وتغير سلوكيات الطفل مع عمره اللي يمر به، لأن للأسف بعض المواقف السلبية اللي في سن صغيرة للطفل تأثر على بناء شخصيته لو لم يتم معالجتها أو التعامل معها بشكل مع المختص يعني، لأن الطفل يعتبر إسفنجة يمتص بها كل المواقف اللي حواليه، فلو أنه هو عاش في هذا الشعور من الخوف والقلق وأن الموقف صار قدامه بعد هذا النزاع أو فقدان لأحد أفراد أسرته في النزاعات، كل ذلك تقعد مخزنة في ذاكرته، وهذا يؤدي إلى ظهور بعض السلوكيات مع الوقت يعني ممكن إحنا نقول الاضطراب ما بعد الصدمة يظهر إلا بعد 6 شهور غالبا يعني حسب الدراسات اللي هي نشرت، فإن الاضطرابات ما بعد الصدمة تؤدي يعني 6 شهور، فبعض السلوكيات اللي تظهر بعد 6 شهور فجأة للأولياء الأمر يقولك أنا ولدي فجأة تغير، لا مش فجأة، هو اضطراب ما بعد الصدمة يحتاج الوقت لدور هذه السلوكيات. هذه السلوكيات قد تكون عدوانية، قد تكون دفاعية، قد تكون ميل إلى الانعزال، ميل إلى الرغبة في الانتحار، شعوره بالقلق، شعوره بالخوف، الكوابيس، عدم السيطرة على التبول الإرادي، النوم المتقلب، كل ذلك يؤدي إلى اضطرابات يعني نفسية للطفل، طبعا يجعله أنه في هذا العمر يختلف على أقرانه في نفس العمر هذا يعني اللي هو مفروض فيه يكون فيه يمارس نشاطاته ويمارس حياته اليوم وما عندهش الأمور أو الجانب السلبي لرؤيته للحياة من جانب السلبي. هذه الأثار طبعا قد تكون يعني دائمة أو قد تكون مؤقتة بمجرد أنه هو يجد الدعم النفسي والاجتماعي ويجد البيئة الآمنة ويجد العلاقات الاجتماعية اللي حواليه ومساندة النفسية وغيره من الشعور بالأمان وبناء الثقة من جديد، يرجع الطفل طبيعي. وفي بعض الحالات يحتاج الطفل لتخصص أخصائي نفسي أو دكتور نفسي للبداية معه في جلسات لرجوع لطبيعته يعني، ليش؟ لأنه هو صار له اضطراب. فحماية الطفل في مرحلة ما بعد النزاح لا تقتصر يعني على توفير احتياجاته المادية واحتياجاته، هذه ضروري يعني. احنا أول شيء في بداية الدعم النفسي الاجتماعي في النزاعات نقول لهم لابد من توفير السكن والاحتياجاته المادية ويعني أمور الفسيولوجية، وبعدين يبدأ التدخل الدعم النفسي والاجتماعي. هنا ضروري توفير احتياجاتها الأساسية، ولكن لا يعني أنك أنت توفر الاحتياجات المادية والسكن وغيرها وما تهتمش بالجانب النفسي والاجتماعي سواء للطفل أو للبيئة الأسرية يعني هي نفسها. ففي النهاية أن تأثير النزاعات على الأطفال في ليبيا اعتبره تأثيره قوي جدا. تعرض ليبيا لعدة نزاعات وعدة حروب يعني أكثر من مرة، هذا كله يعني حيبني جيل للأسف مايل للعنف، لا يولد العنف إلا العنف. فهو يبدأ شيء بناء شخصية مواطن لا يمتلك الصحة النفسية السليمة، لا يمتلك العلاقات الأسرية الاجتماعية القوية المتينة المتماسكة، كل ذلك تؤثر على شخصية الطفل في المستقبل. فاستجابة الفعلية التي يجب أن تكون متكاملة أن توفر له الحماية والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي مع أشراك الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي في عملية التعافي ما بعد الاضطراب ما بعد الصدمة. يعني
6: أعرب أعضاء الوفد المغربي المشارك في مهرجان الشباب الدولي المقبل في يكتريبورغ الذي سينعقد خلال الفترة من 11 إلى 17 من سبتمبر أيلول المقبل تحت شعار اتبع حلمك مع روسيا، عن توقعاتهم من المشاركة في الفعالية والزيارة إلى روسيا في التصريحات الخاصة لسبوتنيك. وقال الباحث في مجال التعليم من مدينة أغادير عبد الله آيت أو فقير:
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا عبد الله من المغرب وسعيد جدا بعودتي للمشاركة في المهرجان العالمي للشباب لسنة 2026 وهذه المرة بمدينة إيكاترينبورغ الروسية. سبق لي أن شاركت في مدينة نيجني نوفغورود في النسخة السابقة وكانت تجربة صراحة جد متميزة بالنسبة لي، خصوصا من ناحية التعرف على شباب من مختلف دول العالم، تبادل الأفكار والثقافات إلى غير ذلك. لكن هذه السنة بالنسبة لي المشاركة ستكون مختلفة جدا، لأنني سأشارك كباحث في مجال التعليم والبحث العلمي، وهذا ما يجعل البرنامج بالنسبة لي فرصة مهمة للقاء يعني باحثين أساتذة خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم. أنا جد متحمس لأن أتعرف على تجاربهم ونتبادل أفكار حول يعني التعليم والبحث العلمي والابتكار ودور الشباب في صناعة مستقبل أفضل. وفي نفس الوقت أتطلع إلى اكتشاف مدينة إيكاترينبورغ والتعرف على الثقافة الروسية والاستمتاع بأجواء المهرجان ولقاء أصدقاء جدد، بالإضافة إلى لقاء بعض الأصدقاء الذين تعرفت عليهم خلال مشاركتي السابقة. أما بالنسبة لي تمثيل المغرب في هذا الحدث هو فخر كبير ومسؤولية جد أكبر. أريد أن أشارك تجربتي كباحث مغربي وأن أعرف المشاركين يعني على المغرب وعلى الكفاءات والطموحات التي يمتلكها الشباب المغربي خصوصا في مجال التعليم والبحث العلمي. وأعتقد أن قوة هذا المهرجان تكمن ليست فقط في أنها تجمع الشباب ولكن أيضا تجمع أشخاص لديهم تجارب وأفكار مختلفة، وهذا ما يمكن فتح مجال يعني أمام شراكات تعاونات جديدة تتجاوز حدود البرنامج. لذلك أنا متحمس جدا لهذه المشاركة الثانية ومتحمس أكثر لما يمكن أن تحمله من لقاءات أفكار صداقات وفرص جديدة. يعني أنا الآن من المغرب أحييكم وأقول لكم نلتقي في إيكاترينبورغ. سباسيبا، شكرا لكم.
6: بدورها تحدثت لسبوتنيك الناشطة والمتطوعة من مدينة طنجة أوصاف الرشاقي:
12: مرحبا، اسمي أوصاف، أقطن بمدينة طنجة المغرب، أنا فاعلة في المجتمع المدني، اشتغلت منذ سنوات في العمل الجمعوي والتطوعي في مبادرات تهم الشباب، منها ما يتعلق بالرياضة، التعلم والإبداع. عندما علمت أنني سأشارك في مهرجان الشباب بروسيا 2026 شعرت بفرح كبير وحماس كبير، لكنني في نفس الوقت شعرت بالمسؤولية لأنني سأمثل المغرب بالإضافة إلى شباب آخرين ضمن مجموعات قادمة من مدن ودول أخرى من العالم. بالنسبة لي المشاركة في هذا المهرجان هي فرصة لأتعلم أكثر، لأشارك تجاربي الخاصة، لأتطلع وأتعرف على أفكار ومبادرات شباب آخرين قادمين من مختلف أنحاء العالم. أتطلع أيضا إلى اكتشاف في روسيا ليس كبلد جديد بالنسبة لي، ولكن أريد أن أتعرف إلى شعب روسيا، ثقافتهم، تاريخهم وتقاليدهم والمناطق والطبيعة التي تزخر بها روسيا. وأنا سعيدة ومتحمسة جدا بخصوص مشاركتي في البرنامج الإقليمي بعدما تم قبولي، لأنني سأزور منطقة خبروفسك وبهذا سأكتشف جانبا آخر مميز ورائع من روسيا. أما عن تمثيل المغرب فهو أكثر من مجرد الحضور باسم بلدي، إن ستكون فرصة لنا لمشاركة التقاليد وثقافة المغرب، التنوع الذي يزخر به، وأقدم صورة حقيقية وجميلة عن هذا البلد الرائع. قد نختلف في اللغة، في التقاليد، في الانتماء، ربما حتى في المعتقدات، ولكن أنا أؤمن أنه هناك أشياء كثيرة تجمعنا في هذه الرقعة الأرضية، وتجمعنا أحلام، تجمعنا تطلعات، يجمعنا كذلك طموح، قد تجمعنا بعض القيم والقضايا التي نؤمن بها وندافع عنها، فهذا كافي ليكون المحرك ربما لتعاونات مشتركة مستقبلية بإذن الله. عائلتي أيضا سعيدة وفخورة بمشاركتي في هذا المهرجان، وهم يقومون بتوصيتي بالاستفادة من هذه المشاركة بأقصى ما يمكن. صراحة هذه المشاركة بالنسبة لي ليست مجرد رحلة إلى نقطة أخرى من هذا العالم. كشخص يسافر كثيرا داخل المغرب، أؤمن جدا أن السفر مدرسة، وأن النسخة التي تسافر ليست هي النسخة التي ترجع من السفر، فما بالك السفر لأميال وكيلومترات كثيرة بعيدا عن المغرب. فأنا أتطلع للاستفادة من هذه المشاركة، التعرف، الانفتاح على أفكار أخرى، مبادرات ربما قد أستفيد منها وأطبقها وأشاركها مع الأصدقاء والمجتمعات الصغيرة التي أنتمي إليها في مدينتي وفي بلدي. شكرا لكم على هذه الفرصة، وأتطلع إلى لقياكم قريبا بإذن الله.
6: وقالت أيضا المشاركة من مدينة برشيد دنيا المنصوري في حديث لسبوتنيك:
13: في بداية هذه السنة شاهدت مسلسل The Queen's Gambit للمرة الثانية، لكن هذه المرة خرجت من المشاهدة بفكرة واحدة، يجب أن أذهب إلى روسيا. أصابتني بعض المشاهد المرتبطة بالشطرنج والموسيقى الكلاسيكية، وبنيت في ذهني صورة عن الرقي والأناقة الروسية مختلفة تماما عما تعلمناه في المدرسة عن الحقبة السوفياتية والحروب، أو عما تعرضه بعض الأفلام من صور نمطية عن الفضاء. لكن منذ عودتي من كولومبيا والبرازيل توقفت عن الحكم على الشعوب بناء على الصور النمطية، وأصبحت أذهب إلى كل بلد لأكتشفه بنفسي. هذه الرحلة تأتي كمكافأة عن سنة كاملة من المحاولة والفشل المتكرر، إلى أن جاءتني رسالة: تهانينا، تم تأكيد مشاركتك في المهرجان الدولي للشباب. ثم رسالة أخرى: تهانينا، تم اختيارك في البرنامج الجهوي. أسبوع إضافي لاكتشاف منطقة روسية مختلفة، وكل هذا ممول بالكامل. أن أمثل المغرب في هذه التجربة له معنى خاص بالنسبة لي، فهو يذكرني بأن كل تلك المحاولات التي بدت فاشلة كانت جزءا من الطريق نحو هذه اللحظة. بدأت بالفعل في تعلم اللغة الروسية، الحروف والتحيات البسيطة لتصبح لغتي الثامنة، وبدأت أخطط لحضور عرض باليه أو أوبرا، وربما درس بيانو أو شطرنج، وأبحث عن أماكن للتسوق والاستكشاف في وقتي الحر. أنا دائما متحمسة لقراء أشخاص من ثقافات مختلفة، لفهم كيف يفكرون ومشاركتهم ثقافتي، وإيجاد أوجه التشابه والاختلاف. وقد اخترت مسار ريادة الأعمال حيث سألتقي بشباب مثلي، ومن يدري ربما يكون شريكي القادم في مشروعي هناك.
6: أتابع معكم مستمعينا الكرام ملفات حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع، والتي أرافقكم فيها أنا محمد جمعة، إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث شهد الأسبوع الماضي تحولات إقليمية كبرى وجهت ضربة قاسمة لمنطق اتفاقيات أبراهام، وأثبتت استحالة فصل التطبيع عن القضية الفلسطينية. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم، مؤكدا أن الاستراتيجية الأمريكية القائمة على الاندماج الاقتصادي مقابل تهميش الفلسطينيين قد استنفدت خياراتها نهائيا.
14: هذا السؤال يعطينا نوع من التعبير الواضح في أن المأزق الحالي لا يعني مثلا نهاية اتفاقيات أبراهام بوصفها شبكة علاقات دبلوماسية واقتصادية أو أمنية بين دول، لكنه يعني إلى حد بعيد سقوط الفرضية التي أرادت مثلا جعل الاندماج الإقليمي بديلا عن تسوية القضية الفلسطينية، ما استنفد كثير من الخيارات بشكل كامل، لكن هذا النموذج تجاوز الفلسطينيين، ثم يعني أدارت النتائج بأن يمكن مثلا فصل العلاقات العربية الإسرائيلية عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نستطيع أن نقول أن الحكومات العربية اتخذت قرارات التطبيع استناد إلى مصالح الأمن والاستثمار والتكنولوجيا، حتى لو عارضها مثلا الرأي العام بشكل عام. أيضا احتواء القضية الفلسطينية، احتواها اقتصاديا وأمنيا دون أي حل سياسي نهائي مثلا يفضي إلى دولة فلسطينية. كلما اتسعت المصالح المشتركة أصبحت العلاقات الجديدة غير قابلة أصلا للتراجع. والوثيقة أو اتفاقيات أبراهام نفسها لم تنص على صراحة على تهميش الفلسطينيين، فقط تحدثت عن السلام والازدهار والتعاون والحوار، لكن بنيتها العملية نقلت مثلا مركز الثقل من مبدأ الأرض، دعني أقول مقابل السلام والتسوية الشاملة، إلى المصالح المشتركة مقابل التطبيع بشكل واضح. يعني هذه بعض الأسباب التي يمكن أن نتحدث عنها في والإجابة على هذه الأسئلة. وأيضا من الخطأ يعني أن نقول أن هناك وفاة الاتفاقيات مثلا العربية الإسرائيلية في ضمن ما يدور الآن من تحولات إقليمية واضحة التي تعصف بالإقليم وأيضا في التحولات في العالم.
6: ونبقى في فلسطين، حيث دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا البانيز إلى نشر قوة حماية دولية عاجلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، مؤكدة أن الدول ملزمة قانونيا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. عن مدى إمكانية تحقيق هذه الدعوة في ظل استمرار العمليات العسكرية والظروف الراهنة، تحدثت لسبوتنيك الباحثة في الشأن السياسي والفلسطيني الدكتورة تمارا حداد.
15: أولا، نتيجة الانتهاكات التي تحدث اليوم في داخل إطار الضفة الغربية وقطاع غزة والمنطقة المقدسة التي فاقت الخطوط الحمراء، التي أصبحت اليوم هناك خطورة شديدة على المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي أصبح يستدعي هذا الأمر وجود حماية وتعزيز صموده وثباته على الأرض من خلال نشر قوات دولية تحمي الشعب الفلسطيني من الاضطهاد ومن الظلم. ولكن هذه الدعوة لن تلقى أي آذان صاغية، وتحديدا في الداخل الإسرائيلي، لأن كل من يسيطر على المعابر وكل من يسيطر على الجغرافيا ومن يسيطر على الدخول والخروج في أرض الضفة الغربية أو قطاع غزة أو أي منطقة جغرافية محتلة من إسرائيل، هذا يعني أن لا توجد هناك سماح لهذه القوات الدولية الدخول إلى المناطق المحتلة. وبالتالي هذه الدعوة هي دعوة إيجابية بحاجة إلى أن تأخذ بعين يعني الإرادة السياسية، وأن تأخذ بكل روح جدية وإرادة حقيقية من كل المجتمع الدولي، ليس فقط من شخص أو شخصين، وإنما تأتي ضمن سياق خطة استراتيجية تضغط على الجانب الإسرائيلي باستخدام آليات، أدوات، سياسات، سلوكيات حقيقية تستخدم للضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الانتهاكات.
6: أعلنت واشنطن رسميا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشطب تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية، في قرار اعتبره وزير العدل السوري ثمرة لجهود دمشق في ترسيخ سيادة القانون. عن الخلفيات والدوافع الأمريكية وراء هذه الخطوة المتزامنة، تحدث لسبوتنيك النائب السابق في البرلمان اللبناني وأستاذ القانون الدولي الدكتور نزيه منصور.
16: يعني بين يوم وآخر يصدر كثير من القرارات عن الخزانة الأمريكية، تضع فلان وتشطب فلان وتحذف فلان، وإلى ما هنالك بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد أساليب جديدة كونها تحولت إلى إلى قطب عالمي في القانون وفي الاقتصاد وفي المال وفي الأمن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يعني مع الأسف الشديد. لذلك هي ما نشهده الآن في موضوع صهيونية تحديدا والعلاقات الإسرائيلية الصهيونية واللقاء الذي حصل بالأمس ما بين وزير خارجية ورئيس جهاز أمن المصاد الإسرائيلي. يعني هذه مفارقة حتى في الشكل. يعني دائما عندما يكون هناك مفاوضات أو حوار يكون هناك إذا كان وزير خارجية لابد من أن يكون مقابل وزير خارجية مخابرات. يعني كذا عندما كانت سوريا خارج المنظومة الأمريكية عملت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحصار إلى فرض عقوبات على النظام السوري نظام حزب الله وأطلقت يد هذه الجماعات الإرهابية من النصرة إلى القاعدة جبهة تحرير الشام وكل هذه الفصائل التي عرفها لبنان وسوريا والعراق في خلق حالة من الفوضى وحالة من انعدام الأمن وفجأة يصار إلى تغيير النظام السوري وتسليمه إلى يعني أحد قادة هذه الفصائل الذي اعتقل أيضا في العراق بتهمة الإرهاب وحيث كان يحمل اسم أبو محمد الجولاني وإذ به يتحول من أبو محمد إلى الرئيس أحمد الشرع يجلس إلى مباشرة مع جانب الرئيس الأمريكي ويدخل البيت الأبيض من بابه الخلفي وبدأت تتنازل الأمور بتتصاعد الأمور نحو تكريم سوريا على المستوى الحكومة المؤقتة وتركه يتفكك بالداخل من خلال دخول الكيان الصهيوني واحتلال أراضي واسعة من الأراضي السورية باتجاه الجنوب حتى أصبح على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة دمشق. أيضا فيما يحصل في المناطق الساحلية والتقدم التركي داخل الأراضي السورية لأن تحولت إلى سورية إلى ساحة ليست فقط إقليمية أيضا دولية إنه الولايات المتحدة الأمريكية لها قواعد تركية هي التي تعتبر نفسها هي الرابح الأكبر وأن هذا عمق الاستراتيجي في وأمنها القومي يشمل سورية ولبنان وحتى الآن هذه العلاقات التي أيضا مع في ضمن حلف مكة ما بين تركيا والسعودية وباكستان إذن يعني رفع العقوبات عن كل من سوريا كدولة يعني أمر ممكن أن يؤخذ بعين الاعتبار أما النصرة ومخلفاتها وكل ما أنتجته هذا أمر عجيب غير مبين.
6: وإلى اليمن حيث توعد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بتوجيه ضربات موجعة لمراكز قيادة أنصار الله ردا على تصعيدهم الأخير داعيا إلى مقاربة دولية حازمة ضد التدخلات الإيرانية. عن الواقعية لوزن مجلس القيادة العسكري على الأرض ومدى قدرة قواته على حسم عمليات واسعة النطاق دون غطاء جوي مباشر من التحالف تحدث لسبوتنيك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور عبد فازع الصيادي.
17: نهنئ الشعب اليمني قاطبه والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بذكرى مولد الرسول العظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي صادف يومنا هذا 12 شهر ربيع الأول. وردا على سؤالك فأنا أعتقد جازما بأنه لا يستطيع حتى مع وجود خطى جوي من قبل التحالف فما لم يحققوا التحالف في عدوانه المباشر ب 17 دولة وغطاء جوي وضرب يعني عنيف من الجو والبر والبحر لا يستطيع أن يحققوا المجلس الرئاسي حتى مع وجود غطاء جوي لأن الشعب اليمني لن يقبل بوجود غزاة ومحتلين على أراضيه مهما كانت الأسباب. والشعب اليمني هو كما قيل عنه مقبرة الغزاة في هذا الشأن. يعني
6: أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا نوويا مدنيا مع السعودية يمتد لـ30 عاما إلى الكونغرس مع التمسك بشرط واشنطن لتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل. عما إذا كانت هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية حقيقية أم مناورة أمريكية جديدة تحدث لسبوتنيك من الرياض المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد.
18: هذه الخطوة من قبل دونالد ترامب تفسر بأنها مزيج مركب من الخطوات خطوات الاستراتيجية والمناورات التكتيكية وليست مجرد قرار إداري عابر. أعتقد بأن أبعاد الخطوة الاستراتيجية يعني تتلخص في أنه هناك المنافسة الدولية على النفوذ، وبالتالي الولايات المتحدة تسعى يعني لقطع الطريق أمام القوى المنافسة.

0: التحالفات الإقليمية. أنا أعتقد بأنه إرسال الاتفاق إلى الكونغرس يصنع قواعد اللعبة التشريعية على الطاولة ويجعلها ويجعل هناك مانحا للمؤسسات الأمريكية دورا في مراقبة وتنظيم شكل التعاون. أيضا على الجانب الآخر يعني يعتبر ذلك ورقة ضغط لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية. تحاول طبعا الولايات المتحدة من خلال ذلك توسيع الاتفاقية الإبراهيمية لتشمل دول زي المملكة العربية السعودية، ولذلك يحاول ترامب التمسك بشرط تطبيع العلاقات مع إسرائيل وربطه بالدخول الفعلي لاتفاق حيز التنفيذ، ويهدف إلى استخدام الثقل النووي الاستراتيجي كجزء يعني كحافز لدفع الرياض نحو مسار التطبيع. يحاول أيضا دونالد ترامب إرضاء الحلفاء في الداخل والخارج. نعلم جيدا بالضغوطات الداخلية في الولايات المتحدة وبين صيغ الاتفاق المختلفة. أيضا يحاول يرضي جزئيا التيار المؤيد لإسرائيل واللوبيات الضاغطة في واشنطن التي تخشى من تفلت الضوابط النووية مع محاولة الاتفاق على شروط المعقدة تاريخيا. طبعا في كل هذه المعطيات الموقف السعودي ثابت. الرياض تدرك جيدا أن أوراق قوتها في الموقف السعودي الرسمي، ويربط أيضا خطوات للتطبيع بمسار واضح يعني لمصلحة الفلسطينيين ولا رجع فيه، وهو قيام دولة فلسطينية، مما يجعل هذا الاشتراط الأمريكي اصطداما بجدار سياسي إقليمي سميك. المملكة العربية السعودية تتحرك انطلاقا من إيمانها العميق بأنه لابد من إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته، ولذلك يعني هي متمسكة بموقفها في هذا الجانب. وبناء على ذلك فإن الاتفاق بحد ذاته يمثل ضرورة استراتيجية لتأمين مصالح الشركات الأمريكية وقطع دابر البدائل الأسيوية، لكن ربطه الصارم بالتطبيع يعكس مناورة سياسية لترحيل العقد يعني العقد الكبرى أو محاولة هندسة الشرق الأوسط وفق رؤية السلام مقابل التكنولوجيا في وقت تصر فيه الرياض على شروطها السياسية والإنسانية الخاصة بالملف الفلسطيني.
1: وإلى أفريقيا وتحديدا المغرب، حيث سلطت أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة الضوء على أزمة الثقة عميقة بين الشباب المغربي ومستقبلهم داخل وطنهم، لتتحول الهجرة من مجرد بحث عن العمل إلى أداة للاحتجاج الاجتماعي العنيف. عن مدى عزلة الإصلاحات الاقتصادية في الرباط عن الاحتياجات الفعلية للسكان، تحدث لسبوتنيك المختص في شؤون الهجرة اللاجئين المحامي الأستاذ أشرف ميلاد.
2: بالتأكيد حتى أي برنامج إصلاحات اقتصادية لازم يأخذ زمنه، فاحتياجات الناس طبعا في ظل الأزمات الاقتصادية وحالة التضخم. طبعا بروح المغرب بشكل شبه مستديم يعني، وشاف طبعا ان الاسعار تأثرت بشكل خطير جدا، شكل دراماتيكي لو جاز ان احنا نقول يعني. طبعا يعني دي حاجة معروفة حتى في شمال افريقيا، الميل دايما للجانب الاوروبي يعني، اعتبار ان في تشابه في تقارب الله اعلم، ولكن الفكرة ان دايما مثلا فرنسا واسبانيا وبلجيكا دي مليانة مهاجرين عرب.
1: وفي الجزائر أثار ادعاء بأن تعريب التعليم في الجزائر يعود لفكرة الجنرال الفرنسي شارل ديغول جدلا سياسيا حادا، وسط تأكيدات بأن باريس استهدفت من مرسومها عام 61 الحفاظ على نفوذها الاستعماري. عن مساعي باريس الخفية للإبقاء على سيطرتها، تحدث لسبوتنيك من باريس الخبير في الشأن الدولي والمغاربي الدكتور عماد الدين الحمروني.
3: في الحقيقة هذا شيء مضحك، ويجب التذكير بأن الحملة على الجزائر وعلى منطقة الشمال الإفريقي حقيقة هي حملة ضد الهوية، هوية شمال إفريقيا وهوية الجزائر. فهناك صراع محتدم أوجده الاستعمار في الحقيقة حول يعني المسائل العرقية والمسائل الإثنية والمسائل اللغوية. يجب التذكير بأن في شمال إفريقيا لا يوجد طوائف دينية، ولكن يوجد أعراق، يوجد أثنيات مختلفة، ويعني هناك دائما هذا الصراع القديم المتجدد بين الهوية الأمازيغية الهوية العربية، هل الجزائر أو شمال إفريقيا عربي، هل نطق على هذه المنطقة المغرب العربي.

0: العربي أو نطلق عليه المغرب الكبير. فهذا الصراع أوجده الاستعمار حقيقة، يعني لن يكون هناك فرق بين أمازيغي وعربي، لأن أكثر المفكرين والعلماء في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا أيضا يعني هم من أصول يعني أمازيغية، ولكنهم كتبوا وخطبوا وعاشوا بالعربية، فاللغة العربية لغة الثقافة، ثقافة هذه الشعوب.
1: إلى هنا نهاية الحلقة، إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
3: نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في موضوع اليوم نناقش بعد حل قصد، هل تطوي سوريا صفحة الانقسام بعد 11 عاما من الحكم الذاتي؟ نهاية الخلاف ورأب الصدع بين الدولة السورية والأكراد بعد الإعلان عن دمج قوات سوريا الديمقراطية في صفوف الجيش السوري. القائد العام لقوات قصد مظلوم عبدي أعلن حل قواته والإدارة الذاتية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. سلسلة من المفاوضات جرت خلال الأشهر الماضية توجت بنتائج إيجابية سواء للطرف الكردي أو للدولة السورية، لتنتقل البلاد إلى وصفها عبدي بأن عنوانها السلام والاستقرار. ويحقق هذا المسار سيطرة الدولة على كل المقدرات مع صون الحقوق الثقافية واللغوية للسوريين الأكراد وبناء بلد مستقر موحد لكل أطيافه الاجتماعية والسياسية. فأي مستقبل ينتظر سوريا بعد الإعلان التاريخي عن توحيد المؤسسة العسكرية وما انعكاساته على المجتمع السوري؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القاهرة، ومعنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السوري السيد عبد الرحمن ربوع. أهلا بك معنا، وبداية ماذا يعني هذا الإعلان عن اندماج قوات سوريا الديمقراطية واكتمال اندماجها ضمن ألوية الجيش السوري؟
6: كل التحية لكم في إذاعة سبوتنيك، وشكرا على الاستضافة الكريمة. طبعا هذه الأخبار هي تتويج لمسار طويل من المفاوضات والمباحثات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية، بدأت بشكل رسمي في 29 من يناير مطلع هذا العام عام 2026، وتوجت أول أمس بالاتفاق النهائي والإعلان عن نهاية الاندماج وإتمام كل إجراءات الاندماج خصوصا العسكري والأمني منها، وأيضا اندماج الإدارات أو الإدارة الذاتية ومؤسسات الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة السورية. ورأينا وتابعنا وسمعنا الخطاب الذي ألقاه الجنرال مظلوم عبدي في قلب القصر الجمهوري في دمشق، ورأينا الحفاوة الكبيرة التي حظي بها هذا الإعلان. أعتقد أن السوريين إلى حد كبير أو معظم السوريين سعداء ومرحبين بما تم إنجازه بهذا الاتفاق وهذا الاندماج، لأنه بصراحة وفر الكثير من من الدماء ومن المشاكل التي كنا وما زلنا في غنى عنها في سوريا.
5: إذن ما الفرق بين إعلان عبدي الأخير والإعلان السابق عن اكتمال الاتفاق والتوصل لحل النهائي لاندماج قصد في الجيش؟
6: طبعا كانت دائما هناك في إعلانات يعني على عبر الطريق مسيرة 7 أشهر، كانت هناك طبعا كان هناك بعض العثرات، بعض التوقفات بعض المشكلات بسبب يعني سوء الفهم، بسبب سوء التقدير، بسبب نعلم أيضا أن هناك كان هناك بعض ممكن نسميهم الصقور الذين كانوا يرفضون هذا الاندماج من الطرفين، وكان هناك أمراء حرب يفضلون الاقتتال و يعني أن تكون هناك مواجهة مسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري أو قوات الأمن السورية. وطبعا يعني كانت هناك بعض المطبات، والحمد لله أعتقد أنهم نجحوا، يعني الجنرال مصطفى عبدي والرئيس أحمد الشرع بإخلاص النوايا وبصدق النوايا، أعتقد أنهم تمكنوا من القضاء على كل هذه العقبات وأوصلونا إلى بر سلام نحتاجه جميعا، ويحتاج حتى المنطقة ككل تحتاجه، لأن نحن نعلم أن يعني الحرب الأمريكية على إيران أثرت كثيرا على المنطقة، أيضا الحرب التي تقوم بها إسرائيل ضد غزة وضد الضفة وضد لبنان، وحتى في سوريا هناك ممارسات واستفزازات عسكرية إسرائيلية واعتداءات إسرائيلية شبه يومية منذ أكثر من عامين على سوريا. فنحن في غنى عن أن يكون هناك اقتتال داخلي، وصرح عبدي والعديد من المسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية أنهم مستعدون وجاهزون للدفاع عن سوريا ضد هذه الاعتداءات الإسرائيلية. فهذا أمر طبعا يعني مستحب ويعني وجيد، وأعتقد أنه يعني هو المطلوب، وينم عن حكمة وعن يعني إحساس بالمسؤولية من الساسة الكرد ومن القيادة في سوريا أنهم يعني طيب. يرغبون بالأمن والسلام ويفضلوه على أن ينجروا إلى معارك كل السوريين في غنى عنها.
5: السيد مظلوم عبدي قال إن هذه الخطوة تأتي في إطار الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء سوريا جديدة. برأيك هل انتهت بذلك حقبة الانقسام في سوريا؟
6: يعني الانقسام الشديد أعتقد يعني بين قسد والحكومة انتهى، ورأينا اليوم وسنرى في المستقبل أن هذه الإدارة الذاتية وهذه القوات أصبحت جزء من الدولة السورية، وأنهم أصبحوا يعني ليس فقط جزء، يعني هم عمود أساسي من تكوين الدولة السورية في المستقبل. ويعني لا شك أن يعني سينخرط الجميع في إدارة الدولة، وفي لأن نعلم أن لدى قسد يعني خبرات مهمة جدا نحن في سوريا بحاجة إليها. هذه القوات حاربت تنظيمات الإرهابية على مدى 11 عاما، ولديها الخبرة والكفاءة ولديها العقلية والذهنية التي تستطيع بها أن تمارس هذه الخدمة الوطنية لكل السوريين بمواجهة هذه التنظيمات وهذه الحركات التي يعني ما زالت حتى اليوم تمثل خطر شديد على الدولة السورية وعلى المجتمع السوري. فهذا أمر كبير مهم بالنسبة لنا كسوريين أو بالنسبة لكل السوريين أن تنخرط قوات سوريا الديمقراطية في إعادة إعمار البلد وإعادة الأمن والسلام أو ودعم جهود الأمن والسلام في سوريا عبر أو من خلال يعني خبراتها القتالية والأمنية وما اكتسبته من تجارب خلال السنوات الماضية.
5: ولكن لماذا قبل الأكراد الآن إغلاق هذا الملف تماما، وسبق أن رفضوا ذلك في مراحل سابقة كثيرة من التفاعلات السياسية في سوريا؟
6: أعتقد هذا له علاقة بسبل أو بطرق التفاوض. الكرد نعلم أن لديهم مطالب حقوقية تتمثل بأنهم عبر عقود طويلة منذ تأسيس الدولة السورية قبل 100 عام، والكرد يعانون من التهميش والإقصاء والحرمان من الحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية. فلا شك أنه عندما سقط نظام الأسد وبدأنا عصر جديد ونظام جديد، طالب الكرد بحقوقهم بكل قوة، وأعتقد أنهم وصلوا إلى جزء كبير من هذه الحقوق. لذلك تعثرت أو توقف أو تأخرت المفاوضات واللقاءات بين الجانبين، ريثما تم الاتفاق وتم الوعد وتم إقرار والإقرار بالحقوق الكردية عبر مراسيم رئاسية. وأعتقد أن الأيام المقبلة أيضا ستشهد مزيد من من الجهود سواء من الكرد أو حتى من الدولة أو حتى من البرلمان الجديد من أجل ترسيخ الحقوق الكردية باعتبار أن الكرد هم مكون أساسي في المجتمع السوري ولديهم كل الحق في أن يأخذوا وينالوا حقوقهم الطبيعية دستوريا لأنهم يعني كما قلنا هم جزء أساسي من هذا الوطن ومن هذا الشعب ومن حقهم أن ينعموا بالأمن والاستقرار وأن يأخذوا حقوقهم الطبيعية بالقانون وبالدستور وأن يقطعوا نهائيا مع العهد البائد الذي كان يعاملهم بمنتهى العنصرية وحرمهم حتى من يعني من المواطنة وحرمهم حتى من الوثائق الوطنية ويعني ماشوا يعني حقبة طويلة في سوريا من المعاناة لذلك تأثرت الاتفاق ريثما تم يعني التأكيد على كل النقاط المطلوبة وأيضا أعتقد أن الكرد يعني لن يتوقفوا عن المطالبة بكل حقوقهم لأن ما زالت هناك بعض الأمور ما زالت عالقة وبحاجة إلى أن يتم توثيقها دستوريا من خلال مجلس الشعب وأيضا هناك أيضا مطالب أن يكونوا شركاء حقيقيين في الإدارة سواء في الحكومة أو حتى في الرئاسة وأن يكون لديهم يعني كل الحقوق والصلاحيات مثلهم مثل أي مكون سوري ومثلهم مثل أي مواطن سوري.
5: أستاذ عبد الرحمن كمراقب سياسي ما هي توقعات حضرتك لتركيبة الجيش السوري بعد اندماج قصد ضمن ألويته؟
6: أعتقد أن الجيش السوري اليوم بعد اندماج قصد يعني أحدث فيه بعض التوازن نعلم أن الجيش السوري يعني تسيطر عليه هيئة تحرير الشام المنحلة وأعتقد أن نحن اليوم بصدد بناء جيش وطني يمثل كل السوريين وليس شريحة صغيرة من السوريين وجود قصد في هذا الجيش أو وجود يعني قصد بعد أن حلت واندمجت تماما مع الجيش السوري أصبح لدينا جيش إلى حد كبير متوازن فيه العربي وفيه الكردي وفيه الإسلامي وفيه العلماني وأعتقد في المستقبل يمكن إذا تم الاندماج بشكل يعني صهر كامل أن نشهد جيشا وطنيا سوريا يمثل كل السوريين ولا يفرق بين أحد منهم وأن يكون هذا الاندماج اندماج قصد مع الجيش السوري هو أعتقد هو البوابة لإحداث هذا التوازن في الجيش السوري وليس فقط الجيش السوري أيضا أجهزة الأمن السورية لأن انضمام الأشايس ووحدات حماية المرأة إلى قوات الأمن السورية أيضا أعطاها زخم كبير و خبرة واسعة سواء في المعاملة مع التطرف والإرهاب وأيضا تأمين المناطق في شمال شرق سوريا وأيضا يعني مشاركة حقيقية للمرأة وهي مشاركة نفتقدها في هذه المرحلة ونتمنى أن يكون لقوات سوريا الديمقراطية ولمجلس سوريا الديمقراطية أن ينجحوا في إحداث توازن في الإدارة السورية بحيث يكون الجميع مشارك وخصوصا المرأة.
5: بالحديث عن المرأة كيف تقبل الإدارة السورية الحالية مشاركة المرأة في النشاط العسكري؟
6: يعني حتى اليوم موجود طبعا المشاركة لكن بحدها الأدنى نعلم أن لدينا طبعا في المجتمع السوري ككل يعني إلى حد كبير يعامل المرأة بطريقة مختلفة موجود المرأة في بعض القطاعات الإدارية لكن كقطاع عسكري وعملياتي وقتالي أعتقد أن المرأة ما زالت مغيبة عن هذا الجانب نحتاج إلى وقت طويل قبل أن تنغرس العقلية العسكرية في الذهنية السورية بحيث يكون للمرأة دور يعني مناسب في العمل العسكري والأمني لأننا بحاجة إليه لمسنا ذلك أو لمست الحكومة نفسها ذلك في تسيير بعض الخدمات مثل المنافذ البرية والجوية والبحرية حيث أن المرأة دور أساسي في تنظيم العمل الأمني في هذه المرافق المطارات والموانئ وأعتقد أنه أيضا حتى في الشرطة النسائية والشرطة السياحية مهم جدا تواجد المرأة وحتى أيضا في السجون ومراكز التأهيل مهم جدا تواجد المرأة وحتى عسكريا أعتقد هناك يعني مشروع ربما يعني يعمل عليه في المستقبل من أجل تمكين المرأة في قطاع الجيش وقطاع العسكري.
5: إذن وفي ضوء هذه الترتيبات الجديدة ما مصير المقاتلات النساء من قوات قصد في الجيش السوري؟
6: الوحدات حماية المرأة ومقاتلات النساء في وحدات حماية المرأة وفي قسد اندمجنا تماما مع في الدولة السورية وأصبحنا فصيلا معترفا به في وزارة الداخلية اليوم في دمشق، ويعني يمارسنا وظيفتهن المعتادة خصوصا في حماية وتأمين المناطق التي ينتمين إليها في شمال شرق سوريا، وربما في المستقبل أو قريبا سأعتقد سنراهن يعني في دمشق وفي حلب وفي اللاذقية وفي كل مكان، لأن لدينا يعني بصراحة جيل من الفتيات من يعني ممكن الآن هم سيدات يعني من الفتيات والشابات والسيدات لديهن باع طويل في العمل الأمني والعسكري، ومهم جدا أن لنا كسوريين أن نستفيد من هذه الخبرات وهذه القدرات وأن نعطيها حقها في أن تشارك في تأمين البلد ونستغل هذه القدرات. يعني لدينا طاقات بصراحة كبيرة مهدورة اليوم في سوريا، ونحن أحوج ما نكون إليها، وخاصة هذه الطاقات النسائية التي يجب أن نستغلها، خصوصا أنها ذات خبرة وذات يعني باع طويل في العمل الأمني والعسكري.
5: ما هي انعكاسات الانتهاء من ملف قسد على المجتمع السوري المحلي، وهل ننتظر ترتيبات جديدة مع باقي المكونات؟
6: محليا طبعا هناك يعني هناك قبول وهناك أشخاص ممتعضون من ذلك، بعض نعلم أن بعض الأشخاص يعني كانوا يتمنون يكون هناك مكاسب أكبر، لكن أعتقد أنه ليس بالإمكان أكثر مما كان. هذه طبيعة التفاوض، بالتفاوض لا يمكن الوصول إلى كل شيء، وأيضا بالقتال والاقتتال لن نصل إلى أي شيء. فأعتقد أن الحكمة اقتضت من قيادة قوات سوريا الديمقراطية ومن مجلس سوريا الديمقراطية النزوع إلى أو النزوع يعني الانزياح نحو الحكمة والتفاوض وإقامة علاقات جيدة مع الدولة السورية والاندماج معها تماما وبشكل كامل. طبعا هذا أثر محليا واجتماعيا، أن هناك لدينا أصبح الكثير من الأمن والاستقرار، هناك عودة للنازحين إلى مناطقهم، وهناك أيضا برامج لاستكمال هذه العودة. نعلم أن لدينا ما زال لدينا الآلاف من المواطنين الكرد خارج مناطقهم بسبب أن مناطقهم يعني فيها تواجد تركي واحتلال تركي لهذه المناطق. مع خروج القوات التركية أعتقد سيعود هؤلاء الكرد إلى مناطقهم وقراهم. أيضا هناك نازحين من مناطق أخرى من دمشق ومن حمص ومحافظات أخرى موجودين في شمال شرق سوريا، أيضا عودتهم ضرورية من أجل إعادة أهالي المنطقة الأصليين إلى مناطقهم. يعني هذا بالنسبة محليا، وأعتقد أن الأمور تسير باتجاه يعني حل كل المشاكل العالقة، خصوصا مع تواجد الأستاذ مظلوم عبدي في دمشق، وكونه أعتقد سيصبح مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الكردية، وبالتالي أعتقد كل القضايا الكردية المحلية سيتم حلها بطريقة دبلوماسية وطريقة وطنية بعيدا عن المواجهات والاقتتالات. وهذا أيضا لمسناه في الخطاب العام للدولة أو لمؤيدي السلطة حاليا، أن هناك خطاب يعني تصالحي مع قسد ومع الكرد على عكس ما كان سائدا في الفترات السابقة.
5: من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد الرحمن ربوع، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة.
4: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم، يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف.
5: وللمزيد من الإيضاحات حول الجانب الكردي وموقفه من هذا الاتفاق، معنا من برلين السيد شورش درويش الكاتب والمحلل السياسي الكردي. أهلا بك معنا سيد شورش، وبداية ما هي الرسائل السورية من الإعلان عن دمج قوات قسد في وزارة الدفاع السورية؟
7: تحية طيبة لكم. كل ما جاء في الإعلان الأخير هو جزء من ترتيبات بدأت في 29 يناير 2026 وتواصلت على شكل قبول متبادل للطرفين بالاستمرار في التفاوض وبأن قوات سوريا الديمقراطية ستكون جزء من الجيش السوري، وهذا ما تحقق بواقع ثلاث فرق عسكرية أو ثلاث ألوية عسكرية عفوا في محافظة الحسكة ولواء في منطقة كوباني، وبالتالي جرى الاندماج لكن الإعلان تأخر بعض الشيء. ربما كان هناك بعض الترتيبات الأخرى، بعض المطالب السياسية لكرد سوريا، ربما كان أيضا هناك رغبة في أن تكون عملية الاندماج راسخة داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية في المناطق الكردية، ثم بعد ذلك الانتقال إلى الإعلان. لا شيء مفاجئ في هذا الصدد، كل ما حصل يأتي ضمن ترتيبات أمريكية سعت إلى أن تصبح سوريا أكثر استقرارا من خلال دعم الطرفين وتشجيعهما على التفاوض النشط، وبالتالي الذهاب إلى هذا الشكل من الاندماج الذي شاهدناه. نعرف أن الولايات المتحدة وأيضا هناك رعاة إقليميين وكردستانيين، منهم رئاسة إقليم كردستان العراق التي كان لها دور كبير في تقريب وجهات النظر ورعاية التفاوض، وأيضا في تبديد الكثير من المخاوف الكردية حول مستقبلهم داخل سوريا.
5: إذن ما تأثير هذا الإعلان عن حل قصد ودمجها في الجيش السوري على المكون الكردي؟
7: هناك تباين في وجهات النظر الكردية، يعني الكثير من الكرد يشعرون بالتشكك من نوايا دمشق المستقبلية، لأن لهم تاريخ وباع طويل في يعني مكر الحكومات المركزية التي تتقاسم الكرد، وهناك خشية من أن تحدث خديعة ما. لكن هناك أيضا تيار يرى بأن هناك الكثير من الضمانات، هناك رعاية أمريكية لهذه العملية، هناك ترحيب من الإليزي والدول العربية، هناك أيضا ظهير كردستاني تجلى ذلك في النفير العام عندما تعرض الكرد إلى حرب موسعة خاضت دمشق في مواجهتهم، وظهر هذا الظهير الكردستاني بشكل فاعل وقوي، وأيضا وجود الكرد في المؤسسة العسكرية اليوم بواقع ثلاث ألوية في الحسكة ولواء في كوباني يبدد الكثير من المخاوف، إضافة إلى ذلك بأن الاندماج الإداري والأمني في مؤسسات الدولة داخل المناطق الكردية يضفي شيء من الطمأنينة على العملية. تبقى بعض المسائل الأخرى المتصلة بتبديد المخاوف، منها مثلا الاعتراف الدستوري، الوعد بالاعتراف الدستوري بوجود الكرد في سوريا بلغتهم باعتبارها لغة رسمية في التعلم والتعليم، بتنمية هويتهم الوطنية بوصفها هوية فرعية. كل هذه المسائل إذا ما جرى يعني الإحاطة بها بشكل جيد قد ننتقل إلى ظرف أحسن، ظرف أفضل فيما يخص كرد سوريا. لكن الانقسام الحاصل حاليا ليس انقساما سياسيا، كل الأطراف السياسية الكردية تؤيد هذه العملية، لكن هناك بعض المخاوف التي يطرحها بعض الإعلاميين الكرد وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما في أوروبا ودول الشتات، الذين يرون بأن ما تحقق كان أقل مما كان يطمح إليه الكرد، في حين أن الكرد في الداخل يرون المسألة في إطار آخر، يرونها بأنها براغماتية صالحة للعمل، بأن ما تحقق جيد، بأن المدرسة السياسية الكردية التاريخية تقول خذ وطالب، وأن ما أخذه الكرد في هذه الفترة جيد ويمكن البناء عليه. أيضا الرئاسة السورية لديها انفتاح كبير على قضايا الكرد، ويبدو أنها قد تاركت هذا الماضي السوري الأليم الذي كان يضطهد الكرد بوصفهم كردا عبر عدم الاعتراف بهويتهم القومية، عدم الاعتراف بوجودهم، وعدم منحهم فرصة حتى تسنم وظائف حكومية وأخرى عسكرية وأمنية داخل الدولة السورية.
5: هذا الإعلان جاء بعد رفع سوريا من قوائم الإرهاب، هل يمكن ربط الملفين ببعضهما؟
7: لا، لأن المسألة في هذا الاتجاه كان مقرر أن تذهب قوات سوريا الديمقراطية إلى إعلان حل قواتها وانضمامها بشكل رسمي داخل المؤسسة العسكرية وأيضا الأمنية الشرطية في محافظة الحسكة وكوباني، وبالتالي لا علاقة للملفين. تلك مسألة تخص المشرع الأمريكي، وهذه تخص الاتفاقات التي جرت في 29 يناير. لا ننسى أيضا أن التشجيع الأمريكي يسرع في بعض الأحيان مواقف المبعوث الأمريكي توم براك الذي يؤيد هذا المنحة والذي يعتبره منحا تاريخيا، هذا أيضا سرع في هذا الاتجاه، لكن هذين ملفين منفصلين لا أعتقد بأن لهما صلة ببعضهم.
5: إذن كيف ستتم توزيع ألوية قصد داخل الجيش السوري وهل ستبقى تحت قيادة ضباط قصد؟ وما دور معاون وزير الدفاع عن المنطقة الشرقية وأهميته في مسار الدمج؟
7: معاون وزير الدفاع السيد سيفان حمو يقوم بدور فاعل من خلال تقريب وجهات النظر، من خلال تسريع عملية الاندماج، منح الكرد فرصتهم داخل المؤسسة العسكرية، وأيضا نقل رسالة إيجابية لدمشق حول التزام الجنود والضباط وصف الضباط الكرد، وخاصة الضباط الأمراء الذين تم تعيينهم في الآونة الأخيرة داخل الجيش السوري، التزامهم بالقرارات العسكرية التي تصدرها دمشق. وأيضا دمشق تراعي حساسية الشرط الكردي ولا تطلب من الجانب الكردي الانخراط بشكل يذرر الوجود الكردي في المنطقة. الغالب على الظن سيتحول هذا القسم من الجيش السوري، وأقصد هنا المقاتلين الكرد، إلى حراس ثغور وحدود سوريا الشمالية والشمالية الشرقية، وبالتالي لديهم الكفاءة والمقدرة على إدارة هذا الملف. يضاف إلى ذلك بأن الجيش السوري إلى هذه اللحظة لا يمكن وضع تعريف له، لا توجد عقيدة تسليحية حتى اللحظة، لا شرقية ولا غربية، ولا توجد عقيدة جامعة للمقاتلين على قاعدة الوطنية السورية. هناك الكثير من المخاوف من أن ينزاح الجيش السوري باتجاه رؤية دينية أو رؤية فئوية معينة. في المقابل هناك مخاوف أيضا من أن يعتبر الجنود الكرد أو المقاتلين الكرد داخل الجيش السوري الجناح الذي لا تعيره دمشق الاهتمام اللازم أو الرعاية الكافية. هذه مسائل أيضا مطروحة على طاولة البحث. الأجدى هو الذهاب إلى تشكيل جيش وطني احترافي لا يهدد الجوار ولا يهدد السوريين، وبالتالي يكون بعيد عن السياسة، يأتمر للسياسة وليس العكس كما كانت قد يحقق قد حصل إبان انقلابات البعث المتتالية في فترة الستينات.
5: ولكن هل انتهت بذلك الإدارة الذاتية الكردية فعليا بهذا الإعلان، أم أن بعض مؤسساتها ستظل تعمل على الأرض؟ وما هي ارتدادات هذا الوضع على الشكل المجتمعي في المناطق الكردية؟
7: واقعيا سيدتي انتهت الإدارة الذاتية، انتهى عملها. كانت الإدارة الذاتية في مطلع عهدها سمت نفسها الإدارة الذاتية المؤقتة، يبدو أنها كانت مؤقتة لكن لفترة طويلة. الآن ينتهي دورها وتأتي مؤسسات الدولة لتحل محلها، شريطة أن يوظف جميع من كان يعمل داخل أجهزة الإدارة الذاتية ينتقل إلى الجهاز الحكومي. للآن تتحدث الحكومة السورية عن 20,000 موظف، لا سيما أغلبهم من الكرد، أصبحوا الآن في عداد أجهزة الدولة الرسمية والمؤسسات الرسمية للدولة السورية. تبقى مسألة واحدة فيما خص المؤسسات التي شيدتها الإدارة الذاتية التي ترعى الهوية الكردية والثقافة، فتلك مسألة أخرى يجب أيضا أن تصبح رسمية، يجب استحداث بعض الدوائر بعد المرسوم 13 الذي يتحدث عن الثقافة الكردية وعن بعض الحقوق الثقافية للكرد، وبالتالي جعل المؤسسات التي أقامت الإدارة الذاتية فيما خص الثقافة والفولكلور والكتاب واللغة الكردية يجب أن تتحول إلى مديريات رسمية تتبع للوزارات السورية المعنية، وبالتالي هذا اندماج يعني متكامل إذا تمت مراعاة وضع الخصوصية التي تحدثت عنها اتفاق 29 يناير عندما تحدثت عن خصوصية كردية في محافظة العسكة وكوباني. وهذه الخصوصية هي المؤسسات، مؤسسات الإدارة الذاتية الخاصة باللغة الكردية. إذا ما تم إدماجها سنستطيع القول بأن الإدماج تم 100%. يضاف إلى ذلك وضع المهجرين الكرد قسريا من منطقة رأس العين وتل أبيض، ثريكانية وتل أبيض، إذا عادوا إلى مناطق سكنهم نستطيع أن نقول بأن الإندماج قد تم 100%. وهذه المسألة بحاجة إلى بعض الوقت وإلى الكثير من الترتيبات الأمنية اللازمة.
5: إلى أي مدى سيحدد هذا الإعلان معايير جديدة لبناء سوريا الجديدة في الملفات المختلفة؟
7: خطوة كبيرة يراها بعض الديمقراطيين السوريين عندما كانوا يقولوا أن المدخل الملكي لتغير سوريا ولتحول سوريا باتجاه دولة قابلة للحياة هو حل القضية الكردية. هذه القضية التي عمرها من عمر هذه البلاد بحاجة إلى حل عادل، إلى حل يضمنها في الدستور، يحفظ للكرد مكانتهم التاريخية وحضورهم ودورهم في تأسيس هذا الكيان منذ أن قسمت الإرادة الغربية الدولة العثمانية. وبالتالي يجب أن يكون الكرد مكانتهم، يجب أن يحظوا بالحضور اللازم. هذه المسألة قد تدفع بعض الأقليات في سوريا لأن تقبل بلعبة التفاوض بأن تجد لها لنفسها مكانا تحت الشمس في سوريا، وقد تدفع أيضا السلطة لتبديل الخيار العنفي الذي شاهدناه في الساحل وفي جبل العرب جبل الدروز. إذا قررت دمشق أن هذه العملية صالحة لأن تنقل إلى غير مكان، فقد تشهد سوريا الكثير من الانفراجات السياسية والاستقرار استقرار الاجتماعي، وبالتالي الذهاب إلى فترة انتقالية مستقرة.
5: بحديثي إلى المحلل السياسي السيد شورش درويش من برلين نصل إلى ختام ملفات ساخنة لهذا اليوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
4: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
8: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش الصحافة الموثوقة تساهم في إنقاذ الأرواح أثناء الطوارئ والكوارث. حمل تقرير جديد لليونسكو عنوان قيمة الصحافة أدلة عالمية حول أهمية وسائل الإعلام للاقتصادات والأمن القومي والأزمات. وسلطت النتائج الرئيسية للتقرير الضوء على أنه إلى جانب التصدي للمعلومات المضللة، تعزز وسائل الإعلام الموثوقة مساءلة الحكومات، وتساعد المجتمعات المتضررة في الحصول على الدعم، وتدفع الحكومات والمسؤولين المحليين إلى اتخاذ إجراءات. وأوضح التقرير كذلك أن التغطية الصحفية الجيدة تؤدي إلى استجابة أكثر كفاءة وشمولاً، بدءاً من تلبية احتياجات الطوارئ ووصولاً إلى التعامل مع الكوارث. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ الصحفي السوري الأستاذ يعرب عيسى. أهلاً بك أستاذ يعرب عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
9: أهلاً وسهلاً.
8: صحيح. الله يسلمك يا رب. بداية أستاذ يعرب، نبدأ من تقرير اليونسكو الذي كان عنوانه الصحافة الموثوقة تساهم في إنقاذ الأرواح أثناء الطوارئ والكوارث، وأيضا حمل عنوان هناك قيمة للصحافة ويوجد أدلة عالمية حول أهمية وسائل الإعلام للاقتصادات والأمن القومي والأزمات. اليوم أستاذ يعرب، يعني كيف تقرأ اليوم الأرقام حول تراجع حرية الصحافة وارتفاع الرقابة الذاتية التي تصل إلى 63%، وما الذي يعنيه هذا للصحفي العربي تحديدا؟
9: أولا، اليوم الرقابة على الصحافي لم تعد بالمعنى التقليدي اللي نحن تعودنا عليه، اللي هو رقابة السلطات، رقابة الأجهزة الأمنية، رقابة أجهزة المخابرات ووزارات الداخلية في العالم. حقيقة اليوم الرقابة الأشد هي رقابة يعني لا أستطيع أن أقول رقابة المجتمع، هي رقابة رعاع المجتمع. يعني اليوم بظل انتشار فوضى السوشيال ميديا، ليس السوشيال ميديا بل فوضى السوشيال ميديا، يعني يمكن اليوم تنفيذ حكم إعدام بالمقصلة المقصلة المعنوية بأي شخص يستطيع أي كان أن يقول أي كان عن أي كان، يتحول إلى ضحية، يتحول إلى فريسة أي شخص. يعني أنا أعتقد الرقابة الذاتية أو التي تسميها الرقابة الذاتية اليوم بشكل أعلى هي ليست خوف من السلطات كما عرفنا منذ 1984، منذ رواية 1984 في عام 1948. يعني نوع الرقابة الذي كنا نعرفه في القرن العشرين اليوم يتراجع لصالح رقابة المجتمعات بتنوعاتها. هذا المجتمع متدين، هذا المجتمع معادي للسامية، هذا المجتمع متعصب للسامية، هذا المجتمع متعصب كذا، هذا المجتمع عنصري. اليوم هذه الرقابة أو هذه الفوضى الاجتماعية حقيقة هي العائق الأهم أمام السوريين. يعني في تقرير اليونسكو الذي تحدثت عنه مثلا، أحد الأمثلة البارزة وهو مثال مهم جدا هو صورة الطفل السوري آلان، يعني طفل غارق على شاطئ في أعتقد بإيطاليا حسب ما أذكر، على أحد شواطئ مهجورة، صورة التقطتها صحفية تركية، يعني أدت الصورة إلى إلى إلى إلى حدوث موجة اهتمام عالمي بقضية اللاجئين. أنا أذكر حين نشرت تلك الصورة في عام 2015 جرت نقاشات، مثلا كثير من التعاطف، طفل عمره 3 أو 4 سنوات مات غرقا، يعني لا يستطيع قلب بشري إلا أن يتعاطف معه. أنا أذكر جيدا أن هناك ناس على مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا الظاهرة، قللوا من الحجم، اكتشفوا عرق هذا الطفل، رغم أن الطفل يعني علميا ليس له لا عرق ولا دين ولا ايديولوجيا، يعني ما في طفل عمره 3 سنين يكون عربيا أو كرديا أو علويا أو سنيا أو مسيحيا أو بعثيا أو شيوعيا، لا يوجد، يعني طفل عمره 3 سنوات ليس شيئا بعد. تعاملوا مع الطفل على أنه كردي، تعاملوا مع الطفل على أنه هارب من سوريا، إذن هو معارض للنظام، يعني ولا يعرف ما معنى نظام ولا يعرف ما معنى سياسة. يعني حتى ظاهرة من هذا النوع يمكن الآن في هذا الفضاء العام العكر، يعني أن تمارس سلطة على الصحفي.
10: نعم أستاذ يعرب، تحدثت عن عدة نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى هي فوضى السوشيال ميديا والرقابة الذاتية، لكن التقرير أيضا يتحدث عن الصحافة الموثوقة. اليوم كيف نحدد معايير هذه الموثوقية؟
9: نعم، هو بالحقيقة الصحافة الموثوقة يعني تفعل الكثير كما كل شيء موثوق، يعني أي شيء صادق. الحياة في النهاية تكافئ الشجاعة، تكافئ الدأب، لكنها أكثر ما تكافئ الصدق. مهنة الصحافة قامت على مدى 3 قرون تقريبا، أقل من 3 قرون بقليل عمرها، مهنة الصحافة قامت واستمرت لقرون على أنها موثوقة، يعني الناس تستطيع أن تتبادل ما يجري بوسائل كثيرة، شفوياً، بكتب، بخطب سياسيين، بخطب رجال دين، بعظات، بأشكال مختلفة للتواصل البشري في القضايا العامة. لكن الصحافة استطاعت أن تحتل هذا المكان وأن تصل إلينا، إلى جيلنا وجيلكم، لأنها صنعت موثوقية ما. أنا أخشى أنها تفقد هذه الثقة الآن. طريقتها في التعامل مع الأشياء، عدم إحساسها بأهمية ذاتها، إحساسها بالانهزام أمام منافسة مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الصحافة الاحترافية. تقوم الصحافة أصلاً على الموثوقية، هي تقوم على الموثوقية مثل أي صنعة، مثل أي مهنة لها عناصر تقوم عليها. يعني
10: الموثوقية مرتبطة بالصحافة بداية، يعني هي الأساس،
9: دون موثوقية لا يوجد صحافة. يعني وكيف تبني الموثوقية؟ طبعا العناصر يدرسها أي طالب إعلام في السنة الأولى بأخلاقيات المهنة، أو أن يطلع على ميثاق شرف أو مدونة سلوك، أو يعني يفترض أن يدرسها بشكل طبيعي، يعني يجب أن مثلا يتدرب على الحياد، على تحييد مشاعره الشخصية، موقعه الشخصي، انتماءاته، حين يمارس عمله الصحفي أن يتحرر من هوياته وانتماءاته وأفكاره المسبقة والجماعات التي ينتمي إليها. يفترض أن يكون يعني أن يتدرب على هذه الأشياء، أن يشوف بالمعلومات التي تعبر أمامه، أن يمتلك مهارات التحقق من المعلومات والمصادر والكذا. هي يعني بدرسها أي طالب. الموثوقية هي الإحساس بالمسؤولية تجاه ما يقول. يعني أول إذا أردنا أن نلخص ونجمع كل عناصر بناء موثوقية الصحافة بجملة واحدة، فهي أن يشعر بأنه مسؤول عما يقول. وهناك قضايا في المهنة، طبعا أنت تعلم وكل زميل يعلم بأن هناك قضايا في المهنة أحيانا تصطدم بخيار صعب، هو خيار أو الاختيار بين عنصرين من عناصر الموثوقية. يعني من عناصر الموثوقية مثلا الصدق، من عناصر الموثوقية المسؤولية المجتمعية، المسؤولية تجاه المجتمع، يعني الأجل الذي تعمل فيه. طيب قد تحصل حالات تتقاطع فيها العناصر، يعني على الصحفي أن سأضرب لك مثال الآن. أنا في سوريا الآن، أنا في سوريا الآن لدينا بقايا وأقول بقايا بشكل دقيق من التوتر الطائفي الذي قد ينزلق إلى سفك دماء في أي لحظة. يعني هذا احتمال وارد في سوريا، يتراجع لكنه ما زال وارد. إذا الآن وقعت حادثة أو جريمة في مكان ما، أنا كصحفي أرى أن لها بشكل أساسي بعض طرف، لها بعض أخرى ربما، أو بشكل أساسي لها بعض طرف. الصدق والدقة يتطلب مني أن أذكر هذا الأمر، أن أذكر كل جوانب الموضوع وأن أركز على هذا الأمر وأجعل له أولوية. لكن مسؤولية المجتمعية الآن تحتم علي أن أتفادى ذكر أو على الأقل يعني إبراز العنصر الطائفي في هذه الحادثة التي وقعت في منطقة معينة، كي لا أكون سببا في التحريض على رد قد يكون عنيف وقد تسفك فيه.
10: نعم، حضرتك يعني تطرقت لعدة نقاط مهمة جدا، تحدثت عن طالب الإعلام وماذا يدرس في السنوات الأولى، تحدثت عن المعايير المهمة للصحفي، عن صدق، دقة، موثوقية، مسؤولية مجتمعية وتغليب المسؤولية المجتمعية أيضا. لكن اليوم في ظل يعني وجود معلومات مضللة وتهديد أيضا للعمل الإنساني، ووجود أيضا كما ذكرت حضرتك يعني تحفيز لخطاب الكراهية، كيف يمكن للصحفي الحالي في العصر الحالي أن يكون لديه المسؤولية الأخلاقية والمهنية وأن يواجه المعلومات المضللة وأن لا ينتج أيضا مواد تحفز على خطاب الكراهية؟
9: بشكل واقعي هذه مهمة صعبة للغاية، لكن علينا أن نفعلها. يعني هناك تعبير في اللغة العربية دقيق جدا يعبر عن هذه الحالة: الصحفي المسؤول، الصحفي الجيد، لنقل الصحفي الذي يمتلك مواصفات الصحفي الحقيقي، في مجتمعاتنا اليوم يجب أن يستمر بالقبض على الجمر. هذا هو المصطلح العربي الدقيق، القابض على الجمر، يعني أن يمسك الجمرة بيده ويصر ويستمر بالحفاظ عليه. يعني اليوم أن يقول هذا خطأ، هذا تحريض، هذا خطاب طائفي، هذا شخص طائفي، ثم يتلقى اللكمات المعنوية وربما تكون الجسدية أحيانا، يتلقى اللكمات المعنوية والتخويف والإهانة وكذا وكذا ويستمر قابضا على جمر الحقيقة. هذه مهمة صعبة في هذه المرحلة تحديدا، هي مرحلة حساسة. يعني أنا ربما أغلب الحديث عن سوريا والمجتمع السوري بحكم أنها يعني بحكم أنها موضوعي الأثير، ليس فقط
10: هو الأهم عايش. اليوم الصحافة العربية هو المهم.
9: نعم،
10: سوريا
9: نعم،
10: هي جزء من الصحافة العربية،
9: من سوريا، يعني من الصحافة العربية طبعا ومن سوريا تحديدا. أضرب أمثلتي من سوريا بحكم يعني مجموعة عوامل أهمها أنها موضوعي الأثير وقتها. وأنا أعتقد أنها مرحلة مؤقتة، يعني هذه مرحلة لا يمكن أن تستمر طويلا. سيعود المجتمع للتوازن، سيعود للهدوء، ستعود الناس لتفكر بشكل عقلاني ومنطقي ووطني ومسؤول وإلى آخره يعني. لكن كيف يستطيع أن يحافظ أن يفعل الصحيح بكل الأحوال؟ يعني هذه هي الوصفة ببساطة: افعل الصحيح بكل الأحوال. سيشتمونك، سيهاجمونك، سيتهمونك، سيخونوك، سيقولوا مطبل أو فلول أو يعني أي وصف من هذه الأوصاف الشتائم، يعني سيقول مرتشي، سيقول باع نفسه، سيقول خان أهله، سيقول يعني أنا أتعرض أحيانا مثلا شيء الذي باع أهله، أنا باع أهله، أنا أهل السوريين، يعني مو أهلي لا طائفي ولا قومية ولا عائلي ولا عشيري ولا يعني. تأخذ هذه الأشياء ببساطة، يعني اليوم بيطلع حدا من منطقة معينة، من طائفة معينة، من قومية معينة. يوم أمس مثلا أنا يعني مر علي شتائم لمثقفين كرد، يعني من إخوتنا الكرد، بسبب موقفهم المرحب ب يعني بإنهاء حالة قسد، بالاندماج في الدولة السورية، الإصرار على وحدة سوريا. يشتمون بأنهم خونة ويشتمون بأنهم كذا، لا بأس، يعني لا بأس مبدئيا، لا بأس يعني تحصل هذه الأشياء، وهذه تحصل على أكثر من مكان وبأكثر من إيقاع وبأكثر من تقسيم، يعني أقصد تحصل طائفيا، قوميا، طبقيا، سياسيا، فكريا، أخلاقيا، أي تعبير.
10: هون بنرجع لدور الصحافة أستاذ يعرب، يعني حضرتك عم تقول عن جانب مهم جدا، لكن في تجربة كانت ضمن التقرير عم يذكروها ضمن نيجيريا، من خلال البرامج الإذاعية تم التوعية لمكافحة التردد اللقاحي، وأظهرت النتائج أن المستمعين المنتظمين أصبحوا يعني ضد ما يسمى يعني التردد باللقاح، وأصبحت يعني هناك يعني فعلا خطوات فعلية. اليوم ما هي يعني رسالتك ل الدروس التطبيقية التي يمكن استخلاصها من هذه التجربة وتطبيقها أيضا في الصحافة العربية على المستوى إن كان المكتوب أو المسموع أو المشاهد؟
9: طيب لك أريد أن أقول عن الصحافي فكرة من عالم الأدب. الكاتب الإسباني العظيم الكبير أوكتافيو باز كان في لقاء إعلامي على قناة إعلامية، سألته المذيعة سؤال: هل تعتقد حقا بكامل قواك العقلية أن بإمكان الأدب أن ينقذ العالم؟ فابتسم وقال لها: ربما أنقذه مرات كثيرة من قبل، من يدري. يعني حقيقة هذه تنطبق على الصحافة بشكل أكبر، يمكن للصحافة أن تساهم في إنقاذ بقع من العالم، يعني وبالتالي العالم، يعني أجزاء من العالم بقصص من العالم. يعني ضربت مثال، أو في تقرير اليونسكو يضرب مثال عن دور الإذاعة في نيجيريا في قضية معينة، هناك أيضا دور للإذاعة في المجازر الكبرى في رواندا والتي هي أضخم مجازر في تاريخ البشر. يعني مجازر رواندا خلال 90 يوم مات مليون وقليل، يعني مليون ونص، في ناس تقول مليون ونص، يعني في تقديرات تقول مليون وخمسين مليون، مليون شخص، مليون إنسان ماتوا خلال 90 يوم. إذا عدت إلى تفاصيل ما جرى يومها، كان الأمر صحفيين في إذاعة في رواندا تخلوا عن هذه المسؤولية تجاه المجتمع، تخلوا عن أخلاقيات مهنتهم وساهموا في الضحية. أنا أذكر مثال آخر، مثلا قبل 4 أو 5 سنوات تطبيق واتساب غير من آلية عمله، من برمجيته، من سياساته، غير. إذا كنت تذكر كان بإمكانك أن تعيد إرسال رسالة، تضع select all وترسل الرسالة إلى كل جهات الاتصال. عدل الواتساب، صار بإمكانك أن ترسل 5 أشخاص، يعني أنك تعيد إرسال الرسالة فورورد لخمس أشخاص في كل مرة فقط، وبعد حد معين بنبهك أنك تجاوزت كذا. هذا كان بسبب حادثة وقعت في الهند، قتل فيها 3 أشخاص أبرياء، جرت جريمة أعتقد اغتصاب أو ما شابه، وأحد الأشخاص نشر صورة لثلاث شبان يمرون في الطريق، هو خطر له ذلك، وربما وربما هو كان في الأصل يعمل في وسيلة إعلام محلية يعني صغيرة، وأرسلها على الواتساب. هؤلاء هم المشتبه بهم إذا رآهم. فتحول المجتمع الهندي بالكامل لشخص ينشر هذه المعلومة الإعلامية الرديئة والقاطعة. اجتمع الناس العوام الغاضب في مكان ما، التقوا بهؤلاء الأشخاص، واجتمع الناس بالعشرات وبالمئات في لحظة واحدة، وقتل الأشخاص، أشخاص أبرياء تبين أن لا علاقة لهم أبدا. يعني تطبيق تواصل غير السياسات بناء على هذه الحادثة. هذه الحادثة وقعت، تسبب بها الإعلام مرات كثيرة من قبل. أنا أذكر في في في ورشة تدريبية في دمشق قبل بضعة سنوات، كنا يعني كان الموضوع هو هذا، موضوع المسؤولية المجتمعية للإعلام وخطاب الكراهية وكذا وكذا. أذكر في نهاية التدريب أنه يعني طرح سؤال: ما هو أسوأ شيء فعله الإعلام السوري خلال سنوات الحرب بهذا الجانب؟ أحد الزملاء الإعلاميين الموجودين في الورشة قال: أنا في هذه الورشة عرفت هذه القواعد بعد أن أنا لم أكن أعلم، بعد أن أعلم أسوأ شيء فعله الإعلام السوري أنا فعلته، لكني لم أكن أعلم أن هذا ثمنه كذا، أن هذا سيؤدي إلى كذا، أن هذا سيتسبب في كذا. يعني فهي هيك الإعلام حين يتحلى بالمسؤولية حقيقة يمكن أن يلعب أدوار كبيرة في توجيه الرأي العام، يعني إلى المناطق الصحيحة، في تخفيف حدة الاحتقان، حدة التوتر في أي مجتمع، لأنه لديه دور كبير. وأساساً أي قضية في العالم، أي قضية في العالم منذ بدء التاريخ، كيف يعني كيف تحصل، كيف تتحقق، كيف تصبح على أرض الواقع، كيف تستمر بكسب الرأي العام؟ أي سلطة جاء، أي دين، أي عقيدة، أي إيديولوجيا، أي منتج، أي يعني إن لم يصل إلى الناس، لماذا تنفق البراندات، العلامات التجارية مليارات الدولارات على التسويق لتصل إلى الرأي العام؟ لماذا الأحزاب تنفق وتعتد يعني تمول وتشتري وترشي، تشتري زمام صحفيين وتؤسس وسائل إعلام لأنها تريد أن تسوق الإيديولوجيا الخاصة بها؟ الأديان لديها طرق الوصول إلى الرأي العام، كل الأديان لديها منابر بشكل أو بآخر، لديها خطباء يدربون ويمتلكون البلاغة للتأثير في الناس. فأنت عندك الصحافة هي التي تصل إلى الناس، وبالتالي تؤثر شاؤم أبوه.
10: كلام حضرتك مهم جدا. على ضوء هذا الكلام أيضا التقرير أستاذ يعرب يذكر أنه وسائل الإعلام يسيطر عليها حوالي 48% من الحكومات والجهات الفاعلة، كما يعني أضاءت حضرتك على هذا الموضوع، وذكرت أيضا موضوع مهم أيضا وجود الصحافة المستقلة. ما هي الأدوات التي يقترحها اليوم الأستاذ يعرب للصحفيين العرب وخاصة خلينا نقول السوريين اليوم لتحصين أنفسهم أمام هذه الضغوط، إن كان يعني إعلام يتبع إلى جهة أو إن كنت أنا كصحفي مستقل؟
9: من حيث المبدأ وبشكل واقعي يعني يجب خلق حالة توازن ما بين سياسات المؤسسات و يعني توجهات أو قناعات الصحف الذي يعمل بها. اليوم لحسن الحظ أن الجهات القائمة على وسائل الإعلام هي غالبا ليست ذات إيديولوجيا صارمة، وإذا أردنا أن نكون صريحين أكثر يعني لا تعرف كثيرا ما الذي عليها أن تفعله. يعني أنا مثلا عملت بالمهنة بفترة اشتداد شدة القبضة البعثية على الإعلام في سوريا. يعني حين كان حزب البعث قويا، حزب البعث بدأت قبضته ترتخي عن المجتمع السوري مع أواخر التسعينات. يعني أنا أعمل منذ نهاية الثمانينات، فعشت المراحل يعني وعشت المراحل كلها. عشت مرحلة أنه بدأت ترتخي القبضة، بدأ هناك خيارات أخرى، ثم الصحافة الممولة عربيا، ثم الصحافة التي نسميها مستقلة يعني التي تمول وكأنها منظمات مجتمع مدني أو الحكومات. أنا من تجربتي أقول مع انتهاء الإيديولوجيا الصارمة في العالم والتي انتهت بسقوط جدار برلين، يعني عندنا نحن الحدث المهم في تاريخ مهنتنا هو سقوط جدار برلين، انتهت حالة الاستقطاب الحادة كانت الموجودة في العالم، العالم كله يعني، ونحن جزء من هذا العالم ونحن كنا متأثرين بهذا التغير. يعني لنقول أنه وسائل الإعلام 40% تملكها حكومات، لكن لحسن الحظ أن هذه الحكومات عبر وزارات إعلامها أو هيئاتها الوطنية للإعلام، قد لا تكون وزارة، قد تكون مجلس وطني، قد تكون هيئة أيا كان اسمها، يعني الجسم الحكومي المخصص للسيطرة على الإعلام، من حسن الحظ أنه لا يعرف ما يفعل. لذلك مساحة التحرك الفردي للصحفي هي أوسع قليلا مما كان في زمن الإيديولوجيا الصارمة. يعني أنا أنصح الصحفيين أن يستغلوا هذه المساحة، يتحركوا ضمنها، يوسعوا الهامش بأكتافه. يعني أنت لن يعطيك أحد مساحة كافية للتحرك والقفز، ستأخذ مساحتك بالكتف، يعني ستدفع هذا الجدار، في كل مرة تدفعه بضعة سنتيمترات، في كل مرة يأتي زميل آخر ويدفعه بضعة سنتيمترات، تأتي وسيلة إعلام أخرى وتدفعه، فيتوسع هذا الهامش. وأنصح أيضا أن يتصرفوا كصحفيين، أن يحافظوا على التصرف كصحفيين في زمن السوشيال ميديا. يعني الصحفي هو صحفي في وسيلة إعلامه، هو على السوشيال ميديا مواطن، إنسان مثله مثل الأستاذ شو، زوجة الأستاذ دكتور فود مثلا، أو أي مؤسس. لا، أنا أنصح بأن يتصرف كصحفي حتى على صفحته الشخصية على فيسبوك أو إكس أو كذا، حتى بجلسته في المقهى، أن مثلا يقول أحد إن عدد الجرائم الكذا 117، أن يتصرف كصحفي ويسأل 117 وين، في أي مناطق، هل كلها كذا مثلا، كذا يعني هذه الحالات هي كذا، أن يبقى حس الصحفي يقظ.
10: نعم أستاذنا، اليوم باعتبارك يعني أستاذ بالصحافة، ويعني صراحة أنا كان لي الشرف أيضا أنه كنت من طلاب حضرتك، اليوم كيف ترى دور الإعلام الموثوق لبناء السلام الدائم في سوريا والمنطقة، وكيف كمان توجه رسالة لصناع القرار الخاصين بشؤون الصحافة والإعلام؟
9: طيب، ثلاث نقاط بدي جاوبك. النقطة الأولى، لست أستاذا لأحد، أنا مجرد زميل جاء قبلكم إلى هذه المهنة، هي كل ميزتين، جيت بزمن بحكم عمري أني جيت على المهنة قبل بزمن، فمرت علي أشياء أحدثكم عنها بين الفينة والأخرى. لست أستاذا لأحد، يعني أنا زميل أكبر سنا، هذا أمر طبيعي بأي شيء. النقطة الثانية حقيقة، أو بدي أنتقل للثالثة أولا وأرجع الثانية. الثالثة بأنه شو وجه لصناع القرار؟ لا يهمني صناع القرار، ولا يمكن لأحد أن يصنع قرارا في الإعلام. قرار الإعلام يصنعه الإعلام بالعمل والممارسة وماذا يفعل الآن. يعني قبل أيام أذكر كنت في نقاش كان القائمين على الأمر يعني يتعلق بقانون الإعلام في سوريا الذي يجري العمل على إعداد مستوى له لقانون إعلام جديد.

0: ذلك أنا ضد القانون، لأن لا يكون اعتقال صحفي لاعتقال تعسفي لصحفي، ويكون اعتقال صحفي لمعلم صحي مثلا، يعني إنه معلش إذا كان بياع شاورما يعتقل مثلا، هذا أمر لازم يكون على أي مواطن. يعني الصحفي هو مواطن، قال وحق الحصول على المعلومات ولأي مواطن. يعني أنا بهذا المعنى لا أوجه كلاما إلى الجهات المعنية، صحيحة المختصة، المهم لا تهمني، الصحافة تنتزع مكانها ومساحتها. أتمنى حقا أنه على الصحفيين، هلا بيرجع على النقطة الثانية، أن يدركوا أن بإمكانهم أن يفعلوا الكثير، أن يدركوا أهمية ما يفعلون. كيف يميز المتلقي بين صانع محتوى وبين إعلامي؟ يعني ببين، يعني أنا ببين معي من نظرة، يعني إن أنا وأنت وبعد شوي المتلقي يميز كيف إحنا بكون ماشي بالطريق مطلع، بنقول والله هالزلمة كأنه هالشاب كأنه من المنطقة الشرقية، والله هالبنت كأنها شركسية، من ملامح نعرف، يعني في شيء بملامح النص، بملامح المادة، بملامح المنتج، يظهر المحترف من الهاوي، يظهر الصحفي من صانع المحتوى. الصحفي لا يستعجل قرن الموز.
1: أنا
0: لا يستعجل،
1: يعني معلومات جدا مهمة، جدا مهمة صراحة، جدا مهمة. أنا بدي أتشكر حضرتك أستاذ يعروب، يعني صراحة كل كلام حضرتك كان مهم، دائما يعني بنستفيد من حضرتك، كل الشكر لك، وإن شاء الله يعني منجدد اللقاءات. الله يعطيك ألف عافية أستاذ يعروب.
0: وفق يا رب. شكرا.
1: شكرا.
0: شكرا جزيلا. شكرا. شكرا.
1: كان معنا الباحث الصحفي السوري الأستاذ يعروب عيسى، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: إذاعة سبوتنيك.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: واشنطن تصعد كلاميا وتل أبيب تصعد ميدانيا، وبين التصعيدين تحاول الدولة أن ترسم خطا ثالثا يرتكز على تفعيل مسار مفاوضات واشنطن وروما وصولا إلى تطبيق خطة الإطار الموضوعة. السفير الأمريكي ميشيل عيسى قال بعد لقاء جمعه بشيخ عاقل الطائفة الدرزية على حزب الله أن يسلم سلاحه وما بدنا شيء منه. توازيا التصعيد العسكري مستمر في الجنوب، فردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر، أعلنت إسرائيل شن غارات جوية في مناطق عدة في الجنوب تركز معظمها على النبطية الفوقة وعرب صليم وكفر الرمان، إضافة إلى قصف مدفعي وتوغلات في قرى وبلدات أخرى. وبين التصعيدين الكلامي والميداني، كان الرئيس جوزيف عون يعلن من مقر الأمن العام أن في لبنان صراعات داخلية، وهناك من لا يريد الدولة، لكننا نقول لهؤلاء نحن مكفيين. في هذا الوقت برز كلام لافت لوزير الخارجية الإيطالية، أشار فيه إلى أن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في شهر أيلول المقبل في روما. الكلام الإيطالي يثبت أن كل ما قيل عن توقف مفاوضات روما 3 حتى أشعار آخر غير صحيح، ولو أن أي موعد لم يحدد حتى الآن للمفاوضات. داخليا، رئيس الجمهورية وقع قانون الإعلام الجديد في وقت علمت الـ MTV أنه ورغم كل ما يتردد

0: فإن رئيس الجمهورية سيوقع قانون العفو العام، وذلك قبل انقضاء مهلة الشهر الدستورية. وبهذا التوقيع يطوي لبنان صفحة تداخلت فيها العوامل السياسية بالعوامل الطائفية، وتعاطت فيها بعض القوى والأحزاب بشعبوية، علما أن الموضوع دقيق وحساس وينبغي أن يعالج وفق مسؤولية وطنية، لا انطلاقا من مصالح فئوية ضيقة وحسابات انتخابية. لكن قبل تفصيل الملفات السياسية والأمنية والعسكرية، البداية من أزمة يعانيها اللبنانيون منذ أكثر من 30 عاما. فمالكو المولدات يعلنون ارتفاع قيمة الفواتير من جراء غلاء المازوت وغياب كهرباء الدولة، فيما المواطن يفقد الأمل. تقرير حسن رفاعي.
1: من تحت الدلف لتحت المزراب، أصدق توصيف لعقدة كهرباء الدولة والمولدات. لا داعي لشرح الخلفيات الاقتصادية العالمية ولا التقصير المحلي، النتيجة واحدة، أصحاب المولدات يحملون بشرى ارتفاع الأسعار.
2: فاتورة المولد من الطبيعي أنه تطلع هذا الشهر أغلى، لأنه تحرك المازوت من 1100 لـ1300 دولار. تقديراتنا بتغلى طبيعي هلا 20-25%. هذه النسبة بتحددها الوزارة، لأن هن المعنيين بالتسعيرة.
1: غلاء جديد يضرب جيوب الناس التي لا تزال رواتبهم على حسابات الأزمة، ورد فعل المواطنين كمن فقد الأمل.
3: شيء جديد يعني على طول بهالبلد هاي.
4: عم نشتغل بس للموتور للأجار، هيك صرنا هلا.
3: والله بعد ما أصنع هاي، كله بده يغلى، بده يرخص. أنا حتى سولر
5: وتعلقنا مع الموتور.
3: شيله ما في شهر ما بيقطع إلا ما عم بيغلو يعني.
6: ليش هني ما غلو؟
7: معناتها ما باليد حيلة، بدها تغلى على الكل.
1: إلا أن السؤال الأساس، أين كهرباء الدولة التي تخفف عن كاهل المواطن وجيبه مصاريف المولدات؟
8: ما كتير، لا ما كتير، ومجبور تحط موتر ومجبور تدفعه.
4: تمام تجي شو مولدوق يعني؟
9: شي بتبين ساعة شي ما بتبين. تعتير
10: ساعة ماكسيموم، هيدا هو.
1: غياب التغذية الكهربائية أثر على المولدات أيضا، الذين بدأ بعض أصحابها إعلان التقنين.
2: دولة ما عم تقدر تعطي أكثر من ساعتين كهرباء. اليوم أصحاب المولدات عم بدوروا 600-625 ساعة. بس يوصل صاحب المولد يكون جابه اعتبر رقم معين، ووصل لـ15-20 الشهر، حط هذا الرقم اللي لمه، من الطبيعي أنه يبلش يأنن تيخفف عن حاله مزود، لأنه بيكون منه قادر بقى يعبي مزود.
1: 10 سنوات ونحن نعيد هذا التقرير في كل مرة يعمل عليه زميل مختلف، والأسباب والحجج والنتيجة واحدة، ارتفاع جديد في الأسعار، والدولة لا تزال تدور حول نفسها. ولعل الحديث عن ملف الكهرباء بات يليق به القول: ضرب الميت حرام.
11: حياتيا أيضا، وقبل أن يقرع جرس المدرسة مطلع أيلول، تبدأ العائلات امتحانها الأصعب. توفير مستلزمات سنة دراسية باتت تستنزف جزءا كبيرا من مداخلها، فكم تبلغ تكلفة تجهيز التلميذ في لبنان؟ تقرير ماريو دويري.
12: باك تو سكول، جملة لطالما كانت سبب أحباط لكثير من الأولاد، صارت اليوم مع ارتفاع الأسعار عبء كبير على الأهل كمان.
13: بالنسبة للوضع اللي عم بيصير، وخصوصا أنه غلوا المدارس، فصار كل شيء بالنسبة لنا صار غليان زيادة.
14: عندك شيء 500 دولار تجهيزات، هول مخصم بالقسوطات ومخصم بباقي القصص المدرسة.
15: على الولد أو على الولدين؟
14: على الولدين تقريبا.
16: قبل كنا المدارس كانت هي تعطي الدفاتر الكتب، هلأ لا، صاروا عم بيطلبوا منا أنه نحن نحضر هالفورنيتور للولاد تقدر تستعملها خلال المدرسة.
12: بحسب التقديرات، كلفة تجهيز تلميذ بمدرسة خاصة بتبلغ بالمعدل العام 150 دولار بالابتدائي، 300 دولار بالمتوسط، و400 دولار بالثانوي. هالأرقام بتشمل كلفة الكتب والحقيبة والقرطاسية والكوستيوم وسائر اللوازم، وبتختلف تفاصيل الفاتورة بحسب المرحلة والمنهج والمدرسة.
17: أنا تلميذ باك فرنسي، وكتبة مش عم بقدر لقيها مستعملة، 3/4 أسعارها باليورو، وعم بيجوا جداد. وزيادة شيء بغلي علينا بعض هو الأغراض اللي منجيبها للابوراتوار وللأكتيفيتيز السكولاري اللي إجباري نعملها.
18: ابني الكبير عمره 16، أكيد من عمر 16 لبنوتي هلا عمره 10 سنين كتير اختلفت الأسعار.
6: يعني كنا نبلش مثلا ب 50 دولار، لا ما في 50 دولار، هلا فوا 4 وفوا 5.
12: بحسب مؤشر اسعار التعليم الرسمي، ارتفعت كلفة تجهيز التلميذ للمدرسة بين عامي 2016 و2026، اي بالعشر سنين الاخيرة، بنحو 6200% بالليرة اللبنانية، مقابل ما يعادل حوالي 6% بالدولار بعد احتساب تغير سعر الصرف.
3: بعدنا عم نقبض على اللبناني وكل شيء عم بزيد. نجد حتى نبيع كتب بيقولوا لنا تغير المنهج، يعني كل سنة بتشتري قبل بسنة بتجي تبيعون، ما فيك بقى تبيعون.
15: جايبة كل هيدول الكتب، طلع هيدول بينباعوا، هيدول الكتب ما بينباعوا.
12: هالحسبة ما بتشمل الأقساط المدرسية يلي بتتراوح بالمدارس الخاصة تقريبا بين 1,000 و7,000 دولار سنويا، وبتزيد ببعض المدارس الدولية بحسب النظام التعليمي والمنهج والمرحلة.
11: في طرابلس، مخدرات تضع القاصرين في دائرة الخطر، ومبادرات شبابية تلاحق المروجين وتسلمهم إلى الأمن. تحقيق من الشارع يسأل عمن يضع هذه المواد ولماذا تبقى متاحة. تقرير جوزيان الحاج موسى.
18: خمسون ألف ليرة فقط قد تكفي لشراء مادة مخدرة في طرابلس. شهادة من داخل هذا العالم تتحدث عن مواد تباع بأربعة دولارات أو خمسة، وعن فتيان في 12 و13 يدخلون دائرة التعاطي، فيما يصل بعض المدمنين إلى بيع مقتنيات من منازلهم لتوفير المال.
19: متاحة بشكل منه طبيعي هالمادة كتير، وبأسعار كمان انه الكل يقدر يشتريها، لو سيجارة لو نص سيجارة لو سيجارتين، المهم يصرفوا، المهم تنتشر هالمادة. في مواد نزلوها على البلد، الواحد بياخدها بصير منه طبيعي ابدا، بينزل بيقوس، عم بيقتل، عم بيعمل جرائم على قصص تافهة.
18: في احدى عمليات شعبة المعلومات في طرابلس هذه السنة ضبطت 257 حبة كبتاجون الى جانب الحشيشة وحبوب اخرى. وفي التحقيق افاد احد افراد المجموعة بان شخصا اخر كان يزودهم بالمخدرات ويبيعها لهم. اما في سوق الاحد فيقول العاملون ان المشكلة باتت جزءا من يوميات المكان.
20: في عنا سوق الاحد يلي هو موجود بنص تحت التل، عم يصير في بيع وشراء وتعاطي بشكل مستمر طولة الأسبوع، وهذا الشيء اللي احنا اعطيناه المعطيات للرئيس البلدية وللأمنيين انه خلصونا من هالحالة اللي موجودة داخل السوق. في كتير معطيات للدعارة ولكل الأمور هيدي، ولو بدها الدولة حقيقة تنظف بتنظف ب 24 ساعة، لحنا بنعرف الأمنيين كيف بيشتغلوا.
18: دراسة علمية نشرت في نيسان 2026 أظهرت استخداماً أعلى للميثاميفيتامين بين المستخدمين في طرابلس وبعلبك مقارنة ببيروت وجبل لبنان. وفي الشارع يذهب خالد الراعي أبعد من ذلك.
21: المصدر الأساسي مثل ما بيقولوا النبع هرمل بقع، وتجار بعتقد الأجهزة الأمنية كلها بتعرفون ومعروفين بالعلن، يعني ما في شيء مخبى، وحتى بيحطوا على ستوريات انه اليوم جيتنا بضاعه، اليوم عاملين عرض، اليوم عاملين حسم، بيعملوا حسم يعني، ومعروفين بضاعه كلها بتنزل عن طريق الهرميل، عن طريق البقاع، عن طريق ما بجرود فوق. في شبكه بسجل رومي عم تمشي الشغل، عم تجيب عم تمشي المخدرات، في شيء مواد عم تجي مقصده تضرب الشباب وتروح عقول الشباب وتخرب مجتمع طرابلس والشمال كله بشكل عام.
18: الراعي يقول أيضا إن خطوط الإمداد تبدأ من البقاع والهرمل، ويتحدث عن تجار معروفين وشبكات تعمل من خارج طرابلس. معلومات تحتاج إلى إثبات أمني وقضائي، لكنها تفتح الخيط الأهم في التحقيق، من يزود مروج الشارع. وفي باب التباني قرر بعض الشبان البحث عن الجواب بطريقتهم، معلومات عن تحركات المروجين ومراقبة على الأرض ثم ضبطهم وتسليمهم للأجهزة الأمنية.
22: طبعا حراس المدينة بكافة أفراد المتطوعين هن دائما موجودين على الأرض على أنه يضبطوا بالجرم المشهود أكبر مروجين وأخطرهم بالمدينة، بناء على معلومات توصل للحراس من قبل بعض الشباب، والخطوة الأولى بتكون بضبطهم وتسليمهم للأجهزة المختصة.
18: لكن توقيف المروج لا يكسر السلسلة بالضرورة، فالتحقيق الحقيقي يبدأ بعده. من أين تأتي البضاعة؟ من يمولها؟ ومن يزود البائع الصغير؟
0: الاقتصاد اللبناني يقاوم، مؤشرات إيجابية رغم الضبابية. التفاصيل مع أنطوان سعادة.
23: في السوق اللبنانية مؤشرات تحمل بعض الأمل الاقتصادي رغم الضبابية التي تخيم على المشهد العام في لبنان، من مسار المفاوضات إلى الوضع الأمني في الجنوب. أرقام وحركة حيوية في بعض القطاعات توحي بأن الاقتصاد اللبناني لا يزال يقاوم.
24: سعر اليورو بوند ارتفع من 24 سنت الشهر الماضي ل 30 سنت اليوم،
4: وبنعرف انه اسعار اليوروبوند بتعكس النظرة السوقية للمخاطر السيادية بالبلد. بلشنا الموسم السياحي ايار كان عندنا ناقص 65% قادمين الى مطار بيروت من المغتربين والسواح. نهينا الصيفية 15% اقل من السنة الماضية، بعدنا اقل من السنة الماضية، يعني انتهت بشكل مقبول.
23: بين شهري أذار وأيار من السنة الجارية وفي فترة التوترات الأمنية في لبنان، هبطت احتياطات مصرف لبنان نحو 400 إلى 500 مليون دولار قبل أن تعود وترتفع مجددا إلى إجمالي موجودات تقارب 11.6 مليار دولار.
4: صار في طلب أكثر على الليرة اللبنانية لأنه احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية زادت 200 مليون دولار على آخر شهرين، عم بتدل أنه في ثقة أفضل بالنسبة لموضوع سعر الصرف. احتياطيات الذهب ارتفعت من 37 مليار دولار الشهر الماضي إلى 42 مليار دولار اليوم. الودائع الفريش بالدولار بالعملات الأجنبية بالمصارف التجارية في لبنان يلي ارتفعت بوتيرة أفضل السنة من ما كانت عليه السنة الماضية ومن ما كانت عليه السنة اللي قبله.
23: هذه المؤشرات الإيجابية وكبتها أيضا مجموعة من التطورات أبرزها التشريعات الإصلاحية ورفع الحظر السعودي عن المنتجات اللبنانية وتراجع حدة التوترات في لبنان، إضافة إلى زيارة الوفد الإماراتي الاقتصادي التي قد تفتح الباب أمام استثمارات وشراكات جديدة تعزز الاقتصاد اللبناني.
11: من القضايا الحياتية إلى الميدان الجنوبي الملتهب، غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وأعمال أمنية في المنطقة الصفراء. رين إدريس والتفاصيل.
5: غارات متتالية وعنيفة جنوب لبنان في الساعات الأخيرة، والحصة الأكبر من العنف كانت لمدينة النبطية وتلال علي الطاهر. الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت ليل علي الطاهر، كفر تبنيت، النبطية الفوقة، كفر رمان، والقصف المدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين حاريس وحديثة. هذا وشنت غارات على بلدة عرب صليم في إقليم التفاح، ما أدى إلى سقوط شهيدة بعد يومين من زفافها وهي سجى شرارة، كما سقط 6 جرحى. وهنا أيضا يظهر الفيديو حجم الدمار الذي خلفته الغارات في النبطية الفوقة. التصعيد الإسرائيلي بحسب إذاعة الجيش يأتي ردا على إطلاق حزب الله خلال الساعات الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر، فيما قال إن الحزب أطلق خلال هذا الشهر 5 مسيرات على الأقل. التفجيرات الإسرائيلية مستمرة بدورها في حي الدبش عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون، وسجل توغل دبابات ميركافا وأليات عسكرية، ورفع العلم الإسرائيلي عند أطراف كفر شوبة في وقت تستمر عملية التجريف في مشعل المنصوري. هذا وأعلن الجيش اللبناني دخوله إلى تولين لإقامة نقطة عسكرية مستحدثة مقابل الجيش الإسرائيلي في القنطرة وأطراف وادي الحجير في إطار تعزيز وجوده.
0: في السياق، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أكواما من الدولارات والذهب بين أنقاض منزل القيادي في قوة الرضوان علي سمير الحاج حسن، وكان حسن قد قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقرا لحزب الله في بلدة انصار الجنوبية. وتأتي هذه المشاهد في وقت تتفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران مع انهيار الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي.
11: ولمتابعة المستجدات السياسية في ظل تواصل التصعيد الإسرائيلي العسكري، تنضم إلينا في الاستوديو مباشرة الزميلة منى صليبة. مساء الخير منى. يعني أمام كل ما يحصل في الجنوب، الوزير الخارجية الإيطالي أكد امبارح أنه في مفاوضات الشهر المقبل بإيطاليا، ولكن متى هذه المفاوضات؟
7: هو الحقيقة بعد لم يحدد التاريخ، أقله لم يعلن عن تاريخ محدد. بس خليني بلش بشيء مهم، معلومة مهمة حصلت الام تي في على معلومة من مصدر دبلوماسي يقول أنه السفير الأمريكي حصل على ضوء أخضر، السفير الأمريكي في لبنان حصل على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية للقاء شخصية من حزب الله أول ما يسمح الظرف طبعا. ومن غير المعلوم ما إذا كان هذا المعطى هو اللي أخر تحديد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات. طبعا هناك من يبني على كلام الرئيس ترامب في السابق وما قيل انه طلب من السفيره ندى معوض انه يتواصل مع حزب الله وما قاله قدام رئيس جوزيف عون، معطوف على كلام توم براك قبل ما يغير انه يجب ان نجلس مع حزب الله وايران على الطاوله، معطوف على كلام محمود قماطي انه باب التواصل مع واشنطن ليس مقفلا، فيقولون شيء ما يجري، فقد يكون هالشيء ما الذي يجري هو الذي يؤخر، لا نقول يعرقل، لانه في رغبه امريكيه باستئنافها. لبنان بلد لا يمكنه ان يقول لا لهذه المفاوضات اللي الراعي الاساسي فيها الامريكي، بالتالي المفاوضات ستحصل كما اكد وزير الخارجيه الايطالي، ولكن تحديد بايلول اكد انه بايلول مش انه تشرين او تشرين، ولكن دون ان يحدد التاريخ. طبعا نقول انه روما صار شبه محسوم انها ستشارك في اي قوات دوليه ما بعد اليونيفيل، لكن موضوع المراقبه او تدقيق عمل الجيش، لانهن شغلتين منفصلتين، في ناس بتخلط انه يمكن موضوع ما بعد يونيفيل هو ذاته التدقيق، لا، القوات التي ستخلف اليونيفيل هي امر، والقوات التي ستدقق في عمل الجيش امر اخر. بموضوع ما بعد اليونيفيل الايطالي شبه محسوم، لانه كمان اتصل بقائد الجيش رودولف هيكل ويقول سنواصل دعم مسار الحوار والقيام بدورنا ايضا في ضوء السيناريوهات التي ستلي مهمه اليونيفيل. بس اذا بتسمح لي كمان شير بموضوع امني ايضا، منذ قليل يعني هلا من دقائق موقع ولا الاسرائيلي، لانه اسرائيل عم تصعد ليس فقط امنيا انما بالمواقف ايضا، تقول اسرائيل ابلغت امريكا ان مخطط المناطق التجريبيه بجنوب لبنان فشل. يمكن ما تعطي منطقه تجريبيه ثانيه، ولكن هي عم بتصعد كلاميا تما يطلب منا امر اخر.
11: شكرا لك منى صليبه.
0: استكمل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى جولته على المسؤولين، وبعد لقائه شيخ العقل سامي أبو المنى في دار طائفة الموحدين الدروز، أعلن أن المطلوب من حزب الله هو تسليم السلاح فقط لا غير، كما شدد عيسى على أن التواصل بين الرئيس عون وحزب الله لا يزال مستمرا.
2: تعرفوا اللبنانية كلهم ملتفقين على وضع واحد، هو انه حزب الله يسلم سلاحه. المسألة مش صايرة بس بقصة لبنان، في عندكم قصة كمان ايران والولايات المتحدة، هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتأثر كتير على المحادثات هون، مش مرتبط ديركت بس الموضوع هونيك بيأثر على الحالة بلبنان، لأنه بتعرف إنه حزب الله هو بعده معلق بالقرارات الإيرانية. حزب الله لهلأ لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية ولا بده يحكي معنا ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم يأخذ أوامر من إيران. محادثات مع إسرائيل إن كان حزب الله موجود ولا ما كان موجود هي محادثات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، يعني نحن بالنسبة لنا بدنا نقرب إسرائيل والدولة اللبنانية.
11: في السياق، رد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عبر حسابه على اكس على السفير الامريكي الذي اجاب على سؤال في شان موقف جملاط، يوم بده ويوم ما بده وسنتواصل معه قريبا. وكتب جملاط: يبدو ان السفير الامريكي ميشيل عيسى وسط انشغالاته الثقافيه والسياسيه المتعدده لم يتمكن من قراءه ملاحظاتي على الوثيقه المسمات بالاطار الثلاثي التي ارفضها والتي ينبغي استبدالها باتفاقيه الهدنه التي نص عليها اتفاق الطائف والقرار 1701.
0: سوريا خارج العزلة، فهل يدخل لبنان معها إلى مرحلة الفرص أم يبقى أسير أزماته؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
8: سوريا تخرج من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لكن ارتدادات القرار قد لا تتوقف عند حدودها. فبالنسبة إلى لبنان، فتح أبواب سوريا أمام الاستثمارات والتحويلات وإعادة الأعمار قد يعني فرصا اقتصادية وتجارية جديدة، شرط أن يكون لبنان نفسه جاهزا لالتقاطها.
9: لبنان أكثر دولة جاهزة تستفيد من هذا الموضوع بحكم القرب الجغرافي، بحكم الخبرة. حكومة عم بتقوم بعملها، في اللجنة العليا اللبنانية السورية، أنشئ مجلس الأعمال اللبناني السوري. بالنسبة للبنى التحتية، بالنسبة للمصنع، بالنسبة للسكنر، بالنسبة للمرافق، الدولة اللبنانية عم بتقوم بواجبها. ولكن نحن عنا المشكل بمطرحين تانيين. المطرح الأول أمن الثقة الأمنية فينا، وبالتالي سلاح حزب الله، هذا موضوع ما فينا نفصله عن كيف يتم التعامل معنا. المشكل الثاني القطاع المصرفي اللي لازم يرجع يئب وينشر.
8: لبنان بحاجة إلى مسار سياسي وإصلاحي موازن للاستفادة من التحولات السورية، فما هي أبرز القطاعات المستفيدة؟
9: في حال هالأمور ركبت، لبنان المؤهل جدا بقطاع التأمين، بقطاع إعادة الأعمار، بقطاع الخبرات، وكذلك بالمرافق وبالقطاع المصرفي إذا نهض، وأنه يتحول هو السوق اللي سوريا عم تستورد عبره كل شيء، خصوصي مع الحرب الحالية اللي هو كل شيء بده يجي من تاني ميلة من عند هرمز هو مسكر.
5: بحسب معلومات الام تي في، يبدي الجانب السوري اهتماما بالمصارف اللبنانية انطلاقا من الثقة والخبرة التي تتمتع بها في القطاع المصرفي، ما قد يفتح مستقبلا الباب أمام إمكان توسعها وافتتاح فروعا لها في دمشق. والفرص لا تقتصر على القطاع المصرفي، فشركات لبنانية بدأت تدرس إمكان شراء مشتقات نفطية من سوريا عند الحاجة. إذن سوريا أزيلت عن لائحة الإرهاب والفرصة باتت على الحدود، أما تحويلها إلى مكسب اقتصادي فمرتبط بما يفعله لبنان في الداخل.
11: إقليميا، لا مفاوضات في الوقت الحالي بين واشنطن وطهران. التضخم في الداخل الإيراني يشتد، وبيزيشكيو وقاليباف يدافعان عن التفاوض لمصلحة إيران.
23: الدولة القطرية مجددا على خط الوساطة، محاولة فتح ثغرة دبلوماسية في جدار الأزمة الأمريكية الإيرانية. في طهران جمع اللقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع نظيره الإيراني عباس عرقجي في محطة تعكس استمرار الدوحة في لعب دور الوسيط بعدما سبق أن ساهمت مباشرة في التوصل إلى تفاهمات. هذه المرة تتصدر عقدة مضيق هرمز المحادثات، إذ بحث الجانبان إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر المضيق إلى جانب مشروع لتطهيره من الألغام، فيما شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. توازيا، أكد البيت الأبيض أن لا مفاوضات جارية مع إيران في الوقت الراهن، مشددا على أن إدارة ترامب ستواصل ممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة إلى أن ترى استعدادا إيرانيا لما وصفته بمفاوضات جدية وفاعلة. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين لافيت كشفت أن الاقتصاد الإيراني يمر، وبحسب تقييم الإدارة الأمريكية، بمرحلة شديدة الصعوبة، وأن التضخم تجاوز 100%، وأن السلطات الإيرانية تواجه صعوبات في تسديد رواتب أفراد الشرطة والجيش. في الأثناء دافع الرئيس مسعود بيزيشكيان عن خيار المفاوضات والحوار باعتبار أن الحرب ليست دائما طريقا لتجاوز المشكلات، وأن نهج بلاده يقوم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاعل والمفاوضات بحسب قوله. كما شدد بيزيشكيان على أن من دافعوا عن مذكرة التفاهم يفكرون في مصلحة البلاد ورفعتها، وهو تصريح يتعارض مع تفكير قادة الحرس الثوري. بدوره اتخذ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف موقفا مماثلا حين رد على رئيس تحرير صحيفة كيهان وممثل المرشد الإيراني الذي طالب برفض الحوار قائلا: ليست قيمة بحد ذاتها وليست محرمة. كما أضاف أن البعض يتنصل من مسؤولية التفاوض مع العدو ثم ينتظر لكي يسمي كل إنجاز يحققه فريق التفاوض خيانة.
0: دوليا، مدير CIA في موسكو بعيدا من الأضواء في محاولة لإبقاء باب التواصل مفتوحا. تقرير شرب الأبي هاشم.
1: في موسكو تحركت قناة لا تحتاج إلى بيانات ولا مؤتمرات صحفية. مدير CIA جون راتكليف وصل إلى العاصمة الروسية والتقى مسؤولين في الاستخبارات من دون أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين. زيارة قصيرة لكن توقيتها ثقيل فيما الحرب في أوكرانيا عالقة والاتصالات السياسية بين واشنطن وموسكو تبحث عن منفذ. الكرملين أكد أن بوتين أبلغ بنتائج المحادثات لكنه أبقى مضمونها خلف الأبواب المغلقة، واصفا الاتصالات الاستخباراتية بالبناءة من دون أن يذهب إلى حد تحديد نتائجها. واللافت أن الزيارة رافقت مع تقارير عن طلب أمريكي من كييف عدم استهداف موسكو وسانت بيترسبرغ أثناء وجود راتكليف في روسيا، ما يفتح الباب أمام احتمال أن تكون الرسالة أبعد من مجرد تنسيق أمني. فهل حمل راتكليف إلى موسكو تحذيرا من تصعيد روسي جديد أم محاولة لإبقاء خط سري مفتوحا وسط انسداد القنوات السياسية؟ المشهد يعيد إلى ذاكرة زيارة مدير CIA السابق ويليام بيرنز إلى موسكو عام 2021 قبل أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هذه المرة راتكليف يأتي في لحظة مختلفة، حرب مستمرة، توتر مع أوروبا، وملفات إقليمية متشابكة من أوكرانيا إلى إيران. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوصف الزيارة بأنها شبه روتينية، ملمحا إلى إمكانية أن تنتج عنها نتائج جديدة في العلاقة مع موسكو. وبين توصيف ترامب الهادئ والصمت الروسي والسرية التي أحاطت بالزيارة، يبقى السؤال: ماذا يمكن أن يقال في موسكو بعيدا عن الدبلوماسية ولا يقال في العلن؟
0: من الإدراج إلى الرفع، كيف تعمل القائمة الأمريكية للإرهاب؟ تقرير ميرالا أبو خليل.
10: القائمة الأمريكية للإرهاب أبصرت النور في الثمانينات بهدف إدراج دول وأفراد وكيانات قدمت دعما متكررا لأعمال إرهابية دولية. الإدراج في القائمة لا يبقى مجرد تصنيف سياسي، بل تترتب عليه عقوبات واسعة، أبرزها تقييد المساعدات الخارجية الأمريكية وحظر صادرات الأسلحة والمبيعات الدفاعية وفرض قيود على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى قيود مالية وقانونية قد تعرقل حصول الدول المدرجة على قروض من مؤسسات دولية. أما رفع الدولة من القائمة فيمكن أن يتم عندما يثبت للولايات المتحدة حدوث تغيير جوهري في قياداتها أو سياساتها وتوقفها عن دعم الإرهاب مع تقديم ضمانات بعدم العودة إلى ذلك مستقبلا. كما يمكن للرئيس الأمريكي اتخاذ قرار الرفع بعد تقديم ما يثبت توقف الدولة عن دعم الإرهاب في الأشهر الستة السابقة. حاليا تضم القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ثلاث دول: إيران وكوريا الشمالية وكوبا. إيران مدرجة منذ عام 1984 على خلفية اتهامات أمريكية بدعم وتمويل جماعات مسلحة في مقدمتها حزب الله وتنفيذ هجمات استهدفت المصالح الأمريكية في المنطقة. كوريا الشمالية أدرجت المرة الأولى عام 1988 بعد اتهامها بالمسؤولية عن تفجير طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية عام 1987 ورفعت من القائمة عام 2008 في إطار تفاهمات مرتبطة ببرنامجها النووي قبل أن تعيد إدراجها عام 2017 على خلفية اتهامات بالانخراط في أعمال إرهابية. أما كوبا فأدرجت للمرة الأولى عام 1982 بتهمة تقديم الدعم والتدريب والمأوى لجماعات مسلحة في أمريكا اللاتينية وحذفت من القائمة عام 2015 بعد تحسن العلاقات بين واشنطن وهافانا قبل أن تعيد إدارة دونالد ترامب إدراجها عام 2021 على خلفية رفضها تسليم قيادات في جماعة كولومبية للمشاركة في محادثات سلام. في المقابل خرجت دول عدة من القائمة عبر السنوات بينها العراق وليبيا والسودان بعد تغير سياسات حكوماتها وتوقفها عن دعم الإرهاب. أما اليمن الجنوبي فأزيل من القائمة عام 1990 بعد اتحاده مع اليمن الشمالي. أما سوريا فكانت صاحبة أطول فترة في القائمة إذ أدرجت منذ عام 1979 قبل أن تعلن واشنطن في آب 2026 رفعها من التصنيف مشيرة إلى الخطوات والالتزامات التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة للابتعاد عن أعمال الإرهاب الدولي.
0: بعد الإعلان رسائل عيد الأمن العام
11: والنيبال تحت الكارثة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: من عيد الأمن العام إلى صراع سيادة، مناسبة تحولت إلى منصة لرسائل سياسية واضحة عنوانها الدولة أولا ومؤسساتها في الواجهة.
1: وصول فخامة رئيس الجمهورية لمال جوزيف عود.
2: في عيده 81 كان الأمن العام في واجهة المشهد، ليس فقط كجهاز أمني وإداري بل كأحد ركائز الدولة في وقت يمر فيه لبنان بمرحلة سياسية وأمنية دقيقة. حملت كلمات المسؤولين رسائل تتجاوز المناسبة.
3: ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه أنتوا عم تشتغلوا، لأنه أنتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم يتهجموا عليكم. نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين ناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة، عايشة على ظهر غياب الدولة، وبين أنتوا ونحن اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحن مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي له حق علينا.
2: كلام عون وضع المناسبة في صلب المعادلة السياسية، الدولة في مواجهة من يناقض حضورها والمؤسسات الرسمية أمام تحدي استعادة دورها وحماية المواطن. ومن هنا جاءت رسالة وزير الداخلية أحمد الحجار الذي رأى في حضور رئيس الجمهورية دعما لمؤسسات الدولة، مؤكدا أن الأمن والاستقرار لا ينفصلان عن تطوير المؤسسات وتعزيز قدرتها على خدمة الناس.
4: تحية لفخامتك على كل الجهود اللي عم تنبذل من قبل فخامتك وأكيد من قبل كل الحكومة بالدرجة الأولى لإخراج لبنان من الأزمة اللي هو فيها، لتحرير لبنان بدءا من جنوبه وسعيا لتأمين الأمان والاستقرار بكل لبنان.
2: أما المدير العام للأمن العام اللواء حسن الشقير فاختصر مهمته بمعادلة واضحة: أمن لا يقوم على القوة وحدها بل على الانضباط والتنسيق واحترام المواطن وحقوقه.
5: إنه لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة. إن حماية لبنان مسؤولية وطنية مشتركة أساسها وحدة الدولة وتكامل مؤسساتها العسكرية والأمنية والتعاون بينها والالتزام بالدستور والقوانين.
2: وبينما كان الاحتفال يكرم مؤسسة عمرها 81 عاما، كان الحدث الأمني والسياسي اليوم يعيد طرح السؤال الأوسع: أي دور للدولة وأي مساحة لمؤسساتها في مرحلة تتشابك فيها التحديات الأمنية مع الصراع على السيادة والقرار؟ وفي هذا المشهد أراد عون أن تكون الرسالة واضحة: الدولة تعزز حضورها والأمن العام أحد عناوين هذا الحضور.
6: في نشاط قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون السفير الإماراتي في لبنان فهد سالم سعيد الكعبي، هذا وأبلغ رئيس الجمهورية وزير الإعلام بول مرقص بتوقيع قانون الإعلام الجديد، كما بحث الطرفان في شؤون الوزارة ووسائل الإعلام العامة. كما أحاط مرقص الرئيس بالاتصالات التي أجراها لإدخال مزيد من التحسينات على القانون من قبل البرلمان.
0: استقبل رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتطورات راهنة، حيث أكد الطرفان أهمية الدور السعودي في دعم الاستقرار اللبناني والإسهام في ترسيخ وقف إطلاق النار. كما تطرق باسيل والدوسري إلى العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان والسعودية وسبل تطويرها وتعزيزها على مختلف المستويات.
6: أكد النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه مفتي الجمهورية أنه يعرف يقينا أن عائلات كثيرة في بيروت تشعر بأنها مظلومة في تمثيلها، وذلك في سياق انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد العائلات البيروتية.
7: أي اتحاد يحمل اسم العائلات البيروتية لا تكتمل شرعيته المعنوية إلا بقدر ما يكون بيتا لكل عائلات بيروت بلا إقصاء وبعيدا عن الحسابات السياسية. بيروت أكبر من أي لائحة وأكبر من أي فريق، وعائلاتها ليست أرقاما في صناديق الاقتراع. نحترم إرادة العائلات وخيارها الحر، ومن يفوز بثقتها نهنئه ونمد له يد التعاون. تناولت مع سماحة المفتي ضرورة استكمال حصر السلاح بيد الدولة وبالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، كما بحثنا في الإصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة وحماية حقوق المودعين.
0: في المواقف أيضا توجه رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوظ برسالة إلى المجتمع الدولي وتحديدا إلى السفير الأمريكي في سوريا توم باراك.
8: Before anyone attempts to shape Lebanon's future, they must understand Lebanon, learn its history and recognize the importance of this country. Lebanon is not a footnote on the map of the region, not a bargaining chip at a negotiating table, and certainly not a commodity to be bought, sold, or traded among states. Lebanon cannot be understood through deals and balances of power alone.
6: ولمناسبة مئوية الدستور اللبناني احتضنت بلدية دير القمر ندوة حوارية وطنية بحضور عدد من الفعاليات السياسية والوطنية، وشددت الكلمات على أهمية العودة إلى روح الدستور كمرجعية جامعة لحماية لبنان وصيغة العيش المشترك، كما دعا المجتمعون إلى تحصين المؤسسات وإصلاح النظام وتطويره انطلاقا من نص الدستور ومن خلال تفعيل مواده.
0: 100 عام. في إطار مكافحة الفساد وحماية السلامة الصحية، دهمت الدورية لأمن الدولة مستودعات شركة في منطقة شنانعير بعد معلومات عن إعادة بيع معدات وأدوات طبية مستعملة في العمليات الجراحية، وأفادت التحقيقات بضبط معدات وأدوات مستعملة إضافة إلى منتجات طبية منتهية الصلاحية وأخرى أزيلت تواريخ انتهاء صلاحيتها واستبدلت بملصقات جديدة، كما ضبطت أدوات تم تزوير بلد منشئها بتحويلها من تركيا إلى أمريكا بهدف تحقيق أرباح مادية، وقد ختمت المستودعات بالشمع الأحمر وأوقف صاحب الشركة ومديرها ومديرها المالي وتسعة موظفين إضافة إلى مراقب صحي تابع لوزارة الصحة، وأحيل الملف والموقوفون والمضبوطات إلى النيابة العامة المالية.
6: دوليا، كارثة بيئية وجيولوجية غير مسبوقة في النيبال، والاحتباس الحراري أحد أبرز العوامل الممهدة لها. تقرير حنا إبراهيم.
9: إنها إحدى أكثر الكوارث البيئية والجيولوجية صدمة، سواء بحجم الخسائر أو عنصر المفاجأة، إذ استيقظ النيباليون على فيضانات مدمرة اجتاحت مدنا ومناطق تجارية عقب انهيار جليدي تسبب في انزلاقات طينية وصخرية على الحدود مع اقليم التبت الصيني. الفيضانات والانهيارات الجليدية على الحدود بين النيبال والتبت ادت الى مقتل مئات المواطنين، فيما لا يزال الالاف في عدد المفقودين بينهم 260 سائحا من 10 دول. وتتزامن الكارثة مع تحذيرات من حدوث فيضانات جديدة بسبب انسداد مجرى أحد الأنهار. وحيال الكارثة بدأت مساعدات دولية طارئة تتدفق إلى المنطقة المنكوبة، حيث أرسلت الصين وكوريا الجنوبية والهند إمدادات طارئة وفرق استجابة، فيما قدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مساعدات مالية. وفي نظرة أوسع إلى الكارثة، ترجح فرق بحث دولية أن يكون الاحتباس الحراري العالمي الناجم على الأنشطة البشرية قد مهد بشكل مباشر لحدوثها. هذا وتظهر صور الأقمار الصناعية انهيارات جليدية تسببت في فيضانات النيبال.
0: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
10: شنت روسيا هجوما بالصواريخ البالستية والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت أصيب شخصان نتيجة سقوط صواريخ على منشأة صناعية أوكرانية. هذا وحذر الكرملين من إمكانية شن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا ردا على هجمات كييف التي استخدمت صواريخ كروز بريطانية. توازيا، كشف مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن محادثات بين فرق أوكرانيا وروسيا قد تعقد في أيلول بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة. كشف تقرير أمني لأس بي أم إنتليجنس عن اختطاف 7825 شخصا في نيجيريا بين تموز 2025 وحزيران 2026، بزيادة بلغت 66% عن العام الفائت. وتحولت عمليات الخطف في البلاد من جرائم متفرقة إلى اقتصاد للرهائن يوفر تمويلا للعصابات المسلحة والجماعات المتطرفة، وتستفيد العصابات من الغابات الشاسعة وضعف الوجود الأمني لإخفاء آلاف المختطفين والمساومة على حياتهم. أعلن وزير الداخلية الجزائرية وفاة 12 شخصاً نتيجة الحرائق التي اندلعت في عدد من ولايات البلاد، وأدت موجات الحر الشديدة إلى ارتفاع عدد الحرائق إلى 159 في وقت تواصل فيه فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد والإجلاء ونقل المصابين.
0: بعد الإعلان مهرجان لا توماتينا بإسبانيا.
6: وتحية لأسطورة الكونتري.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: parler à l'Iqtisadiya.
1: مرحبا. أظهر سوق العقارات اللبناني صمود بالأسعار بال 2026 رغم الصدمات الجيوسياسية والأمنية، واستقرت الأسعار أو ارتفعت بعض الشيء بظل تراجع الوحدات السكنية المعروضة وارتفاع الطلب بالمناطق الآمنة. وبحسب تقرير بنك عودة، أسعار العقارات ببيروت إما استقرت أو ارتفعت بين 5 و10% بال 2026 بظل تراجع العرض وارتفاع تكاليف البناء نتيجة ارتفاع أسعار النفط. لتكون التقييمات السكنية الحالية أقل ب 10 ل 15% فقط بالمقارنة مع ما قبل تشرين الأول 2019. كما يعتبر التقرير أنه أفاق القطاع العقاري بلبنان بال 12 ل 18 شهر المقبلة تتمحور حول 3 سيناريوهات. السيناريو الأول نسبة حصوله 45% يفترض أسعار ثابتة للأصول الجاهزة بدولار الفريش وأحجام معاملات أقل من 2025، وبهالسيناريو تستقر أسعار العقارات عند مستوياتها الحالية. أما السيناريو الإيجابي ونسبة حصوله 35% بحسب تقرير بنك عودة، يفترض تهدئة أمنية دائمة وإعادة إعمار وتنفيذ الإصلاحات وحل الأزمة المصرفية، ومع ترتفع أسعار العقارات 20% بالمرحلة المقبلة. السيناريو السلبي نسبة حصوله 20% يفترض عودة الحرب وضغط على سعر الصرف والسيولة وتوقف الإصلاحات واتساع الفجوة بين العرض والطلب العقاري، مما قد يتسبب بانخفاض أسعار العقارات 10%. استقبل رئيس جمهورية عماد جوزيف عون وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ثاني بن زيود مع وفد من رجال الأعمال الإماراتيين. وتحدث عون أمام الوفد وأشار إلى أنه زيارة رسالة أمل وثقة واستقرار لبنان وبمستقبله، وتفتح أفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين. بدوره أشار الوزير الإماراتي إلى وجود الوفد الإماراتي بلبنان هو رسالة إيجابية وخير دليل على حب الإمارات للبنان وتقديرها لكل ما أنفيه اللبنانيون بمسيرة التنمية الإماراتية. كما زار الوفد الإماراتي الرئيس نبيه بري بعين تيني. وقعت سوريا والسعودية مذكرتين تفاهم لتطوير السكك الحديد والنقل البري لبناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء دراسات بما يساهم بتأهيل الطرق البرية والسكك الحديدية السورية وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري عبر سوريا. وبحزيران وقعت السعودية وتركيا مذكرات تفاهم لمشروع الربط السككي بين السعودية وتركيا مرورا بالأردن وسوريا. ويعيد مشروع ربط السكك الحديدية بين السعودية وتركيا إحياء مسار تاريخي يعود لأكثر من 100 سنة، حيث كانت الشبكة تربط تركيا بالسعودية مرورا بالأردن وسوريا مع امتداد فرعي تصل هذه الفروع إلى لبنان. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية، بورصة بيروت فيها الجلسة على تباينات على أسهم سويدر أ وسويدر بي، ما كسب تقارب 4% على أسهم سويدر أ. الأسواق الخارجية تنهي هذه الجلسة على حالة من الترقب لمسار المفاوضات الإيرانية العمانية لإيجاد حل لمضيق هرمز، وأيضا التطورات بشكل عام بالشرق الأوسط تراقبها هذه المؤشرات. أنتقل للمؤشرات الأوروبية، تراجعت المؤشرات بشكل عام. الضغوط تأتي من مخاوف التشدد النقدي بالفعل، تعديلات بأسعار الفائدة، وأيضا استمرار الحذر بشأن الوضع الجيوسياسي بالشرق الأوسط، حد من تراجع مكاسب بقطاع التكنولوجيا. اليوم دعت إيزابيل شنايبل، هي عضو المركز الأوروبي، دعت لرفع الفائدة بظل المخاطر التضخمية نتيجة الصراع بالشرق الأوسط وقوة اقتصاد منطقة اليورو. إلى وول ستريت، المؤشرات بالوول ستريت تميل إلى المكاسب بالفعل مع نتائج قوية لإنفيديا وأعلن عن ارتفاع الإيرادات ب 100% بالربع الثاني. هالأمر عزز الثقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي، وأيضا الأنظار تتجه لكلمة كيفن وورش هو رئيس الفيدرالي الأمريكي بمنتدى جاكسون هول. الذهب والفضة بترقبوا كلمة رئيس الفيدرالي كيفن وورش بمنتدى جاكسون هول غدا. لقيت الأسعار دعم من الضبابية حيال السياسة النقدية الأمريكية وسط أمل بأنه يكشف فورش عن خططه لخفض التضخم ل 2%. النفط عاد وتحول للارتفاع، يقيم تطورات المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز واستمرار مخاطر تعطل الإمدادات الخام من الشرق الأوسط. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار وكل العملات تنتظر كلمة كيفن وورش رئيس الفيدرالي الأمريكي للحصول على مؤشرات حول أسعار الفائدة بدورة. أيضا العملات المشفرة وهذه الأصول اللي بعدها حشوف البيتكوين وغيرها من الأسعار تنتظر كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي، ربما يعطينا مؤشرات أكثر حول مسار أسعار الفائدة وهل سيلمح إلى تعديلات على أسعار الفائدة لما تبقى بالعام 2026. لهون وصل لنهاية جولتنا الاقتصادية، متابعة نشرة معكم.
2: شكرا موريس.
0: شكرا موريس.
2: والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
0: خطوة عم بتصير لأول مرة بسوريا بعد رفع العقوبات وانتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا. الرئيس السوري أحمد الشرع دفع لأول مرة ببطاقة مصرفية خلال زيارة لأحد المطاعم وبحضور حاكم مصرف سوريا المركزي. والخطوة عم تنوصف كمحطة جديدة ومهمة باتجاه توسيع استخدام الدفع الإلكتروني والبطاقات المصرفية بسوريا. بإسبانيا مهرجان لتوماتينا رجع يحول شوارع بلدة بونيول للون الأحمر بمشهد عم ينتشل بشكل كبير على مواقع التواصل. ألاف الأشخاص شاركوا بمعركة البندورة الشهيرة وتراشقوا بأكثر من 100 طن من التوميتوز. ضمن مهرجان سنوي مميز بيرجع تاريخه لأكثر من 70 سنة. بشوارع نيويورك مشهد غريب خطف أنظار رواد مواقع التواصل. رجل لابس ماسك شبيه بشكل كبير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم يتجول بين الناس وكأنه ترامب نفسه. بنفس البدلة، تسريحة الشعر وحتى طريقة المشي والتلويح قدر يلفت الانتباه المارة وكتار وقفوا ويصوروا ويتفاعلوا معه.

0: بعد المشاهد المرعبة اللي شفناها من النيبال، فيديو عم يتصدر مواقع التواصل بيوثق لحظة الانهيار الأرضي الضخم على الحدود بين النيبال والصين. هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرت بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: بداية رح نكون مع أخبار وإنجازات لبنانية كبيرة كانت عم تسجل بالأيام الأخيرة. البداية رح بتكون مع الرماية، وتحديدا مع بطولة الألعاب الأولمبية المتوسطية، مع إنجاز كبير برياضة السكيت للبطل اللبناني ابن كرم سدي يلي قدر نحقق نتيجة ممتازة في هذه البطولة واحتل المركز الأول. تقرير أو مقابلة نعرف فيها أكثر حول هذا البطل.
3: الحمد لله قدرنا نحقق الجولد ميدل، اول جولد ميدل من 1951 من تاريخ مشاركه لبنان بكل العاب الرمايه. المنافسه كانت صعبه خصوصا انه كانت بايطاليا وقدام الابطال الايطاليين اللي هن ابطال عالم. بطل ريو دي جانيرو كان موجود، بهديها اكيد للجنه الاولمبيه اللبنانيه ولرئيس الاتحاد اللبناني استاذ بيير جلخ على مساعدته، على الانديه اللي ساعدتني، وسام خليل نادي الليبانيز كونتري كلوب، عبدو وازن، وبهدي اكيد هذا الفوز مطرح ما عايش لدوله قطر وللاتحاد القطري اللي ما قصروا وساعدوني وكاني ابنهم. هذا فخر للبنان وان شاء الله منجيب بعد ميداليات اكثر.
2: اذا مبروك لسامر سركيس هذا الانجاز الكبير يلي قدر نحققه بايطاليا. منتابع ايضا مع الاخبار العالميه، وتحديدا رح ننتقل لاخن تنكون مع بطوله العالم للفروسيه لمسابقه القفز، مع مشاركه لبنانيه للسنه الثانيه على التوالي للبطل روجيه شماس. المشاركه في هذه البطوله يعني انه البطل عليه انه يقطع اكثر من مرحله ويكون عنده كوتا بليس مهم جدا للمشاركه في نهائيات بطوله العالم في هذا المكان الذي يعتبر معبد لرياضة الفروسية على المستوى الأوروبي والعالمي. وبالتالي روجيه قدر يحقق نتيجة ممتازة سمحت له أنه ينتقل لهذا المكان بداية، ومن ثم أنه يعمل نتيجة مميزة بآخن بألمانيا. ايضا منتابع مع الاخبار الدوليه اللبنانيه، وتحديدا هالمره رح نكون مع الام ام اي، مع بطوله العالم للناشئين حسب تصنيف وحده من اهم الجمعيات القتاليه بالعالم اي ام ام اي اف. وقدر اللبناني الياس غياض انه يحتل المركز الاول بمشاركته الثانيه في هذه البطوله، وهو ربح المباريات الخمسه اللي كان عم بخوضها في هذه او النزالات الخمسه اللي كان عم بخوضها، وبالتالي قدر انه يحقق نتيجه ممتازه لإله وللبنان. اما بالختام فرح نرجع للاخبار المحليه، هالمره رح نكون مع بطوله لبنان بجودو للكبار يلي كانت عم تصير بنادي بودا بمشاركه كل ابطال لبنان العرب واسيا في هذه الرياضه، وكان عندنا انتصارات لكل من اليو بلان، راؤول دانيال، ريان ابي سركيس، وبطرس سراباي، يوشيدو الصيقلي، انجلو ديسي، وشادي غلميه. بترتيب الانديه بودا بالمركز الاول امام المون لاسال، الجيش اللبناني، والبرج معلبك بالمركز الرابع باهم البطولات المحليه برياضه الجودو. هذا كان كل شيء، عوده لكم.
1: شكرا نجيب.
4: والان الى الفقره الفنيه.
5: فاجأ النجم العالمي هاري ستايل جمهوره بتحية مؤثرة لأسطورة موسيقى الكونتري دولي بارتون، فبأول حفلة من أصل 30 بماديسون سكوير جاردن بنيويورك كرم هاري دولي على طريقته بمشهد ساحر ومحزن بعد رحيله اللي شكل صدمة للعالم على أنغام أغنيته الشهيرة I will always love you.

0: آخر أيام آب مش صيفية أبدا، مثل ما ذكرنا بنشرتنا السابقة جاي شتي يوم السبت، بيرجع بيستقر الطقس تدريجيا الأحد عشية. الهواء بكرة جنوبي غربي والرطوبة 70%. بنهار الحرارة عالية على الجبال وعم بتسجل 28 درجة بعشقوت، 29 بدير القمر، 34 بالفرزل و24 درجة بالأرز. توتال حرارة من عشية لتسجل 24 بطرابلس، 25 درجة بالعاصمة بيروت، 23 بالباروك و16 درجة بزحلة. على الساحل الشمس قوية، الرطوبة عالية وموج البحر منخفض. أما على الجبال بتتشكل خطيطة قوية والرطوبة متوسطة بتوصل لل 50%. بتفاصيل طقس الأربع أيام يلي جايين، إذا الجمعة في شوية غيوم، الحرارة ما بتتغير بس تتشكل خطيطة قوية. السبت الأجواء مغيمة مع خطيطة على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وبالبقع، بتشتي بشكل متفرق وبيقوى الشتاء خصوصا بالمناطق الشمالية مع برق ورعد وهواء قوي وموج عالي. الأحد غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، في خطيطة على المرتفعات بتتساقط أمطار متفرقة الصبح خصوصا بالمناطق الجنوبية والشمالية، وبينحسر الشتاء اعتبارا من بعد الظهر وبيستقر الطقس تدريجيا. أما التنين ما في شتاء، رطوبة 60% والحرارة 31 درجة على الساحل. لتعرفوا أكثر عن الطقس تابعونا كل يوم مثل هالوقت. تصبحوا على خير.
1: شكرا سليم.
2: شكرا سليم. النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
1: أخبار إضافية في نشرة منتصف الليل مع نادين. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
4: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
5: تأمين أول ريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خير. شو في؟
1: احكي لي. ساكت عمين عم تكذب؟
2: انطق ليه بدعك لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة

0: مهمة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. المشهد سوريالي في لبنان. في بيروت مؤتمرات للاستثمار، وفي الجنوب استثمار في التصعيد. ففي الوقت الذي يجري فيه وفد إماراتي كبير لقاءات في بيروت لبحث فرص الاستثمار، كان الجنوب يلتهب من جديد. مسيرتان من حزب الله استدعت ردا إسرائيليا عنيفا. الجيش الإسرائيلي أورد في بيان أنه هاجم مستودعات خزنت فيها وسائل قتالية تابعة لحزب الله، كانت مخصصة لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل. وأفاد أن الغارات جاءت ردا على إطلاق الحزب ليلة الخميس مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية. الجيش الإسرائيلي أبقى على وتيرة القصف وهدد بتوسيع استهداف البنى التحتية لحزب الله. رئيس الأركان أيال زمير أعلن رفع مستوى الجاهزية في مختلف الجبهات إزاء ما اعتبره تصعيدا أمنيا، متوقعا اندلاع مواجهة متعددة الجبهات. الملاحظ أن وتيرة التصعيد ترتفع مع اقتراب حلول أيلول، الموعد المفترض للجولة الثامنة من المفاوضات في روما. الوضع بين أمريكا وإيران ليس أفضل حالا. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أعلنت في مقابلة مع فوكس نيوز أنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. وأضافت في تصريحات لبرنامج فوكس أند فريندز الذي تبثه قناة فوكس نيوز، هدف الرئيس ترامب الأول هو ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، وسيظل كذلك، ولذلك نفذنا عملية ملحمة الغضب لتدمير جيشهم، والآن لدينا عملية لتدمير اقتصادهم. إنها مرحلة بين تدميرين، إسرائيل تريد تدمير سلاح حزب الله وأمريكا تريد تدمير اقتصاد إيران. أما سائر الملفات في المنطقة من لبنان إلى إيران فالتفاصيل.
1: الجديد.
3: مساء الخير. الدبلوماسية مصيفة على ارتفاع تلة، لفحها الهواء الساخن فارتفعت حرارة الميدان تصعيدا إسرائيليا بالغارات على علي الطاهر ومحيطه امتدادا نحو عرب صليم، والنتيجة عروس الأيام الثلاثة شهيدة. استعان الجيش الإسرائيلي بذريعة البنية العسكرية لحزب الله وباستهداف قواته بمسيرتين في محيط المرتفع، فأثبتت وقائع الأرض وضحاياها أن المستهدفين مدنيون بينهم طفلة. وأمام تكرار الذرائع وما ينتج عنها من تصعيد، فإن حزب الله معتصم بالصمت، فلا يؤكد أو ينفي ولا يتبنى المسيرات اليتيمة. وإذا كانت حجته أنه غير ملزم بإعطاء تفسير، فإن الإسرائيلي يفسر الميدان بحسب أهوائه ويفصل الاعتداءات على مقاس انتخاباته. وتحت هذا السقف وعلى هذه الورقة ترك له الأمريكي هامش الحركة، وهو ما يفسر مواقف السفير ميشيل عيسى. ففي موسم السياحة الدينية وبعد دار الإفتاء زار دار الحكمة، حيث كرر المكرر بأن اللبنانيين متفقون على تسليم حزب الله لسلاحه، ولا تطلب من إسرائيل تخفيف ضرباتها، فيما حزب الله لا يقدم على أي خطوة. ومن حيث قصد أم لم يقصد، تحدث عن تواصل بين رئيس الجمهورية وحزب الله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن مشيخة العقل أطلق سهما أصاب زعيم المختارة، وقال يوم بده ويوم ما بده على خلفية موقفه من اتفاق الإطار. وسرعان ما ارتد السهم على مطلقه، فبطريقته المعهودة قال جملات يبدو أن السفير عيسى وسط أنشطته الثقافية والسياسية المختلفة لم يتمكن من قراءة تعليقاتي على الورقة المسماة الإطار الثلاثي التي أرفضها والتي يجب استبدالها باتفاقية الهدنة التي أشار إليها اتفاق الطائف والقرار 1701. والقرار عينه رأت فيه اليونيفيل الإطار الأساسي لتحقيق الاستقرار في الجنوب من خلال احترام الخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أما الدولة فقد نأت بنفسها اليوم عن الميدان كما عن مصير التفاوض، وتفرغ رئيسها في معرض الاحتفال بعيد الأمن العام إلى دعوة عناصر المديرية إلى عدم الثأر بمن أو عفوا التأثر بمن أسماهم التافهين على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المؤسسات الناجحة والمثمرة تبقى عرضة للانتقادات. لبنان في وادٍ والمنطقة في واد آخر، حيث تحتسب التطورات بالنقاط، وحيث ماء يغادر الباكستاني حتى يعود القطري على ظهر مضيق إلى منشأ الأزمة. فاستقبلت طهران الموفد القطري وبحثت بكل مستوياتها السياسية مع توأم الوساطة الباكستانية الإطار المرحلي المقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك بين إيران وعمان، وضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز لما كانت عليه قبل الحرب، مع أهمية مواصلة الجهود لخفض التصعيد ومعالجة الخلافات بالحوار واستئناف المسار الدبلوماسي. وكما في إيران حيث يقول المسؤولون إنهم يسيطرون على مضيق هرمز وسيهزمون العدو في الحرب الاقتصادية الشاملة، فإن البيت الأبيض يعلن أيضا إحكام قبضته على المضيق. وإلى الحصار البحري الذي وصفه بالنجاح الهائل، أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع إيران. انتهى اليوم الإيراني القطري على أن السلام سيكون في مصلحة إيران والمنطقة والعالم، ليبدأ العصر الإلكتروني السوري بأول عملية دفع ببطاقة فيزا ثمنا لفنجان قهوة الرئيس أحمد الشرح.
4: MTV. واشنطن تصعد كلاميا وتل أبيب تصعد ميدانيا، وبين التصعيدين تحاول الدولة أن ترسم خطا ثالثا يرتكز على تفعيل مسار مفاوضات واشنطن وروما وصولا إلى تطبيق خطة الإطار الموضوعة. السفير الأمريكي ميشيل عيسى قال بعد لقاء جمعه بشيخ عاقل الطائفة الدرزية على حزب الله أن يسلم سلاحه وما بدنا شيء منه. توازياً التصعيد العسكري مستمر في الجنوب، فرداً على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر، أعلنت إسرائيل شن غارات جوية في مناطق عدة في الجنوب تركز معظمها على النبطية الفوقة وعرب صليم وكفر رمان، إضافة إلى قصف مدفعي وتوغلات في قرى وبلدات أخرى. وبين التصعيدين الكلامي والميداني، كان الرئيس جوزيف عون يعلن من مقر الأمن العام أن في لبنان صراعات داخلية، وهناك من لا يريد الدولة، لكننا نقول لهؤلاء نحن مكفيين. في هذا الوقت برز كلام لافت لوزير الخارجية الإيطالية، أشار فيه إلى أن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في شهر أيلول المقبل في روما. الكلام الإيطالي يثبت أن كل ما قيل عن توقف مفاوضات روما 3 حتى إشعار آخر غير صحيح، ولو أن أي موعد لم يحدد حتى الآن للمفاوضات. داخليا، رئيس الجمهورية وقع قانون الإعلام الجديد في وقت علمت الام تي في أنه ورغم كل ما يتردد فإن رئيس الجمهورية سيوقع قانون العفو العام، وذلك قبل انقضاء مهلة الشهر الدستورية. وبهذا التوقيع يطوي لبنان صفحة تداخلت فيها العوامل السياسية بالعوامل الطائفية وتعاطت فيها بعض القوى والأحزاب بشعبوية، علما أن الموضوع دقيق وحساس وينبغي أن يعالج وفق مسؤولية وطنية لا انطلاقا من مصالح فئوية ضيقة وحسابات انتخابية.
5: المنار. أهلا بكم. بالمدافع والغارات الصهيونية وعلى المنابر الأمريكية واللبنانية تسفك دماء الجنوبيين وتهدم بيوتهم وتستباح سيادة الوطن وتنتهك كرامته. غارات صهيونية لم تكن تحتاج إلى اختلاق ذرائع إلا لتوسيع رقعتها اليوم من المنصور وبرعشيت إلى النبطي وكفر رمان وعلي الطاهر وصولا إلى عرب صليم، حيث نزفت الطفولة واستبدلت أعراس الصبايا بأعراس الشهادة مع العروس سجى شرارة التي ارتقت شهيدة وشاهدة على الإجرام الصهيوني الذي يدار بأمر أمريكي واستسلام لبناني. فالتصعيد الإسرائيلي اليوم مهد له السفير الأمريكي ميشيل عيسى من منبر دار الفتوى بالأمس، وعاد التصويب إليه بعد زيارة شيخ العقل راسما قواعد الاشتباك باسم المصلحة الإسرائيلية، ورابطا علي الطاهر بمضيق هرمز على مسمع مريديه من السياسيين اللبنانيين أصحاب الخطابات السيادية والعنتريات التفاوضية. ولم يكن كلام عيسى إلا تأكيدا على الاستباحة الأمريكية للسيادة الوطنية والإطباق على قرارات السلطة التفاوضية المفوضة من قبل عيسى بمهمة محددة أبرزها مهاجمة أبنائها وافتعال معارك منبرية تزيد من تصدع الوحدة الوطنية ولن تستطيع من خلالها ستر خيباتها التفاوضية. وليت أهل السلطة يتشبهون بمواقف قوات اليونيفيل التي جددت اليوم إطارها الناسف لإطارهم الانهزامي، فتمسكت كما الوزير السابق وليد جنبلاط بإطار 1701 الذي يفرض على الإسرائيلي وقف اعتداءاته والانسحاب من الأراضي اللبنانية. بل ليت أصحاب السلطة يقفون موقف أصحاب البذة العسكرية من جيش وقوى أمن وأمن عام والأمن العام الذي أحيا اليوم ذكرى تأسيسه 81. في فلسطين المحتلة تستمر عمليات التغول الصهيوني، وإن كان ادعاء التصعيد في لبنان باختلاق حجج الطائرات المسيرة فإن التصعيد في غزة بحجة طائرات الأطفال الورقية. أما التصعيد والاستيطان في الضفة الغربية فإنهما أوراق حكومة نتنياهو الانتخابية. في أروقة المنطقة مساع لخفض التصعيد وأوراق يتناولها الوسطاء بحثا عن اختراق في جدار المفاوضات. فبعد قائد الجيش الباكستاني حط رئيس الوزراء القطري في طهران ليسمع من القيادة الإيرانية موقفا واحدا بالثبات على الحقوق مهما كانت الخيارات المتاحة دبلوماسية أو عسكرية، على أن الموقف من التطورات في لبنان والمنطقة سيكون مساء الغد مع الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: OTV. الواحدة تلو الأخرى تسقط المهل وتتصاعد التهديدات من غزة إلى لبنان وسوريا، فيما تحاصر إيران اقتصاديا وتبحث عبر الوسطاء عن منفذ آمن في مضيق هرمز. في غزة حيث تصارع إسرائيل الطائرات الورقية والبالونات، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن المهلة التي حددتها الحكومة انتهت متواعدا برد قوي. وفي سوريا يستمر الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض، إذ أفاد التلفزيون السوري بتوغل القوات الإسرائيلية قرب نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة في ريف القنيطرة في مشهد يختصر واقع الجنوب السوري المفتوح على الانتهاكات والاحتمالات. أما إيران فتواجه حربا اقتصادية أمريكية متصاعدة، والمتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أن طهران باتت في وضع ضعيف للغاية
6: وأن وزير الخزانة يستخدم كل الأدوات الاقتصادية المتاحة ضدها، معلنة أن التركيز ينصب حاليا على عملية الإقصاء الاقتصادي في ظل غياب أي محادثات. ومن جهته دعا وزير الخزانة الأمريكي السلطات الإيرانية إلى اتفاق إلى إنفاق الأموال على شعبها بدلا من تبديد مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة. لكن وسط هذا الخناق تتحرك الوساطات، إذ ناقشت قطر وإيران مقترحا لإطار مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك مع سلطنة عمان عبر مضيق هرمز، يتزامن كل ما سبق مع تصعيد على الجبهة اللبنانية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق مسيرات باتجاه قواته، مؤكدا أنه سيواصل العمل لإزالة ما وصفه بالتهديدات، وأنه لن يسمح بالمساس بجنوده أو بالمواطنين الإسرائيليين. وفي الحركة السياسية انتقد السفير الأمريكي من دار طائفة الموحدين الدروز بالذات تبدل مواقف وليد جنبلاط وتقلباته في شأن اتفاق الإطار، معلنا في الوقت نفسه أنه سيلتقيه قريبا، فيما تؤكد كل المعطيات أن التعثر سيد الموقف في شأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتطبيق المناطق التجريبية الذي لم ينجح حتى الآن تماما كفشل الحكومة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والإصلاحية، واقتصار نجاحها على المحاصصة وتقاسم المغانم بين القوى المتناقضة الحاضرة على طاولتها الواحدة.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين في وقت
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فبيه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة، بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: أهلاً بكم موجز 9:15 من صوتي كل لبنان. في جديد التطورات جنوباً، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير تبعتها غارة من الطيران الحربي في محيط بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، وغارة في محيط بلدة النبطية الفوق قضاء النبطية. كما أغار الطيران الحربي على تلة علي الطاهر في النبطية، واستهدف قصف إسرائيلي متقطع الأطراف الشرقية لبلدة المنصوري في سور، فيما دمر الطيران الإسرائيلي مبنىً في النبطية. هذا ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير ضخمة عند تلال برعشيت، ومنذ قليل استهدفت غارتين إسرائيليتين منطقة وادي السلوقي قضاء بنت جبيل. أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة ووقوع 6 جرحى، بينهم طفلة وسيدة ومسنان، من جراء الغارات على عرب صليم. أفاد الإعلام الإسرائيلي نقلاً عن مصدر أمني بأن تل أبيب أبلغت أمريكا عبر قنوات أمنية أن مخطط المناطق التجريبية جنوب لبنان فشل. رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن زمن الهيمنة الأمريكية يجري دفنه في هذه الأيام في مضيق هرمز وتحت حطام القواعد الأمريكية، وإسرائيل تعيش أسوأ لحظاتها التاريخية. قبلان طالب في احتفال في ذكرى المولد النبوي الشريف في بعلبك السلطة التنفيذية اللبنانية بالوقوف مع مصالحها السيادية ومع شعبها وقاعدتها الوطنية، والقيام بواجباتها من أجل كرامة لبنان وصيغته التوافقية.
1: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نراقب كل شبر من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن ملايين البراميل تنقل عبره يوميا، وأضاف: قمنا بإزالة الألغام فيه، وما نقوم به بشأن إيران لا يعني أننا تخلينا عن الجانب العسكري. وفي سياق آخر اعتبر ترامب أن كندا هي أسوأ دولة نتعامل معها تجارياً، مشيراً إلى أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على سياراتها. في المقابل هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة قائلاً: إذا بدأت أمريكا أي عمل ضدنا فستحل كارثة على مصالحها العسكرية والاقتصادية. أوضح نائب المبعوث الأممي إلى سوريا أن الحكومة السورية تقوم بخطوات جيدة نحو تعزيز الاستقرار، وأن استهداف إسرائيل لمطار أبو الظهور غير مبرر. كشف مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي عن عدم وجود مؤشرات على استعدادات روسيا لشن هجوم عسكري على بلدان حلف الأطلسي. في الخبر الأخير، خصصت دولة الإمارات 10 ملايين دولار في استجابتها العاجلة لإغاثة المتضررين في الفيضانات والانزلاقات الأرضية في النيبال. كان هذا موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: خير، شو في؟
3: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: انطوق، ليه بدعت لسانك؟
3: ليك هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم: إصابة طفلة وامرأتين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة كرمل جنوب الضفة الغربية.
2: الجيش داهم هنا، يعني اتفاجأنا فيهم قبل ما نقرب عليهم بإطلاق النار.
1: تحذيرات من أزمة دقيق في غزة، والكميات المتاحة لا تلبي احتياجات السكان.
3: وهذا الإشي بيخوفنا، لأنه إحنا بدناش نرجع المجاعة، إحنا قعدنا سنتين في مجاعة.
1: وبعد تجدد القصف على ميناء المخا، كيف تأثرت معيشة الأسر اليمنية التي تعتمد على نشاط الميناء؟
4: يعني وقفت حركة 1300 موظف، كل عامل أو موظف يعول أجرة.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة نهاية هذا الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. البداية من الضفة الغربية، حيث تتواصل الإجراءات الإسرائيلية التي تزيد من القيود المفروضة على الفلسطينيين بالتوازي مع تصاعد التوتر الميداني. فبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، استولت السلطات الإسرائيلية على أكثر من 15 دونما من الأراضي في مدينة البيرة لإنشاء مسار أمني يحيط بمستوطنة بسغوت، بما يفرض منطقة عازلة جديدة ويقيد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. وفي تطور ميداني آخر، أصيبت امرأتان وطفلة تبلغ من العمر 13 عاما برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام بلدة كرمل جنوب الضفة الغربية. هذا وقد استمعنا لشهادة إحدى السيدتين اللتين أصيبتا برصاص القوات الإسرائيلية، فيما لم تسمح الحالة الصحية للسيدة الأخرى بالتحدث إلينا.
2: احنا كنا مروحين من المناسبة، انا وكمان صبية وبنتين، الا الجيش داهم هنا، يعني اتفاجأنا فيهم يعني قبل ما نقرب عليهم بإطلاق النار. هلا البنت معي اغمى عليها اللي بتسوق، انا فكرتها ماتت، فصرت اصرخ وجيب صحل باتجاه جندي ثاني. الجندي بغتنا من يعني ايش بيننا وبينه لحظات، يعني بغتنا وضرب رصاصة طبت فيي وفي البنت الثانية اللي ورا. الرصاصة اجت في الوجه والكتف والإيد، انا شفت الرصاصة كيف طلعت، يعني تفاجأنا فيهم، ما يعني ما فكرنا انهم جيش بالاول، لانهم السيارة اللي معهم كبيرة اصلا. وحكيت للصبية قلت لها جيش، وقفت على طول هي يعني سحبت لاند بريك، هو اللي بلش يضرب رصاص. يعني
1: إحدى السيدتين اللتين أصيبتا برصاص الجيش الإسرائيلي في الكرمل جنوب الضفة الغربية. ومعنا لمزيد من التطورات من الضفة الغربية مراسلة بي بي سي إيمان ورقات. مرحبا بك إيمان، ماذا عن آخر المستجدات لديك؟
5: أهلا بك. يعني بالفعل كما كان هناك اقتحاما في بلدة الكرمل جنوب الضفة الغربية المحتلة، استمرت الاقتحامات في مناطق متفرقة كذلك، تحديدا في مدينة جنين التي شهدت على اقتحام لقوات الجيش الإسرائيلي ومداهمته وتفتيشه لعدد من المنازل واعتقاله لخمس فلسطينيين، وفق ما أكد نادي الأسير الفلسطيني. يأتي ذلك بينما أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا عسكريا بمصادرة أكثر من 15 دونما من أراضي مدينة البيرة في وسط الضفة الغربية المحتلة. هذه الأراضي تعود لنحو 80 عائلة فلسطينية تملك هذه الأراضي ملكية خاصة، وجلهم من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وبأن هذه الأراضي سوف تخصص لتعزيز أو بناء منطقة عازلة في محيط المستوطنة المقامة على جبل الطويل والمعروفة باسم ساغوت، وبالتأكيد ذلك سوف يقود يعني الوجود الفلسطيني ويعمل على تفريغ هذه الأراضي من سكانها الأصليين وفق تعبير الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، وكذلك رئيس بلدية البيرة منيف طريش الذي أكد لنا بأن هناك مساعي من العائلات الفلسطينية من حاملي الجنسية الأمريكية لتوجيه رسالة للسفارة الأمريكية لطلب لقاء السفير وإطلاعه على خطورة الأوامر العسكرية الإسرائيلية هذه، كما كذلك هناك توجه ومسعى قانوني من قبل هذه العائلات الفلسطينية لوضع هذا الملف على طاولة المحكمة العليا الإسرائيلية للاستئناف والاعتراض على أوامر يعني المصادرة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.
1: نعم إيمان، ماذا نعرف أيضا عن أوضاع المحاصرين في قصرى بعد مضي 19 يوما ربما من فرض الحصار على هذه المنطقة؟
5: الوضع لا يزال على حاله خطير كارثي وفق تعبير الفلسطينيين الذين لا يزالون يحاصرون إن كان من قبل مجموعات من المستوطنين أم كذلك من قبل الجيش الإسرائيلي الذي وضع قبل أيام بوابة حديدية في الطريق المؤدية إلى المنازل الفلسطينية الثلاث المحاصرة في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، وسط استمرار المناشدات الشعبية المحلية وكذلك الرسمية لفورية التدخل الدولي وإنهاء هذا المشهد الذي من وجهة النظر الرسمية الفلسطينية هو يرقى لجرائم جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين، ويمنح الضوء الأخضر لمزيد من اعتداءات المستوطنين في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك إيمان ورقات، مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية، حيث وكما أشارت مراسلة بي بي سي، نصب الجيش الإسرائيلي بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى ثلاثة منازل تحاصرها قواته والمستوطنون في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، ما أدى إلى عزلها عن محيطها. وقال رئيس بلدية قصرى إن البوابة تزيد معاناة السكان الذين يواجهون نقصا في الغذاء والأدوية في ظل استمرار إغلاق المنطقة وفرض قيود على الحركة منذ 18 يوما. نستمع لعدد من السكان هناك.
0: يعني أول يوم يعني تقريبا لليوم 16 يعني تقريبا لليوم 15 كان وضع سيء كثير، يعني جدا سيء مش شوي. اللي اشتغلت بعدين يعني بس طلعنا الفلوس من بيت يوسف، يعني على الأقل صرنا نطلع بس كان ممنوع خلينا نفتح الباب. يعني بالنسبة للحصار نساته زي ما هو، يعني مستوطنين امبارح لحد امبارح شفناهم كانوا موجودين حوالين البيت، والجيش لحد الآن حوالين البيت. دائما تنسيق رئيس البلدية كل ثلاث أو أربع أيام بيطلع التنسيق مرة، يعني الحيزات الأساسية والضرورية إحنا نحاول نطلبها. مش عارفة ما أشيك في البوابات، يعني هي أعتقد ما بتضايق المستوطنين أبدا، بالعكس الطريق اللي بيجي المستوطنين على البيوت عنا بعيدة عنها ما بتأثر عليها نهائيا، بس حيزاتنا بسيطة بس يعني يكيموا المستوطنين ويطلعوا وإحنا نرجع يعني نرجع نزور وانتهي الوقت اللي بدنا إياه، مش تنسيق. يعني إذا بدك تشوف أخ ولا أخت بدك تنسيق.
6: الوضع ما تغير شيء جديد، بس اللي تغير إنهم الجيش طلع من داره ونرجعت على الدار، لسه الجيش متواجد هو في النقاط تاعته ولسه المستوطنين برضو متواجدين، يعني ما خلوهم. احنا اذا بدنا نطلع، يعني احنا مجرد طلعنا ذاك اليوم نكذب في الارض نزل علينا الجيش منعنا، كان منطقه عسكريه، بس المستوطن عادي شفنا يعني بكذب مع الجيش طبيعي. يعني مجرد خواتي انا مكدمين من 8 أيام اخوتي مشان يجوا هنا يشوفونا لحد هسه التمسيك ما طلع لهم اي شيء، مجرد لو كان اخو بس بدنا اياه لازم يطلبوا عليه تنسيق، بقعد من يعني 3 إلى 4 أيام تا يوافقوا على التنسيق ويجي. يعني فإذا صار عندنا لا سمح الله أمر طلب بتوقع الواحد يموت قبل ما نسعف.
1: عدد من السكان المحاصرين منذ 19 يوما في منطقة رأس العين في بلدة قصرى.
7: يوميات الشرق الأوسط.
1: في إحاطة أمام مجلس الأمن، حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للوضع في الضفة الغربية المحتلة في ظل استمرار هجمات المستوطنين وغياب شبه تام للمساءلة، بينما يرفع الجيش الإسرائيلي جاهزية قوة إضافية في الضفة وفقا لتصريحات رئيس أركان

0: وبالتالي هنا تبدو رسالة واضحة بشأن التوترات في الضفة الغربية. ما يخص التحذير الأممي من قبل الأمم المتحدة التي قالت أن الضفة وصلت إلى نقطة الانكسار ووثقت العديد من الحوادث المرتبطة بعنف الفلسطينيين، يبدو أن لا رد إسرائيلي في هذه المرحلة إلا بقرع جرس الإنذار عسكريا من خلال تصريح زمير الجيش يقول أن الضفة لم تنفجر بعد، لكنه يتصرف على أساس أنها قد تنفجر. المفارقة أن التحذير لم يعد فلسطينيا أو أمميا فقط، بل أصبح صادرا من داخل قيادة الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هنا تكمن نقطة خطيرة جدا. معالجة الأزمة بإضافة كتائب ووحدات عسكرية بدلا من كبح اعتداءات المستوطنين قد تجعل التعزيز العسكري الإسرائيلي جزءا من إدارة الانفجار بدلا من منع أسبابه، وبالتالي الضفة الغربية قابلة للاشتعال في أي لحظة.
1: ولكن هذه الانتقادات التي وجهت لم يصدر بشأنها أي رد فعل في الداخل الإسرائيلي من الناحية السياسية أو الأمنية؟
0: نعم، فقط التصريحات التي تصدر عن عدد من المسؤولين وإحاطات الجيش بأن الوضع في الضفة الغربية أصبح خطرا بسبب هذه الأحداث العنيفة من قبل المستوطنين، وبالتالي يكتفي الجيش الإسرائيلي بإصدار تحذيرات من خلال قائد المنطقة الوسطى مثلا أبي بلوت، الذي قال أن اعتداءات المستوطنين قد تكون الشرارة التي تشعل تصعيدا فلسطينيا واسعا. وبالتالي هذه التصريحات يبدو أيضا أنها تبدو كمقدمة لشن المزيد من العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس الصحفي منير الغول، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث تتواصل التطورات الميدانية في الجنوب مع مقتل سيدة وإصابة اثنين جراء غارة إسرائيلية على عرب صليم، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، بالتزامن مع غارة على النبطية وقصف مدفعي استهدف أطراف ميفدون وتمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرق صور وسط تحليق للمسيرات الإسرائيلية، ما يزيد مخاوف السكان من تداعيات التصعيد.
2: والله يوميا احنا بنسمع تفجيرات وضرب طيران على منصورة وعبيوت السيات والمناطق كلها، يعني يومية 10-15 ضربة بتصير الصراحة، وبالله لآخر ليالي، وبتأثر علينا الصراحة، يعني حركة البلد العالم قلق. بالنسبة للكهرباء أبدا ما عم نشوف الكهرباء، يعني اشتراكاتها بتكون نار، حتى المي بصعوبة، يعني وضع مشكلة هالقد يعني صراحة، بس انه عم بتكفي العالم.
3: امبارح كانت ليلة مرعبة قد ما سمعنا اصوات، وكان في تفجير كتير قوي صراحة، على لحظة كنا حنحمل حالنا ونرجع نفل، وبس رجعنا انه عم نحاول نرجع نعيش حياة شبه طبيعية اذا بدك، بس صراحة ما فينا نكذب على بعض، منا حياة طبيعية، والخدمات معدومة، لا اشتي لا كهرباء لا مي، في كتير نقص بالأساس الأساسية تبع الحياة. زيادة عن هذا الشيء أكيد أصوات الانفجارات وحالة اللا استقرار، إذا بدك بحياة لحظة منحس حالنا أنه حترجع طولة، ومنحس أنه حنحمر حالنا ونرجع نفل، بدنا قاعدين على أعصابنا.
1: مواطنون من مدينة صور اللبنانية، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة في أخبار الشرق الأوسط.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تفيد بإصابة 3 فلسطينيات إحداهن طفلة تبلغ 13 عاما برصاص القوات الإسرائيلية في اقتحام لبلدة الكرمل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. إحدى المصابات
6: الجيش داهم هنا، يعني تكتب إطلاق النار، بنتي معي أغمى عليها اللي بتسوق، أنا فكرتها ماتت.
5: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية تقول إن السلطات الإسرائيلية استولت بموجب أمر عسكري على أكثر من 15 دوناما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. مصر 12 شخصا وإصابة العشرة.

0: جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر.
1: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
0: وسائل الإعلام الرسمية في لبنان تعلن مقتل شابة لبنانية وإصابة آخرين في عرب صليم خلال غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وقصف مدفعي إسرائيلي على مدينة صور، والقوات الإسرائيلية تتهم حزب الله بإطلاق مسيرتين باتجاه قواتها في المنطقة. مواطن من صور:
3: يومياً هنا نسمع تفجيرات وضرب طيران على منصورة وعبيوت السيارات من المناطق كلها، يعني يومياً 10-15 ضربة تصير.
0: نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر يقول إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يمنع استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية يونانية أن نظاماً للدفاع الجوي يديره عسكريون يونانيون في السعودية اعترض سرباً من الطائرات المسيرة في منطقة ينبع التي تضم منشآت رئيسية لتكرير النفط. هذه تحياتي هند سليم.
1: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
4: والآن مستمعينا الكرام إلى ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.
4: ومعي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
5: مرحبا بك محمد وبكل مستمعينا الكرام.
4: البداية من أين في هذه الجولة؟
5: من غزة نبدأ هذه الجولة، حيث انتشرت مشاهد للحظة وصول مرضى من غزة أو مرضى غزة تحديدا بعد استكمال رحلة علاجهم في الأردن. يظهر الفيديو مشاهد الفرحة بقدومهم ومظاهر الاستقبال خصوصا من الأطفال كما نستمع.
4: هل كان الأطفال ضمن العائدين أم في المستقبلين هش؟
5: الأطفال كانوا من المستقبلين، كانوا ربما يمكن القول أنهم يجرون خلف هذه السيارات استقبالا وانتظارا بشوق لهؤلاء المرضى.
4: نعم، وكيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
5: كان هناك أيضا ترحيب كبير في التعليقات بعودتهم سالمين ودعوات أن يحفظ الله أهل غزة، فيما تجادل البعض حول أسباب الحرب التي أدت إلى إصابة هؤلاء.
4: أرى أن العراق هو محطتك التالية.
5: نعم بالفعل، انتشر فيديو في العراق لمواطنون يوثقون أو لمواطنين يوثقون فرض طوق أمني على منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد، وذلك عقب مقتل مسؤول في قسم شرطة أمانة بغداد وإصابة آخرين خلال أعمال لرفع تجاوزات. نستمع.
6: كلها ساديها هاي المداخل، كلها ساديها وما حد يعرف شكو صاير.
4: هل تبين في التعليقات سبب هذا الحادث؟
5: نعم بالفعل، التعليقات دارت حول الحادث وأسبابه والذي أدى إلى مقتل مسؤولي الشرطة. كان هناك حديث عن أن هؤلاء رجال الشرطة تحديدا العراقية كانوا يقومون بأعمال رفع لتجاوزات مباني مخالفة وقتلوا خلال هذه العملية.
4: من هذا المشهد المأساوي إلى احتفالات المولد النبوي في السودان التي ربما اختتمت بالأمس أو كان ختامها بالأمس.
5: نعم، رغم أنها اختتمت بالفعل، لكن لا تزال أصداء الفيديوهات والمقاطع المصورة منتشرة وتسود منصات التواصل الاجتماعي. في السودان انتشر مقطع بالاحتفالات في ضريح الحسن المرغني في مدينة كسلة شرقي السودان. اللافت في هذا الفيديو المنتشر هو حجم الحشود الكبيرة وارتداء معظم الرجال زيا باللون الأبيض.
4: السودانيون غالبا يفضلون هذا اللون الأبيض فيما نرى، ولكن كيف جاءت هذه التعليقات أو التعليقات على هذا المقطع؟
5: معظم التعليقات أيضا احتفت بميلاد النبي وكتبوا الصلاة والسلام عليه. تحدث البعض عن انبهارهم بهذا التجمع الكبير أضخم بكثير مما أظهرته هذه المشاهد المصورة. محمد،
4: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة هاشم.
5: شكرا لك.
4: إلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الاقتصاد التابعة لحماس في القطاع من تفاقم العجز والاختلالات في سلاسل توريد الدقيق، مؤكدة أن الكميات المتوفرة لا تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان. أشارت الوزارة إلى أن برنامج الأغذية العالمي خفض إنتاجه من الخبز بنحو الثلثين، محذرة من احتمال تراجع الكميات المتاحة خلال الأشهر المقبلة في ظل القيود المفروضة على المعابر. من مدينة غزة استمعنا لعدد من السكان.
7: صرنا خايفين ترجع المجاعة. هلقيت احنا عن جد بعد الخبر موضوع انه اول اشي في التكيات الخبز اللي بتجيبه WFB صار قليل، وهالوقت الطحين قليل انه بدخل، وهذا الاشي بخوفنا لانه احنا بدناش نرجع المجاعة. احنا قعدنا سنتين في مجاعة، كنا احنا قسما بالله رغيف الخبز كان امنيتنا. رغيف الخبز عندنا وصل حقه اكتر من 20 شيكل. موضوع تقليص الدقيق هذا بخوفنا.
8: احنا في غزة عايشين طبعا الوضع صعب، كان كتير كتير كتير. الصغار طبعا حالة مأساوية، وكبار في السن، واحنا كشباب احنا الفترة هذه يلا يلا عارفين نشتغل ونجيب حق ربطة الخبز اللي هي 3 شيكل، لانه الخضرة غالية والمواد التموينية كمان غالية، فاحنا وضعنا الله من السعان عليه.
9: احنا سمعنا يعني ان الاحتلال بده نقص كميات الطحين عنا، يعني احنا ارتعدنا من هذا الليل منشور، يعني احنا عايشين على ربطة الخبز، يعني احنا مع ناس بصار نصرف ونجيب ربطة الخبز، احنا عايشين على خيام وعايشين على ربطة الخبز، يعني هذا الموضوع رعدنا. ونتمنى يعني انه تم دخول كميات الطحين الى القطاع، يعني عشان الناس المحتاجة اللي ما حاش تجيب. الناس يعني هي عايشة على ربطة الخبز مثلا، يعني الناس عايشة على التكيات.
4: مواطنون من مدينة غزة. ونبقى في القطاع، حيث يخشى أطفال وعائلات نازحة من أن تتحول الطائرة الورقية التي كانت وسيلة بسيطة للترفيه إلى مصدر خطر في ظل تحذيرات الإسرائيلية من إطلاقها. فما الذي يقوله سكان غزة عن هذه التحذيرات، ولماذا عادت الطائرة الورقية إلى واجهة التوتر بين إسرائيل وغزة؟ عدنان البرش من BBC نيوز عربي.
10: فإحنا أنا بالنسبة لي إنها هاي الطبق الأولاد بلعبوا بدنا شيء، ها بدنا شيء، بدناش أولادنا يلعبوا، بنحرب أولادنا من أي وسيلة للترفيه.
11: يخشى أبو أنس مسعود من استهدافه هو أو أولاده الصغار بقصف جوي إسرائيلي بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بزيادة وتيرة القصف على قطاع غزة، بعد أن قالوا أن عددا من هذه الطائرات الورقية سقط في مناطق غلاف غزة المجاورة للقطاع في الجانب الإسرائيلي.
10: طائرة عبارة عن عدان صغيرة بيلعبوا فيها الأولاد، فيش فيها حاجة، فيش فيها أي مشكلة. احنا بالنسبة لنا كسرناها، بدناش حتى أولادنا يلعبوا، بدنا نخلص من الموضوع. الحرب هذه الحرب طولت علينا، خيم في شوادر في شوب موت حريقة.
11: اعتاد أطفال غزة صنع الطائرات الورقية بأشكال وألوان مختلفة واللعب بها خاصة خلال العطل، وزاد الإقبال عليها مع توقف الدراسة ونقص الألعاب والأنشطة المتاحة للأطفال. لكن الطفل شريف سائد النازح من حي الشجاعية إلى غرب مدينة غزة يقول بحزن إنه اضطر إلى التخلي عن لعبته المفضلة بسبب القيود والاعتبارات الأمنية الإسرائيلية رغم تعلقه الشديد بها.
12: أنا كل يوم بطير الطبق على العصريات، هم كلهم خشب ونايلون، بتأثرش عصرائي زي ما بيقولوا فيها مواد حارقة وحاجات زي هيك، فما احنا برضو منعونا من الطباق، منعونا نطير الطباق، منعونا من كل حاجة، ضل منعونا من دورنا نرعى دورنا، منعونا من كل حاجة بنطلبها.
11: برز استخدام الطائرات الورقية خلال ما عرف بمسيرات العودة عام 2018 عندما تجمع الآلاف قرب حدود غزة للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي. حمل بعضها حين ذاك مواد حارقة مما تسبب في اندلاع حرائق في جنوبية إسرائيل وألحقت أضرارا بالممتلكات، وهو ما يخشى الإسرائيليون من تكرار هذه الآونة، ويبرر تخوفاتهم التي استدعت اجتماعا أمنيا وسياسيا رفيعا من مجلس السلام بالتدخل لإيقافها. ويقول عاهد فروانة وهو كاتب ومحلل سياسي من مدينة غزة:
13: إسرائيل تبحث عن أي ذريعة لمواصلة العدوان على قطاع غزة، وهذا ما شاهدناه في الآونة الأخيرة حينما تضرعت بموضوع الطائرات الورقية الغير مؤثرة أصلا، وهي عبارة عن لعبة أطفال ولكن شاهدنا كيف أنها ضخمت وهولت من هذا الموضوع، رغم أن الفصائل لم تستخدمها كما كان ذلك في سنوات سابقة، بل هي لعبات أطفال يقومون باللهو فيها. قد تصل بعض الطائرات التي تنقطع منها الأطفال إلى الداخل، ولكن لا تشكل أي خطر.
11: تهديد إسرائيلي بشن ضربات انتقامية حال استمرار إطلاق الطائرات الورقية انطلاقا من غزة، وتحذير من قبل مجلس السلام الذي يشرف على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في القطاع من استخدامها باعتبارها نشاطا مسلحا. في المقابل تنفي حركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق هذه الطائرات الورقية، متهمة إسرائيل باختلاق ضرائب للتمادي في استهداف القطاع. عدنان البرش، بي بي سي نيوز عربي.
14: حمل تطبيق
15: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
14: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
4: أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ مساء أمس الأربعاء بأن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية ميناء المخد غربية محافظة تعز ومدينة الخوخة بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. للوقوف على تداعيات القصف الجديد لميناء المخد، تواصلنا مع عبد الملك الشرعبي مدير عام الميناء.
16: موضوع الضرب هو استمرار لاستهداف من المخال، استهداف الرصيف، استهداف الخدمات اللوجستية، يعني بنفس المناطق التي تم استهدافها سابقا، وهو تكرار للاستهداف، وأيضا تأكيد على يعني على موضوع التوقيف الميناء، لأنه شعروا بأنه بدأنا إحنا نعمل إجراءاتنا واتخذنا كثير من الإجراءات في موضوع إعادة التأهيل لإعادة تشغيل الميناء، ولهذا تم الاستهداف من جديد لتأكيدهم على توقيف الميناء. الميناء متوقف تماما عن العمل، والعمال لا يوجد لهم أي عمل حاليا، ولا الموظفين ولا أحد يداوم في الميناء على الإطلاق، ولا يوجد أي نشاط في الوقت الحالي.
4: كان هذا عبد الملك الشرعبي المدير العام لميناء المخا. ومنذ 9 أغسطس آب الجارية تعرض ميناء المخا لهجمات حوثية أدت إلى توقف الحركة فيه، مخلفة خسائر مادية تقدر بنحو 79 مليون دولار وفقا لتقديرات حكومية، وانعكاسات مباشرة على العمال والتجار وأصحاب القوارب ومئات الأسر التي تعتمد على نشاط الميناء. فكيف أثر توقفه على حياتهم ومعيشتهم؟
17: ما حدث في الميناء كارثة بمعنى الكلمة، يعني وقفت حركة 1300 عامل مع موظف داخل الميناء، كل عامل أو موظف يعول أجرة، ترى هذا فين بيروحوا؟ هذم الآن صاروا إيش؟ صاروا شبه بطالة داخل البلاد الآن، لدرجة إنه الآن الميناء إيش اللي حصل بالميناء؟ ما هو اللي بالميناء؟ الميناء ما في بوش ولا أي، ما في بوش حاجة الميناء، الميناء لا كان تكون عسكرية ولا كان دا، طبعاً إحنا داخلين نداوم المطار، يداوم الجمارك، يداوم هذا، إنت كلنا نداوم من داخل الميناء، ما في شيء عمال العمل ماشي هذا. طيب اللي حصل إنه لما انضربوا الصنابيق اللي موجودة داخل الميناء، صنابيق بضاعة حق الناس، بضاعة حق التجار، تمام، ليش هذا كله؟ الآن اللي حصل داخل الميناء تدمير شامل للميناء.
18: متضررين تضرر تام جراء القصف الحوثي على ميناء مخا. الميناء تعتبر مصدر رزق الموظفين وكافة أبناء المديرية والساحل الغربي بشكل عام. الميناء هي المصدر الرئيسي لقوت أطفالنا. بعد تدميره من الحوثي أصبحنا عاطلين عن الأعمال، وأصبحت الميناء مغلقة ومظلمة. في أوجه المخا وأهلها نناشد الأمم المتحدة ونناشد كل المنظمات الحقوقية والإنسانية لكف الضرب عن الميناء وعن تعود الميناء كما كانت عليه سابقا، وإصلاح ما تم تخريبه وهدمه من قبل الحوثي.
4: عاملون يمنيون بميناء المخا، ومعهم نصل إلى ختام حلقة نهاية هذا الأسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل، أميرة دكروري، لمياء عبد الستار، إيهاب أمين، وتحياتي محمد عبد الجواد.
19: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
2: أعزائنا المستمعين، برحب فيكم بهالجولة ضمن برنامج حصاد العاشرة من قناة RT.
1: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
2: في حصاد اليوم، الصحافة الورقية في مواجهة صراع البقاء. الزواج طقوس تعكس الثقافات. اليوم مع حلقتنا من حصاد العاشرة من قناة RT من فقرتين فقط، وبرفيني فيها زميلين حسين عياد وجوال مارون. بداية أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا يمكنكم متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: حصاد اليوم رح نبتعد عن الأزمات، لا سيما أنه الأزمات مرافقتنا من سنوات، ولابد من أنه نعمل استراحة أو نفصل شوي عن الواقع ولو لفترة، عسى ولعل نحن معكم ننعم بقليل من الراحة. لذلك اختيارنا للمواضيع رح يكون مختلف، وبتناول أمور قضايا متنوعة فيها قدر من المتعة والمعلومات. أذكر مجددا أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار عبر شاشة RT العربية.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: بعد أن كانت لأكثر من 100 سنة مصدرا للمعلومات المؤكدة والصادقة، اليوم تخوض الصحافة الورقية صراع البقاء، ليس فقط على مستوى لبنان بالطبع، بل على مستوى العالم. فخلال السنوات العشر الماضية أقفلت مئات الصحف الورقية، ومنها صحف كبيرة ومرموقة. البعض منها اتخذ منحى الصحافة الإلكترونية، والبعض الآخر لم يتمكن من استيعاب الصدمة ومجرات الثورة الرقمية فأقفل إلى الأبد. لح يكون في معنا بهالنقاش الزميل حسين عياد، اللي واكب فترة التحول من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية. حسين، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا عمر.
2: بداية حسين، يعني البعض عم بيقول أنه تعيش آخر أيام الصحافة الورقية بعدما أقفلت الكثير من المؤسسات. برأيك بعد ممكن أنه ترجع تنهض من جديد؟
3: صعب. يعني حسب أنا متابعتي وحديثي مع العديد من الكتاب والصحفيين، هي في يعني تراجع مستمر الصحافة الورقية، لاسيما بعد أن كانت يعني الصحافة المكتوبة في لبنان أو الورقية من أوائل الصحف العربية، وأيضا ذاعت وانتشرت وأرست تقاليد ومؤسسات، وأيضا كانت تشكل عمر الصحافة الورقية ذاكرة تاريخ، ذاكرة مجتمع، ذاكرة أحداث. بالإضافة أيضا يعني بأن الصحافة كانت تتمتع بمصداقية عالية، الصحافة الورقية في تلك الحقبة أيضا. يعني هي اليوم حسب توصلت مع العديد من الكتاب والصحفيين، أبلغوني بأنها تعاني ولازالت تعاني. يعني الصحافة الورقية في العديد من الصحف اللي لازالت موجودة حتى الآن تعاني من كتاب، مسألة الكتاب أيضا، باتوا يفتقدون للأساتذة الكتاب الذين كانوا يعني يكتبون حول الأحداث في لبنان وفي المنطقة والمواضيع الأساسية الساخنة. هيدا الأمر أيضا
2: طبعا هلا هيدا له أسباب، يعني له أسباب تراجع الكتاب وابتعاد الكتاب عن الكتابة عموما، حتى بالكتابة الإلكترونية. بعتقد هيدا الموضوع تناوله زميلنا توفيق شمال، سياسة توفيق شمال، الباحث صحيح والكاتب السياسي. خلينا نسمع شو بقول بهالموضوع.
4: أهم أسباب التراجع هو الاستسلام للإعلام الرقمي، وبالتالي عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإعلام الورقي أو في مواقعه الشقيقة للصحيفة الواحدة الورقية ضمن إعلامها الرقمي أيضا. الاستسلام للتكنولوجيا الحديثة أدى إلى أن تنسحب المنافسة للصحافة الورقية وأفسحت المجال للإعلام الرقمي. لكن أيضا هل هذا كل شيء؟ أعتقد لا. الصحافة الورقية لغاية هذه اللحظة تخلت عن كتابها الأساتذة، وبالتالي اندفع كثير من الكتاب الجدد إلى الصحافة الورقية من دون أن يكون لهم أو عندهم أو لديهم أساتذة سبقوهم إلى المهنة، وبالتالي أصبح الصحفيون الجدد في الصحافة الورقية هم الذين يديرون هذه الصحافة، أو لنقل المساحة الكبرى من هذه الصحافة، في حين أن أجيالا سابقة تعاقبت على الأستاذية في الصحافة الورقية.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: سمعنا سؤال الأستاذ توفيق حسين. عمليا يعني احنا عم نحكي الصحافة بلشت بالعالم بال 1814، يعني عم نحكي عن عقود طويلة من الزمن، وكانت هي المصدر الأساسي. هل اليوم الصحافة الرقمية مثل ما صارت تعرف، يعني هل هي بديل؟
3: يعني لا شك بأن الصحافة الرقمية باتت تشكل يعني الإعلام التقليدي في هذه المرحلة، بعد أن كانت الصحافة الورقية يعني في لبنان في بداية القرن العشرين عمر كان يصدر في بيروت حوالي 70 صحيفة يومية تصدر في بيروت كل يوم. وأيضا بعد الأحداث التي صارت وفي العصر الحالي تم إقفال العديد من هذه الصحف، ولا شك بأن هناك يعني الأبرزها والصحف المهمة التي أغلقت بشكل كامل صحيفة السفير، أيضا الأنوار، الحياة، ديلي ستار وغيرها من الصحف التي كانت مهمة وكان أيضا لها نسبة قراء واسعة. اليوم حول المواقع والإعلام الرقمي منتشر بشكل غريب وكبير جدا، وله أيضا هو سيف ذو حدين، بأنه هناك نحو 1200 موقع إلكتروني بحسب إحصاء المجلس الوطني للإعلام اللبناني. أيضا هناك معلومات تشير بأكثر من 2500 موقع موجودين، منهم مسجلين ومنهم غير مسجلين. المواقع في إلى يعني تسعى دائما بعض المواقع، والتي هي ربما 10 أو 15 موقع منتشرين وعنده نسبة استقطاب جماهير واسعة يتلقون منها بعض الأخبار. أيضا يعني نسبة صدور الخبر أو إعلان الخبر يكون سريع عبر هذه المواقع، كون أنه الإمكانيات المادية تكون أقل، ونشر الخبر عبر المواقع السوشيال ميديا بيكون أسرع. أيضا يعني أي شخص بيتعامل مع هذا الموقع ممكن يصور أي لقطة بالشارع أو حدث قريب منه أو حدا يبعث له، بيدور خبر بيبعته. بينما الصحف كنا نعتمد أنه صباحا كل يوم صباح هنجيب بعض الصحف الأساسية بالبلد ونقرأ مقالاتها. المقالات كانت تفند كل خبر، أبعاده، تداعياته، أيضا تأثيره على الواقع.
2: طبعا مع تحليل يعني
3: مع تحليل كان فقط منتقل. مش أنه مصدر خبر، أيضا تحليل، وكان في مصداقية عالية للصحف الصحافة الورقية. كان عدة اتصالات يجريها الكاتب قبل ما يدور خبره. اليوم عندما ينتشر خبر أيضا عم بيصير في سرقة أخبار كثير من عبر التلفزيونات، أمرار عبر المواقع بتاخذ أخبار لبعضها.
2: هي مش كما ما قلت أنت، يعني الصحافة الورقية كان عندها مندوبين ومراسلين بكل المناطق، يعني كانت تعتمد على صحة الخبر من مراسلها. اليوم المواقع الإلكترونية للأسف بتستخدم السوشيال ميديا، بتستخدم أي فيديو متداول عبر الجروبات اللي بيصير بتستخدمه بتحطه من دون التأكد من هذه المعلومة. ونحن عم نشوف يعني في كتير عم نعمل AI وكتير أمور
3: صحيح، يعني أو بتلاقي خبر بينتشر إذا كان في حدث بالبلد حول انفجار أو شغلة معينة بيبثوا خبر حول عدة مواقع يعني أنه هيدا من ضمن هيدا الحدث. من دقق فيه بيطلع الخبر بسوريا مثلا أو بالأردن أو بمنطقة تانية من الدول
2: صحيح
3: العربية.
2: وقت سابق صار هو هيدا الفيديو بيقولوا هيدا اليوم. صحيح صحيح.
3: فهيدي مشكلة كمان جدا، يعني عم بيحاولوا بعض المواقع يعني أساسيين وعندهم بعض المعنيين والقيمين عليهم على تجنب هذه الحالات، ولكن لابد منها في بعض المنافسات بين الجيل الجديد هذا اللي عم يستلم هذه المواقع ويعمل فيها، يحاول وصل الخبر بصورة أسرع، ولكن دون التحقق بشكل أساسي من هذا الخبر، وهذه بتوقعهم دائما بمشاكل.
2: هذا الموضوع بعتقد حسب ما سمعت كنت أخذ أنت لقاء من الأستاذ إبراهيم بيرم الكاتب الصحفي حول هذا الموضوع، خلينا نسمع شو بيقول بهالموضوع.
5: لا شك بأنه الصحافة المكتوبة في لبنان يعني صحافة تاريخية، ربما من أوائل الصحافات العربية التي ذاعت وانتشرت وأرست تقاليد أرست مؤسسات، لكنها الآن كما كل الصحافة المكتوبة في العالم العربي تحديدا تعاني وتقاسي، تعاني من يعني قلة الإقبال عليها، تعاني من منافسة وسائل إعلام أخرى، ولا سيما يعني المواقع الإلكترونية، تعاني أيضا من يعني الفوضى السياسية في البلاد، تعاني أيضا من ضمور المؤسسات الإعلامية، تعاني من مشاكل مالية بطبيعة الحال. يعني أطلقت هذه الصحافة منذ فترة بعيدة يعني دعوات إلى دعمها، دعوات إلى مساندتها، لفتت إلى وضعها غير الطبيعي يعني، لكن لم تجد أذانا صاغية.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: عمليا مثل ما سمعنا يعني وكل الجيل، جيل الصحافة الورقية الصحافة المكتوبة كله هلا بيقول المشكلة الأساسية هي الوضع المادي، التمويل، يعني أنه عم بيشتغل بالكتابة الصحافة الورقية الراتب ما لا يكفيه، فالبعض منهم اضطر إلى الذهاب إلى العمل بالمواقع الإلكترونية، والبعض الآخر وقف كليا بشكل كلي، وحتى غير بعض المهنة، بعض الزملاء بعرفهم غيروا المهنة كليا. هل فعلا فقط هو هيدا الموضوع، أو هي هاي الثورة الرقمية أدت إلى وقف عمليا يعني او الحد من تاثير الصحافه الورقيه؟
3: اثنين سوا، انا بقول اثنين سوا، موضوع المادي عامل اساسي بتراجع الصحافه الورقيه بلبنان، وايضا يعني تفاعل الناس مع الصحافه الرقميه وايضا مع السوشيال ميديا والبرامج اللي صارت منتشره بكثافه حول يعني نشر الاخبار وكذا، فهيدا خلى المواطن او المتلقي يلجا لهيدي الصفحات، كون كل انسان معه موبايل بايده، وهذا الموبايل كل الصفحات موجوده عليه، فهيدا كانت يعني طريقه سهله لايصال المعلومه الى المواطن او المشاهدات او اي شيء يعني يتعلق بالخبر وبالاحداث. لكن يعني الصحفيين كان في كتاب كبار وصحفيين، كان في دول تمول صحف عربية عدة، كان في رؤساء يبعثوا هدايا بمئات ألف دولارات كرمال مثلا خبر معين يطلع من صحيفي أو كذا.
2: هي الأساس الإعلام، بس بلشت الصحف هي بلشت فقط للحكومات،
3: للحكومات
2: لحتى توصل الآراء السياسية ومواقفها السياسية، بلشت من هونيك وبعدين أخذ الطابع. هلأ بلبنان أخذ طابع غير، صار في الإعلام غير مقيد، يعني خلينا نقول الإعلام خاص، يعني غير الإعلام الرسمي.
3: ولبنان عنده حرية إعلام، يعني هذه تنطبق على كافة وسائل الإعلام بلبنان، فهيدي فتحت له آفاق أوسع للصحف وأيضا للمواقع الإلكترونية تنشر أي أخبار، ويعني تتناول أي خبر بأي طريقة أو تعلق على أي موضوع دون أي يعني قيود معينة، اللي عم في عدة دول عربية ما عندها المساحة الموجودة بلبنان من ناحية حرية الإعلام.
2: طيب بدي انهي معك، بس بدي اسمع مرة تانية الاستاذ توفيق شومان، هذا اكتر شيء من زملائنا اللي بيحنوا لهذه المهنة الصحافة الورقية، شو بيقول؟
4: بصورة عامة تشكل الصحافة الورقية ذاكرة تاريخ وذاكرة احداث وذاكرة مجتمع، ومن دون شك ايضا بان هذه الذاكرة هي بوجه من الأوجه العصر الذهبي لتدوين كل شيء، من الثقافة إلى السياسة إلى الاجتماع إلى الاقتصاد، والأهم من ذلك أن هذه الذاكرة الورقية للصحافة استطاعت على الأقل طوال القرن العشرين أن تنال مصداقية القارئ ومصداقية المتلقي.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: إذن حسين، هذا اللي قالوا زميلنا الأستاذ توفيق شومان، شكرا لك على هالمداخلة.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا يمكنكم متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: ننتقل لموضوعنا الثاني، هو الزواج. الزواج من العادات طبعا المهمة لتكريس الروابط الإنسانية، وطقوس الزواج قديمة جدا وبتختلف بين شعب وبين آخر، هي متنوعة وفي بعض منها جميل، في بعض منها بنعتبره أيضا غريب، ولكن كلها بالمجمل كلها جميلة لأنه بتعكس الفرح. يعني أي واحد رايح يشارك بطقس من طقوس الزواج بأي بلد بكام بالعالم حيكون طبعا
6: فايت على القفص الذهبي.
2: فايت ايه هلا باستثناء احيانا الحمات، تكون الحما او حدا يكون راضي مثل ما بيقولوا، هاي دي ما بتكون. طقوس الزواج مختلفة لدى شعوب كتير من العالم، طبعا ما فينا نتناولها كلها. حنحاول معك جوال يعني نضيء على الأبرز أو المعروف اللي بنعرفه نحن، واللي حتى فينا نقول اللي بنعتبره شوي غريب بالنسبة لنا لهم. نعم. مجتمعنا اللبناني بداية، خلينا نحكي بلش لبنانيا. يعني عنا طبعا طقوس الزواج حدث ولا حرج، وخصوصا انه بتختلف بين منطقة واخرى. انت من الجنوب، خلينا نبلش من الجنوب، كيف بتصير طقوس الزواج؟ بعدين انا بحكيك على بعض. يلا.
6: اول شيء خليني اقول لك انه بالجنوب بنقول الزواج مثل البطيخة، بتفتحها يا بتكون حمراء يا بتكون خضراء، يعني يا بتكون
2: بيضة.
6: بيضة. هلا أنا لخبرك شغلي، هيدا الموضوع جدا جميل بس كتير بعيد عني، رح جرب قد ما فيه يعني حتى بدك تدفشني قرب علي. أوكي، بالجنوب العادات هي منا غريبة ومنا بعيد كتير عن البقاع مثل ما حضرتك هلأ رح تقول. بلش أول شيء بنعمل سهرة العرس، يعني في سهرة قبل العرس. العرس بيكون فيها زفة، بتكون العروس ببيت أهلها، بيجوا أهل العريس بياخدوها أو بنزلوها على الكنيسة أو بيروحوا عند الشيخ لحتى يكتبوا كتابهم، لأنه جنوب مختلط. إذا نزلت على الكنيسة الزفة قدامها بتكون عم ترقص وتغني وهيدا، وطبعا بس يخلصوا مراسم الزواج بدها تروح على البيت بيتها، بدها بتحط عجينة على
2: فوق الباب. هيدا عند الكل موجودة.
6: Exactly. أو بتصلبها أو بتحط بقلبها حبة ملبس، لأنه بيعتبروا أنه الملبس هو بيعطي طاقة إيجابية. إذا لزقت الملبس يعني حياتها حلوة، إذا ما لزقت يعني البطيخة.
2: هلا هي بتشبه لحد لحد كبير طبعا لبقاع نفس الشيء. بس لبقاع يعني إذا بدي أخذ أنا سابقا، هلا طبعا ما عاد مثل الاول، كان العرس بعلبك بمناطق بقى شمال يستمر اسبوع كامل. يعني كان في يقولوا مثلا يوم للخبز، بيجمعوا كل اهالي الحي مشان يحضروا يعجنوا وما ادري شو يعملوا خبز للعرس، وهي بصير فيها حفله طبعا. يوم تاني مشان ينقوا الرز او القمح او شيء تحضير للهي. يوم لل دبح بيدبحوا فيه، لأنه كانوا طبعا ما مش بالمطاعم
6: خروف وهيك،
2: وبلا يحضروا كمان لا يوصلوا لآخر شيء. طبعا بيصير ساعتها قريبة من جنوب أنه العريس بيكون عنده حفلة، هي تعتبر عرس للرجال، وعرس النساء بيكون عند العروس
6: حفلة تانية.
2: بس ولكن بس يجوا العريس طبعا مع أهله أو وجهاء العائلة، بيجوا بيقعدوا العروس بيعملوا عرس مشترك.
6: اوكي، بصير يعني بيجتمعوا اثنيناتهم
2: بيعملوا عرس مشترك وكل واحد بيروح على بيته. ونفس الشيء هيدي قصة اللي حكيتيها انت، قصة عنا بيقولوا الخميرة، لزقت خميرة العروس. خميرة. ايوه بتلزقها، بس ما بيحطوا بقلب شيء، انه اذا لزقت يعني منيح، اذا ما لزقت يعني مش منيح. هي على كل حالات بعد يومين ثلاثة بتوقع على حالها. ما بتطول اكثر من هيك.
6: طيب. اول على اخر يعني رح تكون مش منيحه. لا
2: هلا ما عم نحكي على العرس اللبناني، هلا بكل اعراس اللبنانيه وين ما كانت بترافقن غنيه،
6: صحيح
2: زفوا العروس
6: التقليديه.
2: خلينا نسمع بقى شوي.

0: هاي اسمعنا هلا خلينا نطلع عربية عربية. شو عندك عربية؟ شو سمعتي؟ شو شفتي من الأعراس؟ شو في غريب؟
1: يلا بالهند
0: عربيا عم نقول هلا خلينا نروح على شيء
1: بدك نروح
0: عربيا
1: اوكي خلينا نحكي على بلد انا اصلا كتير بحبه هو المغرب. بالمغرب العربي اوكي في عندهم خاصه بمناطق الاطلس تقام حفلات تقليديه بموسم جماعي يعرف بموسم الخطوبه او موسم اميلشل اوكي. هلا صديقتنا ايمان هونيك بالارتي هي بتترجم لي اذا مزبوط او لا. في هيدا الموضوع يعني عشرات الشباب بيروحوا لاختيار شركاء حياتهم وسط اجواء احتفاليه بتعكس فخر القبيله بتقاليدها. يعني بصيروا يتفاخروا انه انا من هيدا القبيله عندي هيدا التقاليد بروح بدي نقي صبيه. وعندهم كمان زفة العروس كمان كتير حلوة،
0: خصوصية
1: كتير حلوة.
0: خلينا نسمع منها شوي.

0: عايز معنا هلا بمانس. حكيتي شوي عن الهند, قلتي بدك تحكي عن الهند, هلا بتروحي على الهند, بس تقلك انا قبل الهند في بكينيا في شعب
1: اوكي
0: افراد انه هو المساي معروف هيدي القبيله.
1: نعم,
0: هودي عندهم عاده انه كله بصير يبزق على العروس. هلا احنا ما تبغاش بس شغله ما انا طبيعيه انه يمسح عروس, بس بثقافتهم هن انه هاي بتجيب الحظ والتفاؤل
1: للعروس
0: للعرسين لاثنين
1: للاثنين. طب اذا انا مثلا هلا التقيت بحدا وبزقت عليه شو قلت له الحظ؟
0: لا بيجيك كف. يلا الهند, شو كنت بدي احكي على الهند؟
1: بحب احكي على الهند, ما بعرف انا يمكن لانه عندي هيدي براسي شامي بيقولوا لي انه اصلي هنديه, عرفت؟ يعني عم بيلبقوني عليها, سو حابه احكي على الهند شوي. الزواج بيستمر عده ايام مثل بعلبك.
0: ايوه انا ما عندي شيء اساسا غيري راسه.
1: من ابرز الطقوس تبعيتهم اسمها الهالدي. هيدا العروسين يعني الاثنين بيتغطوا بعجينة الكركم والزيوت العطرية, هيدا يعتبر نوع من التطهير لحتى يبلشوا حياة جديدة. يعني هن بيطهروا روحهم بهيدا, بس يحطوا كركم وزيوت عطرية بيطهروا روحهم لحتى يبلشوا حياة جديدة. وجبت كمان بما أنه الهند كتير بحبوا الأغاني, فينا نسمع إذا بدك هيدا
0: زف هندية. يلا خلينا نسمع زف هندية.

0: طيب هنود هيك بزفوا
1: روسيا.
0: لفتني قبل ما احكي على روسيا بدي احكي على المكسيك. المكسيك عندهم رقصة المال او رقصة المصاري بيسموها هن
1: دولار دانس.
0: ايوه هاي بيصيروا الضيوف يجوا بالدبابيس وعلقوا الدولارات او المصاري على ملابس العروسين هن وعم يرقصوا وهي دي طبعا الايدي عنا بيقولوا لنقوط بعتقد
1: ايه عم بينقطوا صحيح ايه.
0: بس عندهم هن انه بيقوم بيرقص عريس والعروس بصيروا يعلقوا لهم يا هون وبصير كل شوية تنغز العروس وينغز العريس بقى الدبابيس
1: بقى بروحوا مدبغين.
0: هلا بالنسبة لروسيا بالنسبة لروسيا كمان عندهم خصائصهم يعني بس العرس مشترك ما في عندهم عرس عند العروس وعند العريس عرس مشترك مباشرة
1: مع بعض
0: بيروحوا بيسجدوا طبيعي لأنه هناك زواج مدني أو كنسي وبيطلعوا مباشرة مع بعضهم العريس والعروس يعني بيكون أهل العريس وأهل العروس مع المدعوين بالمكان اللي عم بيسجدوا فيه وبروحوا مباشرة على قاعة لأنه بيوت مش ما بتنعمل فيها الأعراس ومباشرة لا بتميز الروس أنه دائما كتير بيسألوا عنها بيسمعوا كلمة جوركا جوركا جوركا دائما بيرددوها هيدي يعني. خلنا نسمع هلا الغنية بعدين بشرح لكيها شيء الكلمة
1: يعني.
0: كمان هيدي من الأغاني عندهم أغاني كتير

0: هي جوركا يعني مرة أو مرارة. هاي بصيروا هن يقولوا يعني بصيروا ندوا العريس إنه جوركا إنه يعني تم مرة. فاللي يقوم يقبل العروس ويصير عنده حلو بيقولوا طعم المذاق يعني بفمه وبصير يعد 1 2 3 4 10 وعندهم عادي حلوة خلال اسمه. طبعا بعد ما الحفلة بيجيبوا بنطلون لون أزرق وبنطلون لون أحمر يعني معناته صغير وبيبرموا على المشاركين لحتى يحطوا الهدية في المصاري. إن مين بده صبي بيحط بالأزرق بيتمنى لهم صبي ومين بيتمنى لهم بنت بيحط
1: بالأحمر.
0: هلا طبعا لأنه هاي بتترافق مع صاحبه هيك وبصير واحد يشوف إنه صار أكتر هونيك بصير يحط مرة تانية ومرة تالتة فبتطلع هاي لمصلحة العرس.
1: حلوين هون ده حلوين كتير. أوكي
0: شوفي بعض عندي غريب هيك
1: الصين. بدك نحكي على الصين؟
0: يلا.
1: بالصين تنتشر حفلات الزواج كمان الجماعية، بتزوج عشرات الأزواج بوقت واحد، وهي طبعا هيدا الشيء بيدعم العلاقات الاجتماعية بالصين وبينظموها بالمقاطعة أو حتى البلدية. حضرت فيديو صغير عن الصين، زواجهم كتير رايق. يعني حتى كان في تيك توكر كانت راحت مجوزة واحد صيني، راحت على عرس، يمكن هي الوحيدة اللي كانت لابسة فستان تقيل، بيجوا كاجوال يعني ما بنعطوا هيدا الزخم، مش مثلنا نحن عم نروح نضل شهرين ثلاثة نبرم على فستان وبتكون العروس بتقربني قرابة كتير بعيدة.
0: على الرغم من قربهم من كوريا، بكوريا غير هيك، بكوريا عندهم هن طقس كمان انه بصير يضربوا العريس، والطقس بيسموه فلاجالجي أو شيء هيك من هالنوع، بيضربوا العريس بالسمك وبالعصي، سمك مجفف طبعا يعني، طبعا عصي مش يعني شيء هيك شيء رمزي يعني، هيدي مثل ما بيقولوا من طريقة المزح وطريقة أنه قديش عنده هو ناس قريبة منه بتقدر تمون عليه يعني.
1: نعم نعم.
0: بهلا
1: قديه بيقدر يتحمل هيدا الضرب يحملونا إذا بيقدر يتحمل. طيب بعد في عنا بعد بدك نكفي؟
0: يلا قولي لك كمان شي دولة هيك.
1: في عنا أوكي، نحن قلنا اسكتلندا.
0: لا ما قلنا اسكتلندا، بسكتلندا كمان شعب غريب
1: جدا يعني، في عندهم طقس بيتسمى بلاكينج. هيدا بيتغطى العروسان بمزيج لزج من الدقيق والبيض والصلصات. يعني بروحهم بيدبقوا بعد العرس، يعني هن قادرين يتحملوا الفوضى قبل مواجهة الحياة الزوجية. غريبة كمان هيدي، جدا غريبة يعني، أنا ما بتخيل حالي مثلا حدا عم بغطين ببيض.
0: لا سلطة مايونيز منيح
1: والدبان شبنا.
0: هلا انت بس تزوجي ما مشكله، ملاقي لك شي طريقه شي طقس من الطقوس. شكرا كثير جوال على هالمداخله.
1: ثانك يو.
2: هذا البرنامج برعايه ار تي.
0: اعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعه المزيد من الاخبار عبر موقعنا على الانترنت arabic.rt.com.
2: هذا البرنامج برعايه ار تي.
0: انتهت جولتنا بحصاد العاشرة، إلى اللقاء الخميس القادم.
2: حصاد العاشرة من آر تي مع عمر الصلح. كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آر تي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية مكتب التحرير، تنفيذ وسام قنواتي.

0: أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. مفاوضات روما من دون موعد وإسرائيل تصاعد في الميدان. الرئيس عون: هناك فئة في لبنان ترفض سيادة الدولة وتعتاش على غيابها. السفير الأمريكي: نطلب دائما من إسرائيل تخفيف ضرباتها، ولكن حزب الله لا يقدم أي خطوة. شهيدة وستة جرحى في عرب صليم، وإسرائيل تزعم الحزب استهدف قواتنا في علي الطاهر. الموسوي: عار على السلطة أن تعامل الشيعة كجالية. وفد رجال الأعمال الإماراتيين يجول في بعبدة وعين التيني، وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
1: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. رغم إعلان إيطاليا أن جولة المفاوضات ستعقد في أيلول في روما وإعلان السفير الأمريكي ميشيل عيسى بأن المفاوضات لم تتوقف ولكن ليس لها مواعيد محددة وتأكيد الرئيس عون أن المفاوضات قائمة، تبقى الصورة حول مصير تلك المفاوضات ضبابية، خصوصا وأن لبنان الرسمي لم يتبلغ حتى الساعة أي موعد رسمي من الجانب الأمريكي. أما السفير ميشيل عيسى الذي يجول على المقرات الروحية مطلقا المواقف، زار اليوم مشيخة العقل لدى طائفة الموحدين الدروز قائلا: نريد من الحزب أن يسلم سلاحه وما بدنا شي زيادة منه. وبين كل تلك المواقف لا يزال الجنوب وأهله يتحملون وزر الاعتداءات الإسرائيلية التي تصاعدت اليوم بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر. وبين سواد الصورة في الجنوب والقلق من استمرار المفاوضات من عدمها، بارقة أمل تتركها جولة رجال الأعمال الإماراتيين في لبنان مع توقيع المزيد من مذكرة التفاهم بين الجانبين بهدف التعاون في مجالي التبادل التجاري والاستثمار. إذن بعد أن أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد خلال أيلول المقبل في العاصمة الإيطالية روما، لم يتبلغ لبنان الرسمي بعد بأي موعد محدد للجولة. وبعد زيارته أمس دار الفتوى، زار اليوم السفير الأمريكي ميشيل عيسى مشيخة العقل لدى طائفة الموحدين الدروز قائلا: نحن نطالب دائما من إسرائيل وقف وتخفيف ضرباتها، لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة. وأضاف: اللبنانيون متفقون على تسليم السلاح، وكل شخص يريده بطريقة معينة، ولكن من الضروري أن يسلم الحزب سلاحه للدولة.
1: يعني ما بعرف أنت من جيب الأخبار إنه ما في حكي بين الرئيس وحزب الله.
2: رئيس الجمهورية.
1: إيه بعرف إيه. يعني أنا بعتقد إنه الحكي على طول موجود، كان ديركت ولا إنديركت. هلا قصة علي الطاهر، بتكون تعرفوا إنه المسألة مش صايرة بس بقصة لبنان، في عندكم قصة كمان إيران والولايات المتحدة. هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتأثر كتير على المحادثات هوني، حتى ما فينا نمشيها إلا ما نعرف شو رح يصير بالمنطقة هونيك. لهلا لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية ولا بده يحكي معنا ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم يأخذ أوامر من إيران.
0: السفير الأمريكي وردا على سؤال حول موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جون بلاط من اتفاق الإطار أجاب: جون بلاط يوم بده ويوم ما بده، وسنتواصل معه قريبا. على الإثر كتب جون بلاط عبر حسابه على إكس: يبدو أن السفير الأمريكي وسط انشغالاته الثقافية والسياسية المتعددة لم يتمكن من قراءة ملاحظاتي على الوثيقة المسماة بالإطار الثلاثي التي أرفضها، والتي ينبغي استبدالها باتفاقية الهدنة التي نص عليها اتفاق الطائف والقرار 1701. وغدت أعلان السفير الأمريكي أمس أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لم تتوقف، موضحا أن ما يجري في روما هي مفاوضات تقنية وليس لها مواعيد محددة. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم للصحفيين في قصر بعبدة أن المفاوضات قائمة في أيلول المقبل بانتظار أن يحدد الجانب الأمريكي الموعد. الرئيس عون الذي شارك اليوم في احتفال الأمن العام بعيده 81 أعلن في كلمة له أن هناك فئة في لبنان ترفض سيادة الدولة وتعتش على غيابها، ووجه رسالة إلى هؤلاء قائلا: نحن مكفيين.
3: ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه أنتوا عم تشتغلوا، لأنه أنتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم يتهجموا عليكم. الشجرة المثمرة هي اللي ترشق بالحجار، كل ما تهجموا عليكم كل ما زدتوا قوة، لازم تفتخروا وما تتأثروا. للأسف هذا الزمن اللي نحن فيه، نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين ناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة، عايشة على ظهر غياب الدولة، وبين انتو ونحن اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. بنقول لهم شو ما عملتوا نحن مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي له حق علينا، واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها هو ما خرج يكون بهالمركز.
0: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أشاد بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية بالتعاون مع الحكومة، معتبراً حضوره رسالة دعم لمؤسسات الدولة ولاسيما المديرية العامة للأمن العام، مثمناً الدور الذي يؤديه الأمن العام. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أكد أن المرحلة الراهنة تفرض على المؤسسات الأمنية مسؤوليات استثنائية في ظل تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات التي تواجه لبنان، وشدد على أن الدولة تعمل سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية. واعتبر شقير أن تماسك المؤسسات ووحدة الموقف الرسمي يشكلان ركيزة أساسية لحماية الاستقرار وصون السلم الأهلي. وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، أكد فيها أن أخطر ما يواجه العالم الإسلامي اليوم ليس أن تتعدد اجتهاداته، بل أن يتحول الاختلاف إلى قطيعة والمذهب إلى عصبية والسياسة إلى فتنة والدين إلى أداة في الصراع. في الميدان جنوبا التصعيد اليوم كان سيد الموقف بعدما زعمت إسرائيل أن حزب الله خرق مجددا وقف النار بمسيرتين مفخختين في تلة علي الطاهر. التفاصيل مع حسين معنا.
2: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي واستهدف مساء اليوم بسلسلة غارات القنطرة وواد السلوكي والنبطي الفوق والمنصوري، كما استهدف خلال ساعات النهار بلدات عرب صليم والمنصوري ومحيط الدبش علي الطاهر وكفر الرمان وميفدون. كذلك استهدف الطيران المسير النبطي الفوق بغارتين ودوحة كفر الرمان بغارة، وأسفر العدوان على عرب صليم عن استشهاد الشابة سجى شرارة التي احتفلت بزفافها قبل أيام فتحنت اليوم بدمها، كما أسفر العدوان عن سقوط عدد من الجرحى. ولا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف مساء المنصوري ودوحة كفر الرمان وعلي الطاهر ووادي الحجير وأطراف ميفدون وميس الجبل ووادي السلوكي وأطراف بلدات حاريس وحداثة ورشاف وشكرة وبرعشيد. كذلك استهدف القصف المدفعي بالقذائف الفسفورية علي الطاهر والدبشة. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه الكرة والبلدات كفر شوبة والخيام وزوطة الشرقية ووادي الحجير. وفي مسلسل التفجير اليومي نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في المنصوري وحداثة وبيوت السياد ومجد الزون. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق المنصوري وقنابل صوتية فوق دوحة كفر الرومان، وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في منطقة الدبش عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، وقامت بجرف وإحراق عدد من المنازل في المنطقة. هذا في وقت دخلت مع القوة المتوغلة إلى شاحنة محملة بالمواد المتفجرة، وبعد أقل من ساعة من وصولها سمع دوي انفجارين ضخمين في المنطقة. وعند أطراف كفر شوبة توغلت قوة إسرائيلية أخرى في شعب الحافور وبرج مطالين، وقامت برفع العلم الإسرائيلي فوق البرج. من جهة ثانية دخل الجيش اللبناني إلى بلدة تولين لإقامة نقطة عسكرية مستحدثة مقابل العدو الإسرائيلي في القنطرة وأطراف وادي الحجير، وذلك في إطار تعزيز انتشاره ومراقبة المنطقة الحدودية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وكان الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدثة إلا ووي قد أفاد بأن حزب الله استهدف ليلة الأربعاء الخميس قواته في منطقة تلة علي الطاهر جنوب لبنان بواسطة مسيرتين مفخختين، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من إسقاط إحدى المسيرتين، فيما فقد الاتصال بالثانية من دون تسجيل إصابات، وأضاف أنه يعمل حاليا وسيواصل العمل بقوة ضد محاولات حزب الله استهداف قواته جنوب لبنان. كذلك أحصى الجيش الإسرائيلي إطلاق 5 مسيرات انتحارية باتجاه قواته في منطقة تلة علي الطاهر خلال الشهر الماضي. إلى ذلك حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي من أن الضاحية وبيروت خطنا الأحمر ولا يحق لأحد التحرك باتجاههما، وأضاف نحن نرصد الأمور ونراقبها بمنتهى الجدية. وفي المواقف شن النائب إبراهيم الموسوي هجوما على السلطة متهما إياها بإدارة ظهرها للجنوب ولأهله وخوض معارك مع أبناء بلدها، داعيا إياها إلى إعادة حساباتها ووقف ما وصفه بالنكايات والمكايدات والاستفزازات، وقال عار على السلطة معاملة الشيعة كجالية. في الديمان استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الوزير السابق وئام وهاب، الذي أكد أن المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة ستكون أصعب مما مضى، ما يستدعي حدا أدنى من التوافقات. وأشار وهاب إلى أن البحث تطرق إلى طرح العقد الاجتماعي الجديد الذي سبق للبطريرك الراعي أن طرحه قبل سنوات، والذي لا يستطيع لبنان أن يعيش من دونه بعد اليوم، لافتا إلى أنه يمكن أن يعقد برعاية السعودية. وهاب شدد على أن هذا الرأي يمثله شخصيا ولا يلزم الراعي، ورأى أن الطائفة لم يعد قادرا على خدمة لبنان، داعيا إلى مساعدة رئيس الجمهورية على تحقيق إنجازات. في مقابل الصورة القاتمة في الجنوب، بارقت أمل من الإمارات إلى لبنان مع الجولة التي يجريها وفد رجال الأعمال الإماراتيين في بيروت برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي استقبل الوفد شدد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان والإمارات، شاكرا وقوفها الدائم إلى جانبه، معتبرا أن الزيارة تحمل رسالة أمل وثقة باستقرار لبنان ومستقبله، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار. الوزير الزيودي أكد من جهته على أن وجود رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في لبنان هو رسالة إيجابية وخير دليل على حب الإمارات للبنان وتقديرها لكل ما قام به اللبنانيون في تطوير مسيرة التنمية الإماراتية.
4: والوفد التجاري هنا يستكشف، يعني نشوف شو الفرص الموجودة في لبنان وكيف ممكن نشتغل للمرحلة القادمة. قاعدين نشوف النمو كبير في فخامة الرئيس، كان هناك نقاشات كثيرة مع العديد من الشركات، مع الشركاء، مع الموجودين الجهات المختلفة في لبنان. النقاشات ممتازة، هناك فرص كثيرة ممكن العمل عليها.
0: وبعد توقيع 5 مذكرات تفاهم في الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي أمس، وقع وزير الاقتصاد عامر لبساط والوزير الإماراتي مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي التبادل التجاري والاستثمار وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين. الزيودي زار والوفد المرافق أيضا عين التيني، حيث استقبلهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور الوزير لبساط ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير. عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد شؤونا مالية وقانون إعادة هيكلة المصارف الذي أقره مجلس النواب أخيرا. وفي جديد قانون الأعلام، أعلن وزير الأعلام بول مرقس بعد لقائه الرئيس جوزيف عون أن رئيس الجمهورية وقع القانون الجديد، وجرى بحث في التعديلات التي يمكن إدخالها للوصول إلى صيغة المثلى. هذا وعقد اليوم عقد اجتماع استثنائي لمجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية. أعرب في خلاله المجلس عن أسفه لتوقيع القانون رغم مناشدة اتحاد الصحافة اللبنانية برده إلى المجلس النيابي، وأكد أنه لن يتوقف عن معارضته حتى إقرار التعديلات. أعلنت وزارة المالية أنها أتمت تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام وفي الأجهزة العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين إلى مصرف لبنان، وأشارت إلى أنه يمكن سحبها اعتبارا من الغد. إلى ذلك، وقع وزير المال مشروع تأمين اعتمادات بقيمة 425 مليار ليرة لبنانية لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100%، مما تقدمه تعاونية موظفي الدولة. تفوق المنتخب اللبناني على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 93-74 ضمن منافسات النفذ الرابعة من التصفية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، وقد حضر الرئيس جوزيف عون المباراة من مدرجات ملعب مجمع نهد نوفل لمؤازرة لاعبي المنتخب. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. في عز الصيف منخفض جوي متوقع في الأيام المقبلة. المنخفض يبدأ تأثيره عصر غد الجمعة ويستمر حتى يوم السبت والأحد مع تساقط أمطار رعدية محلية تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق.

ختاما تذكير بالعناوين: مفاوضات روما من دون موعد وإسرائيل تصاعد في الميدان. الرئيس عون: هناك فئة في لبنان ترفض سيادة الدولة وتعتاش على غيابها. السفير الأمريكي: نطلب دائما من إسرائيل تخفيف ضرباتها ولكن حزب الله لا يقدم أي خطوة. شهيدة وستة جرحى في عرب صليم وإسرائيل تزعم الحزب استهدف قواتنا في علي الطاهر. الموسوي: عار على السلطة أن تعامل الشيعة كجالية. وفد رجال الأعمال الإماراتيين يجول في بعبدة وعين التيني وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: أحداث في حديث السبت 9:00 مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: العرض الإخباري الأخير من صوتي كل لبنان. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للصحفيين في قصر بعبدة أن المفاوضات قائمة في أيلول المقبل بانتظار أن يحدد الجانب الأمريكي الموعد. الرئيس عون الذي شارك في احتفال الأمن العام بعيده 81 أعلن في كلمة له أن هناك فئة في لبنان ترفض سيادة الدولة وتعتش على غيابها، ووجه رسالة إلى هؤلاء قائلا: نحن مكفيين. من مشيخة العقل لدى طائفة الموحدين الدروز، قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى: نحن نطلب دائما من إسرائيل وقف وتخفيف ضرباتها، لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة. وأضاف: اللبنانيون متفقون على تسليم سلاح حزب الله وكل شخص يريده بطريقة معينة، ولكن من الضروري أن يسلم الحزب سلاحه للدولة. صعد الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته في الجنوب أمس، فقد تعرضت بلدة القنطرة لثلاث غارات إسرائيلية، فيما ألقت مسيرات إسرائيلية عددا من الجالونات تحتوي على مواد متفجرة على عدد من المنازل في بلدة المنصور قضاء سور، وقد سمعت أصوات الانفجارات في منطقة سور والقرى المحيطة. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على وادي سلوقي، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في محيط بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل، أعقبها غارة شنها الطيران الحربي على المنطقة. وقد أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة ووقوع 6 جرحى بينهم طفلة وسيدة ومسنان من جراء الغارات على عرب صليم. أفاد الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني بأن تل أبيب أبلغت أمريكا عبر قنوات أمنية أن مخطط المناطق التجريبية جنوب لبنان فشل. هذا وأشارت الخارجية الأمريكية للشرق بلومبرغ إلى أن حزب الله قام ببناء بنية تحتية عسكرية ضخمة في محيط مواقع اليونيفيل، لافتة إلى أن قوة اليونيفيل فشلت في لبنان ولن نؤيد تمديد ولايتها بعد 31 من كانون الأول. إلى ذلك أيضا حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي من أي تحرك عسكري باتجاه بيروت أو الضاحية الجنوبية، مؤكدا أن المنطقتين تمثلان خطا أحمر بالنسبة إلى طهران. وأضاف: نحن نرصد الأمور ونراقبها بمنتهى الجدية. جال وفد رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في بعبدة وعين التيني. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شدد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان والإمارات، معتبرا أن الزيارة تحمل رسالة أمل وثقة باستقرار لبنان ومستقبله، وتفتح أفاقا جديدة للتعاون والاستثمار. الوزير الزيودي أكد من جهته على أن وجود رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في لبنان هو رسالة إيجابية وخير دليل على حب الإمارات للبنان وتقديرها لكل ما قام به اللبنانيون في تطوير مسيرة التنمية الإماراتية. هنأ الرئيس جوزيف عون لاعبي منتخب لبنان في كرة السلة بفوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 93-74 في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب نهد نوفل ضمن إطار الدور الثاني من التصفية الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في كرة السلة التي ستقام في قطر العام المقبل. الرئيس عون قال إن هذا الفوز يعزز فرص لبنان في المشاركة في أهم بطولة عالمية في كرة السلة ويشكل حافزاً لمزيد من النجاح ورفع اسم لبنان عالياً، وتابع إنه الوجه المشرق للبنان الذي نأمل أن يزداد إشراقاً عندما تزول الغيوم التي تتلبد فوق سماء بلدنا. في الأخبار الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نراقب كل شبر من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن ملايين البراميل تنقل عبره يوميا، وأضاف قمنا بإزالة الألغام فيه، وما نقوم به بشأن إيران لا يعني أننا تخلينا عن الجانب العسكري. وفي سياق آخر، اعتبر ترامب أن كندا هي أسوأ دولة نتعامل معها تجاريا، مشيرا إلى أنه سيفرض رسوما جمركية كبيرة على سياراتها. في المقابل، هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة قائلا إذا بدأت أمريكا أي عمل ضدنا فستحل كارثة على مصالحها العسكرية والاقتصادية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية استهدفت بقذيفتين المنطقة الواقعة بين بلدة بيجن وتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وكانت الإخبارية السورية قد أعلنت أن القوة الإسرائيلية تتوغل بآليات عسكرية في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي. كان هذا العرض الأخير، شكرا لحسن المتابعة.
3: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.